0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: شهادات حية،
2: شهادات حية.
3: لحل قضية فلسطين،
4: تونس دولة جمهورية. ثالثا،
5: الشعوب ما تتوحد إلا ما تتغير الأدمغة.
1: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم.
6: أو فيها برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم شغل مناصب عديدة في الجمعيات، في منظمات المجتمع المدني منذ أواخر الفترة الاستعمارية، وكاتب الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ثم بفرحة في سوسة، عاملة مع عديد العمداء في السلك المحامات، وتربطه علاقات وطيدة بشخصيات طبعت المشهد السياسي التونسي. صاحب عديد المؤلفات، نذكر في مقدمتها الاتحاد التونسي لمنظمات الشباب، الشبيبة الاشتراكية الدستورية، خليط حمام سوسة، يوسف جدي، مذكرة الرياضة. يعكف في هذه الأيام على إصدار جديد، وهو يؤرخ للهيئة الوطنية للمحامين ككاتب للهيئة منذ سنة 74. سعداء باستقبال ذاكرة حمام سوسة وشاهد على العصر بحمام سوسة، السيد عبد الحميد حمودة. مرحبا سي عبد الحميد.
7: عايشك، مرحبا بك، بارك الله فيك على هالاستضافة.
1: ولد السيد عبد الحميد بن سالم حمودة بمدينة حمام سوسة في 4 جوان 1950 وسط أسرة وطنية. زاول تعليمه الابتدائي بمدرسة الأخلاق بمسقط رأسه، ثم بالمعهد الثانوي للذكور بسوسة، ولع منذ سنة 1966 بجمع الصور والوثائق حول تاريخ المدينة وتاريخ تونس. ومنذ سنة 1967 نشط ضمن اتحاد منظمات الشباب بحمام سوسة، وتحديدا بطليعة النسر والكشاف المتقدم وبعشيرة الجوالة إثر عودة النشاط الكشفي سنة 1972 بعد توقفه. وفي سنة 1975 ساهم في نشاط الشعبة الدستورية بالمكان من خلال بعث خلية تابعة للشعبة الدستورية ساهمت في جميع التظاهرات الوطنية، من بينها الاستقبال الذي خصص للفنانة أم كلثوم في ماي 1968، واحتفالات غرة جوان 1968 تحت إشراف الرئيس لحبيب بورقيبة بالملعب الأولمبي بالمنزه، كما ساهم في بعث أول دار شباب بالمدينة في مقر زاوية سيدي بن عيسى. وفي سنة 1974 انتدب ككاتب للهيئة القومية للمحامين بتونس، ثم انتقل للعمل بفرع الهيئة بسوسة فور إحداث الفروع داخل البلاد بموجب قانون 7 سبتمبر 1989 والذي كان يغطي جهتي الوسط والساحل. وقد مكنته مهنته من العمل مع عديد العمداء وكبار المحامين ورؤساء الفروع وتنظيم قطاع المحاماة، من انخراطات وعقد نشاطات وندوات ومؤتمرات الهيئة الوطنية للمحامين داخل تونس وخارجها، وخاصة إعداد أول جدول مفصل لفرع هيئة المحامين بسوسة سنة 2009 بمناسبة الذكرى 20 لتأسيسه. كما شارك في أغلب المنظمات بمسقط رأسه على غرار التربية والأسرة والمصائف والجولان والشباب المسرحي واللجنة الثقافية والأمل الرياضي بحمام سوسة. وفي سنة 2010 أحيل على شرف المهنة، لكنه حافظ على علاقات متينة بالمحامين والقضاة وكتبة المحاكم إلى اليوم. وللسيد عبد الحميد حمودة مؤلفين هما نشاط الشباب الدستوري بحمام سوسة صدر سنة 1988، والرياضة بحمام سوسة 1930-2021 صدر سنة 2021، ويستعد حاليا لإصدار مذكراته تحت عنوان مسيرة كاتب بالهيئة الوطنية للمحامين 1974-2010. والسيد عبد الحميد حمودة متحصل على عديد الجوائز وشهادات التقدير من المنظمات والشخصيات الوطنية زمن حكم بورقيبة وبن علي، كان آخرها تكريمه سنة 2019 من قبل الفرع الجهوي للمحامين بسوسة بمناسبة ثلاثينية بعثه زمن الأستاذ محمد محجوب له. والسيد عبد الحميد حمودة متزوج من السيدة آمنة بن عمر، وأب لابن يدعى راضي صاحب مشروع خاص، وبنتين وداد حاملة لماجستير في القانون، وتقوى تعد الدكتوراه في المالية العمومية متزوجة ومستقرة بفرنسا. شهادات حية. يتطرق القائد الكشفي عبد الحميد حمودة في شهادته إلى اهتماماته منذ خروجه إلى التقاعد من كتابة الهيئة الوطنية للمحامين سنة 2010، وعلاقته بشيخ مدينة حمام سوسة محمد البحري، وأهم المحطات السياسية التي واكبها بالمدينة، وأسباب التسيس المفرط لأبنائها، وتاريخ العمل الحزبي بها، دور الشبيبة الدستورية والكشافة والجمعيات الرياضية والثقافية في النضال الوطني بمدينة حمام سوسة زمن الاستعمار الفرنسي ومنذ مطلع الاستقلال والمد الإسلامي بالمدينة في ثمانينات القرن الماضي، ظروف وصول زين العابدين بن علي إلى الحكم في 7 نوفمبر 1987، وعلاقته بمسقط رأسه وفحوى الكتاب الذي يستعد لإصداره عما قريب، ورؤيته لمستقبل تونس، وغيرها من المسائل الأخرى.
6: سي عبد الحميد، الغيبة بعد خروج التقاعد انعكفت على الكتابة والتأليف؟
7: والله بس نقول لك الحقيقة، عندي وقت بديت قررت هكاك في حساباتي الآن يزمني نعمل حاجة.
1: شهادات حية. اهتمامات سيد عبد الحميد حمودة منذ خروجه إلى التقاعد من كتابة الهيئة الوطنية للمحامين سنة 2010، وعلاقته بشيخ مدينة حمام سوسة محمد البحري، وأهم المحطات السياسية التي واكبها بالمدينة، وأسباب التسييس المفرط لأبنائها، وتاريخ العمل الحزبي بها.
7: بحكم جلوسي مع الشيخ محمد البحري اللي هو مدير المدرسة متاعي
6: وعمدة،
7: وهو ناشر التعليم بحمام سوسة، وعندما نقول الشيخ محمد البحري أعطاه فيها نوت باهي عشان نطل عليه أنا وسلهاش مش غام، قل له سياب الحميد ما تخليوش البرة، أراه معاكم
6: ويفيكم به خيرا.
7: بالطبع هذا شي يقول. أيوة. بتبيع أنا كنت نزوره، كنت أنا هنا مشيت له حتى لهنا المستشفى متاع المونستير
6: وقت العملية
7: كذا. وشي الشيخ حدثني برشا
6: على تاريخ حمام سوسة،
7: ووراني الكتاب متاعه ولا المذكرة
6: حول العائلات،
7: حول بصفة عامة ذكرة الشيخ محمد البحري.
6: نعم صحيح.
7: وإن كان منها من الناس اللي سبقت البلاد،
6: أيوة،
7: ما حتى واحد ما خلى أي أثر ما عدا
6: رغم القارين أكثر منه عنده مستوى. نعم.
7: لكن الشيخ محمد البحري ناشر التعليم بالطبيعة كان ما يغيبش على المحطات، سواء في عهد الاستعمار أو في الحركة الوطنية أو إثر الاستقلال
6: تونس المستقل. هو خرج لتقاعد 72 وتوفى سنة
7: 98 بعد. أيوة. الوالدة متاعي.
6: أيوة. ما بيناتهمش برش
7: في الوالدة متاعي في مارس وفي ديسمبر. الشيخ حدثني برشا. أيوة. حديث، وقال لي هذوما ما تنجم تقولهم أو تتحدثهم إلا بعد رحيلي.
6: معناها كأنه أمانة.
7: أمانة عطاها لي.
6: وشني الأشياء هذه اللي وصلت؟
7: أشياء اللي هي في الحقيقة ما تسمحش الوقت باش الإنسان يقولها.
6: أيوة.
7: أما حقائق إلا أن الشيخ التهم اللي جيه من عند المواطنين هو بعيد عليه، إنما
8: يتداخل بحكم تداخله وحضوره منها في جميع المحافل
6: وظيفته
8: خاصة وقت نقوله نشر التعليم يعني الناس الكل عطت فيه ثقة. المدرسة القرآنية قبل بدأت في بناها في 45 وانفتحت في 46
6: ثم مدرسة الفتيات 57 هذه جاءت بعد المدرسة الأولى الفرنكو عربية الأطريق تونس اللي أسستها فرنسا. سي عبد الحميد من يقول حمام سوسة يقول تسيس كبير ومحير حمام سوسة يقول تسيس كبير ومحير حمام سوسة يقول تسيس كبير ومحير على غرار عديد القرى والمدن جهة الساحل هذا التسيس شنو مرد الشعب الدستورية لتكونت منذ 1930 مع القدامة ولا الحزب الجديد والدم الجديد اللي تخل مع بورقيبة
8: اللي كانت تقول حمام سوسة يقول الرجال متاعها أيام الحركة الوطنية دولة الاستقلال وبعد 7

0: إزغام
1: ايش خدمه هذه البكوش شو اسمه اي الحوار كيف كيف شو اسمه لكن عمل كل لوي لو جران قبل في فرنسا ومشاو عمل مع مصنع وغيرهم
0: سيسلم
1: الحوار معناها نخبه كبيره نقولوا احنا نعم
0: هذوما الحاله الاجتماعيه معناها حكينا البلاد كانت بلاد فلاحيه والناس منها طين فلاحه ولكن تغيرت العقلية بحكم أنه وقتها بدأت تتخرج أيوة. الناس المثقفة
1: ولو يخدموا ولو ندفعوا نحو التمدرس
0: كل الناس الكل ولا تحب تقري والناس الكل ولا تتحب
1: والعمل السياسي 1930 شعب السوري القديم الحزب القديم
0: الحزب القديم كان نحن نقوله الغرانت
1: الغرانت أيوة
0: لكن فما دعوة وقعت للمجاهد الأكبر من طرف سي محمد القنطاوي
1: أيوة اللي مش يصبح من بعد
0: محمد القنطاوي هذا ما قصرش نادى أيوة. المجاهد الأكبر واستضيفوا
1: طرح المسألة وش
0: طرح البرنامج متاع الشيخ محمد البحر
1: أيوة
0: لكن الشيخ في الوقت هذيك سي محمد القنطاوي هذه عام 33
1: أيوة.
0: نادى والرئيس بورقيبة الزعيم بورقيبة جاء الحمام شوسة وعملوا له عشاء باهي سي محمد هذا وقت لنادى الشيخ عمل الاجتماع هذا في 2 أفريل
1: 33
0: والحقيقة في الاجتماع هذا يقولوا فما هذا اللي عنده المفتاح متاع الولي هذا سيد عبد السلام
1: من الزاوية الغرنطة. الزاوية
0: الزاوية قال برا نادى مشاو ناداو من الدار وحللهم وعملوا الاجتماع ودخلوا الناس الكل
1: رغم اللي هو مختلف. على مجموعة لاكسيون تونيزي
0: لاكسيون تونيزي
1: أيوة.
0: سي صدق إشغام
1: أيوة.
0: كانت عنده مرسوري أيوة. وكذا كان من الرجالات لكن تزور الأديب طاهر الحداد
1: أيوة.
0: كان يزور
1: طرح بورقيبة البرنامج
0: لا يطرح يتكلم بورقيبة على الاستقلال والزعامة أيوة. وكذا
1: والقدم وجدد
0: والقدم وكذا في الختام قالوا ايش رايك سي صدق قالوا الحقيقه انتم باهيين وهم باهيين عجبته المجاهد الاكبر
1: واصبح
0: صديقا بالمجد سي صدق الزعيم بورقيبه ويجي وقت يجي متعدي لماشي المستير ولا احد الزيارات
1: يتوقف
0: ويعطيه باقه الزهور ولكن الحاجه اللي يمتاز بها الزعيم بورقيبه اللي اول فتاه تهديله
1: باقه الزهور
0: هي بنت الشيخ متاع البلاد سي محمد الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد العوار والله يرحمها البنيه بنته وزير خيه وفات
1: هي هدات له بطاقه
0: وقت بدات معناها ابداء الناس كيفاش تهدي البرقيبه
1: معناها الطريقه الغربيه نقولوا احنا
0: الطريقه الغربيه بطبيعه ثم وقعت بعد هذيك جات فرنسا بدات تلم بعد الاجتماع كيف شكون وناداو ناس شهدوا على المجاهد الأكبر وانا في الكتاب نتاعو أيوة موجود وش قال وبورقيبة وش يحكي أيوة وكل واحد يعبر حسب رأيه وفما ناس منها قالوا هاو قال على الاستعمار ونخرجوا كذا ولكن في الجملة الناس كل وقت العقول قاعدة معناها من مثقف كبورقيبة محامي رجل عنده برنامج في حياته
1: كذا
0: الناس خرجت مقتنعة
1: يقول
0: الشيخ شيء كبير فبعد 33 تكونت أول شعب بتاع نيو دستور اللي فيها سي حسن البكوش رحمه
1: والد سي الهادي البكوش مرحوم أيوة
0: جافك الفترة
1: وكان عطار يتنقل ما بين النفيذة وحمام صوص أيوة
0: وهذا اللي كان نقوله سي حسن البكوش جاء
1: أيوة
0: معاه سي هذا محمد بن عبد السلام القنطاوي
1: أيوة
0: ومعاه المناضل قاسم العتيري
1: أيوة.
0: سي قاسم العتيري نساج مسيس والحقيقة يقنع حتى الشباب
1: ما كيفاش يسقط
0: بالشباب ويتحثوا سي هذا صالح حمزة زاد أيوة. كان من الناس الباهي شيخ محمد البحري
1: أيوة.
0: فما سي يوسف جدي ولذا قلت السياسة في حمصوصة أيوة. فقول سي يوسف جدي معلم في مدرسة الشيخ البحري ولكن له رمزية
1: اعتباري وبقات العمل السياسي إلى غاية الاستقلال التام ولكن ما في 52 مش تنشأ مجموعات الكفاح المسلح على إثر مؤتمر الحزب 18 جانفي 52 المؤتمر السري اللي أشرف عليه الهادي شاكر ورفعوا شعار الكفاح المسلح تكونت نواة في حمام سوسة
0: من الشبيبة الدستورية
1: كونوا مجموعات مدت ما يسميوها احنا كيما في تبلبة العصبان وكونوا هذولا ولاد ماني يقولوا ومجموعات اخرى انضمت لهم كيفاش كان التنظيم ما بيناتهم

0: اولا اذا قلنا نضال نضال
1: أيوة.
0: بالمعنى الكامل
1: أيوة.
0: ولا تفعل فلوس
1: ايواش
0: وشري
1: الحركه ايواه
0: هو المرحوم عبد القادر دغري.
1: عبد القادر دغري وهذاك علاش علاقه الرئيس بن علي وسيل هادي بكوش قاعده توطيده.
0: سي عبد القادر
1: بولاد سي عبد القادر قبل ما
0: توصل عبد القادر يشري سلاح يتنقل ربط مع القلعه الكبرى ربط مع جماعه من الوردانيين
1: نفيذه ويجيب السلاح
0: ويجيب السلاح وشراه
1: ويتعب من ماله الخاص
0: من ماله الخاص
1: كان تاجر هو
0: تاجر وخدم انا
1: لاباس به
0: وكل فكرك اللي جاء الفكر البورقيبي
1: ايوه
0: بدات الناس تتحدث على بورقيبه والزعيم بورقيبه فهمتني وبدات الناس تتكون مثلا كيما أيوة. بوس عمر لاتيري سي محمد لاتيري كيما سي عبد الرحمن لاتيري حضر في اول جامعه دستوريه. سي عبد القادر هو من مواليد 30 وتوفى في 2005 الوالده نتاعو مناضله وقاموا بادوار ما قاموش بها غيرهم. ام سي عبد القادر تحضر اجتماعات وتقود الاجتماعات
1: اجتماعات نسائيه
0: وتنوض وقت جاء الاستقلال هي اللي تمد الفرد وتنوض. أمك محبوبة
1: محبوبة
0: دغرير
1: دغرير و...
0: ثم أم ميلاد عطية
1: ميلاد عطية
0: هذه اسمها فاطمة الكحلة هذه وقت الشيخ يجيوا الفرنسوي ينبوا عليهم ويقول لهم راهو مش يجيوا يتفركسوا الديار
1: يهجموا
0: على الديار. المرأة هذه المزال المرأة هذه قاعدة تخردش في الصروف هي وبنتها وقت جاهم يقولون عنا واحد يسميوه المحرك نتاع الشيخ اللي
1: يتحرك
0: عبد الرحمن بالمنصور قال مردوا بالكم راهو جايين مش يفتشوا انا ما عادش عندهم كيفاش يتحركوا وجات الجندرميه مش يعملوا حطته في شبكانها وهي تقردش هي وبنتها وين سون بالا دخلوا فتش وعملوا السلاح موجود
1: السلاح في شبكانها ما فركسوهاش ما ينجموش خاطر يتجر والمراه تقول لك كيفاش باش نساها ايواش
0: فما زاد هذه سمر درزيقة زادة معلمة أيوة. ما قصرتش في دولة محو الأمية وقررات وكذا ثم أمنا مرجان هذه نعم. شوشت في مدرسة البنات باش توصلوا باش تردوها.
1: سي عبد الحميد إلى جانب هذا الحركة السياسي مع الحزب الدستوري القديم الغرانتة ثم الجدد تكونت شبيبة دستورية
0: الشبيبة الدستورية
1: وتكون اتحاد شباب و...
0: خلينا نتحدث على شبيبة الدستورية.
1: تفضل.
0: الشبيبة الدستورية وقت تكونت الكشافة الشبيبة الدستورية هي الكشافة والكشافة هي الشبيبة الدستورية.
1: قداش ترجعوا لسنة التأسيس الكشافة عندكم؟
0: أنا مش أتحدث على الاجتماعات بدأت من عام 50
1: إيواش تاع الشبيبة ولكن الكشافة أقدم
0: لا الفوج الكشافة تكون في 46
1: 46 هذا هو
0: والشبيبة الدستورية قامت بدور كبير. سي عبد الرحمن هذا قلت لك العتيري اللي حضر في مؤتمر في أشغال
1: جامعة الدستورية
0: مؤتمر الحزب وفي قصر هلال
1: أيوة.
0: مشى معاه سي عامر الدواس وفي ما بين 36 من عضو الشعب وفي 1 ديسمبر 46 ومثل الشعب تحمسوس اثناء تركيز اول جامعه دستوريه
1: ايوه
0: سي عبد الرحمن لاتير وامن زياره الزعيم الحبيب بورقيبه في الصح
1: نعم في سنه وقت زاركم
0: في بدات بعد 30 و 46
1: الزياره الاولى الخطاب الاتصال
0: وقت بورقيبه بدا
1: يتحرك في 33
0: وسنة عندنا سي عبد الرزاق شغام يدعو الطاهر خدم وعطى
1: أيوة.
0: وضحى وباع حتى الذهب نتاع عمه
1: للفيت الحركه الوطنيه
0: الحركة.
1: نعم.
0: ولولا هو الحركه كانت الوطنيه مش هكا تندثر لكن برشا من الناس ما تحبش الكلام هذا لكن سي عبد الرزاق بن عبد السلام العتيري بن عبد السلام شغام ما قصرش.
1: نعم الى جانب هذه الشبيبه الدستوريه ظهرت اتحاد مظائف الشباب وال...
0: لا خلينا نتحدث على الشبيبه خلي الشبيبه الدستوريه
1: ايش عملت
0: تكونت فما زوز خلايا اللي هما مشي يعملوا الكفاح المسلح
1: مشي ينخرطوا
0: سي عبد القادر دغرير عنده لولا
1: ايوه
0: وسي عنا علي بن عبد الله بالحاج عبد الله شهير التاكسي أيوة. عنده الخليه الثاني
1: كان عمل السري نتاع
0: العمل السري وما قصروش وكلفوا
1: بالقيام ببعض العمليات ضد الجندرمه
0: ومن ضد الجندرمه بكل شيء والتدريب وتدريب الشباب
1: ياخذوهم من بين الكشافين وما بين الشباب المتطوع
0: والشباب ومن الشباب اخذوا القائد عمر عتيه واخوه ميلاد وبعد بدات الفكر يتحل وبدات الناس تحب معناها تندمج
1: وتدخل وتنخرط
0: وعملوا زي زي هذا نجم نوريك هالصورة عاملين زي وزي هذيك حكموا بيه في البلاد كي الشرطة وقاموا بالذات
1: يدوروا ويتفقدوا
0: ويدوروا ويتفقدوا وخدموا
1: أطروا
0: أطروا العباد والحقيقة ما برشا من الناس تحب كذا تفند هالأمور هذه لكن
1: حقيقة
0: عملها حقيقة
1: لكن في نفس بالتوازي مع هذا كان نشاط رياضي نشوفها وكتابك مذكرة الرياضة بحمام سوسة منذ 1930 رغم اللي نعرفه احنا حمام سوسة تكونت 48
0: الرياضة هذه وقتها انا خدنا 30 ما كانش معترف بها كانوا يلعبوا برا
1: ما ولا تنجم تكون الطرف فرنسي كيما النجم الرياضي الساحلي يكون المؤسس عنده جنسية فرنسية
0: هذه الجمعية الرياضية في حمام سوسة بدأت أول صورة لقناة 1930 هذه هو صور الأمل الرياضي بالحمام
1: بالحمام مش حمام سوسة
0: مش حمام سوسة
1: باش يتميز على سوسة
0: يقول سي الحبيب الفقي الكاتب العام يقول وقت لما يعملوا لافيلاسيون في أفريل 54
1: في الجامعة
0: في الجامعة بطبيعة الجامعة الفرنسوية
1: فرنسوية
0: فرنسوية جاء وقت هزلوا بالفرنسوية وموجود محضر جلسة موجود قالوا زيدها اس هاش قالوا زيدها اس ولات ESSS إسبار سبورتيف أمام سوسة هذا مسيو فارينا موجود
1: طلياني هذا
0: يظهر لي
1: جنس فرنسا
0: والجمعية وقت أخذها الرئاسة متاعها سي الحاج صدر قلس وأمين المال سي الشيخ محمد البحر
1: هذا هو بيده عمده في نفس الوقت
0: لا هو مدير مدرسة
1: مدير مدرسة
0: بعد كيف فما صور أنا صور نتاع الكورة والشعب تزورهم وكذا وجمعيات وجاء هذا سي محمد الغرياني مع الهيئة الأولى وراهم كيفاش يعملوا إجراءات باش يعملوا لافيلياسيون
1: باش يلتحقوا
0: الانخراط بالجامعة
1: وبطريقة بصفة رسمية تم الانخراط في سنة
0: 22 أفريل
1: 54 يعني ماشي بالي 48 واش 54
0: وفيها
1: الشباب حتى الاستقلال الداخلي
0: قبل الاستقلال الداخلي
1: واللاعبين والممرنين وكلهم كانوا
0: مع الحمام سوسة
1: ما فماش أجانب
0: ما فما
1: كان مسيفاريني
0: غرياني لا كان في الجامعة سي الغرياني وقتها هو اللي جاء من سوسة وعاونوا كان هذا يقولوا الواحد أحمد السوسي مغروم بالرياضة يعرفوا جابوا وعاونوا باش يعملوا لافيلياسيون
1: وركزوا الواحد وخرجت لاعبين كبار برزي. ما علاش تو الاسم يحمل بوعلي الحوار
0: سي بوعلي الحوار الجمعية اللي كان ما قتلهاش رئيس هو رئيس اللي كان ما لقيتش كاتب عام هو كاتب عام
1: يخدم
0: كما
1: قيتش
0: أمين مال
1: ولعب
0: هو أمين مال مرته وولاده وداره نهار لحد يلعب ونهار الاثنين تلقى هيك المراول اللي يلعبوا بيهم منشورين
1: تغسلهم مرته
0: ويغسلوا وقال لها اعتبر الجمعية ولد من جملة الأولاد
1: شوفه
0: ينفق ويدبر في راسه وكذا
1: وش كان يخدم
0: هو أنا معلمي
1: معلم هو.
0: وبعد وقت جاتك التعليم تاع المسعدي وتنظيمك اللي لازم الشهيد وكذا ما اللي مونيتور وقتها أقصوهم معلم السيبالي الله يرحمه معلمنا الخط الجميل
1: الأخلاق
0: والحقيقة الله يرحمه ليستاهل
1: مش كان هو راه نسبه كبيره
0: لا بالنسبه له هو
1: نلقاه في باج ابو جمع الكميتي نلقاه عديد الشخصيات معناها طبعت الرياضه منذ الفتره الاستعماريه نعم
0: هو الحقيقه طيل 30 سنه دون انقطاع
1: دون انقطاع.
0: والله يرحمه
2: شهادات حيه دور الشبيبة الدستورية والكشافة والجمعيات الرياضية والثقافية في النضال الوطني بمدينة حمام سوسة زمن الاستعمار الفرنسي ومنذ مطلع الاستقلال والمد الإسلامي بالمدينة في ثمانينات القرن الماضي
1: الكشافة سي عبد الحميد
0: الكشافة جاءت عام 46
1: أيوة.
0: وقت جاءت في 46 يقولوا جاء كونا سي الهادي البكوش
1: جدل كبير لهنا فمش كل
0: لا جدل 46 عمره 16 سنة
1: 16 سنة
0: ما نجمش
1: ما نجمش يكون
0: بحكم هو عنده مشاركات مع سي
1: في المعهد سوسة سي حمد القروي وعلاقته قريبة
0: وربما ما فماش أثر لمحل ما فماش أثر
1: فرقة كشافة سوسة
0: ما فماش أثر
1: لكن ممكن يكون أمل عليه معناه يقول وش رأيك
0: ما يسألش كذا ولا هنا ما يسألش هم ما بعضهم
1: ويقرأ
0: ويقرأ ويمشوا كذا إنما اللي شد الكشافة شدها أو الفوج اللي شده هو سي الشيخ أحمد دحمان. الشيخ أحمد دحمان وقت الشيخ ذا الكشافة، لأن الشيخ ما قبلش باش ياخذ البحر،
1: الشيخ البحري
0: ما قبلش
1: عليه.
0: هذا سؤال
1: من خوف من السلطة الفرنسية،
0: فما من فما
1: خاطر كشافة مسيسة،
0: مسيسة
1: كشافة تونسية،
0: لكن هي الكشافة
1: ما أنا فرح خذيته كشاف المسلم
0: اللي هي وقت بدأت الكشافة. فما أيوة. شاب اسمه بوراوي بن علي،
1: أيوة
0: شاب هذا
1: شقيق زين العابدين،
0: لا بن عمو،
1: بن عمو ايواش، شاب هذا والد الطيار،
0: والد الطيار سي بوراوي،
1: سي بوراوي،
0: سي بوراوي كان يهبط بزي الكشفي في الرحبة، وهذا
1: أيوة.
0: يأكده لي أحد الرجالات القريبة أيوة. من الشيخ يوسف جدي، قالوا هذا مش يفكنا الشباب، ما لكاش باش نعملوا الشبيبة الدستورية. قالوا الشبيبة الدستورية هي الكشف، والكشف هي الشبيبة الدستورية، وعندي صورة تؤكد لك.
1: ما نجموش نفصلوا ما بيناتهم،
0: ما نجموش نفصلوا، لأن سي بوراوي في الوقت هذيك خذا سي كيما نقولوا صغير دواس هذا معاه الهادي المبروك النوري قعاية مجموعة كبيرة ولات معاه،
1: ولا ينشطوا،
0: ولا ينشطوا،
1: وخذيته مقر في زاوية تقريبا،
0: لا مقر فهمتني وكذا أيوة. لكن الشيخ يوسف جدي وخلي هو ماشي المدرسة ويشوف فيه بك الزي الكشفي وكذا، قالوا يا هادي راهوش كيفاش الشيء هذا، قالوا يزمنا خدمة يهربوا لنا بالأولاد.
1: تكلم سي الهادي البكوش،
0: هو كلم الهادي مليكة وسي عمار الوسلاتي أيوة. ومعهم سي الهادي البكوش،
1: كان من المؤسسين نجم نقول وقتها معناها رباعي،
0: وانطلقت
1: وانطلقت ايوا.
0: وعملوا.
1: قداش عندك حسب الكتاب نتاعك وصلت الكشافة جمعت من شاب من في تلك الفترة من مختلف.
0: والله هي وقت تلوم هي تو وقت يقول لك الشبيبة الدستورية هي الكشافة والكشافة، وعملوا مخيمات ومشاو عند الرحمة وكذا لموا، لا لموا عدد باي،
1: عدد باي، عدد باي. شوفوا عندكم صور في مطلع الاستقلال، حتى الجابس مشيتوا، مشيتوا للجنوب الوطن القبلي عند راهم
0: الشبيبة الدستورية انقطعت في الستينيات.
1: علاش
0: انقطعت؟ لأن الانتماء السياسي ولا عنده
1: معناها فما مشكلة ما بين المقربين للحزب ولا غاضبين عليهم مشكلة.
0: في عام 75 توا 50 سنة
1: أيوة.
0: جاني سي عميد شباب الله يرحمه توفى أخينا سي فرج لاتيري
1: أيوة.
0: عينو عميد شباب قال نحبوا نرجعوا النشاط الشباب الدستوري، لكن في الفترة تمتع اتحاد الشباب
1: أيوة.
0: اختجاء السياسة سي أحمد بن صالح اتحاد منظمة الشباب وكذا أيوة. يتكون عميد شباب وعميد والنشاط متاعه دستوري،
1: واتحاد منظمة الشباب يضم كل الجمعيات،
0: جمعيات الكل. في حمص وسي يقول لي سي محمد القدر ربي يشفيه وربي يطول في عمره، يقول لي احنا قريب كانوا مش يحلونا. علاش؟ لأنهم يعملوا في نشاط كشفي بحت
1: هم، لا يلزم نشاط سياسي،
0: سياسي يعطيك الصحة. وشكون ينتخب عميد الشباب وهم الكشافة؟ تاخذينا احنا شباب. جاني سي رئيس الشعب وقت سي العجمي الدواس وعميد الشباب هذا الله يرحمه سي فرج لاتيري، قال لي شنو رايك؟ قلت وراني انا صعيب، انا راهو فما مبادئ وعندنا كذا وهات نتفاهموا كيفاش مش نخدموا، احنا مش نخدموا شباب ونكونوه وطنيا
1: صحيح،
0: الأناشيد البحوث الاطلاع
1: استكشافات وزيارات
0: وكذا وزيارات والتعارف
1: والتوأمة مع جمعيات أخرى،
0: وسمينا شبيبة الدستورية خليط، سموها وقتها رجع المجد للمرحوم يوسف جدي، سميناها خليط يوسف
1: جدي.
0: وبدأت في 24 ماي شرفت عليها تقريبا
1: 24 ماي 75
0: شرفت عليها أنا مدة باهية وبعد شعرت
1: سلمت
0: المشعل، مش سلمت، ديت هكا نشعر إلا أن العمل السياسي
1: تغرف على العمل
0: بدأ يطغى على برشا حوايج وبدأت
1: فضلت الانسحاب،
0: مش انسحاب
1: ابتعاد شوي،
0: دخلت لشعب عضو شعب أيوة. شفت إيش فما عرفت الحكاية شنية، وعرفت إلا أن مش هذا، مش هذا العمل اللي لوجوا عليه،
1: حبوا يسيسوا كل المنظمات، هذا هو التوجه.
0: أنا ما نجموش نفهمه
1: وهذاك علاش سي عبد الحميد احنا فما شكون موقعك، ولا قولك سي عبد الحميد هو ينتمي لليسار الحزب الحاكم، أنا ذاك الحزب الدستوري،
0: أنا موجودة هذه الفكرة
1: ديما ينتقد،
0: لكن ما فماش نقد،
1: ديما ينتقد وديما ما
0: لكن ما فماش نقد، ما نجموش نتقد، ما
1: نجموش نتطوروا،
0: احنا كان بين علي سمع النقد راهي لاباس،
1: كيفاش ما كانش ولد بلاد ويجيش في الفترات نتاعه وتوصلولوش تبلغولوش، عنده برشا ناس يسمع لهم كيما جماعة الدواس كيما كانوا أقاربه وكانوا أصهاره
0: احنا بعد،
1: لكن تبلغوا الشعب. تقول له مثلا ناخذ مثال هنا الإسلاميين نشطوا في مطلع الثمانينات وقاموا بأعمال وحرقوا حتى مكتب الشعب في حمام صوصة. عندي وثائق وفي الصحافة كتبت عام 85. كيفاش صارت الحادثة وانت شاهد عيان؟
0: هذا احنا نهارت توفى مناذل
1: أيوة.
0: من أولاد ماني سعمر
1: أيوة.
0: ماني الله يرحمه. أنا في البلاد في الخدمة كلمني قال لي هو سي قنطاي مرجان وكتب العمش تنسيق رأو نادي الشعب تحرق. نادي الشعب رأو تحرق.
1: تحرق بالليل حرقوه سي
0: وبداتك
1: جاءوا الأمن باش يشوفوا يعملوا لوكيت
0: طرق كلا أنا من حباش هاتوا نقولوا ضوء. سيد المعتمد وقت سي الهادي ونيس الله يرحمه قال لي لا ما تتعجبوش رأو كذا رأو ضوء كذا. جاءت الناس وبدأوا يخرجوا فك الأثاث بتاع الشعبة وكذا ولوح في الساقي ولوح في كذا تي لا شك. وقت سي محمد شغام
1: رئيس بلدية
0: رئيس بلدية حبوا ينقذوا باش ينحيوا الأضرار
1: كذا
0: ويصلحوا ويبنيوا وجاءوا خبراء وكذا باش يشوفوا شنيا
1: ستاغ وغير.
0: لكن انا ما زلت في البلاد غادي قال لي رانا سطوح الناس تجري فوق السطوح
1: فما ملاحقة
0: شنو الكلام هذا؟
1: ايوه
0: احنا عنا شعار الصدق في القول والخلاص في العمل. وين هذا الشعار هذا؟
1: الحزب
0: الناس ما يحبوش الحديث هذا.
1: يلزمك تبحث شكون اللي قام بالعملية.
0: سيد معتمد وقف بان سكرنا النادي ورئيس الشعب وقت سي عامر العتيري الله يرحمه
1: ايوه
0: قال لي هاو قالوا ضو ما ضو كذا شو ما ضواش شو ما ضو قبرنا الرجل المناضل الله يرحمه سي عامر ماني
1: ايوه
0: قعدنا هيك مش نتحثوا شوية أسف شعبة كاملة واقفة وحراسة وناس كانوا بعد يطلع
1: عملوا لجان يقظة وقتها اللي موجودين في الليل يخدموا ويدوروا نعم ما فقوا في شيء
0: لا كل وقت هذيك قالوا يلزم اللي يعسوا هذوما تكون عندهم رخصة ويلزم يكونوا عندهم أمن على البالو بيهم وكذا
1: تعطي قائمة فيهم
0: واحد مناه والحسابات نتاعو. لكن وقت تحرق النادي أنا مجال لي لسكروا سكروا الباب وصلحوا عملوا مجهود وقت سيد معتمد الله يرحمه سي ليدونيس أنا معي وسيد اسمه سعد نجيد المهيري كان بي دي جي في مسألة اتصالات تونس
1: تونس
0: الانترنت قال لي شنو قايد هيك قال لي شنو قايد ضو ضو ضر قالوا ضو
1: حبش تحمل أي مسؤولية في هذا الحال.
0: سيد معتمد رئيس الشعب قلت له سيد معتمد الله يرحمه وسي عبد القادر يعرف هذا الله يرحمه أنت والكل. قلت له وقت لنا بدأوا معاشرة من الناس قل لي ضو نقول لك ضو أمانا وياك تو اللي كان احنا ما نعرفوش هذا الخطر هذا منين جاي
1: مش
0: قاعدين نعملوا احنا هنا ويا خيبة المساء
1: شد في موقفه
0: 84
1: كانوا ضوء معناها
0: ضوء شدين ضوء
1: ولكن الحقيقة
0: الشيخ الطاهر الله يرحمه هو في الوقت يقول لي أنا ضوء يقول لي تدار متاعي مش تطيحوا لي من الجري
1: ما فما الفوق جاءوا وسطاوا ونزلوا الغادي وأشعلوا النار
0: وأشعلوا النار مش
1: تعرفوهم أنتم
0: شكوش يعرفوا
1: تعرفتوا عليهم من بعد لا
0: بشوية بشوية كل واحد اللي يحب يجي يقول كلمة يسكت
1: يسكت
0: وكاية أكبر معناها خطأ اللوقاء
1: خايفين من الوشاية معناها
0: الوشاية وبرش حوايج كل وقت أنا ما نخبيش عليك قلت مش كان البلاد شعار وما يكونش أنت صادق فيه منش
1: زي خاف هم يقول لك تو يلموهم يهزوهم ولاد بلاد ونوليو في مشاكل وفكالين
0: ما يقع شيء
1: مقع شيء مقع شيء مش كما في بعض الجهات عملية غرب لنقول وإحنا وتصفية وهزوا عديد منهم أيوة.
0: لكن وإحنا نقوله في 77
1: أيوة
0: رئيس الشعب يقصي إماء صح أحمد القدر هون سمي
1: أيوة
0: ودي كيفاش يبدأ إحنا حشتنا بالشباب والنمو قال شنو هالكتبها وفي الجامعة وكتبها وشنية وكذا تشنية الكتب تكتب ديني أشفية ترى تي كان قيد فيه اختر كتاب نحيه هزو فرد مرة كيش نعمل بيه
1: مراقبة الأيام خطر الأيام يزم يكونوا
0: لا هذا معنا عضو مستشار بلدي عضو شعب سي أحمد وهنا ومن خيرة من الناس كل وقت هذي كان موجودين وقع قصاص سي أحمد في الفترة هذيك ولا تبلبلة أخرى حتى لين جات غربلة أخرى اسمها
1: تاع 87 86 87. ايواش قيتو مجموعه رغم الكل تساتر، قيتو مجموعه من الاسلاميين في سال في الصلب
0: باش ما نفوتكش من الحديث.
1: ايوه
0: احنا الشباب الدستوريه،
1: ايوه
0: احنا نجيبه في الشباب وهما فعلنا شباب اخر يجي للشباب الدستوريه ويهز فيهم يصليون لجمع. معناها احنا نجيبه وهما يهزوا
1: يهزوا ياش،
0: واكبر عيب هذا.
1: معناها ما شوف مفارقه عجيبه ايواش، ونجموا يدخلوا ياخذوا معلوماتكم يهزوهم
0: ويهزوا يعملوا يعني ما احنا ما يقلقوناش،
1: ما قلقوش
0: احنا خاطر احنا عندنا كراس حضور
1: تكون عمل
0: ازدواجيه العمل
1: ونسميوها التسرب، يتسربوا في صلبكم
0: ونعرفوه
1: تعرفوهم ياش.
0: هذا ابوه مناضل اللي يعمل في العمله هذه
1: هذيك الاشكال تو معناها تلقاها زوز معناها انتماءات. سي عبد الحميد الحديث معك شيق، مش نهديو لك اغنيه؟ شنو تحب تسمع ذوقك الموسيقي؟
0: هذه هي ليلتي،
1: نستمع الى اغنيه كوكب الشرق ام كلثوم، هذه ليلتي، مقتطفات منها، ثم نعود للحوار مع المناضل والقائد الكشفي والدستوري سي عبد الحميد حموده، ونعود للحوار.
2: شهادات حية.

0: أكثر.
1: بعد هذا الفصل الموسيقي بصوت أم كلثوم من هذه الليلة نعود للحوار مع القائد الكشفي والمناظر الدستوري في مدينة حمام سوسة السيد عبد الحميد حمود.
2: شهادات حية.
3: ظروف وصول زين العابدين بن علي إلى الحكم في 7 نوفمبر 1987 وعلاقته بمسقط رأسه وفحوى الكتاب الذي يستعد لإصداره عما قريب ورؤيته لمستقبل تونس.
1: سي عبد الحميد، جاء تحول 7 نوفمبر بعد هذه الأحداث الدامية اللي شهدتها البلاد وعمليات حرق والاعتداء على بعض النزول السياحية، وكان مرشح اسم زين عابدين بن علي باش يكون هو اللي مش يكون بين ظفرين تغيير الحكم اللي فايدته على ضوء هذه الأحداث. عندكم اتصالات به وقتها، فما أشياء شكون حلقة الرب ما بين السي هادي البكوش كان وزير شؤون اجتماعي،
4: خلينا نتفاهموا، السي هادي البكوش مدير الحزب،
1: مدير الحزب ومن بعدها مشي ولي مدير وزير شؤون اجتماعي. السي
4: هادي البكوش
1: 86
4: السي هادي البكوش له الفضل،
1: ايوه،
4: وقت قال لابد من اليقظه وتبدا،
1: ايوه،
4: الشعاب محلوله
1: ديما في كيما
4: الشعاب محلوله
1: تشتغل
4: وديما معناها موجوده،
1: ايوه،
4: وحل النادي وقعد وسهر،
1: أيوة.
4: هذا حزب الرئيس بن علي بعد إدارة الأمن الوطني،
1: أيوة،
4: والأحداث اللي شفناها في 26 جانفي عنده برشة تحفظات بحكم الوظيفة متاعه.
1: على شنو تحفظاته؟
4: تحفظات على بعض القياديين
1: في ذاك
4: الوقت هذيك، لا في النقابة وفي كل شيء عنده
1: الاتحاد العام التونسي للشغل
4: وعنده. شفنا 26 جانفي الأسود،
1: شفنا الخميس الأسود،
4: الانعكاسات نتاعه
1: واش بدات من وقتها بوادر التغيير. نقولوا احنا
4: بدات وقت نقولوا احنا بدات 78،
1: ايوا
4: احنا في 74 جاتنا الوحدة من تجربة،
1: صحيح، المشروع الوحدوي مع العقيد القذافي مع الجماهيرية العربية.
4: لأن يقول الرئيس الراحل بن علي رحمه الله، يقول لا نجار ذو مزاج متقلب،
1: معناها ما نجموش نأمنه.
4: وهنا
1: أيوة
4: وقت جاء اسمه في الوحدة زي العابدين بن علي،
1: أيواش وقتها كمدير استخبارات للبلدي.
4: احنا ما نقولوا شيء خاطر هذه امور بتاع الجيش ما ندخلوش
1: في الجماهيريه
4: وقت جات الوحده هذيك، هي جائزه
1: الجمهوريه العربيه الاسلاميه،
4: وكل واحد ولا يغني،
1: ايواش منين يعرفوا قد
4: وزير العدل وزير القطرين، وكل واحد ولا كيفاش يوجه في روحه. مشات الفتره هذيك، ومشات بن علي سفير في بولونيا حتى جات احداث نتاع الخبز
1: 84 جانفي 84.
4: رجع زين العابدين بن علي لإدارة الأمن الوطني ومشيت للبلاد في الفترة هذيك بعد أحداث الخبز، وما نساوش معناها الضربة السياسية اللي جات ومشى لنا معناها أنعش الاقتصاد التونسي الوزير الأول المرحوم لادي نويرة،
1: أيوة،
4: الفترة هذيك،
1: أيوة،
4: ولا اسم محمد مزالي وزير أول الله يرحمه،
1: صحيح. لكن كثرة الكتل حول شكون خليفة بورقيبة،
4: الخليفة،
1: الخلاف،
4: ولكن رغم هذا مؤتمر الحزب اللي قال بورقيبة مدى الحياة،
1: أيوة،
4: حل المشكل
1: في مسير المؤتمر الثاني،
4: حل المشكل،
1: حل المشكل 74،
4: لكن المشكل ما تتحلش مدى الحياة وبعد،
1: مدى الحياة وبعد، وش
4: لكن فما رضا كامل،
1: أي،
4: وفما
1: إجماع على شخص بورقيبة،
4: لأن الحركة اللي عملها الرئيس الراحل بن علي،
1: أيوة،
4: في غاية لا دم لا مشاكل لا كذا، وبحكمة وحفظ مقام
1: الرئيس
4: زعيم لحبيب بورقيبة، وهو شيء طيب،
1: أيوة، محصلش قبل تجارب من هذا القبيل،
4: ما شفناش
1: يعني شيء
4: والناس شبه،
1: أيوة،
4: منها إلا أن الرئيس بورقيبة يبقى رمزا ويبقى بين بين الدولة شكون مش ينكروا،
1: صحيح، والخطاب هذا اللي تعمل وتكتب معناها بحبكة، وكان سي الهادي البكوش وسي فرج الشايب وسي كمال العريف المرحوم وكلهم حذروه كما قلها. لكن فما خرج التسريبات سي عبد الحميد يقول لك معناها فما حركة مشتوقة قبل 7 نوفمبر،
4: احنا ما قريناش في الصحف.
1: ونشوفوا انا عندك صور توا بن علي تولى جمعية البعث الثقافي في 7 نوفمبر 56 و7 نوفمبر بالنسبة لي هو يوم التحول.
4: علاش؟ هو وقت اخذ البعث الثقافي.
1: ايوه.
4: وبك الكتب بكي بشبيب المدرسية.
1: ايوه.
4: وجات من بعد شبيب المدرسية تحولت البعث الثقافي.
1: مشى السنسير هو من بعد.
4: مشى هو جات الناس أخرى خذات وواصلت الرسالة.
1: ايوه.
4: واصل البعث الثقافي وكانت عندها دور كبير في الثقافة.
1: أيوة.
4: تبدور ولشنو تبدل الكتاب وكل جمعة تجي تبدل
1: من الحكاية تاخذ إعارة للكتاب وتبدل
4: من منظمات خدمة قلبهم وبربهم وإحنا صغار ونمشي وناخذوا عليه
1: فما حراك ثقافي
4: فما حراك ثقافي وناس تحب تقرأ وتبارك الله ولات الشبيبة الكل الناس كل تحب فما كوراج
1: شنو قال طبعا بعد ما خذاه والتأييد فما شق من الحمامية كانوا يحبوا سي الهادي البكوش ما كانوش يحبوا بن علي حبوا هو يوصل هو لسدة الحكم
4: والله
1: كان عنده تأثير على الشباب
4: لا ما عندوش هو مش مسألة تأثير
1: ليقعد خاطر رجال الناس الكل يستمع عليه بينما الآخر عسكري ما يمشيش
4: سيلهادي رئيس بلدية آه
1: رئيس بلدية في علاقة مع المواطنين
4: يقول لي أحد أحمد جغام هذا أستاذ شو يقول لي يقول لي رائد شباب
1: هذاك علاش
4: في حتى في العملية متاع تسوس الفندو جانفي
1: كان نقطة تلميذ
4: معناه يقول لي أن فما فيها يد سيلهادي بكل
1: صحيح هو ولا حرض الكلام
4: باش نقطعوا السنوري على الماتي
1: الماتي صحيح
4: معناه فما نضال
1: فما نضال صحيح صحيح موجود ومسألة أخرى حتى في 89 لما خذاه وزير أول ما كانوش يتوقعوا كان شي يتم الاستغناء عنه في 89 وتعويضه بالدكتور حمد القادري
4: هذا كل رئيس ياخذ الحكم عنده اختيارته
1: ايوه
4: ولا دخلنا له في الاختيارات احنا كشعب لنا مش ننتخبه هو اللي يراه صالح باش أيوة. يخدم معاه
1: أيوة.
4: يخليه ولا هو يراه معناها في معناها مساله هي الكفاءه موجوده
1: صحيح.
4: وعنا برشا كفاءات أيوة. مش نقولوا نعم. كان هذيك
1: شنو هو سي عبد الحميد اللي ما مشاش من نقولوا احنا 2008 2009 بدات الامور تشتعل في الحوض المنجمي في سيد بوزيد علاش ما ينصتش ما يسمعش ما تبلغلوش الشعبه في عن طريق شخصيات ولا اسهار وباش يلتفت الى يمين ويسار
4: سيدي
1: ايوه
4: هل تتوقع انتم وهالمنابر اللي تعمل فيها
1: أيوة.
4: ونسمعوكم في برشا حلقات
1: ايوه
4: ما هو دور الشعب خلاف المحل والمحلية
1: مساعات مساعي شخصية نقولوا باش تلفتوا الانتباه نتاعو كونوا الامور مش ماشي
4: والشجاعة وين
1: اي هذه ما فماش حتى واحد عنده جرأة والشجاعة
4: وقت الانسان مش يتكلم المواضيع هذه ايش عندك ما تقول
1: يلقى روحه في مأزق يلقى في
4: ايش عندك ما تقول ولكن ما تبداش عندك حاجة ثابتة
1: لكن قبل كان يستمع ليمت الاولى نتاع الحكم وجي والاخر حمله انتخابيه جاء وكرمته وعمل دوره في البلاد على السقي وحط الكهرباء في الرحبه ذكر موجوده الصور عندك موجود
4: شو الرئيس بن علي
1: ايوه
4: بقطع النظر انا عرفت نهار توفيت الوالده نتاعو
1: أيوة. أيوة.
4: جموه حمل مسوسه هبطت
1: امك سلمه
4: الله يرحمها هبطت
1: ايوه
4: وهو معناها يمكن امور امنيه
1: من الجيش أيوة.
4: هو ما قعدش أما حمام سوسة مشهد كبير جدا
1: ناس كل مشهد
4: والناس هبطت والناس مستوح من هكذا أيوة وشوفوا يحبوا يشوفوا الرئيس بن علي أما ديما نرجع لك من سيبلغ
1: هذا هو اللي ما فماش واحد عنده الجرأة
4: أنا نقول لك اللي كان فما حاجة تحب تبلغها فما الفرق المختصة الأمنية تسمع ويتبلغ
1: وتكتبوا لها كيف
4: هم يحضروا في الاجتماعات يحضروا. معنا
1: وشيء
4: لكن نعرفوش احنا
1: تتكلموا انتم تتكلموا الامور هذه
4: وين عم نتكلم وين انا نتكلم
1: انت تتكلم في شخصك والاخرين ممكن يخافوا
4: كمعتمدين ولا نقولوا احنا ليه احنا نلفتوا الانتباه الى مصلحه
1: البلاد
4: انا اللي احنا ديش نقولوا شعار اللي تعلمناه
1: صحيح.
4: واحنا صغار الصدق في القول والاخلاص في العمل
1: سي عبد الحميد اخيرا ننهيوا هالمشروع الكتاب حول تاريخ ككاتب بالهيئه الوطنيه للمحامين ونوصلت
4: حقيقة نتمنى للعميد الأستاذ عبد الجليل بوراي بعد الإجراء العملية الجراحية
1: مش يعمل لك هو التصدير مش يعمل لك التصدير الكتاب
4: أنا نحب ديما هو الأستاذ نصر بن عامر والأستاذ الفرع
1: حيوهم بالمناسبة
4: نحسبوهم الكل
1: سحاب البريقي المجموعة
4: فهمتني الناس هذه يعرفوا اللي أنا خدمت معاهم مدة باهية
1: وانت خدمت حتى مع على الصعيد الوطني مع
4: الشيخ زغار والشيخ العميد مع العميد العمداء العمداء في عهد الهيئة القومية والعمداء بعد قانون 89 اللي سنوا بن علي لأن من عام 58 بتغير قانون المحامات
1: إلا المخلجات
4: في 7 سبتمبر 87.
1: شنو مش تحط المادة هذه شنو فيها؟
4: لا مذكرة كاتب قالوا مش نشوف
1: كل الأحداث اللي شهدت فيها والعمداء تداولوا عليكم والعمداء
4: لا والعمداء اللي عرفتهم أنا في عهد الاستقلال
1: وعلى الصعيد الجهوي كيف كيف رؤساء الهيئات رؤساء الهيئات
4: مش نحطهم كل الهيئات
1: مع الأنشطة مع المواقف السياسية مع المؤتمرات مع الندوات الدولية لغير ذلك مجهود كبير هذا توثيق كبير هنشوفوا الصور وعندها
4: إن شاء الله
1: كلمتك كدستوري وكمناضل على تونس كيف ترى تونس مستقبلا
4: تونس تعز علينا برشا
1: أيوة.
4: قولوا تونس في القلب
1: تونس في القلب
4: لكن ماذا بينا الخطاب السياسي يكون للشباب وللناس المسؤولة
1: أيوة.
4: مراعاة الظروف من جميع النواحي
1: أيوة.
4: الاقتصادية الثقافية السياسية علاش باش نزيدوا نتقدموا أمام هالمشاكل الموجودة في العالم
1: وهالصدمات والنزاعات نعم صحيح
4: وهاك شفنا الصدمات اللي وصلتنا
1: وتأثيراتها الطاقية وتأثيراتها
4: نعم صحيح وهالعروبة وهالأمور هذية وهالأني إلين وصلتنا
1: شفنا
4: ما هو شفنا زعيم عربي في عيد وأنا شفت اللي وصلت
1: صحيح
4: والدرس اليوم اللي ما نحبش نزيد نقوله كبير ياسر هاك صدمات اللي شين وصلت
1: صحيح
4: هل العدو الإسرائيلي توقف؟
1: توقفش
4: إيه وين ماشيين؟
1: إن شاء الله القادم أفضل سي عبد الحميد كان معنا إذن في شهادة على العصر سي عبد الحميد حمودة قائد كشفي ومناضل سابق في اتحاد منظمات الشباب وفي الشعب الدستوري بحمام سوسة وخزينة الذاكرة الجماعية بمدينة حمام سوسة نلتقي بكم في ضيف جديد لكم من نجم التحية
3: شهادات حية
0: شهادات حية
2: لحل قضية فلسطين
5: إن تونس دولة جمهورية ثالثا
6: مشروع ما تتوحد إلا ما تتغير الأدمغة
3: شهادات حية حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها شهادات حية إعداد ومحاورة عادل بن يوسف قراءة النص سليم الحيزم عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة إيمانا منا واعترافا بأهمية العلم في وبقيمة المدرسين خاصة في تربية الأجيال وتعليمها وتثقيفها، دائما نخصص هذه المساحة للبعض من هؤلاء اللي يحيلوا على شرف المهنة باش ننصتوا لهم ونسمعوهم وتكون عبر في الحديث متاعهم وكتكريم لهم في هذا الوقت بالذات. مهم جدا أن ننصتوا لأبائنا وأمهاتنا، المحالة مش نحكي على أبائنا وأمهاتنا، يحكي على السني تو، أنا بدي أب يعني في مثل سنهم في بعض الأحيان، لكن نحكي على الأبناء اللي هم في مقام والتلاميذ اللي هم في مقام الأباء والأمهات. مشكورة جدا اليوم السيدة نجوى عرعود حمودة اللي استجابت للدعوة متاعنا، وباش نحاوروها إن شاء الله في هذا الموعد وإن شاء الله تقضيوا معنا أحلى الأوقات. سيدة نجوى مرحبا بك في إذاعة المنسية.
2: شكرا، مرحبا.
1: شنو أحوالك؟ لاباس
2: الحمد لله.
1: يعطيك الصحة على تلبية الدعوة.
2: أي
1: كالتقديم عام باش يعرفوك السادة المستمعين، وبالتالي ندخلوا شوية شوية في الحديث وفي المسيرة
2: بتاعك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجوى عرعود حمودة من مدينة المستير. قريت في المستير في ترشيح معلمي.
1: بل ما قريت في المستير ساعة. ايه. أنا قريش عندك محالة على شرف المهنة؟
2: عندي شهور، 1 أكتوبر 25. زدت جديدة. واحد أكتوبر 2025.
1: معنا تو حتى المسيرة متاعك كل تو يعني حافظتها.
2: مزلت جديدة.
1: نجو نحكي ومعنا ما تقعدش تفكر ولا تقول فين كنت وفين. مرحبا بك.
2: بتبيع متزوجة. ربي يبارك لك. أي متزوجة، عندي 3 أبناء.
1: ربي يفضلهم.
2: ربي
1: يفضلهم لك إن شاء الله.
2: عيش. ربي.
1: خلنا ننطلق من البداية. كيفاش بدأت المسيرة الدراسية ساعة؟ كيفاش قريت وأنت صغيرة؟
2: أنا بنت المستير.
1: تبيع.
2: بابا مستيري ومامي مستيري، وعشت في الرباط.
1: في الرباط.
2: في الرباط، وقريت في مدرسة نهج ليبي اللي هي تولت صدق مزالي.
1: أي.
2: وقتها كانت تقبلت تسمى مدرسة البنات.
1: مدرسة البنات.
2: أنا قريتها مخلطة معناها.
1: أي.
2: كانوا زوج مدارس بجنب بعضهم في حومتنا. عبد الله زناد. عبد الله زناد كي مدرسة الأولاد.
1: أيوة.
2: ونهج ليبي مدرسة البنات.
1: أيوة.
2: أنا مسجلة في مدرسة البنات اللي هي نهج ليبي، وقتها مخلطين احنا
1: بالطبع. أنا يعني تقريبا أنت في فترة السبعينات.
2: أو شعطيك بالضبط وقتاش قريت؟ أنا في بديت عام مولودة عام 68، معناها بديت عام 74.
1: أيوة.
2: 74
1: دخلت المدرسة بالطبيعة وقتها تم التعميم التعليم. والزعيم وقت مراهن بالطبيعة على التعليم.
2: في عام 80 عديت السيزيام.
1: عديت السيزيام، السيزيام القديمة متاعنا.
2: عديت السيزيام، كنا نعمل تجريب الأول
1: تجريب الثاني
2: مناظرة مناظرة سيزيام سيزيام وقتها.
1: بعد ما تحصلت على مناظرة، تحصلت على شهادة دخول المدارس الثانوية،
2: معهد بورقيبة،
1: معهد بورقيبة الفتيات. شعبة طويلة ولا كيف شعبة؟
2: يعني من المشيت اللي تو يقرأوا 7 أساسي.
1: أي.
2: فما عدادي قبل فماش عدادي.
1: سنة أولى.
2: أي سنة أولى ثانوي.
1: أي.
2: قريت في بورقيبة في سي بورقيبة.
1: قداش قريت معهد 3 سنين؟
2: أنا قريت الكل غادي. كان كل قداش قريت

0: زيدر. صحيح. واجهت مات سيونس.
1: أيوة.
0: كنت ممتازة خاصة في المواد العلمية. وقعدت في مخي الترشيح، نحب نمشي للترشيح، حتى الأستاذة متاعي قالوا لي ما ننصحك شقت
1: في. مادامك متميزة في المواد العلمية.
0: متميزة في المواد العلمية.
1: واضح.
0: ومن الأوائل متاع القسم عامتها. الأستاذة متاعي قالوا لي لا ما تمشيش ترشيح، وقعد مات سيونس خير. وين قعدت في مخي الترشيح ما نعرفش حبيت.
1: يقولوك هيك مغروم بمهنة التدريس.
0: أني الكبيرة في أخواتي. وبابا بناي عامل يومي. حبيت تختصر نعاونوا. نحب أني بنية معناها. وقبل الناس قبل يقول لك الولد يعاون. قلت نحب نعاون بابا. معناه حبيت نمشي ترشيح شديت صحيح وليت عديت كي عديت ترشيح كي تعدي في السنة الرابعة اللي هو ذيك ماتسيونس فيها عيب أنك تخسروا العام تخسروا معناه ما دوبلش ما تخسروا
1: تخسروا
0: معناه قريت رابعة ماتسيونس ذاك خسرته من غير ما دوبل تاني ناجحة ديجا من الأوائل
1: أنت كنك رجعت يعني كنت نجم من السنة الثالثة يعني كنت
0: وليت في مشيت الأولى ترشيح خسرت عام بنجاح
1: اي وين لولا ترشيح قريت
0: في مستير في نفس الليسي
1: في نفس الليسي كانت شعبة الترشيح ايوه
0: ومن الطرف تاعها اني هذيك فمن عندي حاجه كنت احبها هما اهل الترشيح ما يقراوش لونجلي وين كتريماسيون قريت لونجلي وكنت متميزه في لونجلي انا قرأت عند مدام بشرى الصباح محليها قداش نحبها وتحبني على الاخر وكنت الاولى في لونجلي معناها كنت تحبني برشا وين كنت نحب لونجلي كي مشيت ترشيح فرحانه باش ترشيح خايفه كنعطل لونجلي
1: قلت نخسر لونجلي
0: قلبي باش نخسر لونجلي
1: صحيح في جماعه الترشيح ما يدرسوش الانجليزيه
0: وين حابه لونجلي وكنت متميزه ومدام بشرى كانت تحبني وتعاونني كل شيء
1: إيه لكن كنت يعني خلينا نقول واخذه يعني الاسبقيه عليهم واخذه قاري عام انجليزي
0: قاري عام انجليزي تو نحكي لك بعدك العام كيفاش اثمر
1: اي
0: مشيت بالترشيح واني متاسفه على لونجلي في الترشيح قريت كنت متميزه
1: بالقش عملت من عام
0: أربع سنين ترشيح في الأربع سنين كنت متميزة على الأخر
1: أيوة.
0: حتى عملت الباك متاعي اللي هو رابع ترشيح يسمى باك أيوة. نجحت مونسيون ومعناها
1: يعني عملت مناظرة
0: أي مناظرة كل باك هي
1: كل باك, باك
0: ترشيح معلمين
1: مناظرة أنا مناظرة التخرج من المدارس الترشيحية
0: ترشيح معلمين نجحت مونسيون قالوا لي اشتقرا في دار المعلمين العليا في سوسة في الطفالة صعبه
1: علاش تقرا في دار المعلمين العليا
0: قال لي استاذه كادو كادو جايزه اني نجحت مونسيون
1: خاطر انت
0: متميزه
1: جماعه المونسيونيه هذوما جماعه المتميزين يزيدوا يخولوا لهم باش يقراوا باش يكملوا
0: في دار المعلمين العليا في الطفاله
1: اي فهمتك باش تكمل تولي استاذ
0: احنا ظروفنا على قدها معناها بابا عامل يومي أيوة. وبني هو مش عامل معناها بني واحنا ما نخرجوش برشا يعني وقتها تصور عمري 20 سنه ما خرجتش منها مستير
1: ما تعرفش
0: ما خرجش ما نخرجش
1: غير مستير ما تعرفش
0: بابا وقتها قال لي باش تقعد تمشي السوسه والطفاله صعب عليا صعب عليا على الاخر
1: ايوه
0: وعندي استاذي هو كان زميلكم سي علي بالحاج يوسف
1: اي تحياتي ليه سي علي
0: جغرافيا مشيت نشاور فيه قلت سيدي راه عطوني هيك قال لي نشجعك واقرا وتحب حاجتك بحاجه نعاونك
1: ايوه
0: بابا صعب عليا قال لي تخلي في مستير وماشي باش الطفاله في صعب عليا على الاخر قعدت لي بالنارين كل نحب نقرا لكن في نفس الوقت ما حبيش خالف بابا
1: ايوه
0: وليت قعدت معلمه نقرينا ترشيح نقرينا الستاج نتاعنا في التو اعداديه هذيك
1: في مسير اي عملت ستاج العام الاولى ذاك كي تخرجت
0: سي فيصل بن خضر
1: سي فيصل بن خضر هاك تبارك الله بنت لي ذاع جماعه كل
0: سي فيصل زيد الله
1: تحياتنا لي سي فيصل والسيده سلوى الفزي زميلتنا السابقه اي
0: قرينا عام ستاج غاديكايا
1: يعني العام الاولى ذاك بعد التخرج ستاج بعد
0: ستاج ولينا معلمين معناها ناخذوا شهريتنا
1: لكن في نفس الوقت تعملوا مازال عام تربص
0: اما الاخرى مشات عليا معناها سي فيصل قال لي ليه عليها فاش ترغب في التعليم قال لي ثنيه مازالت طويله برشا وانت خاطر
1: متميزه خاطر انت
0: متميزه وقال لي الواه ترغب معناها مازالت صغيره كانت تقرا خير معناها سي فيصل قال لي سيدي عليزه قال لي كل شيء ولت معناها قريت ستاجي غاديكايا ونخدموا
1: الانجليزي خلينا نرجعوا لحكايه الانجليزي السيد
0: انا الانجليزي علاش قلت لي ما
1: نختصروش خاطر قلت لي نرجعوا لها
0: الحكايه اي الانجليزي
1: كيف اسره
0: هيك من بعد وليت نخدم على روحي وكل شيء من بعد جي عام حاشتهم قالوا باش يعملوا فورماسيون في اللونجلي عدوا لنا اختبار العويم نجحت
1: شنو هو فورماسيون
0: في حياتي انجليزي
1: اي لكن انت بالنسبه للمعلمين الاخرين وزملائك ما قراوش انجليزي انت تسمى
0: قريت اللي عنده انجليزيه معناها باش يعديو مناظره باش ياخذوهم يكونوهم باش يقريو انجليزي وقتها باش يدخل انجليزي
1: للمدارس الابتدائيه
0: يعني من حسن حظي نجحت فيه الاختبار
1: ايوه
0: وقعدت نتكون مع مدام انا رديسي زاده مدام انا رديسي محلاها هذيك
1: أيوة.
0: قراتنا لونجلي وليت
1: رديسي
0: رديسي
1: زوجها كان مدرس في كليه العلوم
0: اي وهي اي
1: هي ما
0: هي محلاها حسيت
1: درسنا
0: هي كونتنا بالكدي بالكدي وليت نقري انجليزي اني يعني وقت اول واحده قريت
1: شنو تقري انجليزي انجليزي في الابتدائي
0: ودخلت الابتدائي وليت ناتش خامسه وسيزيام نوادي انجليزيه يعني أول واحدة قريت في السنة
1: فرغت الإنجليزية
0: لا قري أون باراليل
1: في نفس الوقت قري مات الإنجليزية في الابتدائي.

0: يعني أول واحدة في الدرس السويني وقت جمعت لونجلي الكل عندي معناها ونقري معناها عربية وإنجليزية.
1: فهمتك.
0: أما فرحت
1: وانت بيلانك تقري فرنسية زادة.
0: إيه قريت فرنسية. أما فرحت فرحة ما تصورهاش في بالك خاطر إيه نحبها لونجلي.
1: وما ضعتش.
0: ما ضعتش حسيت هيك ربي دركي فاجبها
1: سبحان الله.
0: والله.
1: باهي خلنا نرجع من توا وقت اللي قلت تخرجت وعملت العام الستاج
0: هذاك تاع ربس
1: ودرس في مدرسة
0: في المدرسة
1: في نفس المدرسة.
0: إي مدرسة
1: تاعك محظوظ أنت.
0: الحمد لله.
1: باهي بعد العام
0: عملتها بركي.
1: عملتها برك بعد
0: يا سيدي.
1: أيوة.
0: بعثوني
1: ساعة قبل ما بعثوك أول مرة تصفحت لان ذوك الجو ذاك وانت جديدة يعني انت مغرومة ظاهرة بالتعليم
0: أما الحمد لله عمتها ومعاونونا برشا خاطر كي مدرسة تطبيقية بكلها معلمين أقدم وإحنا عمتها كي يطلع لهم نظام جديد من السلسلة الاستاجيار يعطيهم قسم وحدهم أعطوني ملول قسم وحدي في غرة جوان وقت المدير سي سالم الزرافي الله يرحمه
1: الله يرحمه كان, كان, كان, كان ضيفي سي سالم الزرافي في الحصة دي
0: لكن طلع قرار عمتها قالوا الاستاجيار مش مش يعطيهم قسم وحدهم مش نحيو لهم الأقسام مش خليهم يحضروا شهرين شهر شهر عند كل معلم
1: عند معلم آخر
0: الأسبوع الأول يراقبوا الأسبوع الثاني كذا وبعد في الأخر
1: بالتالي يعطيه شفت كيف بربي خلنا نقف هنا شوية يعني مش سهل أيه. اولا التكوين تاعكم ساعه في المدارس الترشيحيه هذوك هذاك اهم شيء تكوين مؤهل باش تدخل المهنه هذه تكوين شامل ثم بتالي التربص وبتالي تحضر دروس مع معلم قديم
0: اي عطاونا جديده وقت هذيك النظام انك تحضر مع معلمين قديم تحضر شهر ولا حاجه الاسبوع الاول تلاحظك هاو بعد بشوي بشوي تاخذ ماده كل
1: شيء دائما شانه باش ياثر بطبيعه على المستوى تاعكم ويجعل التلامذة يعني ما يضيعوش معاكم على الأقل اي كنت فرحانة باش تقري ودرس
0: كريت عسي شكري وقت احنا مجدد معلمين لقدم احنا باش نعاونوهم
1: هات هات تصلح لك
0: واحنا مغرومين مزلنا صغار ومغرومين
1: هات تقرياني في بلاستك مسالش
0: هكيك هما فرحانين عملنا النظام واحنا فرحانين وقت السي فيصل خضر هو المدير الستاج بتاعنا ومعانا سي عبد العزيز وسي بشير قلالة بشير قلالة وسي يونس شحمي.
1: ايوه بعد العام هذاك ما كملت الستاج وفين عينوك توا
0: هو المشرف التعيين توا هذاك يا سيدي فك التعيين قعدنا نستناه ونستناه جاونا في اخر وقت بعثوا لنا برقيه الالتحاق حالا
1: في سبتمبر
0: في اخر الوقت قبل النهار تقريبا 12 ولا 13 سبتمبر عمتها وخروا عندنا برشا خاطر 14 بداو نخدموا الالتحاق حالا بمدرسه بير الحلوم معتمديه الشرده ولايه قروان
1: معتمديه
0: كبيره في اخواتي
1: معتمديه الشرارده خلينا بشوي سيده نجو مستعجله نهار فيك في الشرارده شنو هي المنطقه بير الحلوم
0: بير الحلوم مدرسه بير الحلوم
1: وانت قلت لي ما خرجتش من المسير
0: وين ما خرجتش من المسير وباباك الصعيب بابا نتاع قبل لك المستيري مستيريك الصعيب الخوا كل شيء وين كبيره في اخواتي
1: انت قلت لي سوسه ما خلاكش تمشي لها فما بالك هذه
0: باش نقول لك الشرارده باباك نتاع الرجال نتاع قبل لك الصعيب وما كل شيء يعني الكبيره في اخواتي وهي معناها امي ولدتني يعني وبعد اختي امنه وبعد اختي فاطمه بعد ثلاثه بنات باش جابت خويا صالح خويا صالح وقت عمره 16 سنه مازال صغير قالوا يا برا وصل اختك ما نتصور خويا 16 سنه
1: كي ما رفضش باقي باهي
0: صحيت باش يوصلني خويا
1: القروان للشرار
0: نمشي للريف قروان
1: ريف قروان
0: مشينا خويا
1: وانت كيفاش بلاي كيفاش كانت نفسيتك وقت فرحانه
0: فرحانه وفي نفس الوقت خايفه خايفة. خايفه من طبيعي خوافه يعني من طبيعي خوافه راه
1: معناها انت فرحانه انك طبيعه باش تمشي تدرس على روحك وباش تقري وباش تصافح لكن بلاصه ما تعرفهاش
0: ما تعرفهاش وتصور انت بعد كي مشيت ريف على الاخر مشيت مع خويا معناها مهندسه بخويا خويا باش يونسني في الطريق وباش يوصلني هو صغر مني هو عمره 16
1: مش مشكل مفيد ونس
0: 16 يعني عمره يعني عمري 20 وعمر 16 مازال صغير مشينا وبالزهر هو انا علاش قلت لكم عطاونا في اخر وقت معايا وقتها بنات قراو معايا منهم صاحبتي خدوجه قدور درك تعرف من عاش قدور اللي عندهم الواجات
1: اي نعرفهم
0: حاسيلو بوها عنده الواجات وكل شيء مشي باش يوصلها باش يوصلوا واحنا مشيت انا وخويا وبعد شافني هو في الكيوسك ولا شنو شافونا متعدي الواج حتى هذيك اختي يا نجمك رحنا وصلناها معانا اي كوني رصاتي مشيت بركوب مع خويا مشيت وجيت بركوب باش نكتشف المكان
1: قبل بنهارين
0: قبل بنهار تقريبا
1: مثلا
0: اخر وقت معناها نذكرها وقتها وبعد في الاخر كي تم التعيين معناها ظهرت معايا خدوجه اللي هي معناها مستيريه وقرات معايا ومعايا صاحبتي اخرى فتحيه وصاحبتي اخرى شبيله من مكني انا اربع بنات
1: قلت ايش ونس ولا
0: اي وليد ولينا منسين الاربعه في بعضنا حتى في المشي وفي الجي وكل
1: شيء فما ساعه غادي كسكن وظيفي ولا لا
0: بالنسبه للسكن فما دار متاع تابعة وزارة التربية حتى الفلوس اللي قصونا الكريم تاعها مش شهرية معناها ما كانت مازالت جديدة سيمان ما فيها حتى شيء لا مسكونة لا حتى شيء مازالت جديدة
1: في المدرسة غادي
0: المدرسة غادي
1: إيه أنت ساكي وصلت وتلقى الريف وماكش متعودة بالجو هذاك وتلقى مدرسة راي نائية مدرسة بعيدة تفجعت شوية
0: خفت والله خفت أما لكن المدير ولد البلاد المدير تقريبا لقيناه غادي معناها فرح بينا هو ومرته كل شيء قال لك شتو اللي دخل هنا كل كي معناها وليت روحت وباش نرجع. حاسي الأول دار
1: روحت في نهارك؟
0: روحنا في نهارنا مشيت مع خويا وروحت في نهار. صاحبتي خديجة وصلها بوها بالركوب، ما أما إحنا ما تعديت الواج ما فقش خراوة خيالي ولا حاجة
1: يعني بتالي
0: ما سمعناش ببعضنا من بعد
1: كيرا واحد الوالد وقت اش قال لك هاي شنو
0: هاي شنو
1: قلت له
0: قال لي
1: امشي اقصد ربي مدام معك بنات اخرين
0: بعد اكتشفت معي البنات طلعوا صحابي معناها قرينا مع بعضنا كل قرينا مع بعضنا كل شيء.
1: ايوه الرجعة الثانية
0: الرجعة الثانية من بعد باش نرجعوا كيفاش وقتها أنا عندي خالي الله يرحمه توفى وتوا
1: الله يرحمه نعم.
0: إذا كان بعد خالي هو تكسيست ولا يوصلنا هو خاصة بعد في الواحد معناها هي. إحنا مو نقرأ تقريبا 7:30 معناها كان باش نمشيو حدنا يزمنا نمشيو نهار لحد
1: أي قبل
0: ولا
1: بالنهار.
0: خالي نهار الاثنين الصباح
1: بكري
0: يوصلنا هو وبابا أنا وصحابي نوصلوا باش نمشيو بكري باش نربحوا كل ليلة في ديارنا خاطر الدنيا بعيدة نروحوا من العطلة للعطلة
1: نروحوا
0: من العطلة للعطلة.
1: اول نهار صفحت تلاند ودخلت للقسم وحدك
0: بل هذاك الساعه باش نحكي لك حكايه.
1: تفضل.
0: الدار هذيك جديده وحاطين فيها الاسترادات والطاول والقدم وكل شيء
1: القربوج نتاع الواحد
0: الاثاث نتاع المدير ولد المنطقه هكا هو صحيح عاش في تونس سي احمد الله يرحمه عاش في تونس هو ولد المنطقه
1: ولد المنطقه هذيك ايوه
0: حاسين كي جينا احنا باش نجيو معناها فرغوها هذيك باش نسيقوها كل شيء ونظفوها وهي سيمان تعرف لوطه سيمان فوق سيمان
1: مازالت ما تسكنتش عاملين كي المستودع يعني
0: معناها خرجوا هذوكم باش نسيقوها باش نحطوا دبشنا. المدير قلت لك ولد بلاد ولد المنطقه قال قبل ما يدخل بنات باش ما يتخافوش خلينا ندخل نتفقدها هو لطف يا ربي خاطر كي تسيقها وكل شيء هما عندهم العقارب برشا قال لك لطف يا ربي العقرب تلقى البرود تمشي هو ولد بلاد وعلى باله وخاف لا احنا نتفجعوا قلبنا الناس يتفجعوش وكل كان
1: حب يسبق
0: يا اخي يمشي يسبق يا اخي ولا بس وقت نذكرهاش
1: هي جلد. هي مازال تقص حارك علاش فما العقارب
0: لك الجلد معناها هو تخلوا قميص يصيح وبر ضربته عقرب
1: ولا لا
0: رغم اني قلت لك ولد بلاد واخذ حذره واحنا عاد فين تلقى حالتنا وقتها في حاله
1: قليله
0: ترعبنا هو
1: مسكين من الليله الاولى بدينا بالعقارب
0: خل باش يكتشف البقعه خاف قلب بنت ناس صغار ومساح
1: هو عنده الحق يعطي الصحه ولا ما
0: حاله الله يرحمه سي
1: الله يرحمه الله يرحمه
0: اي دوما مسك دخل تضربه
1: ضربته عقرب
0: والله
1: وي
0: مرته ولا تصيح
1: ما عرفك باش يعمل اسعافات
0: وي وقتها مرته هزني اهل المستوصف وما عادش يعربط له بالبلاستيك
1: فما فما فما اسعافات معينه
0: هو قال خفت لبنات الناس يتفجعوا يا اخي
1: وانتم صار لكم
0: واحنا معانا وقتها معانا سي الهادي هذاك الدور اللي قلت لك شافت وقتها قعد متاسف كيفاش شافونا وما ما روحش بينا هو قعد
1: معكم السيده الهادي الدور اللي عنده
0: جاب مرته قال لها اسمع اقعد معاهم ما تروحش جاب مرته
1: خاطر بنته معاهم معكم
0: خليها معانا خليها معانا باش تونسنا وباش كل شيء
1: على الاقل هي متلول
0: قعدت معانا تقريبا شهر ولا 20
1: ايوا كل الاثاث القديم هذاك والولد خرجوه
0: خرجوا على اساس واحنا سيقنا الدار سيقنا الدار معنا سيقنا الدار
1: وبالتالي ما
0: هي العقرب كي تلقى البرود
1: اي من حظه هو انه جاته قضاء وقدر له حلال يلقى العقرب من بعد ما عادش فما عقارب
0: بعد فما ها بعد فما ما هوك معناها غير
1: شنو فما
0: تصور اني عمري 20 سنه مشيت عمري بالعمر لا شفت عقرب حقيقي
1: شفتها وقتها
0: شفتها وقت
1: اي وعندكم فروش يعني
0: جبنا احنا
1: جبتوا فروشتكم على الاقل ماكمش على القاعه عاليين شويه
0: جبنا فروشتنا هذه ام خدوجه صاحبتي كتبت لنا ايت الكرسي ورا الباب وحطت لنا القطران جابت القطران
1: باش تهرب
0: العقرب
1: عقرب والحشرات
0: والله لا حول ولا قوه الا بالله نذكر
1: اي وكلمات الاولى ذوكم يعني الليله الاولى اكيد ما تنساهاش هذيك
0: انا عاد ام خدوجه قلت
1: لك اي معكم ونستكم بالطبيعه وزميلتك وتلقى له ناس وال التطيب والماكله كيفاش
0: التطيب والماكله احنا هزينا فروشتنا ومعونا وكل شيء وهي مرت المدير فرحت بينا هو الديار بجنب بعضهم دارها اكبر هي
1: دار المدير
0: اي دار المدير ودارنا بحث بعضهم هاكا احنا ملول نصروا من بعضنا ونطيبوا من بعضنا وبعدها هي حتى ولات نطيبوا مع بعضنا هي معانا وكل شيء
1: ولاتوا عاملين جو مامكم فتيات ما يقلقش مش كيما كيما الشباب
0: ومعنا ام خدوجه قعدت بحذاها
1: علاش قعدت معكم
0: قعدت تقريبا نص شهر ولا ثلاث جمعات
1: بارك الله
0: مجيه والله ربي يبارك لها
1: ربي يبارك لها عاونتكم يعني باهي والظروف اما ماء وضوء
0: لا ماء لا ضوء لا كاس تعرف الثنيه نتاعهم كي الصحراء تعرف استق الرمل وانت في العوسه كي تخاف تجي فما عقرب مخبيه في الرمل والله
1: لا ماء لا ضوء
0: لا ماء لا ضوء قول لي كيفاش يعني كل الضوء
1: اي كيفاش
0: باهي بالنسبه للمي عندهم صنداج في في الساحه
1: يعبيوا الماء في القسم في المدرسه
0: الساحه نتاع المدرسه واحنا قريبه خطوه نعبيوا بنوات وسطوله وكذا
1: بير معناها صنداج
0: اي صنداج نعبيوا من
1: وال
0: نعملوا كل بريميس وكل فنار
1: نار
0: للضوء وبعدها ميمونجيه روحت وعاودت جاتنا مره اخرى. عاد مره اخرى كيف جاتنا ميمونجيه جانا وقت الضوء، هي تزغرت تزغرت
1: جانا الضوء، هذه هي جانا الضوء. يعني
0: عشنا ظروف صعيبه،
1: عشتم الاول ظروف
0: والرعب اكثر. انت تعرف البي والضوء اكثر، تبدا خايف من العقارب، تبدا مرعوب ان الذكر الوجاق نتاعك وجينا سيمان زيد ذكر مره المفتاح نتاع السونداج محطوط، انا جيت نهزهم لقى عقرب حذايا ما ضربتنيش.
1: عقارب موجودين في كل بلاصه.
0: كان نحكي لك طرفه اخرى
1: باش واش نجيو للفرايف
0: العقارب. احنا احنا قلنا كنت تصور عمري 20 سنه عمري ما شفت عقرب حقيقيه، اول مره في حياتي نشوف عقرب حقيقيه.
1: كيفاش ما هربتش وخفتش قعدت صحه تخلبك يعني باهي. الظروف صعيبه وتحضروا دروسكم وقت اللي مذات بربي يجي. قداش فيه القسم من قسم المدرسه
0: فيها؟ والله نسيت بالضبط.
1: انا صغيره مدرسه ريفيه
0: فيها من الاستزيان فيها
1: من الاولى للسيزيام. ما فيها السور ولا حاجه
0: فيها السور
1: يا برك.
0: فيها السور فيها عساس عام اللافي
1: وجوم البعيد تلامذة شويه
0: جوم البعيد. يا اخويا اش نحكي لك على اني نقري في القسم ونفهم وش لغتهم. استي يتاوق باهي باهي استي يتاوق. قال لي والله راني فاهمه
1: شنو
0: هي يتاوق. يتاوق هو يطل من الشباك معناه. وين والله راني فاهمه
1: يتاوق معناه يطل من الشباك يطل.
0: هما التلامذة مسكين تجيو من الصباح يروحوا كل العشيه فك الفتره بين الحصه لما يقراش يقعد تحت الشباك غادي على ساعات يسمعوا حس حاجه يهضروا استي تاوق نيستي ويقولوا نيستي
1: نيستي
0: والله نفهم منه شيء نفهم
1: تبدا تفرجوا
0: شو بعد سي احمد المدير نقولوا ترى يترجم لنا استي ضربني باللقاحيه ما فهمهاش
1: اللقاحيه العصا
0: انا يبدا
1: يقولوا لقوحه لنا يتشبع شويه
0: ما نعرفهمش كلمات
1: وقت انت صغيره خاطر ما تعرفش
0: نمشيو سي احمد يترجم لنا نقولوا قال لنا كذا يسرسر لنا نهار كل سي احمد يترجم لنا في الكلام
1: يعني وحالتهم يعني صعيبه شويه
0: صعبه صعيبه
1: ترك ترأف بيهم مكلا حالهم وامورهم وظروفهم
0: صعيبة غادي
1: يقعدوا غادي ما يروحوش في
0: شفت يجوا الصباح يروحوا العشيه
1: خاطر يمشيو يجوا من البعيد
0: يقراش هو ساعتين ونص ساعتين ونص الاخرين يقعد تحت الحيط
1: يقعد تحت الحيط وراه يجيبش قديمه خبز ويجيب شويه كلمجه صغيره راه شفت
0: ما عملنا لهم برشا حاجات وقعدوا يتذكرونا لتوا. هي مرت المدير كانت مشاركه في الاتحاد النسائي وحبت تعمل فازه حملت
1: الاتحاد النسائي للقيروان جهه القيروان
0: عملت كي الروضه غادي وقريناهم غادي الصغيرات خاطر كانوا يجيونا طول المدرسه كنت عملنا برشا حاجات الحقيقه
1: هما معنا قابلين يحبوا يتعلموا كل شيء
0: اي كي الروضه وقريناهم الصغيرات
1: طولتوا بالكم عليهم قلت تقري السنه الاولى الثانيه
0: ثانية
1: وثالثه من الاولى ذوك من العامك لول والعام هذاك السنه تقول
0: اي بدينا نستنسوا بشوي بشوي
1: وصلعه تروح في العطله
0: روح من العطله للعطله
1: اي باقي باقي يبرك
0: قليل في المرواح نروحوا حد احنا في الجايين يجيبنا خالي الله يرحمه
1: الله يرحمه نعم.
0: عنده تاكسي يجيبنا هو في الصباح يجي هو وبابا وصلنا بعد يروح هو وبابا وش قصر
1: تعودت بعد خذيت شويه وعرفت الجو وكل شيء وسنسوا بالعقربات وسنسوا
0: اكيد العقرب الا واحد نجمش قعدنا ديما في الرعب
1: قاعد في الرعب خايفين منه
0: لا وزيد صارت لنا فازه في العام الثاني معنا سمعنا فما عندنا تلميذه توفات بالعقرب في جويليا خاطر جويليا وقوت
1: هو عاده في الفصل الصيف وما في الشتاء تنقص شويه
0: رعب قال لنا العقرب
1: برداس البلاصه في الشتاء
0: لا باهي عاديه
1: عاديه
0: في بالعكس في جوان صعيبه احنا مو 30 جوان نصلعوا
1: اي
0: معناها لازمك جوان تقعد في جوان تبدا ما عندكش دروس وقاعد غادي فيك سخانه صعيبه
1: صعيبه باهي. قداش عملت من عام في المدرسه ذي بير الحلو شرارد
0: بير الحلو ما تمديش شرارد
1: ما تمديش شرارد عامين وبعدها
0: بعدها مشيت الريف اخر
1: ريف اخر
0: خليت غادي الضوء الواحد ومشيت بقى اخرى للضوء لمين حتى شيء
1: ومعك معك زميلتك لا كل واحده مشات لبلاصه
0: وظروفها كيفاش
1: صعبت شوية تو أما أنت تعودت على
0: تعودت بالحق أصحابك وما بهين برشا خاطر نعرفهم يعرفوني وكيف بعضنا نفس الطبيعة. بعد المدرسة الأخرى لقيت
1: وين نمشيت
0: ولاد مولاهم الغربية
1: ولاد مولاهم وين بالضبط هذه
0: ما تمديت سواسي ولاد مهدي
1: مش جيت لولاد مهدي وفي الواقع قربت أما
0: اشتر المسافة كنت 150 وليد 75
1: لكن
0: القربة قربت
1: أما أصعب الجو ريفية زد لا ميل ضوء
0: لا ميل ضوء
1: سنين البلاصة عاود لي
0: ولاد مولاهم الغربية
1: ولاد مولاهم الغربية معتمديت السويس
0: ولاد قروان
1: كيف كيف ولاد مدية كيف كيف مشيت
0: على شربان حكيت 4 كيلومتر خاطر هي تبع السويسية أما قريبة لشربان
1: اي شربان تعرف بعيدة شوية يعني على اي يعني كيف كيف الجو لقيت مسكن
0: فما وظيف. مسكن كيف كيف نتاع الوزارة
1: وفما فتيات معاك وقتها
0: فما معايا فما طبايع خايبة
1: معناها ما تفهمتوش
0: ياسر اي ما عشنا عادي يعني من نوع اللي نتفاهم مع الناس الكل الحمد لله
1: اي وكل عادة ضحيت وشوية
0: لا وكيكة قعدت معناها في بالي يعني باش قربت وكل شيء ونحب نحاول واني باش نعرس معناها اماني مش كاتبة صداق شكتب صداقي في عرسي قالوا دخلوا كان كاتبين صداق يعني باش كتب صداقي في عرسي
1: مزلت ماكش كاتبة
0: معناها كيف عرست قعدت عادي في المدرسة ما حاولونيش
1: خاطر وكان سبقت يعني مثلا
0: سبقت الزقرة كيما الاكثر المساتين
1: يعني وهي تو المشكله هذه تزوجت وقعدت غادي اش عملنا وجمليه
0: اي مشيت عروسه الغادي معناها هو اللي
1: وحدك والزوج مش معك
0: لا راجل في المطار تاع مستي
1: اي هو تو قعد غادي انا في المسير وانت مشيت الغادي
0: مشيت
1: صعيب العام هذا كان تصور اي هذاك العام الثاني يعني
0: هذا العام الاول في الثاني
1: الثاني في في البلاصه هذه العاود سميها
0: ولاد
1: ملاهم ما نجمش
0: نقولوا المانيا الغربيه
1: ولاد ملاهم الغربيه
0: معتمدي السويس
1: ومعتمدي تبع
0: السويس اقرب الشربين منها للسويس
1: علاش ولاد ملاهم هذوما كيسميو
0: التسميه نقول لك هما ميزات قروان كلها بير بير بير والمهديه ولاد ولاد ولاد
1: اه
0: فما ولاد ملاهم الغربيه ولاد ملاهم الشرقيه ولاد عمر السيده اولاد كذا
1: هذوما يعني كل كي القبائل يعني اولاد اولاد متسمين على الكبير نتاع
0: القروان القروان كلها بير
1: بير بير, بير, بير.
0: عاد من الطرائف قال لك فما معلم هزوه من البير حطوه في بير قال ما فهمتش يعني معلم ولا استلطف من بير
1: البير اي صحيح انا ياسر بلدان بالبير به الزوج قعد في المسير ومشيت لغديك
0: مشيت لغديك
1: ايه تروح في العطله زاده
0: لا نروح في الويكاند
1: في الويكاند
0: نروح في
1: 75 كيلومتر مش بعيد لكن
0: فما ركوب ولانه فما الرق الريفي صعيب معناها كي تخرج من المدرسه اشتق نق الريفي للسويس ومن السويس تولي ابرك معناها
1: والظروف نتاع التلامذة والجو غاديك
0: كيف كيف من الريف تونس معناها كيف
1: كل كيف الرياف
0: كيف كيف بريس
1: يعني نفس صعيبه شويه ظروف ومجيوم البعيد
0: صعيبه ويجيو من بعيد ويقعدوا يعديوا النهار معناها مثلا مش عامل ساعتين ونص في القسم ساعتين ونص تحت الشباك
1: مش مجتهدين شويه في الدراسه
0: ما فيهم فيهم مثلا اني في بير الحلو وقت عندي وليد سامي غرسلاوي
1: ما نسيتوش
0: ما نسيتوش تصور شكري هو اللون تاع القسم تبارك الله عليه وبعد جاي قريب في مستير وبعد لقاني في الفيسبوك لقيته في كندا وعدى لي مرته واولاده
1: تبارك الله
0: ان شاء الله وليد في كندا تبارك الله
1: وقريب توقعت له انه باش يكون مستقبله
0: في مستير وصحاب حتى هو خويا قال لي بربي يسلم لي على خوك انيس
1: شو سبحان الله يعني
0: سبحان الله العالم صغير برشا
1: عالم صغير بالحق
0: انا تلمذت يعني تعبير الحلول قلت من بعد في الفيسبوك فرحوا بيا وفرحت بيهم
1: العام قلت لي الثاني في هذه
0: ملاهم الغربيه
1: ولاد ملاهم الغربيه وكل جمعه تروح
0: كل جمعة.
1: بعد اش عملت بعد العام هذاك
0: وي قعدت نحاول باش نحاول قعدت نحاول نمشي نجي على الاداره الجهويه ونحاول كل شيء يقولوا لي مستير صعيبه مستير تسكرت ومستير تسكرت ودرشوا فماش امكانيه بعد جهد جهي معناه وسهل ربي هو
1: الحمد لله
0: حاولت البنبلة هكا وقتها عاد جنة
1: تو عاد بنبلة مدرسة هذيك التاريخ في بدخل بنبلة
0: درس بورقيبة هذيك
1: درس بورقيبة عاد ظروف ولا تباين تصور
0: عاد احنا في مستير يخافوا منها بنبلة شوية يقول لك يا ماشي البنبلة متيس بنبلة إذا ما جاك
1: من الرجال ويقولوا ما طيبين طيبين
0: حفونا لتو أصحابي ومحلاهم
1: لا لا لا لا مو اسمع قبل قبل كانتك وإحنا خطر هالقرى القريبة لبعضها والمدن المجاورة
0: الحقيقة فرحت بها بالقدي بعدك تمرميد وليت قريبة في ترجين نوصل
1: درجين بالطبيعة
0: معناها وخدمت 6 سنين في
1: أنا فما بالطبيعة النقل سهل
0: نقل سهل موجود
1: سهل بالطبيعة تاكسيات ماشي جي
0: بعيدة على المحطة وبرا ذيك هي
1: مش مشكل
0: أما مش على سقيم يوصلني راجلي ما حاجة كل مرة فيهاش وقت على الظروف على قدها لا عندي كرهبة لا عندي حتى شيء معناها قلت الحمد لله خدمت 6 سنين في بنبلة
1: 6 سنين في بنبلة
0: من 94 حتى 2000
1: راك وقتها
0: أما محلاهم تعداو 6 سنين محلاهم وليت صحاب معاهم
1: وما لقيتش مشاكل بالطبيعة
0: ما لقيتش مشاكل محلاهم بالعكس
1: انت بيدك مرتاحة نفسانيا يعني
0: والله حتى اللي يقول لي بنبلة صعاب نقول لهم محلاهم
1: لا لا لا وال وعلى وبتسع الطريق غادي معروفة
0: الطريق ركوب موجود وناس ملاح
1: باهين مدرسة محترمة كبيرة باهية يعني
0: ملاح باهين تلمذات
1: 6 سنين
0: 6 سنين
1: ما صارولكش حتى شيء
0: حتى شيء
1: شوية تفكرش بعض ذكرياتك بعض الطرايف
0: مثلا وقتها قبلها بعامني معناها اني خاطر معناها بالنسبه للحبال ما عرفتش ما حبلتش فيسع يا اخي كيف حبلت صغير ما وصلش معناها مشيت كلها متاثره ونبكي يعملوا لي لا لا احنا اللي يجي لمدرستنا يمشي كان فرحان
1: طمنوك
0: الحمد لله
1: والحمد لله بطبيعه رزقك ربي
0: بعد العادي نفيق كان هاو تجيني التوت هاو يجيني الخوخه مع صحابي زميلاتي يبداو خايفين تشتهي شي حاجه
1: والله شيء كبير
0: لا لا والله يعني محلاهم كنا وعشره لتوا بعض برشا لتوا
1: وكنت انت متحمسه في الخدمه يعني مش
0: الحمد لله الحمد لله
1: مش لا حتى وفما يقال انه بعض النسوه مع احترامي للنسوه معاك الحمل ومع يقول لك بهمش
0: يا ولدي يعني الطبيب قال لي ارتاح ما ارتحتش قعدت نخدم
1: يقول لك ماهمش مركزين في العمل ياسر يقول لك هكا يقولوا لا لا انت انا عاطيه جهدك
0: قلب بربك كما يقولوا نخدم جهدنا فوق جهدنا هم يحبونا وحنا نحبوهم الحقيقه
1: المراجع وقتها فما في وقتك انت بطبيعه مش كيما
0: الخدمه مش كيما توا صعيبه شويه نتعبوا برشا باش نركحوا امورنا تو كل شيء موجود
1: كل شيء موجود
0: لا صعيب كل شيء نتعبوا عليها احنا
1: وتحاول حتى طريقة تقديم الدرس ممكن تولي كل واحد وطريقته من المعلمين
0: عنا عنا المتفقد والمرشد
1: يوجهوكم
0: يوجهونا
1: يعني تحس بروحك بو حتى نحبوا شنو نرجعوا لك باش ناخذوا العبره في نفس الوقت للمدرسين الجد لانه الظروف تو كما قلت انت تحسنت وسهلت وحتى ساعات العمل نقصت وما عادش هما زاد تحس ما نعرفش ما عادش الحرص كبير ياسر على التلامذه ما عادش انت وقتها ما انا التلامذه وليداتك راك حاسس
0: احنا عايشين في ظروف وقتها معناها قلت لكم احنا ظروفنا صعيبه في الخدمه اما نخدموا بجهدنا وفوق جهدنا والتلامذه متربين ياسر يحترموك برشا يسمعوا كلامك معناها
1: تحس بمسؤولية في العمل تاعك مش
0: هما محلاهم زادة يحبوك يحترموك
1: بعدك الست سنين تاع بمبلة اللي تعدوا فيسا نتصور خاطر
0: تعدوا فيسا
1: اي
0: ولدت فيهم مرتين
1: تبارك الله اي
0: عام 95 ولدت بنتي الكبيرة أروى
1: ايوه ربي يفضلهم كل
0: عايشك وعام هي أروى معاها وليد اسمه أحمد ما توفى الله يرحمه وبعدها ولدت عام 97 ولدي أكرم
1: ايه
0: قعدت نخدم غادي كاي وقعدت نحب نحول لما هي مستير يقول لك مسكره فماش بقعه يا اخي عام 2000 حولت لحي رماده فرحانه وكل شيء وبعد اللي
1: دخلت المستير حي رماده
0: في حي رماده بعد قالوا لي مستير مسكره باش خرجوا الصغار من عين سبب الصغار وقتها
1: تما باقي ما عندك خبره وقتها شي
0: عندي خبره مش برشا انا في جي... تخرجت
1: ايه ما انا راك عندك جي 8 9 سنين
0: عندي 11 سنه
1: 11 سنه
0: اي تما من الصغار قالوا باش يخرجوا من الصغار معناها يخرجوني للخنيس
1: يا حد بخير
0: قلت لهم خنيس كينها مستير معناها ما تقلقش
1: خنيس بني خلدون ولا هادي يوسف
0: اي بني
1: خلدون شنو كيفاه هذيك مدرستي راه خنيس درست في الابتدائي كله الوالد كان غادي في التعليم
0: صدق القربي هذيك حضرت له
1: هو لا هو لا هي مدرسه بني خلدون من تعرف من وقت الاستعمار هذيك من عام 37 تاسيس نتاعها يعني مدرسه قديمه
0: خدمت فيها هذيك عام 2000
1: هو بالكدا يا خنيس
0: 2001 2002
1: سما محظوظه مش سالي يدخل لها راه خنيس
0: حي رماده قلت لك يعني علاش قالوا باش يخرجوا فما اللي خرجوهم الورد هنا يعني الخنيس قلت له ما يمستاش كي هم
1: شنو
0: حاولت باش نرجع
1: خطوتين
0: عاد يرجعوني هما خلي يرجعوني هما قعدت في خنيس خدمت عام في خنيس
1: ايوه
0: بعد مشيت لسواني
1: عام في خنيس هذيك
0: قعدت في اثنين وقت جبت فيها بنتي اريش
1: هذه فين هذه في خنيس
0: اي وقتها معناها 2001 2002 بنتي مولوده مارس 2002
1: طابت في السيد الزغواني غادي خطوه على الطريق وتمشي تقري على روحك
0: وين وقتها في كي حاولوني في صيف 2001 انا شريت كرهبة وليت نمشي عاد شاني خوافه خوافه على الاخر
1: وين تمشي
0: نمشي المدرسه بيها
1: في خنيس ولا في
0: خنيس.
1: تمشي على السيارة وليت او بابا قد سهلت
0: عندهم وين خوافه وصلني راجلي اني نسوق هو بجنبي
1: اي
0: وصلني المدرسه يرجع هو بالكرهبه
1: اي يعاود يرجع
0: بعد هو يجيني بالكرهبه
1: وانت تروح به
0: هو بجنبي
1: يدرب فيك
0: باش نتعود على الطريق قال هو راجلي قال لي زاد الطريق كاب كله تاكسيات والواجهات
1: اي لكن وشي. لكن طريقي معناه كيفاش يقولوا يعني دوبل فوا كيما يقولوا زوز يعني ما يخوف سهل شويه
0: راني حبل وكل شيء باش تعودت اني نسوق هو بجنبي يوصلني ويروح بالكرهبة
1: بتالي وليت انت
0: بعد وليت سوق وحدي
1: تجي لخنيس بالسيارة وتروح بعد عيدوك في السواني قلت رجعت للمسير السواني ظلي كملت فيها ظلي
0: السواني كملت فيها حتى خرجت
1: حتى خرجت خرجت من عام تقريبا
0: مش برشا 23
1: 23 تبارك الله
0: أكثر
1: 23
0: من 2002 2025
1: 23 23 عام بالتمام والكمال وانت في نفس المدرسة أجيال وأجيال راه قريت لحقتش على البول ولد ولا صعيب شوية
0: لحقت والله لحقت والله
1: ما انا قريت كما تقولوا
0: الان البو
1: الام والبنت
0: قريت
1: الام والبنت
0: قريت قريت وين مشيت لغادي وقت نقري انجلي 2002 2003 نقري انجلي سيزيام
1: ايوه
0: كي كبر مش انا بس تو قريت 12 سنه ماشي كبر فيسا
1: صحيح
0: كبروا تلامذ ديالكم ولا قريتهم سيزيام انجلي كبروا ما شاء الله
1: خاطر السنه السادسه صحيح يكبروا فيسا ويوصلوا خاطر انت كان حامك لول قريت بعد 23 عام تنجم بعد تنجم قبل من 23 تنجم تلحق على الولد اللي كانوا في البنت
0: ولا وفما اخرى فما عام ستاج نتاعي قريت وليد وبعدها قريت له ولده في السواني وبولاده حتى مرته نقولها كنتي تبدا تضحك تقول انت كنتي راه انت كنتي
1: اي تو الظروف في مسير في بلادك تدرس بالنسبه لك انت اصعب ولا اسهل من ناحيه المعرف
0: أسهل, ومن... أسهل, أسهل, اسهل ارتاح
1: لكنك الوسطات وكل هو ولدي وهو بنتي وجيوك لا فماش
0: نفضل اجي نقول لك يعني ناخذ بالخاطر معناها اما هكا في حدود معناها
1: اللي تنجم في حدود
0: تنجم تاخذ بالخاطر مثلا تسمعوا تعاونوا باللي تقدر وكهو معناها باللي تسمعوا مثلا هو الاكثر يجيك باش تسمعهم باش تعاونهم بكذا
1: هذا شكون يقول لك انا كنقري في البلاد نتاعي ولاد بلادي والبلاد نسكن فيها يصعب عليه شويه شويه، هذا ولدي وهذا بنتي وهذا حول لي وهذا تلهى لي وهذا، يقول لك تولي معاملات
0: حتى نقول لك انت تلهي بالناس كله تعطي من عندك ما خاطر ما تلقاش مشكل اني هيك شنو عامله
1: كنت تعمل جهد
0: أنا عامل جهدي مع الناس الكل كل نعرفه كيما نعرفوش كذا، خاطر قريت حتى اقاربي فهمت خاطر تصور انت يعني هذه مدرسه سواني واني على الفاليز دربابة
1: يعني خطوتين
0: الدربابة كلهم يقراو في السواني
1: فما نزاهه بتبيع كل واحد يستحق يستحق
0: تكون انت نزيه وباهي كل شيء ما تلقاش مشكله نقول لهم انا بالعكس ما نلقاش مشكله فما ناس يقول لك ما نحبش ندخل من
1: البلاد
0: اي بالعكس
1: تبدا يعني كل واحد وحقه حقانيه
0: كي تكون حقاني وتحترم الناس كله وتقدرهم الناس كله ما تلقاش مشكله
1: كنت صعيبه مع التلان ولا لا
0: صعيبه نص نصك لصعيبه ما يحبوني
1: سمعتها صعيبه وين توصل للصعب
0: الصعب مثلا
1: توصل تضرب ساعات
0: ضربت للاسف ضربت والله ضربت
1: ما غير ما تشعر تضرب
0: ضربت ليه ليه نضرب بالحق
1: مثلاً الحاجات اللي تلزك باش تضرب
0: مثلاً مش نعطيك مثلاً في الانجلي كنت نقري الانجلي نعطيهم بشي يحفظوا كلمات
1: أيوة.
0: نعملوا 10 كلمات حاشك الكلمة بضربة
1: شو كلمة بضربة؟
0: معنى نعملوا 10 كلمات الغلطة
1: بضربة ألم يحفظش ما يغلط بضربة
0: نعمل لهم كلمة الصورة قول لهم
1: شنو تضرب على اليد معنا
0: بالعب ضرب عادي
1: ضرب عادي
0: يعني حدا في بير الحلوفة مش كون كلمني في مسنجر وقال لي ستي انت ضربتني وكذا قلت لي وليدي الله غالب سمح. قال لي والله مسامحينك دنيا واخر انت تضرب بالحق معنا في مكان
1: اي وضرب يعني مش
0: عادي هو هكا مش مستحيل تشمت في سيارة
1: مش مبرح يعني ضرب
0: ضرب
1: تاع تاع ضرب عادي نتاع تاع لفت نظر اكثر منه
0: ضربت ثاني على 10 كلمات معناها الغلطه بالضرب وضربت على جدول الضرب عملت زاد 10 عمليات هيك فيسع فيسع والغلطه بالضربه
1: وبداو هما تلاندا مفجوعين راهم يبداو وقت في كل وقت هذاك في السن هذاك يخافوا من الضرب
0: اي انا ضربت الحقيقه ربي يسامحني
1: لا لمصلحتهم
0: اما هما الحاجه الباهيه انه هو يقول لك نعرف مصلحتي ونعرف ما ظلمتني
1: خاصة كي يكبر اي خاصة كي يكبر وبدا يفهم
0: يقولوا لي
1: حتى يبدا صغير ممكن يحسها شويه من الاول راهو لا بعد في عمر معين وسن معينه وهو بدو ولي ولي والحاجه يقول لك لا مصلحتي مش خاطر تاع حتى مش ضرب نتاع يعني شماته بين قوسين لا اي يعني ومعنى وعقوبات اخرى لا مثلا انك روتينيوم في ماشك العاود بل يقولوا نقولوا يربطوا مربوط ما صارتش ما استعملتوهاش
0: اما ممكن ساعات تعطي مثلا جمله ولا حاجه يعاودها مثلا 10 20
1: مره برا عاودها بعد يعني 23 عام
0: وخطك انا الاستدعاء الولي زيد احنا
1: استدعاء الولي
0: كان منها يقول استي بربي يضربني وما تعملش
1: استدعاء الولي
0: استي يضربني وما تعملش استدعاء الولي يخاف من امه ولا من ابوه كانوا يسري يخاف
1: والله والله يبيك يقول هيك يخافوا من امه وابوه خاطر تو تصور تغيرت الامور ما عادش يخافوا ياسر كي قبل انت تو عشت فترات مختلفه من عام قداه قلت لي عام 2002 حتى العام 25 بربي بربي من عام 2002 عام 2025 تغيرت الأمور شوية
0: برشا حاجات برشا حاجات تغيرت في سلوك التلامذة في الأولياء في كل شيء
1: مثلا
0: معناها قبل الولي يقول لك حاسبني بالجلد تضرب تضرب كل شيء يعني بابا الله يرحمه كان يمشي المعلم يقول له حاسبني بالجلد
1: اي الكل هكا كذا قبل احنا جيل قبل
0: احنا وصلنا في السواني تقول له اسمع صبعك ما تحطوش على ولدي
1: هكا
0: سي معناها ولية قالت للمعلمة قالت صبعك ما تحطوش على ولدي تضرب ليش ولدي
1: ويجع التلميذ يدلل يعني ومهما كان يغلط ما يغلطش يخطئ ساعات يشوش وعادي ما يلزم تمسوش بهذا من ناحيه الاولياء ومن ناحيه التلامذه
0: التلامذه قبل الخير بالطبيعه
1: علاشة.
0: كانوا اريض ومطيعين اكثر توا هكا من الوالدين ولا مفتيش شويه معناها كلام يهموش
1: مطيعين ومن ناحيه يعني الاجتهاد
0: الاجتهاد
1: قبل الخير
0: والله احنا في مدرستنا الحقيقه بصراحه مجتهدين معناها تلامذتنا حتى مستوى مدرستنا باهي على الاخر حتى عام ذكرش عامك الوزير وقت قال فمش باش ينجحوا بصفه اليه جينا نعملوا فيه معناه نلقاو احنا اللي باش يدوبلوا على الصوابع من 6 7 في المدرسه معناه مدرستنا نتيجها باهي على الاخر
1: كنتش تقوم بالدروس خصوصيه في
0: المدرسه
1: في المدرسه يعني في نفس
0: الوقت
1: دعم
0: اي
1: عادي هذاك
0: اي عادي
1: وفي الدار لا
0: لا
1: عليه
0: والله ما نحبش
1: علاش معناها يعني شنو معناتها ما تحس بروحك كان ربت بيت وش تلاقي بعائلتك وتلاقي حاجه كل حاجه بلاصتها ولا ما نعرفش
0: هو معناها تحس فيها وعليها
1: علاش الجانب
0: جميع النواحي تحس روحك مش عليز ولا
1: كيفاه يعني يعني يعني شو معناتها تحس انك تقري بالفلوس شو معناتها يعني تو كثرت الحكايه تو تو شنو تو تقريبا اغلب المدرسين ولا هذاك هو يعني المورد الرزق
0: ولا الولي الولي طالب
1: يطالب
0: ايه كانت تقول له اللي تشد ممنوع يقول لك كيفاش
1: ايه شفت كيفاه عندك موقف من التيود هذا بدروس خصوصيه
0: كل واحد كل واحد يعرف شنو يصلح به
1: لا نعرف امنتي كيفاش تراها انت من نظرتك انت مدرس
0: انا قريتهم التيود بصراحه
1: مضطره
0: ثلاثه صغار قريتهم الثلاثه خاصه في المناظرات في السيزيام والباك
1: ولا
0: باش يتعاونوا باش
1: وإي يقول القائل باش تعاون. احنا تواني انا شخصيا درست وتخرجت وقريت في الجامعه و و و وفي البكالوريا والحمد لله ماتسيونس تاع قبل ونجحت فيها والحمد لله في كل الوقت هذاك. ونهار دروس خصوصية نهار يتويد ما قريتوش صدقني
0: يعني
1: ناجح بكالوريا علوم ورياضيات مش نتحدث خاطر نزكي في نفسي أما نحكي ما احتجتش نهار والحمد لله اجتهدت وحدي وكنا نعتمدوا على الليزانال هذوك اللي يبداو والامتحانات القديمة ونجتهد وحدنا. حبيت نقول أنت عندك موقف من الموضوع معلش تقول أني مضطرة يعني حسيت بروح
0: لا والله تحس فما صغيرة تحسهم يحتاجهم يعني ولادي ثلاثة قريتهم خاصة في الباك صدقني إيه؟ في الباك قريتهم برشا برشا
1: مضطرة خاطر كانت تحس أنه مثلا المدرسين ما عادش يعطيوا جهدهم في القسم
0: والله ما نعرف يحتاجوا معناه يلزمك الدعم لازم
1: تي علاش احنا قرينا كان في القسم واجتهدنا وكل شيء
0: يعني بنتي وصلت في الباك تقول لي بنتي صغيرة تقول لي ماما راهو أني كان نقرأ تيد مات راهم صحابي يقرأوا ثلاثة تيد مات
1: هذيك هذيك شفت كيف
0: بنيتي واحد كافي مع القسم
1: اللي كان مع القسم
0: انا تصور انت ولاو يقراو الماده يقراوها عن كذا ساده مثلا
1: تي وحتى يعني ساعات واحد مش زايد اذا كان المدرس نتصور يعطي جهده انا في القسم ويعطي تمارين يعني موجهه ويعطي تمارين صحه
0: حتى من المدرس راه حتى من التلميذ
1: خلينا نحكيو شويه في الموضوع هذا فرصه نستغل وجودك معنا
0: يحتاجوا للدعم
1: يبدا ناقص شويه
0: التغيرات تلقاه معناها انت الفهم والاستيعاب مش كيف كيف
1: درجات
0: تعطي تختلف. نفس الدرس فما واحد يفهم المرة الأولى واحد يفهم المرة العاشرة
1: حكم تجربتك بتبيعي
0: في المرة العاشرة فما صغار كي تعاونهم بالإتيد ولا حاجة
1: باهي هذاك اللي كان مستحق يعني باش نعاونوه شوي أما ساعات تلقاه هو متميز بتبيعته ونعرفش يزيدوا يحبوا
0: خاطر يحب روحه متميز برشا
1: مش هو ما نصورش هو الأولياء نصور ها
0: الأولياء وحتى هو يحب روحه نصور
1: والظروف العامة نتصور توليت نحكي يعني توا سيدة نجوى حكينا من خلال ملا باش تحكينا خاطر التجربة متاعك خجولة شوية ظهر فيك لما حالة نقول كيفاش واجهت التهمدة قبل
0: ودت يعني وقت أني صغيرة نذكر وقت كنت تلميذة كنت نطلع للشفة وينولي نرعش بكل ينخاف بعد جربت بشوية بشوية
1: يعني مو خطر المهنة ذي باش تواجهها تلامدة وباش يلزمها شوية كجرأة قلت معنى أنت ما درستش
0: والله هي في الفترة في الأول درست مش تلمذتي تلمذة كما قلت لك بحتاجين جي والديهم قرروا معنا من مدارس مختلفة
1: مختلفة فهمتك
0: مثلا باش نعاونهم فهمت اللي هما يحتاجوا بربي تلهالي بيه كذا هكا شوية أما مثلا من تلمذتي لا ما قريش تلمذتي
1: طول علاش خايف علاش
0: منحبش هي خاطر هو حساس شوية الموقف فيها
1: خاطر الحقيقة نقول لك بصراحة أنت على الشفافية تحكي حتى وفما ياسر قبل نعرف مدرسين يقال يتلمثه ويطلع لهم شوية في الأعداد بشيوهم الأولياء متاحهم أنا متحسنوا
0: أيه.
1: باش يقول لك على الأقل جاب منه ربك يمشي أيه. يقرأ لتويدي يزيد يشجع للتلامذة الأخرين وهو في الواقع قاعد يغارط فيهم
0: يضر فيه صارت لي حتى مع أستاذة والله صارت لي بنتي تعطيها في الأعداد والأعداد بعد كي جات تعدي المناظر خليت أخي بعدت
1: شفت كيف
0: دخت والله دخت
1: الرسمة فهمت قال لي وقت فما غش
0: حسيتها غشتني بالحق
1: شفت كيفاش حسيت
0: والله غشتك حسيت حمست معناها
1: وهذاك الغش المش باهي اللي كان هي مهنه انسانيه راهو بالاساس نتصورته معاه هكا ولا يا سيده نجم
0: رغم اني يعني مستحيل باش نغش خاطر من طبعي وكل شيء مستحيل باش نغش اما معناها فيها تحس حساس شويه واني قريت ولادي ثلاثه علاش قلت
1: لا مش مشكل نحرينا من الدروس الخصوصيه
0: بنتي والله في ماده قرات وندفع في فلوس وتقول لي سافا وكل شيء وبعدك جات تعدي في المناظره خذيت عدد خايب على الاخر عمرها ما خذيته
1: لا حول ولا قوه الا بالله وهي اهمتك يعني المدرسه نتاعها
0: انا
1: اللي هي لاباس هذاك
0: هذيك الحاجه اللي توجع
1: متلي يقعد ضميره وبخفيره ونصور اللي عنده ضمير
0: صحيح توجع تقعد توجع
1: ندمش على حاجه عملتها في خلال مسيرتك هذه قداش قعدت من عام انت عملت 35 عام
0: 37
1: عام 37 عام فماش حاجه ندم عليها هكا
0: والله هو خدمتي تعديت الحمد لله كل شيء باهي كل عامين اللي عملتهم زياده تمرمت فيهم
1: شنو الزياده
0: عام عملت 37 يعني
1: زدت على عامين
0: عامين الزيدينك هما الله غالب
1: وعلاش مرمتش معناتها
0: مرمت فيهم مرضت فيهم صار فيا الحمد لله
1: الحمد لله يعني ممكن. من شنو السبب
0: برشا ممكن حتى فما عباد شحنا فيه
1: لا خلينا الساعه مش علاش لا يعني السبه هي العمل وجودك في العمل
0: ولا مش وجود في العمل هو شيء قرارك من عشرك تعرف تسمع بيه كل التلامذة صعوبات هما وليداتنا وكل شيء ما هم صعاب كل عندهم فيركتيف وكذا يعني في الاخر معناها لموهم لي فرد قسم
1: قعدوا لهم التعليم عاد
0: مرضت
1: يعني كلهم هكا عندهم افراد في الحركه
0: العامين الاخرين شكري في بروتوكول تاع مريضه ونعم في المساج
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: ربي لطف بيا.
1: وعلاش عطاهم لك؟ لكن لموهم لك في قسم،
0: لموهم لي في قسمكم كوني قديمه وبرا قديمه.
1: انت فانت كارير وفعاد يكرموك.
0: صحيت شفت هذيك الحاجه اللي وجعتني.
1: تعبت معهم؟
0: تعبت برشا ومرضت، مرضت ثالثه ومريضه الحمد لله.
1: يعني سمحني بربي النقطه هذه، خاطر اول مره تجينا الحاله هذه واول مره نحكيوا في الموضوع هذا. يعني يبداو هما ايباركتيف، يعني عندهم حركه مفرطه ويبداوك ويشوشوك
0: وما
1: يسمعوكش، كي توحد شويه يعني سبه توحد
0: يزيد ياثروا حتى على اصحابهم. هما والله نقول اني من القانون معناه حقهم يعملوا لهم حاجه، خاطر هما مسكنات وليداتنا.
1: هما في بالهم، هما سامحني، هما في بالهم اجتهدوا باش يحطوهم في نفس القسم.
0: هما يتعبوا المعلم.
1: هو يقول لك علاش، هما يقول لك ممكن اجتهدوا، يعني خنقول اجتهدوا على اساس انه يقول لك كي نحطوا كل واحد في قسم لازم يفزد على اصحابه الاخرين. خلموه فرد مره هم وشوشين وشوشين.
0: لمانهم عيب غلطة. كبير غلطه
1: فاش قبلت انت باش؟
0: انا ما قبلتش، هذا جبروني ما قبلتش ولا لا قبلت.
1: شنو جبروك؟
0: خلوهم لي كيكه، معناها قلت منه فخش.
1: انت في اخر مسيرتك تخدم؟
0: مسيرتي
1: وجاوك معناها بعدك السنين تاع
0: تعب السنين عاملين الزياده، عاملين الزياده. يعني خاطر قبل كان القانون تخدم 35 55
1: فهمتك.
0: يعني كملت 55 خدمت 35 مازلت صغيره معناها
1: زادوك
0: هدوه القانون 57
1: اكل عامين هذوك
0: تعذبت
1: فيهم اكثر من المسيره الكل.
0: اكثر من المسيره الكل والله.
1: مثلا من بين الحاجات يعني في القسم
0: حاجات مرضه
1: هما انت الحمد لله
0: الحمد لله
1: لكن هما الحمد لله ونعم بالله وان شاء الله كل ما يعطي ربي بلطف. لكن التلامذه هما في حد ذاته مثلا من حاجات تشوش ما تكلم
0: مثلا مثلا يقوم واحد يفك صاحبه
1: يضرب صاحبه
0: ما يسمعكش اصلا
1: وكي تقول له اقعد ولا يزي ما يسمعك وما تنجمش تعنفهم يقول لك حالات معناها خاصه حالات مرضيه هي تسمى
0: اما متعب للمعلم والتلامذه الاخرين.
1: يا ذوم يلزمهم يعني مدارس خاصه في الواقع.
0: مدارس خاصه في الواقع والله
1: تعبت
0: تعبت برشا وربي سامح اللي كان سبب في لمهم لي.
1: اي وهذه الحاجه ما تنساهاش.
0: هذوما العامين الاخرانيين هما سيفي شكري هما الاخرانيين بكاوني وتعبوني برشا
1: وحاولت يعني باش تبدل لكن شعطيهم المعلم اخر
0: ما سمعوكش
1: ما سمعوكش
0: ما سمعوكش. واني في الاخر عندنا كان قانون تولي مساعد مدير حبيت اني عامين الاخرين كمان مساعد مدير قالوا تنحات
1: زاد من حظك
0: كل شيء بالمكتوب
1: كل شيء بالمكتوب
0: حتى المرضى نقول كاتب ابتلاء من عند الله والف حمد والشكر لله.
1: وهو في الاخير يقعد حديث لما حاله لكن اثروا فيك شويه.
0: حتى الطبيبه قالت لي الحمد لله مش عامله في الخير في دنيتك ربي يلطف بيك الحمد لله والشكر لله
1: جات خفيفه الحمد لله كل ما يعطي ربي بلطف ان شاء الله.
0: عندي عام مريضه من الحمد لله المساج من افريل 25
1: الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله باللطف ان شاء الله ربي معك وربي يعطيك الصحه المفيد الفكر والعقل
0: الحمد لله
1: والادراك الحمد لله
0: الحمد لله.
1: خلينا نرجع شويه يعني تفكرش طرفه هكا في مسيرتك الكل طرفه
0: برشا طرايف
1: مثلا
0: برشا نحكي لك نتاع بير الحلوه
1: هاي اللولانيه بير الحلوه هذه المدرسه الاولى
0: قري السنه السادسه قسمي هكا وبحذايا هنا بيرو المدير وانا قري في السيزيام كان قلت لك مطيعين تقول لهم يسمعوا كلام على شيء القسم هادي رايض واني قاعده نقري واني في الصابوره نكتب ونسمع اوف هما التلامذه تاع قسم كامل قاموا صورها انت قاموا جاوا بحذا الاستراد
1: جاوا بحذاك
0: اي بحذا فهمتش يعني هو هنا يفهم الاستراد وهنا حشاك البوبال تاع الزبله
1: هبطوا الكل قدام
0: وش فما فشافوا فار فار فار تلموا عليه الكل يعني شنو نعمل لي قلت عمري 20 سنه خرجت نرعش سحمت فار نرعش بكل
1: وانت تخاف من الفار
0: نخاف من الفار
1: الكل شفتهم الكل العقارب والفيران
0: جاني تلميذ شد الفار من أيوة. جاني تلميذ شد الفار من ذيله هكا
1: شدوا
0: اي وجاني نيستي تخافي من فار مشيت سحمت نرعش بكل نقول فار فار فار هما هجموا عليك ما شدوا
1: صار هما جاوا باش يشدوه مش خافوا
0: شدوا ما خافوش
1: انا كنت نحسب من الاول يعني انهم خافوا من الفار
0: وما كيفاش ستي خايفه من الفار يعني مشيت نرعش المدير ونحكي له
1: مو شفت الشجاعة نتاع أبناء الريف يعني متعودين على الحيوانات والحشرات والعقارب ما يهمهمش زادة
0: كان نحكي لك على العقرب زادة العقرب عندي زوز طرايف ماهوش نورمال
1: تفضل
0: احنا كنا أربع بنات
1: أيوة.
0: في زوز نخدموا 7:30 وزوز 10
1: أيوة
0: أنا وشوبيلة نخدموا 7:30 حتى 10 وفتحية وخدوجة يخدموا من 10:30 نهار ونص
1: أيوة
0: عاد قمنا الصباح الكل خدوجة صاحبتي قامت تحضر معناها خست وجهها ومشت شعرها أيه. وفطت في كل شيء قعدت تكى في فرشها بتكى بظهرها وتكتب في حجرها هكا
1: أيه. حضر في درس
0: حضر في درس هي قعدت تحضر تفكر تشتاخو كتاب عند شبيلة تخدم 7:30 أيه. هما زوز قريو سنة أولى واني
1: وانتم في المدرسة كيف تمشي للقسم
0: معناها في القسم واني فاتحين قريو سنة ثانية
1: أيه.
0: مشيت للقسم مشيت لشبيلة هي مشيت طبست لها هكا على البيرو وش تقول لها اعطيني كذا طفل صغير قال نيستي نيستي ما تخافيش عندك عقل في شعرك
1: عندك عقل في شعرك
0: وعمل ستيلو هكا ونحاها لها تصورش انا العقرب كانت في السقف ولا في الحيط وتحت لك شعر هي تكيت هيك
1: شو اللعبة ذي عقرب مناضلات من انتوما يعني
0: عقرب
1: في الشر وعقرب تحت في السقيم
0: وزلت تحت اخرى بتاع العقرب مشينا نعديه وقتها في السزيام نعسوا على السزيام في بير المالح اللي هي الشرادة المعتمدية
1: مركز المعتمدية
0: قايلة تشوي عسينا على السزيام وروحنا احنا روحنا دخلنا للدار وحنا حشيك عن التواليت كما نقولوها عندها كبيرة فما طاولة قديمة حاطين فيها الصبابت هيك الطاولة بلاش ساقين حاطين فيها الصبابت كل شيء دخلت صاحبتي تحط صباطها تشلاكة تلقى حشيك عقرب كبيرة مبتوحة غادي كخاطر فما ماء كل شيء وهي مكنيش وبيلة تعيط يجاو يجاو بنات متخافوش عقرب عقرب وحنا دارنا دار المدير بشرف بعضهم خدوجة سمعت عقرب مازلت مرتهاش خرجت من دارنا لدار المدير تجري وتصيح عقرب عقرب عقرب وشو بين بكل دم بارد هزت الصباط وضربتها
1: تعودت يعني
0: اي معش قلبها
1: لا وانتم بتالي فك الجو هذيك وكل مره تلقاو عقرب يعني نصور ابرك شويه من اللي ماتوا تعودتوا شويه
0: هي خشوبيله شجاعه مش خوافه هزت صباط قتلتها وخدوجه تروح مشات للدار المدير تصيح عقرب عقرب عقرب
1: ذكريات تقعد
0: قالوا لها لقيتها قتلت انت قتلهم ليه قالها من السياح هذا الكل وشو بين لقاتها اجاو جاي بنات ما تخافوش قتلتها
1: هو سبحان الله مو كل واحد كيفاش يعني شجاع درجه الشجاع نتاعو يعني ذكريات ما تتنساش تو يعرضوك لمتك ساعات
0: هذو اللي بندير الحلوب الفيسبوك
1: هذوك فيسبوك وفي المسير جماعه المسير
0: تلقاو برشا
1: تلقاو برشا سيدتي
0: البارح مثلا مشيت للبوسطه لقيت تلميذتي
1: تخدم غادي ولا في
0: لا اني نقضي قد السين قريت عندك وني فلان وفلان شقت شنو تقرأ وقت سنة أولى قت في خفشة ولا في السجن في قت لا في الفاك
1: في الفاك
0: أي فرحت
1: تفرح عليك تبقى ما في
0: وكتبت
1: مثلا في مؤسسة معينة مشيت شقيت معنا تلمثك
0: اللي شقت تلمثي غادي فرح بي يفرح بي شوري وكل شيء
1: شفت ذاك ذاك اللي يقعد
0: به محلاهم هما الحقيقة محلاهم ذيك أحسن حاجة في التعليم إنه تلمثك ولو أصحابك
1: ويتفكروك بالخير وتولي يأخذوا لك حتى الشأن بتاعك ولا شورك وتبدي سهلولك الحمد لله الحمد لله يعني في الاخر الحمد لله راضي على المسيره
0: الحمد
1: بتاعك
0: الحمد لله يعني الحمد لله مره وليه
1: خاطر باش نختموا الحصه عطينا كلمه كاكا ولا نتاع ختام تفضل
0: بصفه عامه مهنتنا باهيه وهي مهنه الرسول معناها
1: ساعه قبل قلت لي الوليه ساعه باش ما ننسى
0: الوليه معناها هي ما تعرفني نجوى عرعود وين ساعه تحط فيسبوك مثلا الله يرحم ابي وكل شيء تعرف بابا متوفي عاد قالت يرحم العرعود ما تعرفش اسمه هي تنوم تقول يرحم والديك يرحم العرعود يرحم برا ربي بس معناها ديما الحمد لله في
1: الحمد لله
0: ندعي الخير جيب الرحمه لوالديك الحمد لله.
1: ايوه حبيت قلت لي توا المهنة
0: دي باهية معناها هي مهنة معناها قفل المعلم كي تقول انت قم للمعلم
1: قم للمعلم يوفي تبجيل
0: معناها المهنة دي باهية برشا نش ندم عليها الحمد لله فيها برشا مسؤولية. حاجة باهية ومسؤولية كبيرة وأحسن حاجة فيها أنه تلمذتك ولي أصحابك
1: الحمد لله
0: أن تلمذتك أصحابي الحمد لله يعرضوني نفرح بيهم يفرحوا بيا الحمد لله رغم اللي ساعات تخوني الذاكره ننسى الاسم
1: بطبيعه خاطر
0: كيما البارحه قعدت استيرك ما نسيت اسمي قلت ربي يذكرني
1: انت درست عدد كبير مش كيف انت انت انت انت معلمه وحيده هما تبارك الله تلامذة ياسر اقول حال ربي يعطيك الصحه والعافيه
0: الله فيك سي شكري على الدعوه يعطيك الصحه
1: الوقت عدى في ساعه
0: اي عايش
1: كنت خاطر من الاول لك متخوفه شويه
0: تلقى متخوفه انت طبيعتي خوفه والله طبيعتي خوفه في كل شيء
1: تلقى الجو ساهل والحمد لله
0: كاني برشا الحقيقه نسمع البرنامج
1: عايشك ربي
0: برشا شخصيات يعطيك الصحه
1: عايشك ربي فضلك وربي يعطيك الصحه والعافيه
0: ان شاء الله مبروك عليكم الاستوديو الجديد
1: ان شاء الله يعيشك بارك الله فيك وان شاء الله تجيب حذانا كي ندشنوا الاستوديو الجديد مشكوره جدا السيده نجوى عرعود حمود على تربيه الدعوه وربي يبارك لك في صحتك وفي صغارك وان شاء الله في في لقاءات قادمة بإذن الله
0: إن شاء الله.
1: إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من برنامج قم للمعلم نلتقي إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة مع التحية للزميل خالد الشرفي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
2: في هدأة الليل

في هدأة الليل. إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل، تنفيذ محمد أحمد العسيري.

دخل الشتاء فصول نفسي، دخل الشتاء فصول نفسي في صهد الصيف، فأرعشتني أرعشتني هذه البرودة القادمة من صقيعك، كأن شجرة عمري تتعرى من أوراقها هذه التي أزهرت يوما بلمسة جنانك.

هذا الشتاء الصيفي وقت بلا متسع. أدرت الشريط فكان صوت فيروز وعندي، صوتها يردد في أرجاء الحنين: كيفك أنت؟ وصوتك، وصوتك يتقهقر يتقهقر حتى لم يعد صيفا ولا شتاء. وها أنا الآن أجلس فوق أنا وأقف لأصد البرد عن نافذة صدري. تسللت الأصداء بين الجوانح، استبد الحلم بخواطري متسائلا: ترى هل يتحول الحب إلى ملل، إلى ماض بلا غد يحرض القلب على الخفق الدائم؟ أنا أشتاقك الآن، أنا أشتاقك الآن، الآن وليس غدا، حاصريني أكثر ودعيني الآن.

وانثالت الأسئلة تغرق الانتظار. بكيت بكيت بكيت حزنا بدمع هادئ منساب كالثقة. كان الاستقرار يسكن فراغات الضلوع الآن، وكان وجهك هلالا يكبر يكبر في سماء الدنيا. سألتك سألتك في زمان عمار قلبك بوجودي، هل يتحول صدق الإحساس إلى أحزان؟ حتى في الفرح، حتى في الفرح لابد أن يسكن الحزن جوانحنا، تحركه تحركه لحظات الضوء المنبعث من القلب، تناديك من الأمس، من ذلك الأمس. كيفك أنت؟

أحمل بين ضلوعي تعب المسافات، وأركض إلى ألف مستحيل أثق فيه. أبحث عن المطر، عن المطر في عيون فقدت ربيعها، على موعد مع شمس مرتقبة شعاعها من نفوس تواقة إلى الفرح الأمل. أحزن على صدور ضاقت بكآبتها وبغضائها وذاتيتها، وأقول: عندما يتحول الحب في ضلوع الناس خوفا، تنطفئ النجوم في مسارات العمر. من أوراق الأستاذ

0: صديق الليل في هدأة الليل لنا لقاء.
1: في هدأة الليل هدأة الليل. إعداد وتقديم دلال عزيز ضياء. في هدأة الليل تنفيذ محمد أحمد العسيري.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: 104.7.

قالت لي بكرة. قالت لي بكرة وادحنا بكرة. قالت لي بكرة وادحنا بكرة. لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش هقول نسياني. لو صدقت تبقى مش بياني، لو خلفت مش

حسنك توفيها لو شفتها وعرفتها لو شفتها وعرفتها حسنك توفيها لو شفتها وعرفتها لو شفتها وعرفتها.

كمان شوية زمانها جاية، كمان شوية زمانها جاية.

0: مكان. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة نمون السين، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة البقرة.

تذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذ

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا

0: عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: صدق الله مولانا العظيم.
2: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة البقرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم في هذا الفجر ربنا ارزقنا من حيث لا نحتسب، وسهل لنا حوائجنا كما تحب أنت لا كما نحب، فأنت تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر. اللهم قدر لنا الخير حيث كان، ثم ارزقنا به يا رب العالمين. اللهم كما أدعوك لنفسي أدعوك لمن أعزهم وأحبهم فيك، أن ترزقهم في كل خفقة قلب فرحا واطمئنانا، وفي كل طرفة عين مخرجا وأمنا واستقرارا، وفي كل دعاء استجابة ورحمة وغفرانا. اللهم لا تحرمنا لذة صلاة الفجر في وقتها، وأعنا على قيامها يا رب العالمين. يا رب، إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجاتنا، وإن قصرنا فأنت سبحانك تعلم غاياتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فاجبر خواطرنا بفيض نعمك يا ذا المنة والفضل.

your heart.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: تمضي رحلتنا اليومية في هذا البرنامج مستمعي الكرام مع علم من أعلام تلاوة القرآن الكريم، إذ عاش مع القرآن تلاوة وحفظا، وتردد صدى صوته عبر مساجد مدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية من خلال إمامته للمساجد وتلاوته في صلاة التراويح فيها، فأحبه من سمعه، بل أصبح واحدا من قراء القرآن الكريم المشهورين على مستوى المغرب عامة والدار البيضاء خاصة. إن ضيف حلقة اليوم إخوتنا المستمعين هو القارئ الشيخ العيون الكوشي.

0: النار مثوى لهم.
1: ولد القارئ الشيخ العيون الكوشي في مدينة أسفي بالدار البيضاء بالمملكة المغربية عام 1967 للميلاد، وقد حرص والداه على تنشئته التنشئة الدينية من خلال بداية مساره لحفظ القرآن الكريم في سن 4 والنصف، وإصرارهما على إتمامه لكتاب الله في سن مبكرة لتحقيق أمنيتهما في جعله واحدا من مقرئ القرآن المشهورين.
2: وقد تحقق لوالديه ما رغبا فيه، إذ أتم حفظه للقرآن في سن 9 على يد شيخه الذي هو في الوقت نفسه صهره والمشرف على تحفيظ القرآن بالمدرسة التابعة لمسجد الأندلس بحي أناسي الحي الذي يسكنه، حيث وجد فيه الحرص والمتابعة لما يأخذه من واجب يومي، إضافة إلى تلقينه دروس التجويد، حتى استطاع أن يرم بكل فنون التلاوة والتجويد، وبرز على أقرانه ممن هم في سنه، فساهم ذلك في اعتزازه بنفسه وثقته بقدراته.
1: وقد ساهم حفظه للقرآن صغيرا في مسيرته الدراسية، فوصل القارئ الشيخ العيون الكوشي دراسة الأولية ثم تبعها بالمراحل التالية إلى أن تحصل على الشهادة الثانوية، التحق بعدها بالجامعة التي حصل منها على الشهادة في شعبة الآداب، فتحقق لضيف حلقة اليوم أمنيتين: أمنية حفظه لكتاب الله، وأمنية حصوله على مؤهل علمي.
2: وقد تأثر القارئ الشيخ العيون الكوشي شأنه في ذلك شأن قراء المغرب العربي أيما تأثر بقراء المشرق، وخاصة في جمهورية مصر العربية ممن كان لهم السبق في هذا المجال، إذ إن شهرتهم قد غطت سماء العالم العربي والإسلامي، وذلك من أمثال القارئ الشيخ محمد رفعت والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ الحصري والطبلاوي ومصطفى إسماعيل وغيرهم، لذا كان هذا التأثر سمة واضحة في كثير من القراء المغربيين الشباب.
1: وقد شارك القارئ الشيخ العيون الكوشي في العديد من المسابقات القرآنية، فكانت أولى تلك المشاركات محلية، وذلك عام 1970 للميلاد. أما المشاركات الخارجية فكانت في الكويت عام 1981 للميلاد، ثم بعد ذلك توالت المشاركات، حيث شارك في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والتي تجرى في المملكة، وذلك في عام 1986 للميلاد. وفي عام 1990 للميلاد شارك في مسابقة قرآنية خاصة بالمغرب العربي عقدت في تونس آنذاك.

0: أما إمامة القارئ الشيخ العيون الكوشي والذي يعد الآن أحد كبار القراء المغاربة للقرآن الكريم برواية ورش عن نافع، فقد بدأت في 18 من عمره من خلال إمامته للمصلين في صلاة التراويح، وكان ذلك عام 1985 للميلاد، ثم توالت إمامته من خلال تكليفه في المسجد الكبير بمدينة آسفي، واستمر على ذلك إلى أن كلف بإمامة المصلين في رمضان عام 1992 للميلاد بمسجد الهدى بولاية سيدي عثمان. أما في عام 1996 للميلاد فقد تم تكليفه بالإمامة في مسجد السلام بحي الأسرة في الدار البيضاء، واستمر في ذلك المسجد إلى وقتنا الحاضر.
1: ولم يقتصر دور القارئ الشيخ العيون الكوشي في الإمامة في بلده، بل جاءته دعوات متعددة للقيام بصلوات التراويح والقيام في أكثر من بلد، فقد دعي من قبل المراكز الإسلامية بمدينة نيويورك، وذلك في رمضان عام 2000 للميلاد، كما دعي إلى جامع الخليل في بروكسل، حيث أما المصلين في ذلك الجامع لمدة 4 سنوات، وذلك خلال الأعوام التالية من عام 2001 للميلاد، فكان بتلك الأعمال خادما للقرآن تلاوة وحفظا، بل كان يشعر بالسعادة والتقدير من كثير ممن أحبوه وعشقوا صوته.
0: وقد وهب الله القارئ الشيخ العيون الكوشي صوتا جميلا وأداء مجودا، فكانت تلاوته مزيجا بين الطريقة المشرقية مع لكنة مغربية، حيث يقول عن تلك التلاوة: إنها تأتي عفوية من غير قصد، فأنا حين أدخل في الصلاة وأقوم بالقراءة لا أتعمد الإتيان بتلك التلاوة أو غيرها، بل أركز على الحرص على التجويد وعلى مواضع الابتداء والوقف، إنها طريقة الخاصة في التلاوة.
1: ويمتلك القارئ الشيخ العيون الكوشي عددا من التسجيلات القرآنية على الأشرطة السمعية واسطوانات السي دي، حيث تذاع تلك التسجيلات عن طريق الإذاعة والتلفزيون المغربية، والتي تعتبر رصيدا مهما في حياة ضيف حلقة اليوم. وقد قام أخيرا بتسجيل المصحف كاملا برواية ورش عن عاصم في جمهورية مصر العربية تحت إشراف مشايخ الأزهر الشريف على رأسهم الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ، بتكليف مباشر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، حيث أتم ذلك عام 2004 للميلاد.

0: مشاهير القراء،
1: برنامج يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. باسمك يا الله نبدأ هذا اليوم، فاعطنا خيره واكفنا شره. اللهم بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وافتح لنا أبواب رحمتك، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. والماهر بالقرآن أي الذي يتلوه حق تلاوته ويؤدي هذه التلاوة مع قواعد الترتيل. مستمعي الكريم، الله حين يرزقك الرضاء لن تهزمك دنيا ولن تغلبك أوجاع، ستجتاز الحياة بأمان. قل دائما: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

يا بائعا في أرض طيبة عنبراء بجوار أحمد لا تبيع العنبراء. إن الصلاة على النبي وآله يجدو بها من شاء أن يتعطرا. صلوا على خير البرية تغنم عشرا يصليها المليك الأعظم. من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والنفوس تنعم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرا. يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا. مستمعين الكرام، تجنبوا السبع الموبقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وأكل مال اليتيم، والسحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.

خير الأصحاب من أحبك في الله وذكرك بالله وخوفك من غضب الله ورغبك في لقاء الله. الحياة مستمعين الكرام ما هي إلا لحظة عابرة لا تحتمل الصراعات والحقد والكراهية. السعيد فيها من أطاع ربه وخاف ذنبه وعصى هواه وخاف مولاه وقدم لنفسه صالحا. مستمعين الكرام، أتعلمون ما هو أخطر فيروس على وجه الأرض؟ أخطر فيروس هو الحقد والحسد والغيرة والكراهية الموجودة في قلوب بعض البشر. اللهم اكفنا شرهم يا رب العالمين.

0: نساء لهن تاريخ، صفحات مشرقة من التاريخ لنساء لهن تاريخ. نستذكر سيرهن العطرة ومواقفهن الطيبة، ونستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لنجمع الرحيق الزهر والثمر، ولنستلهم من كل هذا الدروس والعبر. نساء لهن تاريخ، إعداد وتقديم عائشة الوجدي.
1: ما زلنا نطوف مع حضراتكم في بستان سير زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم البستان الذي لا ينقطع عبيره ولا ينتهي شذاه ولا تذبل أزهاره ولا يشبع من رحيقه أبدا. تعالوا بنا لندخل حجرة من حجرات بيت النبوة صلى الله عليه وسلم، ونستصحب نفسا آخر من النفوس الطاهرة الزكية رضوان الله عنهن، فكيف بمن صحب أنفسهن؟ ضيفتنا لنهار اليوم أم من أمهات المؤمنين، وزوج من أزواج سيد المرسلين، أعظم وأطول نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدا، أي إنفاقا وبرا ورحمة وإشفاقا. إنها الشريفة الطاهرة التي جمعت الشرف من جميع أطرافه وأسبابه، وحازت الفضل من جميع أبوابه. زوجها أشرف خلق الله، وأمها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالها كوكب الأصفياء وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. أما أخوها فهو صاحب أول راية عقدت في الإسلام، وأول من لقب بأمير المؤمنين، والذي قال يوم أحد: إذا كان الغداة يا رب لقني رجلا شديدا بأسه أقاتله فيك، ويقاتلني حتى يقتلني ويجذع أنفي وأذني، فتبعثني وتسألني: يا عبد الله ماذا فعلت؟ فأقول: قاتلت فيك يا رب وقتلت. فتقول: صدقت. وكان ما كان حتى دفن بقبر واحد مع حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عبد الله بن جحش. فأكيد عرفتم من هي جالستنا لهذا العدد، إنها القرشية الهاشمية الشريفة ذات المعتد الرفيع والنسب العالي الأسدية، ابن خالها درة الدنيا الفريدة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كمحمد نسبا وحسب، ولو لبست شمس الضحى نوره ما لبست ثوب الغروب. إنها سيدة من سيدات أهل الجنة، والتي أثنت عليها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهن جميعا، فقالت عنها: هي التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رأيت امرأة خيرا في الدين، ولا أتقى لله تعالى، ولا أصدق في الحديث، ولا أوصل للرحم، ولا أعظم صدقة منها رضي الله عنها وأرضاها. هي الفاضلة. في موضع آخر قالت كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد في مسندها وسنده صحيح وله شاهد في صحيح مسلم، حين قالت عائشة: لقد نالت الشرف الذي لا يبلغه شرف في هذه الدنيا، فلقد زوجها الله تعالى نبيه ونطق به القرآن الكريم. إنها التقية النقية، والتي كانت تفخر على جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفخر الفخار والشرف الكبير، فتقول: لقد زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سموات. إنها أم المؤمنين زينب بنت جحش. فمن هي زينب بنت جحش؟ وماذا تعرفون عن أمنا هذه رضي الله عنها؟ ولدت السيدة زينب بنت جحش بمكة المكرمة ب32 سنة، وقيل ب33 سنة قبل الهجرة. عاشت في بيت شرف وحسب. أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها جحش بن رياب بن يعمر بن صبر بن مر بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة. وأما إخوتها: عبد الله بن جحش الصحابي الجليل الذي كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وشارك في غزوة بدر، واستشهد في غزوة أحد، ودفن في قبر واحد مع سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. أخوها الثاني عبيد الله كان زوجا لأم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان. أخوها الآخر أبو أحمد كان أيضا من السابقين للإسلام، وكان إسلامه مبكرا حتى قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. وأما أختها فكانت حمنة، وقيل حنة بنت جحش أسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت زوجة لمصعب بن عمير، واستشهد عنها أيضا في غزوة أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله. لما بدأت نسمات الإسلام تفوح بأريجها العطر في أم القرى، وبدأ أصحاب العقول الراجحة يقبلون على هذه الدعوة، فكان من الأوائل الذي شرح الله صدورهم أخو زينب عبد الله بن جحش، وأسلمت هي أيضا منذ البداية. لم تذكر كتب السير قصة إسلامها، قيل بأنها هاجرت إلى الحبشة ثم عادت إلى مكة، حيث ورد في كتاب شهداء الإسلام في عهد النبوة ما يلي: وكان على رأس بني جحش عبد الله بن جحش سيد الحي، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فآمن به قبل أن يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الأرقم بن أبي الأرقم، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجر هو وأخوه أبو أحمد وأخواته زينب وأم حبيبة. ثم حين عادوا إلى مكة أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة فهاجروا. بينما استبعد البعض أن تكون زينب رضي الله عنها قد هاجرت إلى الحبشة بسبب عدم وجود أي دليل أو رواية تثبت صحة ذلك، لكن المتفق عليها أنها هاجرت رضي الله عنها إلى المدينة المنورة رفقة أهلها واستقرت هناك. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبدأ يرسي قواعد المجتمع الإسلامي، يحطم قواعد المجتمع الجاهلية، وكان من أهم القواعد التي أسسها النظام الإسلامي في المدينة قاعدة جليلة وشاقة على هذه الطقوس، خاصة للذي عاشها طوال هذه السنوات في الجاهلية، ألا وهي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن أهم وأخطر قواعد الجاهلية التي حرمها الإسلام وأبطلها قاعدة خطيرة كانت سائدة في الجاهلية، وهي قاعدة التبنية. وراح النبي صلى الله عليه وسلم يعلن للناس قيما جديدة وميزانا عادلا يرجع إليه القوم، ويقول صلى الله عليه وسلم بأعلى صوت: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا إنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبدأ صلى الله عليه وسلم يحول هذه القواعد إلى واقع ملموس، حتى أخذ مولاه وخادمه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه ليخطب له أشرف امرأة في مكة رضي الله عنها هي الأخرى وأرضاها، زينب بنت جحش. تفاجأ زيد بالموضوع ولم يقبل هذه الفكرة، لأنه يعلم أن زينب لن تقبل به كزوج، فتلك الشريفة الحسيبة، وهذا زيد خادم أشرف خلق الله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مكافأته، فزيد لم يكن عبدا من العبيد ولا رقا من الرقيق، وإنما من كرام العرب الشرفاء، لكنه فضل أن يبقى خادما عند أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وقصته كيف وصل عند النبي صلى الله عليه وسلم ألخصها لكم، وقد ذكرها الحافظ ابن حجر، وهو أن أم زيد في يوم من الأيام خرجت لتزور أهلها، فغار عليهم قوم فاختطفوا زيدا وباعوه في السوق، فاشتراه حكيم بن حزام وأهداه إلى عمته خديجة بنت خويلد. لما تزوجت رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أهدته إياها بعدما أعجب بفطنته وذكائه، لكن أهل زيد لم يهدأوا وكانوا دائما يسألون عنها، حتى وجدوه عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع أبوه أن زيدا عند النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه مع عمها وأخذ الفداء، وقال لها: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومها، لقد جئناك في ولدنا عندك، فمن علينا وأحسن في فدائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، ادعوه وخيروها، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار عن الذي يختارها. فقال والده: لقد زدت عن الإنصاف يا ابن عبد الله. ودعوا زيدا فسألوه، فاختار زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث بعد. وهكذا عاش زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه ويتقرب منها، حتى أراد صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فاختار له زوجة ذات نسب وحسب. ودخل صلى الله عليه وسلم على زينب ابنة عمتها، كلمها وحدثها: يا زينب، لقد جئتك اليوم لأخطبك لزيد. فقالت: لا، وكيف وأنا أيم قومي وابنة عمتك؟ فأنا أشرف منه نسبا وحسبا، والله ما أنا بفاعل ذلك يا رسول الله. فكيف سيرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش لتقبل بزيد؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة المقبلة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

أحباب نور الصباح، كم جميل أن نلتقي بكم في رحلة أخرى من رحلاتنا المتجددة في رحاب النغم العذب والكلمة المضيئة مع خالص تحيات لحبيب مرموش. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا من مصائب الدنيا. اللهم ربي، إني أسألك الخير والرضا والسكينة، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين ومحيي نفوس المكروبين وكاسر شوكة الظالمين. يا رب، يا عزيز، يا مغيث، يا كريم، لا هادي لمن أضللت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، فاللهم أسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وانصرنا ولا تنصر علينا، وارزقنا من خيراتك كلها، ووسع علينا من سعتك، ولا تضيق علينا الدنيا، ويسر ولا تعسر، يا أرحم الراحمين.

للقرآن نواح كثيرة في الإعجاز غير ما يحويه من أسرار البلاغة والبيان، ومن السهل معرفتها في علوم العربية واللسان. منها ما يحويه هذا التنزيل من المعارف السامية والتعاليم العالية في العقائد والعبادات وفي التشريعات المدنية والجنائية والحربية والمالية والحقوق الشخصية والاجتماعية. وإن مقارنة بسيطة بين تلك الهدايات القرآنية وبين ما يوجد على وجه الأرض من سائر التشريعات الدينية وغير الدينية توضح لنا ذلك الإعجاز الباهر، خصوصا إذا لاحظنا أن هذا الذي جاء بتلك المعارف الخارقة كان رجلا أميا نشأ وعاش وشب وشاب وحيا ومات بين أمة أمية كانت لا تدري ما الكتاب وما الإيمان. إنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. يرجع إعجاز القرآن إلى فصاحة ألفاظه وبلاغة أساليبه وخفته على اللسان وحسن وقعه في السمع وأخذه بمجامع القلوب وإخباره بأمور مغيبة ماضية أو مستقبلية، واشتماله على أخلاق سامية فاضلة وشريعة عادلة كاملة صالحة لكل الناس في جميع البقاع والأجيال.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. وقال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. لا إله إلا الله مفتاح باب الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال أيضا: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال: إن الله قال: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: نور الصباح أنوار قادمة من الغيب يمن بها اللطيف الخبير. صباحات جميلة تترى علينا بالنعم الموفورة من رب رحيم. نور الصباح خيوط أمل وحسن ظن بالله الرحمن الرحيم.
2: حال المحب الراضي لما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة والناس يعرفون صحبته وخصاله الكريمة وقد كف بصره، جعل الناس يهرعون إليه ليدعو لهم، فجعل يدعو الله لهم صباحا مساء. فقال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام، فتعرفت إليه فعرفني، فقلت له: يا عم، أنت تدعو للناس فيشفون، فلو دعوت لنفسك لرد الله عليك بصرك. فتبسم سعد وقال: يا بني، والله قضاء الله أحب إلي من بصري.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح.
1: هذه إذاعة المنستير، وعبر أمواجها يصافحكم صوت لحبيب مرموش، فمرحبا بكم من جديد. الإمام الشافعي هو أحد أئمة أهل السنة، وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، ويكنى بأبي عبد الله. أسس المذهب الشافعي وعلم أصول الفقه، كما أنه الإمام الأول في علم الحديث والتفسير، فتمكن بفضل ما تقدم من إحداث تغيير ملموس في التاريخ، فانتمى إليه الكثير من المسلمين، وخاصة في بلاد الشام ومصر والسودان واليمن والعراق وبلاد فارس وغيرها الكثير من الأماكن حول العالم. وبذلك فقد أصبح من أعظم شخصيات التاريخ الإسلامي.

الإمام مالك بن أنس هو أحد الأئمة الكبار لدى أهل السنة والجماعة، وفقيه المدينة المنورة ومحدثها، وهو مؤسس المذهب المالكي. اشتهر بلقب إمام دار الهجرة، وهو صاحب كتاب الموطأ الشهير في الحديث والفقه. نشأ في بيت علم وتتلمذ على كبار التابعين. ولد الإمام مالك في المدينة المنورة، ونشأ في بيئة علمية حيث كان جده من كبار التابعين، ويعد الإمام مالك من أهم أئمة الحديث والفقه، وتتميز مدرسته الفقهية بعمل أهل المدينة. تلقى العلم عن الشيخ الزهري ونافع بن عمر وعبد الله بن دينار، ومن أبرز تلاميذه الشافعي وعبد الرحمن بن القاسم وابن وهب. وقد عاش الإمام مالك حياته متمسكا بآثار الصحابة والتابعين، وكان يعرف بهيبته ووقاره في مجالس العلم. وقد تعرض لمحنة قاسية في حياته، وتعددت الروايات حول أسبابها، لكنه عرف دائما بإصداعه بالحق وثباته عليه، وكان يحظى باحترام واسع من العلماء والحكام على حد سواء.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: سلام لكل مسالم في هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح الأصيل. سلام لكل من يعكس الجمال مهما كان مرهقا من الداخل، مهما كان متعبا، لمن ينشر طيب الكلام، مهما كان قلبه مثقلا بالهموم والأحزان، لمن يحرص على مشاعر الآخرين حتى وإن كانت مشاعره جريحة، لمن يجعل الدنيا ربيعا من حوله في هذا الصباح الندي حتى وإن كان الخريف ما زال يملأ قلبه، فلا يجعل من ظروفه القاسية مبررا ليجرح غيره ويسيء إليه ويؤذيه. سلام لمن يقدم الورد لمن حوله حتى وإن جرحته أشواكه، فحامل الحب لا تخفى دلائله، كحامل المسك لا يخلو من العبق.

0: اشتهر الكنديون بالعديد من السلوكيات الراقية، منها كثرة الاعتذار، لدرجة أنه في عام 2009 تم تمرير قانون يدعى قانون الاعتذار، وهو ينص على أن اعتذار طرف للطرف الآخر عند وقوع حادث لا يمكن استخدامه ضده في المحكمة كدليل على إقراره بالذنب، حيث أن الكثير من الكنديين يعتذرون كسلوك مهذب ومحترم وليس لأنهم مخطئون. الجدير بالذكر أن العديد من المحامين في أمريكا الشمالية يستخدمون الاعتذار كدليل للإدانة، خصوصا في حوادث الطرقات، وهذا الفرق في السلوك بين شعب وآخر ينم عن أخلاق رفيعة وعن ثقافة ووعي.
1: خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي
2: يا خي،
1: قلبي قلبي خوفي علي واعملي يا خي
2: يا خي.
1: خي خي حبيبي لقاسي لي يا خي
2: يا خي،
1: قلبي قلبي.

وقول له يشاور عقله وينسى يومه يجيني أمانا كنت تقابله وتقول له الفرح نسيني وقول له يشاور

في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي.

لفيت قلبي على دار حبي انا مش قادر عليك انا لفيت قلبي على دار حبي.

كنت تقابله تقول له الفرح نسيني وقول له يشاور عقله وينسى يومه ويجيني. أمانا كنت تقابله تقول له

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: قال أحد المتقين الصالحين: أنا بخير لأنني لا أقارن حياتي يوما بأحد، ولم أنظر يوما إلى رزق غيري. نعم أنا بخير لأنني انشغلت بحالي فقط، وسأبتسم كل يوم لأجلي، فأنا أستحق في هذا الكون كل الفرح والابتسام. أستحق أن أشرح صدري وأن أمد إلى السماء يدي. أما الابتلاء الذي كشف للكثيرين من حولي فلم يكن صدفة، بل كان هدية ثمينة من الله إلي.

0: الحسن حولك في الوهاد وفي الذرى، فانظر انظر ألست ترى الجمال كما أرى؟ شهر يوزع في الطبيعة فنه شجرا يصفق أو سنا متفجرا، فالنور سحر دافق والماء شعر رائق والعطر أنفاس الثرى. لا تحسب الأنهار ماء راقصا، هذه أغانيه، هذه أغانيه استحالت أنهرى.
1: حسدتنا العالم حسدتنا على ضيعتنا، وشو ضيعتنا؟ ورد وفي وخضرة ومي، ما في أحلى من عيشتنا.

مدري بحالها شو صار، لا علم من صوبة ولا أخبار. بكتب لها بيعود مكتوبي مرتجع ما في حدا بالدار ولو

عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، عالمحبة والإيمان، عالخير وحب الأوطان، فيك خلقنا

0: أيها الأحبة الأفاضل مستمعي إذاعة المنستير، دمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه، وأزهر صباحكم بالخير والنور والنماء مع خالص تحيات لحبيب مرموش في الإعداد والتقديم لهذه الحصة، إخراج الزميلة سامية مطاوع. إلى اللقاء.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: تمام 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تناول اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، تناول جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها، كما شدد رئيس الدولة على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف المالي العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. أكد المكلف بتيسير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أكد أن أولى رحلات الذهاب إلى البقاع المقدسة ستكون يوم 7 من مايو الجاري لتختتم يوم 22 من الشهر ذاته، على أن تكون رحلة العودة بين غرة جوان و14 من الشهر نفسه. وشدد المزوغي على أن الوزارة على أتم الاستعداد لموسم الحج مع بلوغها المراحل الأخيرة من التحضيرات، حيث يجري حاليا استكمال التحضيرات اللوجستية وتنظيم البعثة وتوزيع المهام داخلها. طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاح. وشدد في بلاغ على ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى خاصة موسم حصاد الحبوب عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية. يؤدي خبراء البنك الدولي في مهمة إلى تونس من 4 وحتى 8 من مايو الجاري في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة، على أن يعقد سلسلة من جلسات العمل على المستويات الوطني والجهوي والمحلي لجانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من منشآت التصرف في النفايات للاطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاجياتها التقنية. في العالم، أكد مسؤول عسكري إيراني أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة الإماراتي، متهما الجيش الأمريكي بما حدث أمس. وكانت وزارة الخارجية الإماراتية اتهمت في وقت سابق إيران بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على ناقلة نفط إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز. نهاية الموجز بعد قليل، هذيل الفتني وأيمن الشابي يرافقانكم في بشائر الثلاثاء 5 من مايو 2026، فابقوا في الاستماع.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
1: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء.
4: يا
1: وسعت مكارمك العباد برحمة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حقق لنا ما صبرنا لأجلي يا رب، وأسألك يا أكرم الأكرمين على عبادك أن تجعل صباح هذا اليوم بداية كل خير. يا رحمن يا رحيم يا رب، عافية للمتألمين، غفرانا للمذنبين، رحمة للمتوفين، وفرحا لبقيتنا أجمعين، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونسألك اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اصبح المحبة والصحة والعافية، ان شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام ارضية الوالدين، وما كنتم وين وصلكم صوتنا، ان شاء الله نهاركم احلى واسعد الايام. الثلاثاء 5 ماي 2026 الموافق لليوم 18 من شهر ذو القعدة من سنة 1447 هجرية. اللهم مع شراقة هذا الصباح اجعلنا من اهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا

العادة معاكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح في الصبح هي متاعنا برشا فقرات كما تعودتوا خلال في ساعتنا الأولى باش نرجعوا بكم للذاكرة نقدموا لكم فقرة مع الأستاذ القدير المرحوم الدكتور عبد العزيز الشبير من خلال كل يوم الحلم الجديد باش نرجعوا الأهم ما صدر خاصة من مقالات صادرة في صباح هذا اليوم في الصحف العربية والعالمية من خلال فقرة صباحهم بلا حدود باش نرجعوا معاكم لقراءة أولية حول حالة الطقس بعد شوية باش نرجعوا بكم كذلك للماضي ونكتشفوا أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم يوم 5 ماي ان شاء الله ما نتمناوه النهار هذا ما تسمعوا فيه كان الاخبار اللي تفرح قلوبكم ربي يحميكم الناس الكل الناس اللي تسمع فينا في كرهبة ان شاء الله طريق السلامه استحفظوا على رواحكم ان شاء الله زاده بعد شويه ناخذ قراءه اوليه ممكن العامل الابرز في التوقعات الجويه لليوم هو تواصل ارتفاع درجات الحراره ان شاء الله اكثر تفاصيل بعد شويه من خلال الميتيو التحيات الصباحيه توصلكم مستمعينا من كافه الفريق الحاضر معنا في استوديو البث في الاخراج التقني اي نحب نوجه تحيه لايمن الشابي نمبر 1 ملك الاحساس ايمن الشابي ما شاء الله عليه في التنسيق مدام علي المنصوري من قسم الاخبار الزملاء حاتم بالحوش ونصير السكلي المشرف عن البث الرقمي تحيه كبيره برشا نجم النجوم سي كمال العجيمي تفاعلاتكم اقتراحاتكم مستمعينا راي حاجه تفرحنا برشا تنجموا تتواصلوا معنا اما من خلال الهاتف على 73 460 800 او من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك غاتيوم ونسير مرحبا بكم الناس الكل احنا على ذمتكم في خدمتكم وان شاء الله تلقاو معنا كان الحاجه اللي تنال رضاكم خاصه من اختياراتنا الغنائيه اللي ندوكم بها في هالصبحيه ما نتمناه ان تعطيكم برشا طاقه وبرشا شحنه لاستقبال هذا اليوم الجديد تمشيو تخدموا على رواحكم تتلموا العائله الكل تشربوا قهويكم وما نتمناه بالطبيعه ما نتمناه كان يبي يحفظ الناس الكل ويحفظ بلادنا هذا ما نتمناه الوقاية هذا كالعادة نودكم بوحدة من أحلى مغنات سيدة الصباح سيدة فيروز إن شاء الله نهاركم زين هذه ذات منسيرة

صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين والمستمعات اللي اختاروا مختلف موجات إذاعة المنسير. هذه البشير وقيت معاكم نبدأ أول فقراتنا خلال هذا الموعدنا الصباحي من خلال قراءة أولية حول حال الطقس لليوم. أكثر تفاصيل من خلال فقرة الميتيو. تشير توقعات الجوية لطقسنا لليوم الثلاثاء 5 مايو أنه سيكون طقس مغيم جزئي، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بالمناطق الشمالية مع إمكانية نزول أمطار محلية تكون أحيانا رعدية. بالنسبة للريح فهي ستهب من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الجنوبي الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، حيث قد تتسبب في ظهور دوامات رملية محلية، في حين أنها ستكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. درجات الحرارة تواصل ارتفاعها اليوم، حيث تتراوح بين 22 و 26 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، بين 27 و 32 درجة ببقية المناطق، فيما تصل إلى حدود 36 درجة بأقصى الجنوب. حالة البحر ستكون مضطربة بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال. شمس اليوم ظهرت في 25 دقيقة، أما بالنسبة لأوقات الصلاة بمدينة المنسير فإنه صلاة الصبح كانت في ماضي 3:43 دقيقة، ستظهر في نصف النهار 20 دقيقة، صلاة العصر في ماضي 3:59 دقيقة، صلاة المغرب في 7:09 دقائق، وصلاة العشاء في 8:44 دقيقة. اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، والحمد لله على كل حال. إن شاء الله أكثر تفاصيل مستمعينا الكرام حول حالة طقسنا لليوم والأيامات القادمة هذا تعرفوهم من خلال موعدنا القارم في 8:00 مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع للإيقاعات، واخترت لكم واحدة من أحلى الأغاني التونسية والواحد من كبار الأغنية في تونس، أحمد حمزة، يا فتاح يا رزاق. إن شاء الله بالرزق والفرتونة لكل السادة المستمعين، وربي يعيننا الناس كلها.

0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: كثيرا ما نتساءل عن الروح التونسي، أهو حقيقة كائنة ذات معالم يبين بها عن غيره وإن اكتنفه الغموض وتجللته الأسرار، أم هو محض وهم، صورة ابتدعها الخيال في لحظة من لحظات عبثه، دمية من دمى الفكر يصنعها لنفسه ثم يخدع بها فتنة وغرورا؟ هذا الروح ماذا عساه أن يكون؟ أله صلة بالأشكال والخطوط والألوان؟ أم هو شيء باطني نحس به ماثلا في النفس إحساسا عميقا وإن كنا لا نتبينه؟ أهو شيء بسيط محدود أم كائن شائع مشترك يلتبس بعدة أشياء ويتحد كالهواء نلفيه في كل مكان ولا يختص به مكان، ثم هو يتكون ويتشكل ويتنوع ولا يستحيل ولا يفقد طبيعته الأولى وجوهره الأصيل، أو كميزة الشخصية الطريفة القوية مهما تباينت وتقلبت أحوالها فإن أبسط حركة وسكنة من حركاتها وسكناتها موسومة بصبغة خاصة تميزها عن غيرها. الروح كلمة تتردد كثيرا على الألسن ولا تجهد الأذهان في تحديدها وجمع شتات عناصرها وتأليف مقوماتها، ومع ذلك فهل هي من الخفاء والغموض والامتناع إلى الحد الذي نتوهم؟ هذا الروح الذي قد نحار في أمره ونلج في تحسسه والتماسه لعله أقرب إلينا مما نظن، فقد تجده صدفة محض اتفاق وأنت في ساعة تحفز إحساسك وتفتحه وانبثاقه، إذ يطالعك بارقا خاطفا من وجه امرأة ناضجة، وجه شهي عليه مسحة رقيقة من فتور كئيب يزيده رونقا وبهاء رقة ووقارا، فهي الأنوثة البالغة المكتملة الخالدة، أو من ابتسامة فتاة أرقها الدلال تملأك بشرا وصفاء وخفة ومراحة، فهي الأنوثة البرعم والظرف الوليد. وليس هذا الروح وقفا على الوجوه والشمائل فحسب، ولا منحصرا في الزي والأثاث وأصناف المتاع والرياش كل على انفراد، وإنما يتوفر ويخصب ويشيع ويمتد، فإذا هو جو كامل يشمل حيا برمته أو بلدة بأجمعها تركز فيها هذا الروح وتجمع، فكأنه لها سمة وعنوان. وهذا شأن جبل المنار، فإذا كنت من رواد هذا الجو وعشاقه فيمم شطر هذه القرية وحج إليها، فإن أول ما يروعك ويستخف طربك حيثما تلفت وتوجهت البياض والزرقة، البياض والزرقة منسجمين أرشق انسجام على الأبواب والجدران، هذه الثنائية الظريفة العجيبة، هذه الخاصة التقليدية العريقة المميزة لذوق الشعب، إنها ليست ثمرة الصدفة والارتجال بل قد تنخلتها الأيام وأثبتتها العصور. نعم، البياض والزرقة منسجمين أيضاً في البحر والسماء، زرقة السماء الأبدية وفضة الأشعة المنعكسة على المياه الوهاجة، فكأن هذا من ذاك، وهو له رمز وصورة ومثال. الآن وقد أرعيت نظرك سحر الألوان ورويت نفسك من بشاشتها وإشراقها، الآن فمل إلى شوارع القرية وتوغل فيها صاعداً هابطاً، واندس في الأزقة وتسمع الأصوات المنبعثة منها، كل الأصوات أياً كانت، الجهوري منها والرقيق، الصاخت والراضي، الفتية والعجوز. نغمة واحدة أصيلة تنتظم كل هذا الشتات، لهجة واحدة تصافح أذنك ولا تني تداعب وتطرف سمعك وتتردد في أرجاء نفسك أصداء بعيدة قريبة، غامضة جلية، محببة حلوة، وأنت تنزل درجات هذه الربوة السامقة تائها في منعرجاتها وزواياها المليئة سراً وخفاء وبهجة وإغراء. هنا يكمن الروح ملوحاً إليك في صمته البليغ، هنا موطنه ومسرحه ومغناه، ولا يفوتك وأنت في هذه النشوة الحالمة أن تتشمم ملء خياشيمك روائح الأطعمة المتسللة من الأبواب المفتوحة أو المنفرجة، فتجد لها نكهة لذيذة نفاذة تباشر ذوقك في الحين وتغمرك وتغمسك في جوك الذي أنت فيه، فتوقن عندئذ أن كل ما خصت به هذه الأرض الفتية العجوز روعة تخاطب الحس والقلب معا. ولا تحسبن هذا الروح ملكا للحذر غير مشاع، فمهما بلغت خشونة رجل الريف أو البدوي ومهما تجد عندهما من غلظة وجفاء، فإنه لا يعيك أن تستشف وراء القشر والشكل من الظرف وخفة الروح عينما تلحظه عند الحذر. تلمح ذلك في دعابة أهل الريف الفكهة وحكمتهم الرصينة الباسمة وتطلع قلوبهم إلى الحياة في شغف وثقة وتفاؤل على الرغم مما قد يحيق بهم من خصاصة وبؤس. إنه الروح الطلق المبتسم المتفتح إلى النور، سواء تجسد فكراً أو غناءً أو رقصاً، إنها نفس النظرة إلى الحياة. وما الحياة؟ فرصة عبقرية المثال، روضة رائعة الجمال، وإنها لكذلك مهما حف بها ومهما جاء من مكارها ومآس وأهوال.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: con Fulvio. خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات، وكل ما يهمك بعد وصل.

0: نغمة حلوة متع بها وذنيك في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكوني بخير وحالك
0: بشائر الصباح. كل نهار بشائر الصباح، مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: وين ما يوصلكم صوتنا مستمعينا الكرام عبر مختلف موجاتنا، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. وقيت ناخذوا فكره حول اهم ما صار في نهار كما اليوم من خلال فقره حدث في مثل هذا اليوم.
3: اتفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
2: بالنسبة لأهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، في 5 مايو سنة 1494 المستكشف الإيطالي كريستوف كولومبس يكتشف جامايكا. 5 مايو سنة 1943 تم تنصيب آخر بيات الدولة الحسينية في تونس، محمد لمين باي، بعد ما تم عزل محمد المنصف باي عن الحكم في تونس. بالنسبة لأشهر الأعلام والمشاهير اللي جاوا الدنيا في نهار كيما اليوم، في 5 مايو سنة 1818 ولد الفيلسوف وعالم الاجتماع والثوري الاشتراكي الألماني كارل ماركس. 5 مايو سنة 1945 ولد الإعلامي والإذاعي التونسي الكبير المرحوم صالح شغام، والذي يعتبر علامة فارقة في تاريخ الإعلام التونسي. بالنسبة لأشهر الأعلام والمشاهير اللي غادروا عالمنا في نهار كيما اليوم، في 5 مايو سنة 1821 توفي الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت في منفاه في جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي. 5 مايو سنة 1993 توفيت بشيرة بن مراد، رائدة النهضة النسائية في تونس، والتي ناضلت طيلة حياتها من أجل الحرية والمساواة، وكانت من أهم المناضلات في الحركة الوطنية النسائية. كما اليوم في 5 مايو 2013 توفي الممثل التونسي القدير لطفي الدزيري، والذي يعتبر من أهم الأسماء في مجال التمثيل في تونس، شارك في عديد الأعمال إن كانت المسرحية الدرامية، كما شارك في 39 فيلم أجنبي و8 أفلام تونسية. من أشهر أعماله آخر فيلم للنوري بوزيد في السينما، وفي الدراما التلفزية من أشهر المسلسلات اللي شارك فيها جمرة سيدي محروس شوف لي حل. هذا بالنسبة لآخر الأعمال اللي قدمها الممثل الراحل لطفي الدزيري. وفي 5 مايو سنة 2024 توفي المطرب التونسي الأصيل بالقاسم بوغنة، والذي اشتهر بفضل إهدائه للأغاني التراثية الشعبية ذات الإيقاع الصحراوي، ومن أشهرها عندي 7 سنين تعدوا، الغربة يا محبوبي يا الوالده.

هذه كانت أهم الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم من خلال فقرة حدثة في مثل هذا اليوم. كل عادة والله لا يقطعنا عادة مستمعينا الكرام، أغنيتنا الموالية إهداء لأحلى أحلى ما فما في الدنيا، وربي يفضلهم ويخليهم لنا أعز الناس. نقول صباح المحبة والخير لصاحبات السعادة اللي ديما في قلوبنا موجودين وحاضرين، ربي يفضلهم ويمتحهم بالصحة دائمة، الله لا يحرمنا من دعوتهم لنا في الخير يا ربي، والله يرحم كل أمة وفاة إن شاء الله من أهل الجنة. صبحية اليوم اخترنا لكم أغنية الزين الحداد، صباح الخير يا أمي، وين يوصلها بصوتنا إن شاء الله على زين.

0: صباح بلا حدود.
1: تحية مجددا لكم مستمعينا الكرام، وصلت معنا الفقرة صباح بلا حدود وأهم ما كتب ونشر إن كان في الصحف العربية أو العالمية في صباح هذا اليوم. البداية تكون مع الصحف العربية. في جريدة الشرق الأوسط نقرأ في الافتتاحية مقال جاء بعنوان الإمارات تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد حقها في الرد. وحسب ما ورد في المقال عن مصدر من وزارة الدفاع الإماراتية أنه تم التعامل بنجاح مع 3 صواريخ جوالة مقبلة من إيران، فيما سقط الصاروخ الرابع بالبحر، وهو تصعيد أمني جديد تشهده المنطقة من خلال استهداف منشآت مدنية، وهو أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية حسب بلاغ صادر عن الخارجية الإماراتية. في صحيفة العرب اليوم نقرأ دونالد ترامب يتخذ من إنقاذ السفن العالقة مدخلا لانتزاع ورقة هرمز من يد إيران. في جريدة النهار نقرأ مقال بعنوان الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد على أن التوقيت غير مناسب للقاء نتنياهو، بأن الأولوية هي التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. في صحيفة الأيام نقرأ مقال بعنوان قوات الاحتلال تتوغل في بلدة رميش ذات الغالبية المسيحية جنوب لبنان للمرة الأولى منذ عام 2024، واشتباكات عنيفة بين حزب الله وجيش العدو الصهيوني. في جريدة القدس العربي نقرأ مقال جاء بعنوان تصعيد في مضيق هرمز، واشنطن تتحدث عن تدمير زوارق إيرانية وطهران من جهة أخرى تنفي بشدة. في صحيفة رأي اليوم نقرأ مقال جاء بعنوان إسرائيل تتأهب لاحتمالية عودة الحرب مع إيران على وقع التصعيد الأخير في الخليج، ونتنياهو يعقد مشاورات أمنية مكثفة. في صحيفة الأهرام نقرأ ودونالد ترامب يهدد بمحو إيران من على وجه الأرض في حال استهدفت السفن الأمريكية التي ترافق السفن العابرة لمضيق هرمز، ويدعي أن ضرباتها في المضيق لم تحدث أضرارا سوى في سفينة كورية جنوبية. بالنسبة لأهم المقالات الصادرة في الصحف العالمية، في صحيفة The Telegraph نقرأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا، ويهدد كييف بضربة صاروخية كبيرة حال عدم الالتزام. في جريدة ليبراسيون نقرأ الحرب مع إيران أظهرت أن الجيش الأمريكي غير مؤهل تماما لصراع أكبر. في صحيفة واشنطن بوست نقرأ في آخر استطلاع للرأي أغلبية الأمريكيين يعيشون قلقا اقتصاديا، وبأن الحرب على إيران خطأ جسيم وهي فاشلة بشكل قاطع. في جريدة إيكونوميست نقرأ ترامب أتطلع للقاء الرئيس الصيني، وأمريكا تتصدر سباق الذكاء الاصطناعي. هذه كانت جولتنا اليومية مع أهم إصدارات الصحف العربية والعالمية من مقالات صادرة في فقرة صباح بلا حدود.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تناول اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري، تناول جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة والتي تشهد نسقا بطيئا. وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما شدد رئيس الدولة على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام، مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة شؤون الدينية نيس المزوغي أن أولى رحلة الذهاب إلى البقاع المقدسة ستكون يوم 7 من ماي الجاري لتختتم يوم 22 من الشهر ذاته، على أن تكون رحلة العودة بين 14 من جوان المقبل. وشدد المزوغي على أن الوزارة على يتم الاستعداد لموسم الحج مع بلوغها المراحل الأخيرة من التحضيرات، حيث يجري حاليا استكمال التحضيرات اللوجستية وتنظيم البعثة وتوزيع المهام داخلها. تستمع اليوم لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة، يهدف وفق وثيقة شرح الأسباب إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية. تحتضن تونس اليوم وغدا فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. يحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ابتداء من اليوم وعلى امتداد 3 أيام فعالية الدورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية، وذلك تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. ويعرض الصالون في دورته الجديدة أبرز المشاريع والتجارب والتقنية الحديثة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتأثيرتها المتزايدة على الموارد المائية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة. وفي أخبار العالم، ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية أن حريقا اندلع اليوم في سفينتين تجاريتين في ميناء دير جنوب إيران، وأن الأسباب الحادث ما تزال مجهولة. ويأتي ذلك مع بدء الجيش الأمريكي يمس عملية ما سماها بمشروع الحرية بهدف تأمين عبور مضيق هرمز، واتهام الخارجية الإماراتية إيران بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على ناقلة نفط إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز. وفي جنوب لبنان، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم عناصر من الجيش اللبناني فيما تواصل عملياتها العسكرية جنوب لبنان، وذلك تزامنا مع بروز مساعى الأمريكية لعقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والكيان الإسرائيلي المحتل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. ولدي يا ولدي.

الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي، لقاء أسبوعي مع ربح عبدالليل.

على صوت وردة. أتمنى لكم مستمعينا الكرام بمحبة الدنيا الكل يوم سعيد بكل فرحة وخير عليكم على الناس العزيز عليكم. إن شاء الله صبحية نبدأوها كان بالأمل والتفاؤل من خلال مختلف موجات إذاعة المنسير هذه البشائر كالعادة في ساعتنا الثانية. برشا فقرات تعودتوا من خلالها نقدموا المعلومة الدقيقة إن كان في المجال الصحي اللي كالعادة يقدمها واحد من أفضل الكفاءات الطبية من خلال فقرة دقيقة صحة. إن شاء الله دائما وأبدا منتمنى موفور الصحة لكل الناس. في السبعة ونص موعدكم يكون معنا وين النشرة الإخبارية الأولى مع زميلة نصيرة السكلي. في ثمانية غير أربعة تواكو معنا جديد وآخر أخبار رياضة كافي تونس والعالم مع زملاء من قسم الرياضة من خلال فقرة سبور أنفو. بالنسبة لآخر المعطيات الدقيقة حول حال تقسيم اليوم في الأيامات المقبلة هذا تعرفوه مع المختصين من المعهد الوطني للرصد الجوي في ثمانية غير درجين. بعد شوية كذلك موعدكم مع موضوع جديد من خلال فقرة عيشة أحلى. لكن الآن نخليكم مع حكاية الأطفال وجو الصغار مع الزميلة وصديقة ريم الهاني من خلال فقرة صغير صغرون. متابعة طيبة للجميع وإن شاء الله نهاركم سيدنا.

0: مغرون مع ريم الهين.
1: السلام، أني اسمي آية. مش نحكيكم اليوم على الكارد. الكارد عجبني فيه برشا حاجات باهية. أني كل ما ندخل نلقاه نظيف ومعلمين باهين يقريوني بالكتاب، وأنا عجبني فيه برشا حاجات كيما في طاولة الفطور نظيفة، كل شيء نظيف، ناكل الحاجة في وقتها، نقراو، نخدم الأعمال المنزلية، نرسم ونلون. مرة فاتت رسمت دار، فما نهار رسمت وردة، فما نهار زاد رسمت شجر. سيدتي نتاع الكارت تقعد تقري فينا وقرينا وتفهمنا ونصلح ساعات على الصبور. احنا في الكارت عندنا تراجح ونلعب فيهم. انا كنمش الكارت ما نقلقش، خاطر في حاجات باهية ونقرا ونلعب ونرسم. ساعات نخرج للساحة، ماما ساعات تروح بيا من الساعتين الخمسة الأربعة. أني كي نخرج من المدرسة جيني معلمتي جينا كل تهزنا الكارت، نجدو الصف ونمشي ونشقو الكياس اللي نوصلو. كي ندخلو نحطو كرتابلاتنا، نغسلو دينا ونمشي ونفطرو. بعد ما كملو نرشو نغسلو دينا وبعد نمشي ونرتاح، وبعد ندخلو القسمنا نقراو مثلا عن عمل منزلي نخدموه، ستيتشو في الخدمة تطبع حين نخدمها.

0: معينا ومتابعينا من خلال موقعنا الرسمي كذلك على الانترنت غادي مناسير بونتيان. ان شاء الله صبحيه اليوم تهدينا ابتسامات جديده، برشا امل وتفاؤل، وخاصه ما نتمنى من الله عز وجل راحه البال، قبول العمل وصلاح الحال لينا وليكم الكل مستمعينا الافاضل. اوقيت برشا نصائح في تطوير الذات من خلال فقره عيشه احلى.
1: عيشه احلى.
0: وبكل حب سعيد جدا باستقبال المدرب والمحاضر في التنمية البشرية والإخصائي النفسي والأسري أستاذ حسين التاج. نهارك أسعد الأيام، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: صباح النور والسرور أستاذي، صباح النور ليك ولكل متابعي راك من الشتير.
0: شكرا شكرا جزيلا كالعادة على تلبية دعوتنا وإنك تودنا ببرشة معلومات ومعطيات، خاصة في الأسابيع هذه والأيامات هذه ما شاء الله، معناتها فما برشة ضغوط في العائلة التونسية. قربنا للامتحانات، بدينا نفهم الوضعية، بدينا نشوف الأولياء مركزين أكثر، تحسهم على أعصابهم أكثر، وخاصة أنه فترة الامتحانات كما تعرف قيمة الاستثمار الأسري في صغيراتهم، يحبوهم ناجحين ومتألقين، وما نتمناه أنه كان التوفيق للناس الكل، وإن شاء الله ربي ينجحهم وفرحة دائمة في ديار التوانسة الكل. رهبة الامتحان وما أدراك من رهبة الامتحان، في عديد المرات أستاذنا تلقى التلميذ متمكن وحافظ ومركز، لكن كي يقرب الامتحان يولي خايف ويولي ينجم يضيع برشا نقاط وبرشا أعداد كان في أخوها مميزة، خاطر يخاف من كل الضغط النفسي متاع الامتحان. كيفاش نجموا نتجنبوا هذا العائق؟
2: معلومة صادمة مش نقولها بخصوص الامتحانات للأولياء والناس اللي تسمع فينا ولا حتى زاد التلاميذ والطلبة، هو أنه راهو كل ما كنت ديكونتراكتي ومسترخي وفي حالة من الاستمتاع وفي حالة من الشغف وفي حالة من اللعب، حتى على قدر ما نستوعب أكثر وعلى قدر ما ننجح في الامتحانات أكثر. يعني اللي يدخل للامتحان شايخ زاهي عامل جو وكأنه قادم على اللعبة، مفهوم المعنى اللعبة، على قدر ما يبدأ في اللعبة ذيك وعلى قدر ما يتوتر ويبدأ شايل الهم وشايل المسؤولية، على قدر ما يصير بلوكاج في العقل وفي المخ وفي الذاكرة. دوك الخوف كمعنى هو علاش الإنسان يخاف؟ لأنه كل إنسان فينا عامل معنى وتعريف وديفينيسيون للامتحان في داخله، يعني أنه أعطينا معنى أو تعريف مبالغ فيه للامتحان، فحسينا أنه الامتحان حاجة عملاقة وإحنا أقزام قدامها، فبالتالي العقل فوراً يخاف
0: وإلا لحظة تكون مصيرية وفارقة في مستقبلك.
2: صحيح،
0: زيد تهوله
2: أو موت، ولا أن مثلاً سميت الامتحان هذه حياة أو موت، هذه توا كارثة، هذه مصيبة توا إذا كان ما نجحش توا هيك. الآن قاعد نشحن في نفسي بكل هرمونات التوتر اللي من شأنها تخلي فعلا الموضوع يصبح كارثة بعد التجربة ويكون كارثة، لأنه عقلك مطالب بإثبات المعنى اللي تعطيه له على الحاجة ذيك. بينما كي ندخل ساعات احنا ندخل في قاعات الألعاب ولا في المناج ولا في مدينة الألعاب، ندخل نلعبه بالفلوس، نحط فلوس باش نلعبه لعبة، وده في تحدي هي اللعبة ذي، نبدو مستمتعين، معناتها حتى لو خسرت أني قرر باش نستمتع، حتى لو خسرت نعرف مش نقعد أني ساعتين نلعب في لعبة ونحط في الفلوس ونعاود، بدنا نحط في الفلوس ساعات الابني وكأنه ولينا حتى نستمتع حتى بقبول اللعب الربح والخسارة يعني. دونك ندفعوا في الفلوس وساعات نبدأ ماشيين ثلاثة ساعات إلى مدينة الألعاب من المدينة اللي احنا فيها، لكن لأنه أعطينا تعريف إنها لعبة، فمهما التحدي مكلف وفلوس احنا مقررين مش نستمتع، حتى كي نخسر نبدأ نضحك ابتسامة على وجهي وعادي. دونك انت غير مسمياتك بخصوص معنى الامتحان، غير مسمياتك تتغير حياتك. قول اني مهمتي نعمل اللي عليا، مهمتي نجتهد، مهمتي نعمل ما بوسعي، مهمتي نعمل اللي نقدر نعمله الكل، والنتائج مش بيدي، النتائج في الاخر بيد ربي. دونك ارخي في روحك، خليك دي كونتاكتي على قدر الامكان، او اعطي التعريف هذا، ما تقولش هذه مصيبه، هذه حياه او موت، هذه نهايه العالم، هو تقييم في ماده ليك. وحتى لو تعثرت فيه راهو مازالت مواد اخرى، وحتى لو تعثرت فيه ماهيش نهايه الحياه، حتى لو تعثرت فيه لا تعتبر، ما يسميكش الناس فاشل خاطرك في ماده معينه تعثرت شويه. دونك ارخف مع الماكسيموم نفسك، واعطي تعريف خفيف بسيط، قول اني لعبه، تحديات، عندي تحديات، التحدي ديما له حلول. دونك لا باس نعمل اللي عليا وانتهى الموضوع. دونك قبل الامتحانات اول حاجه الاعداد الجيد، على قدر ما نعد جيد، على قدر ما يخف موضوع الرهبه والخوف، رقم واحد. اثنين، جهز ملخصات. الملخصات تقريبا هي الملخص تقريبا ساعات يغطي 20%، يعني كل ماده فما 20% الى 25 ماكسيموم 30% هو زبده الماده، والباقي هي شروحات وتمارين تطبيقيه للشرح اكثر وامثله فقط يعني. يعني.

0: كان 10 ورقات الدرس يولي لك ورقة ولا ورقتين، أنت ويدك تشعر بالتمكن، وحتى تجي تراجع في الفترات الأخيرة قبل الامتحان عش تراجع الدروس العادية، تراجع الملخصات متاعك اللي تعطيك شعور بالتمكن والسيطرة، وتحس إنه المادة بسيطة وسهلة والزبدة هاي قدامي في خمس دقائق الراجعة ثلاثة دروس اللي هم مش عاد عليهم أنت السيمستر متاعك ولا أربع دروس ولا اللي هو صحيح. تشعر إحساس بالإلمام والسيطرة، وهذا يعطيك أسبقية على المادة، وتشعر أن المادة صغيرة مقارنة بقدراتك وبحجمك أنت. دونك المعنى نفسي دونك الملخصات، وإلا نبدأ الرجع كان الأشياء الملونة نحس أن المادة بسيطة صحيح فيها خمسة ستة سبعة.
1: هذا بطبيعة زيد يعزز الثقة في روحك ويعطيك كما نقول كما قلت أنت أفونتاج باش تخدم مرتاح.
0: ولا ونرجع للملخصات السريعة في الأيامات الأخيرة، مش نرجع للمادة كاملة ونرجع نقرأ من جديد ونرجع نبدأ متوتر ونرجع نحس إنه نسيت ولا الملخصات فقط ملخصات.
1: هذا هو اللي أكدت عليه أنت في أول نقطة، الإعداد الجيد. والإعداد الجيد يبدأ منذ بداية السنة الدراسية، كل درس تلخصه في خمسة ستة سطورة، الحاجات المهمة تلونهم باش تركز عليهم في الامتحان.
0: بالضبط. كيف تطلع على نماذج أسئلة سابقة وحلها، يعني هذا يعطيك أيضا شعور بالأمان أنك تعرف ومتمكن تقريبا شنية المحاور اللي يجي عليها الامتحان، لأنه طبعا بارتيات أساسية في كل المنهجية بتاع الأستاذ يعرف أنه المادة دي لازمها، أنه البارتي هذه لازم يجي عليها الامتحان، هذه أهم حاجة في الدرس هذا وذي أهم حاجة في الدرس هذا. يتراجع الأمثلة على تم تلقى الامتحان يدور حول الأمثلة ذيك بس أنت ما تتوهش وتحس راح زيادة متمكن، اللي أنت عارف تقريبا 70-80% على الامتحان على شنو بشي يجي، متأكد أنه البارتي هذه ما لازم شي عليها الامتحان ويجي عليها سؤال. دونك كي راجع النماذج بتاع الامتحان السابقة زيادة كيف يعطيني شعور بالتمكن. أثناء الامتحان الآن حاول أنك توصل أو يوم الامتحان توصل قبل بعشرة دقائق لا أكثر ولا أقل، إذا كان أكثر برشا فما إمكانية أني نبدأ نخوض في الأسئلة ونحكي مع الأصدقاء وهذا يوترني، والصاحب يذكرني في أنه بشي يجي على هكذا ولا الدرس البارتي هذه مانيش فاهمها بربي يجي فاهمها لي، ندخل في توتر قبل الامتحان اللي هو خطير. دونك ما تجيش قبل الامتحان برشا وقت لأنه نخوض في موضوع الامتحان ونناقش فيه وهذا من شأنه أنه يعمل ارباك وتشتت، والا نجي زاد مخر برشا ونبدا متوتر من اني باش نخلط مخر وكيف يعمل التوتر. 10 دقائق كافيين باش ما قمنا باللازم ودخلنا وشدينا الصف ودخلنا الا يبدا الامتحان، مش برشا وقت يعني باش نخوضوا ولا نوتروا انفسنا قبل الامتحان. اثنين قبل استلام الورقه، وقت يبدا الاستاذ يوزع في الورقه ما تبداش انت تعس عليه ومرعوب وقلبك يدق، لا ركز على التنفس والاسترخاء بعمق، يعني تنفس أربع عدات اكتب مثلا عدتين وخلي ديما الزفير أطول من الأربع العدات الأولانيين ستة أو ثمانية عدات، لأن هذا يحطك في وضع مود الاسترخاء ما عادش مود الطوارئ. مود الاسترخاء أو الديكونتراكسيون أو الأريحية قلنا احنا
1: لو يهرب عليك التوتر
0: أول من ناحية التوتر المخ يولي منفتح للإبداع والكرياتيفيتي والإجابات الرائعة ويكون في حالة إنتاج غزير جدا وتدفق وكل واحد ما يسمى، على عكس ما يولي لأنه العقل الباطن مبرمج على أنه يخدم عكس الإجبار، يعني كي تبدأ تجبر فيه أو تضغط عليه يتبلوك فورا، ما يحبش الإكراه، الإكراه ممنوع أنه نجبرك على الاستحضار، الخوف هو نوع من أنواع الإكراه، هو حالة من حالة الطوارئ، فالعقل الباطن يبلوكي فورا الذاكرة ويبلوكي الإبداع ويبلوكي التحريك. دونك حط نفسك في الاسترخاء عن طريق التنفس، تنفس استرخائي حيث يكون فيه الزفير أطول من الشهيق، هذه أهم قاعدة. مثال 4-8 4-6 4 شهيق 2 نكتم و6 أو 8 زفير وقتها ونعاودوا 4-5 مرات، عاودوا 4-5 مرات ما خلطتك الورقة إلا ما دخلت أنت في مود بتاع ريلاكساسيون ريلاشمون، المخ لنا جاهز طوى باش يبدا العمل خير ما نبدا قلبي يدق والورقه اللي هو يبدا يقرب لي الاستاذ وني متوتر اكثر يزيد يعطيني الورقه نتفجع فورا نقعد اني متبلوكي مده طويله نضيع الوقت وكيف نبدا كل سؤال نغزر له يزيد متوتر اكثر. دونك ادخل في حاله المود الاسترخاء في اسرع وقت عن طريق استثمار فتره توزيع الاوراق. وإذا رجع لك التوتر تعاود تفوز للتمرين
1: تاخذ شويه نفس وتحضر روحك
0: دقيقه يوفى دقيقه يعني مش تختار دقيقه او 30 ثانيه
1: واضح.
0: ثلاثه اعمل قراءه سريعه على عكس اكثر يمكن الامتحان باش تشعر بالالمام بي يعني تول تعمل قراءه سريعه فورا الاسئله من شانها ان تخليك تتذكر القواعد لانه الاسئله هي محفز للتذكر تذكر المحاور مخنا يتحل وكيف الشعور بالالمام حاشي بيه يعني نقراها في دقيقتين تتقاق نغطيها الكل مش نعرف باش مش نبدأ لأنه مهم جدا أني نبدأ بتحقيق إنجازات سهلة بسيطة مثلا يقول لك ذكرني بالقاعدة الفلانية تك تقول تحطها في المسودة، تحطها هذا يخليك كل إنجاز يجيب إنجاز من بعده، كل إنجاز يجيب إنجاز من بعده. دونك نحاول نبدأ نجاوب على الأسئلة اللي جاهزة في مخي فورا في الخمسة دقائق الأولانيين، لأنه هذا من شأنه أنه يعمل يخلي المخ يشعر بالإنجاز فيرولاشي أكثر أو يسترخي أكثر فيبدأ يبدع أكثر، فتبدأ الإجابات والذاكرة تتفتح أكثر وأكثر، على عكس من يبدأ بالسؤال الأول ويلقاه صعيب ويتبلوكه يتوتر ويحس روحه ضايع في الوقت،
1: حتى الحاجات اللي هو كان حافظهم متأكد يعرفهم ينجم حتى ينساهم. باهي أستاذنا، هو موضوع متشعب الحقيقة، وإن شاء الله باش نرجعوا له الأسبوع القادم من وجهة نظر الأولياء والضغوط اللي يسلطوها الأولياء على وليداتهم إن شاء الله هذا الأسبوع القادم. ونحب نوجه لك تحية كبيرة برشا أستاذ حسين التاج المختص والمحاضر في التنمية البشرية على هذه النصائح اللي من خلالها نجم نتغلب على القلق خلال الامتحانات. كما أكدنا في البداية نتمنى وكان نجاح وتوفيق لكل وليداتنا في الامتحانات في جميع أصنافها، كان الابتدائي أساسي ثانوي وفي الجامعة، إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل وفرحة دائمة في ديار تونس الكل. وصلنا لفقرتنا الموالية دقيقة صحة، شكرا جزيلا أستاذ حسين التاج، احنا مازلنا مصلين معكم مستمعينا الكرام في البشائر، نهاركم زيننا.
2: دقيقة صحة،
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. بمناسبة اليوم العالمي لنظافة اليدين، نحب نفكر اللي صحة المجتمع تبدأ من عادة بسيطة أما مفعولها كبير برشا اللي هي نظافة اليدين. اغسل اليدين بانتظام من أسهل الوسائل وأكثرها نجاعة للوقاية من الأمراض والعدوى، منها الجريب، أمراض التنفس، الإسهال والفيروسات الموسمية وبرشا جراثيم تنجم تتنقل بسهولة من شخص لآخر عن طريق اليدين موسخة. اغسلوا يديكم بالماء والصابون مدة لا تقلش على 20 ثانية مع تنظيف بين الصوابع، ظهر اليدين وتحت الأظافر، وما تنساوش المعصم أو استعملوا المحلول الكحولي عند عدم توفر الماء. ومن الضروري غسل اليدين قبل الماكلة، قبل تحضير الأكل، بعد دخول بيت الراحة، بعد الكحة أو العطسة، بعد لمس الفلوس، بعد زيارة المرضى، بعد لمس الحيوانات، وبعد الرجوع للدار. ولتنظيف فعال لازم الأظافر تكون قصيرة ونظيفة بلا فيرني ولا أظافر اصطناعية، مع نزع الخواتم، الساعة والأساور وقت غسيل اليدين، خاطر الجراثيم تنجم تتخبى تحتهم. علموا أبنائكم هذه العادة منذ الصغر، وذكروهم بأنه اليد النظيفة تحميهم وتحميكم زادة أنتوما. في المستشفيات، في المدارس، في المرافق العامة وفي كل بيت تونسي تبدأ الوقاية من اليدين النظيفة، دقيقة واحدة للعناية بنظافة اليدين قد تمنع أياما من المرض والتعب وتخفف من انتشار العدوى. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
2: دقيقة صحة،
4: والسابعة ونصف صباحا على موجة إذاعة المنسيرة، أهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. رئيس الجمهورية يدعو إلى إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية. تفكيك وفاق إجرامي في التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال وشبكة دولية لتهريب المخدرات وغسل الأموال. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتداب الأساتذة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة، إلى اللقاء.
5: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7.
6: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم بتاعنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسيرة. نبدأ بالدفعة الثانية من الجولة 28 للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سجلنا هزيمة الاتحاد الرياضي المنسيرة من نجم تلو بهدف مقابل صفر حمزة منصري في الدقيقة 11 في مباراة مهمة للترجي. فوز انتصار صعب أمام شبيبة العمران بهدف مقابل صفر، هدف ياسين مديح من ضربة جزاء بعد إقصاء محمد أمين بن عمر لاعب شبيبة العمران في الدقيقة 26 وإقصاء حمزة جلاسي لاعب للترجي في الدقيقة 70. ويبقى الدربي يوم الأحد القادم مهم للزوز في رقبة الترجي والنادي الإفريقي. أيضا المستقبل الذي بالمرسى يرجع بانتصار من ملعب 15 أكتوبر بمنظرة 2-1 يضمن بقائه بصفة رسمية في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد أهداف محمد أمين الخلوي من ضرب الجزاء في دقيقة 20 المستقبل الذي بالمرسى، ثم يوسف داو لمستقبل مرسى الذي في الهدف الثاني، ونور الدين أيندي في دقيقة 34 دل الفريق نادي البنزرتي مع إقصاء لاعب المستقبل الذي بالمرسى يوسف العرفاوي في دقيقة 16. في المقابل ترجي الرجيس يحول هزيمة الانتصار بعد ما كان متأخر من النجم الساحلي بهدف زين الدين بوتمان في الدقيقة 10. النجم الساحلي محمد فراس غوما عدل النتيجة في الدقيقة 44، أشرف بن ضيف أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 74، ومؤمن الرحماني في الدقيقة 76 اختتم المشوار، وثلاثة للترجي الرجيس مقابل واحد للنجم الرياضي الساحلي. يعطينا الترتيب قبل نهاية البطولة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بالنسبة ذكروا أنه الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ما زالت زوج جولات تفصلنا على نهاية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والأسبوع القادم وربما يكون حاسم. نذكروا يوم الجمعة 8 ماي باش يكون الموعد مع مباراة الملعب التونسي اتحاد بن قردان مستقبل سليمان، المستقبل الرياضي بجابس الأولمبي الباجي شبيبة العمران الشبيبة القيلوني الاتحاد المنسيري يوم الجمعة 8 ماي. في المقابل يوم السبت 9 ماي باش يكون الموعد مع المباراة مستقبل يدي بالمرسى، وأيضا النادي الرياضي الصفاقسي النجم الساحلي النادي الرياضي البنزرتي ترجي جرجيس النجم المتلوي. ويوم الأحد 10 ماي باش يكون الموعد كما قلت مع مباراة ديربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي التونسي، مباراة مهمة في أعلى الترتيب من خلالها باش نتعرفوا. هون نذكركم بالترتيب: النادي الإفريقي في المركز الأول 62 نقطة، الترجي 60 نقطة في المركز الثاني، نادي الصفاقسي 56 نقطة، الملعب التونسي 44 نقطة، الاتحاد المنسيري 42 نقطة، نجم التلوي 39 نقطة، النجم الساحلي 32 نقطة، ترجي الرجيس 35 نقطة صحبة شبيبة العمران، اتحاد بن قردان صحبة المستقبل يدي بالمرسى 34 نقطة، البنزرتي 12 نقطة، ثم المركز 13 أولمبي الباجي 28 نقطة، الشبيبة القيلوني 27 نقطة، مستقبل سليمان 24 نقطة، والمركز الأخير مستقبل يدي بجابس 18 نقطة. فريق وحيد نزل الرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم مستقبل جابس، وانحصر الزوز فرق بين ثلاثة فرق بين الأولمبي الباجي الشبيبة القيلونية والمستقبل يدي بسليمان قبل زوج جولات من نهاية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الإفريقي أصدر الهيئة المدير النادي الإفريقي بلاغ من خلاله إدانته الشديدة واستنكاره المطلق لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين بالمركب الرياضي منير القبيلي الحديقة. أشارت الهيئة المدير النادي الإفريقي ما حدث هو عمل إجرامي خطير لا يمت بصلة للرياضة ولا للقيام الروح الرياضية بحسب نص البلاغ. نحكي على كرة السلة ونهاية الأسبوع باش يكون الختام بالنسبة للبطولة الوطنية، وباش يكون الموعد مع نهائي كأس تونس باش يجمع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري بفريق النادي الإفريقي الساعة 4:30. باش يكون طاقم تحكيم دولي أوروبي باش يدير نهائي كأس تونس لكرة السلة كما قلت بين النادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنسيري في قاعة رادس. قبل المباراة هذه باش يكون نهائي الكبريات بنفس القاعة بين الجمعية النسائية بجمال النادي الصفاقسي انطلاقا من الساعة 1 بإدارة طاقم تحكيم تونسي. نذكر الاتحاد المنسيري توج بلقب البطولة، انهى المشوار بلقب البطولة، والاتحاد المنسيري في مشواره للمرة السادسة في تاريخه توج بلقب الكاس في انتظار انه الدور النهائي باش يجمعوا بفريق النادي الإفريقي. والختام بالكرة في العالم،
امبارح مباراة كنت مشوقة إلى أبعد حدود في البطولة الإنجليزية بين إيفرتون ومانشستر سيتي. اللحظات الأخيرة كان إيفرتون متقدم 3 أهداف مقابل 2، لكن في اللحظات الأخيرة مانشستر سيتي يعدل النتيجة 3-3، وأرسنال هو عنده أفضلية صريحة في سباق البطولة. بيت أرسنال يحتاج للفوز في مباراة 3 الأخيرة من أجل التتويج بلقب البطولة للمرة الأولى منذ 22 عاما. نهاية سبورت انفو، نشاركم أسعد الأيام، يرجع لكم الهدي اللي كمل معكم بشار الصبح. إلى اللقاء.

0: صباح النور، مرة جديدة كل ما تحق بنا بالاستماع عبر مختلف موجات إذاعة المنستير. عبد الوهاب الحناشي نوصل معاه للسبعة 51 دقيقة من إذاعة المنستير، وقايت ناخذ فكرة شافية وضافية حول حال طقسنا لليوم والأيامات القادمة، وأكثر تفاصيل مع الزملاء من المعهد الوطني للرصد الجوي. تحية كبيرة كبيرة برشا للأصدقاء اللي يخدموا الحقيقة ويقدموا في المعلومة الشافية والضافية في كل لحظة. سعادة جدا باستقبال مدام سعيدة بن صالح. صباح النور.
1: صباح الخير اخويا الهذيل، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي اذاعه المنستير.
0: طقسنا ما لاحظناه في الساعات الاولى لهذا الصباح ارتفاع، تواصل ارتفاع بالنسبه لدرجات الحراره.
1: صحيح، متوقع اليوم ارتفاع في درجات الحراره، يعني كما قلت منذ الصباح يعني سجلنا ارتفاع، وهذا باش يكون يعني بقيه النهار. اليوم الحراره القصوى باش تتراوح بين 21 و 24 درجه قرب السواحل الشرقيه والمرتفعات، وبين 26 و 32 درجه ببقيه المناطق، توصل الى 35 درجه بجنوب الغربي جهه توزر، وايضا 37 درجه باقصى الجنوب. اليوم ريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية، وكذلك بالجنوب تتقوى آخر النهار، يعني وتساهم في تكون دواوير رملية محلية يعني، وبقية المناطق تكون ضعيفة إلى معتدلة. بالنسبة للبحر اليوم مضطرب فمحليا شديد الاضطراب على النشرة بحرية سريعة المفعول، اليوم تخص محليا شمال تونس، ويعني بعدها جولف يعني سمحني خليج جابس، تواصل حتىكش اليوم الساعة 9 مساء بالتوقيت العالمي. بالنسبة للغدوة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة مؤقتة رعدية يعني بالشمال ومحليا الوسط، سحب عابرة ببقية المناطق، الرياح تكون من القطاع الشرقي قوية بالوسط وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. بالنسبة للبحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج ببقية السواحل. الحرارة بالنسبة للغدوة يعني بتشهد انخفاض ملحوظ خاصة بمناطق الشمال الوسط، بينما في مناطق الجنوب تتواصل في ارتفاع يعني توصل حتى 40 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة لنهار الخميس ونهار الجمعة بتكون طقس مغيم جزئيا، وتتكاثف كالعادة السحب في المناطق الغربية للشمال الوسط، وبقية المناطق يكون طقس مغيم جزئيا، ريح تتواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية والجنوب وضعيفة في معتدلة بقية المناطق. تكون حرارة غدوة في استقرار نهار الخميس في استقرار بالشمال الوسط وانخفاض في الجنوب، البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومتموج بالشمال.
0: شكرا جزيلا صديقتنا سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل هذه المعطيات اللي تم طقسنا لليوم والأيامات القادمة، وكما أكدت ما ارتفاع وتواصل ارتفاع بالنسبة لدرجات الحرارة، ونشرت تحذيرية بخصوص الملاحة ونحكي الأنشطة البحرية. نتمنى بطبيعة الالتزام بالنصائح اللي قدمهم المعهد الوطني للرصد الجوي وكل البلاغات التحذيرية، ونتمنى كذلك السلامة لكل البحارة وأخوتنا البحارة في كل ربوع الجمهور. احنا مازلنا مصلين معكم مستمعين بقية فقراتنا مع انطلاق ساعتنا الثالثة. حب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، أيمن الشابي في الإخراج التقني، مدام عليا المنصوري في التنسيق والإشراف العام لكل فقرات حصتنا لليوم، زملائنا من قسم الأخبار، وتحية خاصة للناس اللي ماشية تخدم على رواحها طريق سلامة. نحب نوجه تحية كبيرة برشا سي فوزي برجب، طريق سلامة سيدي، وين ما يوصلكم صوتنا مستمعينا الكرام، إن شاء الله صبحية جديدة تبداوها برشا أمل وبرشا تفاؤل وخاصة برشا محبة.

0: صباح الخير.
1: وصباح الخير من إذاعة المنستير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم.
2: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
1: وفي عناوين نشرتنا: رئيس الجمهورية يدعو إلى إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقة العمومية. تفكيك وفاق إجرامي في التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال وشبكة دولية لتهريب المخدرات. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتداب الأساتذة وتفتح باب الاعتراض بداية من اليوم. إلى تفاصيل النشرة، تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري، تناول جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. في هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساساً على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالباً ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابية ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. وخلال اجتماعه أمس بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، شدد رئيس الدولة على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو على الترويج الكذيب. وأشار في هذا السياق إلى تزامن بعض التصريحات التي قال إنها تعكس حالة من العجز والإفلاس لدى جهات معلومة تراهن على العودة إلى الماضي. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من أمن وحرس وطنيين من تفكيك عدة شبكات إجرامية تنشط في مجالات غسل الأموال والتحايل الإلكترونية وتهريب المخدرات. وأشار بلاغ صادر عن وزارة الداخلية مساء أمس أن الوحدات التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تمكنت من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال، يعتمد أفراده على إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وتم تبع لذلك إيقاف 26 شخصا. كما تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروسة تنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 من تنفيذ عملية تواصلت لمدة 10 أشهر أدت إلى تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب مخدر القنب الهندي في اتجاه التراب التونسي وكشف مسالك تمويلها. وأسفرت هذه العملية عن الاحتفاظ ب 67 شخص مشتبه بهم وفي تورطهم في الشبكة من تونسيين وأجانب، وإدراج 29 آخرين في التفتيش، وكذلك حجز أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر القنب الهندي إلى جانب مبالغ مالية هامة وسيارات تستغل في عمليات التهريب. أصدرت وزارة التربية مساء أمس بلاغاً حول نتائج القبول الأولي للمترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان السنة الحالية. وأعلمت وزارة التربية كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم وأساتذة التعليم التقني والتعليم الفني بعنوان السنة الحالية أنه بإمكانهم الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر الشبكة التربوية على العنوان www.edunet.tn. ويمكن للمترشحين تقديم اعتراضاتهم بداية من اليوم وإلى غاية 7 من هذا الشهر مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، ولا يقبل أي اعتراض على النتائج بعد تاريخ 7 من مايو الحالي. في موضوع آخر، طالب المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. فتحي بن خليفة المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يضيف:
0: طلبنا بترفيع سعر قبول الحبوب عند الإنتاج في الصابة هذه إن شاء الله. فلاحتنا يتكبدوا من سنة أخرى ارتفاع مدخلات الإنتاج من أدوية، من تلرباط، من ميكنة، من معدات. الحاجة الثانية اللي طالبنا به سلم المتعيير الحبوب ماذا بينا نتجاوزوها، خاطر جودة الحبوب فش نحقوها احنا لما نقوموا بحزمة فنية كاملة تبدأ منذ الزراعة باستعمال مدخلات دي بي لمونيتر وسط الموسم. سنة نقص دي بي عند الحراسة، دونك زرعنا من غير دياتي في وسط العام، لامونيتر يغيب ويحضر في أماكن دونك تقريبا أماكن ما فاتتش 20%، يعني سيؤثر على جودة الحبوب. هذاك علاش احنا قلنا سلم التغيير ما نعتمدوش سنة في نوع الفلاح متضرر.
1: تنطلق بعد غد أولى رحلات الحجيج إلى البقاع المقدسة، وقد دعت وزارة الشؤون الدينية جميع الحاجين الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إطلاق الانطلاق الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز سفر وتذكرة ودفتر العلاج. كما ذكرت الوزارة بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام، إلى جانب حقيبة يد لا تعد وزنها 8 كيلوغرامات، مشيرة إلى أن جميع الحاجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. وأكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي أن الوزارة على أتم الاستعداد لموسم الحج مع بلوغها المراحل الأخيرة من التحضيرات، حيث يجري حاليا استكمال التحضيرات اللوجستية وتنظيم البعثة وتوزيع المهام داخلها.
3: بالنسبة لبعثة وزارة الشؤون الدينية، نحن في اللمسات الأخيرة إن شاء الله الموسم الحج قاعدين نقوم بالتحضيرات اللوجستية، الماتريال اللي نسحقوه باش نزوم معانا للحج، حاجيات نسحقوها، قاعدين كذلك ننظموا في البعثة ووزعنا مهام العمل. بالنسبة للرحلات فما 43 رحلة ذهاب وإياب، أو رحلة إن شاء الله ذهاب باش تكون نهار 7 ماي من مطار الحجيج مطار قرطاج المحطة الثانية، آخر رحلة ذهاب باش تكون كذلك من مطار الحجيج نهار 22 ماي، أو الرحلة إياب باش تكون نهار 1 جوان، وآخر رحلة إياب باش تكون نهار 14 جوان. المطارات اللي باش تخرج منهم الرحلات عندنا مطار الحجيج، مطار المنستير، مطار صفاقس، مطار جرب جرجيس، مطار طبرقة، مطار قفصة، ومطار جابس، ومطار توزر. حسب أنا حط معدل أعمار تقريبا في 62 سنة التوى، ولا عنا كل نوع من التناقض، عنا صغار برشا في العشرينات في الثلاثينات في الأربعينات، كذلك عنا في السبعينات في الثمانينات موجود جميع شرائح العمرية، أما الأغلبية معدل أعمار 62 سنة يعتبر مرتفع مقارنة بالجاليات الأخرى. نحن الكوتا متاعنا بالنسبة للحج هي 10982 حام، قاعدين نسعى وقمنا بالمراسلات اللازمة باش نرفعوا على حسب عدد السكان الإحصاء الأخير اللي جرى عام 2024.
1: في الأنباء الدولية، ينقضي اليوم أول يوم من تطبيق عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أطلق عليه اسم مشروع الحرية. وقد تبادلت الولايات المتحدة وإيران التهديدات بشأن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور المضيق، الأمر الذي نفته واشنطن وأعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البري. البحرية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستزال من وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأمريكية التي تنفذ مشروع الحرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن إيران أصبحت أكثر مرونة في مفاوضات السلام. يأتي ذلك بينما تستمر حالة الترقب بشأن مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد تبادل رسائل جديدة بين الجانبين بوساطة باكستانية. 10 دقائق بعد 8 صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء، وهذا أبرز ما ورد فيها. رئيس الجمهورية يدعو إلى إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية. تفكيك وفاق إجرامي في التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وشبكة دولية لتهريب المخدرات. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية أيمن الشابي وناصر السكلي، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: منكم وإليكم.
6: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.

0: سميرة سعيد نبدأ معها مستمعينا الكرام ساعتنا الثالثة من البشائر وين موصلكم صوتنا إن شاء الله نهاركم زين كالعادة البداية تكون من خلال فقرة خبر وتعليق
1: خبر وتعليق
2: خبر وتعليق
0: سعيد جدا أنه يجدد الموعد واللقاء مع الدكتور مزري طبقة أهلا وسهلا صباح النور دكتور
3: صباح الخير خويا لذيذ صباح الخير للسادة المستمعين صباح الخير ولكل الفريق اللي عامل معك
0: شكرا جزيلا البداية تكون مع النشاط الرئاسي البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى برئيس الحكومة ووزير التجهيز والإسكان ومجموعة من الإطارات من أجل بطبيعة كما نعرف احنا طرح عديد النقاط ومنها إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية نظرا كما حكينا في عديد المرات ما تشكو منه الإدارة خاصة نحكي على البيوقراطية.
3: والله هو شوف كما عادة السيد رئيس الجمهورية يستقبل السيد رئيس الحكومة اللي وبعض الوزراء بش يعطيهم الضوء الأخضر وكل واحدة لأنه بصراحة الإدارة التونسية وبعض الوزارات تنقصها بعض من الشجاعة بالقيام بالإصلاحات والسيد الرئيس بالاجتماعات هذه واللي ينشر فيها على صفحة رئاسة الجمهورية لكي تكون دليل على الوزراء هذوما لأنه بصراحة يجب أنه الوزراء يتحلون بعض من الشجاع برشا وصراحة شجاع في العديد من المجالات والسيد الرئيس رأس السلطة التنفيذية والمتحمل لكامل المسؤولية وحامي الدستور اكسترا هذا الكل وأنه عطاهم قال لهم سيدي إليتون باش نبدلوا شوية النصوص القانونية اللي تنظم العديد من المجالات من بينها النصوص التي تنظم عمليات الصفقات العمومية وإبرامها والأبيل دوفر وكل الشروط اللي تتبعها خاصة عملية التفقد والتسلم بعد ما تنتهي الأشغال دوك أعتقد أنه
0: وفما نقطة أخرى زادة مهمة جدا دكتور راهو فما إشكاليات كبيرة برشا تتعلق بالمقاولين وإحنا نعرفوا لأن المقاولين إن كانوا الخواص الشركات الخاصة بالمقاولين إشكاليات صبال الفلوس أنك تعمل الدفعة الأولى من إنجاز المشروع تقعد تستنى حتى بالستة وبالعام باش يصبوا لهم فلوس ومن بعد أنه مطالب يكمل المشروع في الأجال المحددة في صورة عدم إنجازه باش يخلص كما نعرفوا احنا خطايا فما إشكالية متاع رصد الأموال بالنسبة لشركة المقاولات ونعرفوا احنا القطاع هذا قطاع المقاولات في بلادنا في السنوات الأخيرة يشهد تعثرات كبيرة

0: للغايه، كنشوفوا حاله الكياسات نتاعنا ونشوفوا انه الدوله تطالب تدفع معلوم الجولان بالنسبه لاصحاب السيارات، وهما طرقات غير صالحه حتى غير صالحه تماما، ولنا فما مسؤوليه نتاع الدوله باش توفر الظروف الملائمه باش انك تطور في البنيه التحتيه. فما مشاريع جديده وفما مشاريع للاسف معطله وتشهد نسق بطيء، كما اكد رئيس الجمهوريه. كما ناخذ مثلا ملعب المنزه اللي منذ سنوات والمشروع هذا تحت قيد الدراسه، والتو ما شفنا حتى تقدم وتطور ملحوظ، خاصة أنه رغم فتح شراكة مع الصين. هذا من الكل خلى رئيس الجمهورية يمشي في ويعطي ضوء الأخضر كما أكدت أنت حسب القراءة في إعداد نصوص قانونية جديدة باش تنظم الصفقات العمومية، وخاصة تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات. ولازم ياخذ بعين الاعتبار رصد الأموال لأصحاب شركات المقاولات اللي هما الحقيقة شريك في تطوير البنية التحتية لبلادنا.
1: هو راه في الحقيقة العديد من شركات المقاولات ولا تعزف ولا تتعامل مع الدولة، لأنه حتى كيف تقدم مقترحاتها لاقتناء المشاريع العمومية اللي باش ينجوها يقدموها على سعر معين، ومن بعد كما قلت أنت كيف ما يخلصوهمش في الترونش الثانية والترونش الثالثة مع ارتفاع الأسعار المشتت والمدة والمتواصل نتاع الأسعار، خاصة الأسعار مواد البناء، واللي تلقى روحه خاسر وحتى الفلوس نتاعه حتى تتعدى على ما هو راه. شوف الآليات اللي موجودة لحماية المال العام، ونفهم جدا حرص مراقبي للمصاريف وحرص المكلفين بمراقبة المال العام على أنه كل فرنك يمشي في بلاصته. أن نتفهم الحرص هذا وبالعكس نحييه، ولكن أعتقد أنه هما زادة يحتاجوا إلى إطار قانوني يسمح لهم بعملية التسريع بصرف الأموال وإلا الموافقة على صرف الأموال هذه حماية للمال العام من جهة. وأنا نأكد مرة أخرى بصراحة على حماية المال العام، لأنه حاجة نقطة مهمة جدا، وهذا اللي قاعد يقوم به مراقبي المصاريف واللي يسمحوا بتداول المال العام اللي هم مكلفين من هذا بهذا من طرف الدولة. لكن ثاني حاجة في المقابل المعضلة هي وأنه التأخر في صرف الأموال هذه يكبد المقاولين خسائر، وهذا ما يخليهم وأنه يعطيونا منتج غير صالح للاستعمال، خاصة بار اكزومبل في الطرقات، وإلا كما قلت أنت توجبت استاد المنزة، ولا حتى ملعب أولمبي بسوسة ولا غيره، معناه من
0: وحتى المنشآت التربوية ما تنشوفوا معها دو مدارس عمرها 3 و4 سنين في ترميم وإصلاحات، بعد 6 شهور في أول مطرة تشوف معناتها حاجات ما هيش مقبولة، وتقول كيفاش تم تسليم ذلك المشروع مثلا.
1: أنا سؤالي كمواطن عادي ومتلقي وكمواطن عادي، أنا السؤال دائما يتبادر لذهني، فاش يستناو السادة الوزراء وأنهم يتحركوا؟ نعود مرة أخرى، رئيس الجمهورية تحمل مسؤوليته كاملة ولم الوزراء المعنيين وأعطاهم الفيفير وقال لهم ألي فازي اخدموا النقطة هذه اللي هي المفروض راهو يخدموها وحدهم، ولكن أنت رئيس الجمهورية جاء وعطاك الغطاء السياسي الشرعي أنك تخدم وتعطي إصلاحات كبيرة. الحديث على الأطر القانونية هذه والتشريعات راه حكينا فيها، كنت تفكر وقت واحد سور من أسوار أحد المدارس طاح، وقلنا وأنه تحدثنا على هكل البيروقراطية الطويلة. دوك أعتقد وأنه يجب النظر سريعا في المشاريع في القوانين هذه لعقد الصفقات العمومية، ولهنا زاد كيف نعملوا غزرة شوية على اليسار أو على اليمين قول واحد كنت تحب أنت لش اسمه مجلس نواب الشعب، لأنه زاد كيف مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعية متاعه راهو وظيفتك مش أنك تنتقد فقط وتعطي عبارات رنانة وتسمع الوزير الفلاني كلام تقول له شبيك ما تستقبلناش، ولا سمعت ممكن يظهر لي البارح أحد النواب في مجلس الأقليم وجهات ينتقد في رئيس الجمهورية، مش هذا دورك؟ إنك دورك إنك تقدم مقترحات وإنك تقدم مشاريع جديدة. الآن المشروع السيد رئيس الجمهورية قالكم إلي طوم باش نخدم، وهو يتكلم بلسان المواطن رئيس الجمهورية أستاذ قيس سعيد يتكلم بلسان المواطن، أخويا إلي طوم باش نجمو كما قلت أنت وقت نخلص الفينيات نتاع الكهرباء نلقى كياس على الأقل نجم براتيكابل، يبدأ عنا منشآت عمومية يزم يتم إنجازها في الوقت. إن شاء الله السادة الوزراء المعنيين بالأمر هذا يسرعوا في العملية ويقدموا مشروع قانوني يتم مناقشته في اللجان في مجلس النواب والمصادقة عليه في أقرب وقت، لأنه تأثيراته باش تكون مباشرة على المواطن.
0: هذا ما نتمناه خاصة في أقرب الآجال. نقعد مادام حكينا على رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس مجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي كان عندهم اجتماع مع رئيس الجمهورية، خلاله شدد رئيس الدولة على أنه إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات. نجم اللقاء هذا والمعلومة هذه ناخذوها من مقال كان صدر في إحدى الصحف الإيطالية، أنه فما في بعض الدوائر الإيطالية السياسية فما نجم نقوله

0: مرشح رئاسي جديد تدعم إيطاليا، هذا حسب ما شفناه في المقال بالنسبة للجريدة الإيطالية. وتم الكشف على اسم واحد من رجال الأعمال اللي هو تونسي إيطالي، والسيد بيدو معناته انفى تماما هذا الخبر وقال ما فماش نية انه باش يترشح لرئاسة الجمهورية. هو مش مشكل انه يترشح ولا ما يترشحش، مش غادي الإشكالية، لكن انه معناته إنه حكومة ميلوني أي ميلوني معناتها تم ترويج أخبار من هذا، ينجم يعمل بلبلة في صفوف المواطنين. ما فهمتش معناتها هو رئيس الجمهورية أكد إنه فما ناس قاعدة تحاول تستقوى بالأجنبي في عديد المرات قالها، ومعناتها قاعدين يستعملوا فما السفرات وفما النجم نقولوا فما ناس ما تحبش
1: فما شكون يتبجح بذهابه إلى البرلمان الأوروبي، وما خلى مقال لتونس وما خلى مقال كما كانوا يقولوا قبل كانوا مشاو معناها زوز سيدتين إلى البرلمان الأوروبي وانهالوا على تونس بأوصاف وبتهم لا أنزل الله بها من سلطان فقط لتحقيق نقاط سياسية، وما حقوا حتى شيء بيسير. أن كلامك الكلمة اللي باش ناخذها من عندك انه للكل حقا يترشح والدستور يضمن ذلك، ولا اعتقد ان الاستاذ قيس سعيد يرفض هذا، بالعكس هو حامي الدستور ويسهر على الديمقراطية. والله انا قاعد نقول في كلام زين ولا منمق والا غيره، معناها نقول في كلام حقيقي. احنا راهو كما قال الزعيم حبيب بورقيبة رحمه الله، قال راهو من حنا باع لجنا بورقيبة، وانا باش نقول من بورقيبة قاعد نستناو بجال الاستاذ قيس سعيد. هنقول الصراحة لأنه شخص قاعد يخدم لمصلحة تونس بدون هذا. بعد الزعيم الراحل حبيب بورقيبة جاءنا الآن رئيس ناكر للذات ويعمل فقط من أجل تونس وأهداف واضحة وأهداف مرسومة، وقاعد يحارب في برشا لوبيات للأسف موجودة. خلينا سكتين باش ما نزيدش نغرق روحي أكثر، ولكن نقول حاجة برك أنه أنا أستغرب كيفاش جيراننا الإيطاليين ما زالوا يعتقدوا أن التوانسة ما زالوا ينجم يكونوا تحت وصية أطراف أجنبية باش يجيبون شكون يترشح وشكون ما يترشحش. الشعب التونسي اللي عمل ثورة أبهرت الناس كل، والشعب التونسي اللي عمل بناء ديمقراطي صحيح ما زلنا قاعدين نكملوا نبنيه، ولكن قاعدين نبنيوه بالصح. الشعب التونسي اللي معناها معروف على كامل العالم بثقافته وباتساع ثقافته ما زالوا يعتقدوا أنه نجم يكون شكون يكون وصية عليهم ويجيبون شكون باش يترشح، وشكون قال لهم احنا نحب شكون يجي يحب يترشح. عندما تأتي فترة الانتخابات الرئاسية سيترشح ما يترشح، والشعب سيقول كلمته إن كان الأستاذ قيس سعيد سيترشح أو إن كان هنالك أطراف أخرى سترشح. الشعب الذي غير منظومة 2011 بقرار واضح وساند ما حدث في جويلية 2022 لأنه كان بمساندة موافقة كاملة من الشعب بكامل أطرافه، بطبيعة مع وجود رافضين
0: أغلبية الشعب
1: صحيح مع وجود رافضين. ذلك الشعب الذي معناها عمل ثورة عدل تلك الثورة ورجحها لمسارها الديمقراطي، ما نتصورش اللي كان الشعب هذا باش يفرط في الفرصة اللي قاعد يعيشها في ثورة اجتماعية كبيرة قاعدة تصير، وما نتصورش كان الشعب هذا باش يقبل انه فما شكون باش يكون وصي عليه. ننتقد ولكن انتقادنا يكون داخلي بهدف الإصلاح مش بهدف الهدم، كما بعض التوانسة للأسف الهدف نتاعهم عندما يتكلموا هدفهم الهدم مش هدف الإصلاح، وهدف تحقيق غنائم سياسية كما كانوا حقوا فيها قبل. دوك نقول لهم ردوا بالكم الشعب التونسي وانا واحد منهم، ردوا بالكم احنا فايقين ونعرفوا شنو نحبوا ونعرفوا شكون نحبوا وكيفاش نحبوا عن طريق الفعل الديمقراطي والانتخابات الحرة، واحنا السياد قررنا السياسي في تونس.
0: وهذا هو إن كان الناس في الحكم وإلا الناس في المعارضة، رأي تونس هي اللي تلمنا محبة البلاد هذه ومصلحتها هي لازم تكون البوصلة الأساسية باش بلادنا تتقدم وتكون في خير. هذا ما نتمناه، لازم تكون فما مصلحة عليا هي تونس، هذا هو ما نتمناه. رأي إن كان حكم أو معارضة لازم حتى المعارضة تكون عندها النضج الكافي انها باش تتعامل في القضايا وتقدم حلول وتكون حلول من خلالها تقنع الراي الاخر انه موجود وانه فما اطراف تنجم تشارك في السلطه. هذا هو راهو العمل السياسي نجم نلخصه في زوز نقاط. شكرا جزيلا دكتور مازي تبقى على كل هذه المعلومات والايضاحات وهذه القراءه النقديه لاخبارنا لليوم. احنا ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام بقيه فقراتنا من البشائر، بعد شويه موعدكم يكون مع زميل وصديق حاتم الحوش في قراءه لاهم المقالات الصادرة بالصحف التونسية لليوم من خلال فقرة معرض الصحافة. خليكم معنا، هذه بشير الصباح.

0: تمام 38 دقيقة على موجاتنا. أهلا بكم إلى معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الخامس من ماي 26 و2000. والبداية بجريدة الصباح التي اهتمت بموضوع الغش في الامتحانات، موضوع يتجدد طرحه مع كل فترة امتحانات خاصة الوطنية منها. في هذا الصدد الصباح تتساءل بالقول، هل يمضي البرلمان أو يمضي البرلمان في اتجاه سن قانون زجري للحد من هذه الظاهرة التي تتطور أساليبها من سنة لأخرى. وفي الصفحة الاقتصادية، ومع إعلان الصين توسيع العفاءات الجمركية تجاه القارة الإفريقية، صباح تعلق بالقول، تونس أمام فرصة تنويع وجهات التصدير وتقليص الاعتماد على الأسواق التقليدية خاصة الأوروبية منها. في جريدة الشروق الصادرة اليوم، وبعد الجدل والنقاش الذي أثير في تونس حول ما اصطلح على تسميته بخبز النخالة، نائب رئيس غرفة المخابز يؤكد للشروق أن أغلب المخابز تحصلت على الفرينة الجديدة من المطاحن لإنتاج هذا الخبز، وأن بداية شهر جوان المقبل سيكون موعد الانطلاق الفعلي للعمل به بعد تعميم الحصص من الفرينة المعدلة. المغرب، وفي عددها الصادر اليوم، مع بدء الجيش الأمريكي أمس عملية ما سماها بمشروع الحرية بهدف تأمين عبور مضيق هرمز، اهتمت بآخر تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية، وكتبت بعنوان بارز في صفحتها الأولى، عملية مشروع الحرية الأمريكية محاولة جديدة للسيطرة على هرمز، وبين هرمز وجنوب لبنان والعمق الإيراني مخاوف من انزلاق المنطقة نحو حرب استنزاف كبرى. وفي المواقع الإلكترونية، افتتاحية الصباح نيوز اهتمت بموضوع مكافحة المخدرات والتصدي لشبكات الترويج في تونس، وذلك على أثر تواتر البلاغات الأمنية في الفترة الأخيرة حول نجاح الأمن في تفكيك شبكات إجرامية تنشط في مجال تهريب وترويج المخدرات بكافة أنواعها. الافتتاحية اعتبرت أن ارتفاع وتيرة الكشف عن عصابات التهريب في وقت وجيز وفي مناطق مختلفة من البلاد يبرز حجم النشاط الإجرامي الذي تقوم به العصابات المرتبطة بالضرورة بشبكات دولية عابرة الحدود التي قد تتقاطع في بعض الأحيان مع جهات أجنبية نافذة ماليا ولوجستيا لا تريد الخير لتونس. والمقال ذكر أنه من غير المستبعد أن تكون هذه العصابات مسنودة من قوى سياسية واقتصادية لها مآرب خبيثة لتحقيقها محليا وإقليميا. هذا كل ما لدينا في معرض الصحف اليوم. الموعد الإخباري القادم في تمام 9 صباحا، إلى اللقاء.
1: انفذار بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
2: من العشرة النصف النهار
3: برامج إذاعة المنستير.
2: الكل الاهتمامات،
3: مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام، المجتمع، الأسرة، من الكبار للصغار.

0: راغب عليه ما يوصلنا مستمعينا الكرام ل 38 دقيقة من إذاعة المنسير. شكرا جزيلا على تفاعلكم تواصلكم معنا إما من خلال الهاتف على 73 64 800 أو من خلال تعليقاتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. وبطبيعة الاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، معناتها حق الناس الكل إنها تعبر. مرحبا بكل مستمعينا ومتابعينا عبر موجات إذاعة المنسير. فقرتنا الموالية قراءة مفصلة حول الطقس لهذا الأسبوع من خلال فقرة شنو رأيك؟
1: شنو رأيك؟ شنو رأيك؟
0: سعيد جدا أنه يجدد الموعد واللقاء معه كل صبحية ثلاثاء الأستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في الطقس أستاذ عامر بحبا. نهارك أسعد أيام
2: سيلازيلي، صباح الخير، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على إذاعة المنستير.
0: شكرا جزيلا أستاذ. قبل ما نبدأ في قراءة الطقس، الأيامات القليلة الفارطة 21 ماي شهدت ملتقى الحقيقة الأيام التونسية لعلم المناخ، تلاميذ تبارك الله مجموعة كبيرة من الأكاديميين حول العلوم الطقس والمناخ. كيفاش كان هذا الملتقى وهذا اللقاء أستاذ؟
2: يعني هي الجمعية التونسية لعلم المناخ تقوم ولا تنظم تقريب صفة سنوية مؤتمر علمي كل عام في منطقة تونسية. مثلا السنة الماضية كانت في أرخبيل قرقنة، السنة اللي قبلها كانت في القيروان إلى آخره، والسنة دي كانت في مدينة الحمامات. الملتقيات هذه طبعا موضوعها عادة يكون يعني المناخ متاع تونس والظواهر المناخية اللي تم يعني تسجيلها في تونس. مثلا السنة الماضية كان التركيز على ارتفاع مياه البحر، وخاصة في منطقة يعني قرقنا في المناطق يعني المنخفضة الساحلية عموما. السنة هذه المخاطر خاصة متاع الأمطار الغزيرة والفيضانات في السواحل الشرقية التونسية، تذكروا معناتها خلال الأشهر القليلة الماضية عشنا على وقع الفيضانات في المنستير، في ولاية نابل طبعا زادة، وحتى في العاصمة في تونس، وسجلنا تذكروا المنخفض القوي كي متاع شهر جانفي متاع 19-20 جانفي. دونك هي يعني نجم نقوله يعني أيام دراسية عادة تهتم بالظواهر المناخية اللي تم تسجيلها يعني خلال السنة خلال السنوات يعني الماضية يتم التسليط عليها الضوء ودراستها ولما لا حتى يعني بعض الحلول، وتكون فيها حتى زاد اللقاء بين الأساتذة بين طلبة الدكتوراه. دونك الأيام هذه في الحقيقة دي مكون عندها فايدة كبيرة في موضوع علم المناخ في تونس.
0: علم المناخ ليشهد عديد التغيرات مع كل سنة به، وإن شاء الله متمنوا كان الخير لبلادنا. الحقيقة تغيرات مناخية تأثر بشكل كبير برشا ولات على تونس، ولات تتم أخبار تغيرات المناخية التونسي خلال هذا الأسبوع. أستاذنا كيفاش باش يكون حالة طقسنا لهذه الفترة، خاصة مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة؟ هل سنكون مقبلين على صيف ساخن؟
2: يعني هو بعض التقلبات اللي عشناها، تذكر نهار الجمعة وقت سجلنا كمية أمطار مهمة نهار 1 ماي وصلنا حتى 60 مليمتر في محطة خاصة بالمرسة في القصرين، ثم زاد مناطق أخرى سجلت 30 و40 و50 مليمتر. تقريبا اليوم الموالي ونهار السبت وحتى لليوم دخلنا فترة استقرار الحرارة، لاحظتوا لارتفاع تدريجي للحرارة. يوم أمس مثلا 31 درجة في حوالي اثنين بالضبط في القيروان، هي تعرفوها ديما من أسخن المناطق في تونس. كيف حتى في جندوبة كيف معنى تجاوزنا 30 درجة، وفي أغلب المناطق متاع جنوب تونس أمس 30 درجة تقريبا 30-31 درجة. دونك نجم نقوله حار نسبيا، يعني حرارة 30 يعني تقريبا
0: يتجاوز المعدلات العادية معناتها خلال هذه الفترة.
2: أي صحيح، أي لا ما ذي معناتها أعلى من المعدلات يعني بقليل، ويعني هذا مازال متوقع زاد اليوم يعني ثلاثة. من المتوقع زاد اليوم تقريب حرارة زاد بشكون عموما تقريب من 20 إلى 30 درجة في أغلب المناطق التونسية، وفما عدة مناطق تونسية يعني عدة محطات في جنوب تونس باش نتجاوز اليوم 30 درجة، ممكن نوصل حتى 32 و33 و34 درجة. ومن المتوقع سيل هذين يكونوا غدوة نهار الأربعاء يعني في جنوب تونس باش نسجلوا مزيد من الارتفاع، النجم غدوة نسجلوا حتى 36 و37 درجة. وبينما في شمال تونس وسط تونس التيارات الهوائية باش تتغير غدوة إن شاء الله، وباش نسجلوا انخفاض غدوة للحرارة بعدة درجات بالمقارنة مع اليوم ومع مع يعني ما أمس. دونك يعني الشمال الشمال ووسط تونس غدوة فما انخفاض ببعض الدرجات، ولكن في جنوب تونس فما تواصل الارتفاع ممكن أكثر حتى من اليوم بالتزامن مع هذا الانخفاض. إن شاء الله باش نسجلوا تقلبات نهار الأربعاء وحتى نهار الخميس، التقلبات باش تتركز أكثر على شمال تونس ربما محليا زاد وسط تونس، ولكن إن شاء الله في شمال تونس وخاصة في الشمال الغربي فما تقلبات نجم نقوله من ضعيفة إلى متوسطة، يعني نجم نسجله كمية أمطار ممكن من 1 إلى 10 1 إلى 15 مليمتر قلت الأربعاء والخميس يعني زاد، ثم نرجع الاستقرار مرة أخرى لبعض الأيام ممكن جمعة سبت. من المتوقع زاد سيرة ذلك كونه آخر أسبوع يعني بعد ما نتعداه ببعض التقلبات نهار الأربعاء نهار الخميس مع انخفاض الحرارة ببعض الدرجات. هو راه انخفاض راه عادي راه مش يعني مش حرارة شتوية ولا حاجة، يعني مش
0: المعادلات العادية نجم نقول
2: ولا معادلات العادية، تعرفوا شهر يعني شهر ماي شهر يتسمى حار دافئ ما تخلينا نقوله قاعدين نقربوا للصيف، دونك باش نرجعوا مثلا المناطق اللي توا بتسجل 30 درجة باش تنزل 25 ل 24 درجة، المناطق اللي مثلا توا كيما في جنوب تونس باش نسجلوا حتى 36 و37 درجة و34 درجة ننزلوا ل 30 28 إلى آخره. في شمال تونس اللي توا اليوم أمس واليوم يعني وصلنا 28 و27 و26 درجة و25 درجة باش نعطوا ال 22 ولا ال 20 ولا ال 18 ولا ال 17 17 لما حالة خاصة على المرتفعات نتاع الكيف، مرتفعات جندوبة، مرتفعات يعني سليانة. عموما نجم نقولوا حرارة تقريبا باش تكون في تونس نهار الخميس نهار الأربعاء والخميس ممكن من 17 درجة على المرتفعات على بعض المرتفعات الغربية إلى ممكن 27 28 درجة مع هذايا نحكي على وسط وشمال تونس مع حرارة مرتفعة غدوة الأربعاء كما قلنا في جنوب تونس خاصة أقصى الجنوب راه نجم نسجلوا حتى 36 و37 درجة في صحراء تطاويل. زاد ملاحظة أخرى مهمة زاد سيلة ذيلي اللي في أواخر الأسبوع يعني بعد ما التقلبات متاع الأربعاء والخميس اللي قلنا المتوسطة والخفيفة باش نرجعوا للحرارة ترتفع بشوية بشوية مع ممكن نهار الأحد ونهار الاثنين هي الحرارة ترجع تطلع بشوية بشوية الجمعة سبت نهار الأحد والاثنين ربما لأول مرة منذ معتها الخريف الماضي ولا الصيف الماضي باش نسجلوا حرارة أربعينية وضي حاجة جديدة، دونك نجم نسجلوا 40 درجة ممكن حتى 41 درجة في جنوب تونس الحقيقة مش في تونس الكل.
0: اي وتسمع على بكري يا أستاذة.
2: هو في الحقيقة يعني في شهر ماي في بعض الأحيان في بعض السنوات يعني نسجلوا 40 درجة مش جديد، ولكن مش ديما وخاصة في النصف الثاني من ماي معناتها خاصة كي نبدأ نقربوا لجوان تبدأ الحرارة ساعات نسجلوا يعني حرارة 40 درجة 41 درجة ولا 42 درجة. طبعا احنا مازلنا في بداية ماي نجم نقولوا وانت سألتني على توقعات الصيف الحقيقة حسب النماذج وحسب حتى منظمة الأرصاد العالمية نشرت عدة تقارير خلال الأيام الماضية حتى زاد المركز الأوروبي كوبرنيكوس الذي يعنى الذي يعني يعنى بالوضع المناخي والبيئي والغلاف الجوي وحتى زاد المحيطات إلى آخره وحتى زاد النموذج الأوروبي متوسط المدى وبعيد المدى وبقية نماذج الحقيقة تتوقع يعني صيف حار وذي طبعا مرتبط بعدة يعني عوامل من بينها ظاهرة النينيو كانت حابة نحكي عليها مرة أخرى سيلة ذيلي ما يكون مع تلقاء خاص بخطر لازمها شوي وقت، ولكن عموما يعني السنوات النينيو يعني عموما تكون فما حرارة أعلى من المعدلات، ومثلا في عام 2016 مثلا في عام 2023 تذكروا عام 2023 سجلنا موجات حر كبيرة في برشا مناطق في العالم في أمريكا في أفريقيا حتى في تونس في أوروبا في آسيا في الهند. دونك عموما سنوات النينيو كما السنة هذه النينيو دونك هذه الظاهرة اللي هي نتيجة ارتفاع حرارة سطح البحر في المحيط الهادي الشرقي الأوسط سواحل بيرو سواحل الإكواتور سواحل بتاع أمريكا الجنوبية عموما أكلميها كي يعني تسخن حاصلوا معناتها باش نلخصوا معناتها الموضوع اللي هذه الحرارة بتاع المياه السطحية تساهم في ارتفاع حرارة كوكب الأرض في مناطق معينة، فما مناطق أخرى تسجل انخفاض الحرارة ولكن في أغلب المناطق بتاع العالم تسجل ارتفاع في الحرارة، وذلك علاش في سنوات النينيو عادة نسجلوا موجات حر وساعات تكون خطيرة ساعات تكون طويلة، ساعات تكون أرقام قياسية. آخر مرة عام 2023 مثلا كانت سنة قوية، 2016 كانت سنة قوية، حتى في سنوات أخرى. دونك من المتوقع كونهم باش نسجلوا موجة حر في يعني كبيرة في العالم، وتنجم تكون حتى في تونس وفي شمال أفريقيا وفي القارة الأوروبية متوقعة، وحتى في فرنسا في إيطاليا في أوروبا الكل خاصة أوروبا الغربية متوقع فما موجة حر. في شمال أفريقيا كيف كيف، احنا راو ديما عندنا موجة حر في تونس مش جديد، ولكن الفرق بين سنة متاع نيني وسنة عادية اللي في سنوات النيني وعادة تكون موجة الحر أطول، تنجم تكون عددها أكبر، ونجم نكون وتنجم نسجلوا أرقام قياسية أو نقترب أكثر من الأرقام القياسية. نذكر راو إلى السنة الماضية كانت سنة تقريبا عادية في تونس، ما فماش كلي ووضعيات خطيرة برشا، صحيح سجلنا موجة حرة ما كانت قصيرة ومش قوية برشا. ما تتفكروا السنوات اللي قبلها 24 و25 يعني 24 و23 راهو سجلنا وقتها موجة حرة كانت كبيرة خاصة سنة 2023.
0: صحيح، يعطيك الصحة أستاذ، شكرا جزيلا على كل هذه المعطيات والقراءة حول حال طقسنا لليوم، وحتى بدينا نحكيو عن النينيو ونحكيو عن الأشهر القادمة بالنسبة لفصل الصيف اللي من نتوقع يكون صيف حار جدا. شكرا جزيلا أستاذ عامر بحب، إن شاء الله يتجدد معاك الموعد واللقاء الأسبوع القادم من خلال فقرة شنو رايك. احنا مازلنا موصلين معكم مستمعينا الكرام، بقية فقراتنا بعد شوية كالعادة، جولة جديدة مع أسعار السوق، خليكم معنا.

0: لو محمد فؤاد نوصلوا معاها للثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة، لو ترخص شوية الأسعار نتصور المواطن يكون فرحان. هذا أكثر تفاصيل نعرفه مباشرة من خلال فقرة أسعار السوق. سعداء جدا باستقبال سي نصر المكشر مباشرة من مدينة الشابة الساحرة. نهارك زين سي نصر.
1: صباح النور، تحية ليك هذيلي وتحية للسادة المستمعين. فعلا هو قرب بل نقربه من الصيف، يعني المدن الساحلية بصيف عام تولي هي تشد الانتباه وتشد السادة، يعني ولاد تونس كلك هو كل الأعناق تشرب نحو الساحل ونحو البحر بصيف عام.
0: صحيح، ويبدأوا يخطوا للعطلة نمشي كريو وكيفاش، وبعد تفقد شوية السلعة وتزيد سومها وكاو برا، خلي الناس فرحانة وإن شاء الله ربي يوجد الفلوس وكاو ربي يرزق الناس الكل.
1: هذا يلزم نحن نستعد لهذا، هو الحقيقة المعني يلزم نحن نستعد، يلزم الجهات المسؤولة تستعد لموسم الصيف بإضافة الكميات، سواء كان على مستوى المخابز على مستوى التزويد السوق، في الكل لابد من التوجه نحو يعني إضافة كميات أكثر.
0: والناس رأوا كل معناته كل عام معناته نحكيو على نفس الإشكالية، عدم الاستعداد الجيد لموسم الصيف خاصة في المدن الساحلية اللي تشهد إقبال كبير إن كان من الأخوة والأشقاء الجزائريين والليبيين وحتى التوانسة المصطفين.
1: هو للأمانة هذه اللي نحن والله نستعد، خاصة أنا في منظمة دفاع المشترك، كان يقع استدعانا على مستوى الجهات المحلية للاستعداد لموسم الصيف، ونعرفوا أنه يقع اقتراح معناها إضافة كميات خاصة على مستوى المخابز. ولكن شوف رأيك تتزامن مع بعضها الصيف والعراس وكلها راهو لازم تخلق شيء من النقص وشيء من الرغبة واللهفة، ولكن ديما فما لباس، معناها نقولوا نحن إذا كان المخابز ما كفتش راهو فما المخابز المنزلية قاعدة تأدي في دور كبير برشا لتقديم معناها الخبز للسد المستفيد.
0: واضح. به جولتك كيفاش كانت في صبحية اليوم والطقس صخور في الشارع؟
1: هو حقيقة احنا فما نوع من الانفراج على مستوى الخضر لباس، بدأت الأمور تتحسن ان شاء الله كله هذا يتواصل، وبطبيعة الحال مع فقط الشد مازال على مستوى الغلال. بالنسبة للخضر معناها تواصلت قلنا
0: الاستقرار
1: احسن. اي بالتالي فبالتالي طماطم انخفض شويه من دينار و200 لدينار و800، بالنسبه للفلفل دينارين و500 لدينار و500، البطاطا 1800 دينارين، البصل 1800، البصل الاخضر الفول 1500 1700، جبانه اللي ما ترخصت شويه 4 دينار و500 5 دينار و500، فناري دينارين بعد كان دينارين و400، كرم ايضا رخص شويه 1500، القراع دينارين، خسوليتي 1800، سلق معنوس 500 600 ملي، البروكلو ايضا انخفض شويه 5 دينارين و500، والباذنجان بالنسبة للدينارين. بالنسبة للغلال التفاح بقى مرتفع سومه من 7000 الفريز 5 دينارات و500، شروبه موجود 3 دينارات، البطيخ أيضا 5-6 دينارات، الخوخ جديد يعتبر مازال سومه مرتفع 7 دينارات، والمشمش أيضا 7 دينارات، البوسع 7 دينارات، والتوت 5-6 دينارات. لكن صراحة النوعية ما هيش جيدة، رغم أن نحن نشوفوا أن الطقس ممطر كان في الربيع وكانت الأحوال الجوية ولا على الأقل الفلاحية طيبة، لكن
0: والأسعار مرتفعة زيادة سي نصر بالنسبة للغلاء.
1: الأسعار مرتفعة هو بداية ظهور، ولكن أنا لاحظت الجودة، الأسعار مرتفعة ولكن الجودة صراحة ناقصة شوي. بالنسبة للعلوش، بالنسبة للحوم الحمراء تقريبا تتراوح مكانها، بالنسبة للعلوش 54-56، الهبرة بقري 44، الكتلة 43، الجنب 32، الدجاج الحي انخفض شوية من 5 دينارات و400 حتى 5 دينار و600، خذ الدجاج 12 دينار و500، الدند 12 دينار، الستيك 19 دينار، الاسكالوب 19 دينار، الدوارة 40-50 دينار، والراس العلوش 7 دينار و500. وقت نقولوا الدوارة 40-50 دينار، يعني اللي يعرف المستهلك أنه على الأقل يلزم يزيدها 40-50 دينار أخرين باش ينجم معناها
0: الحم وشوية كبدة
1: أكيد أكيد أكيد. بالنسبة للأسماك كما قلنا طقس رغم التقلبات الأمس شوية فما الموج، لكن أبرك شوية للأسماك متوفرة، أن المسلة 17 دينار 16 دينار و 17 دينار، المرجان 18 دينار، الوراث 20 دينار، جاروس المربي 24 دينار، فمروزي اللي هي شوفريت 18-28 دينار، تريلي 16-28 دينار، والنزلي 22 دينار. نعم،
0: شكرا سي نصر المكشر على كل هذه المعطيات في جولة جديدة من أسعار السوق. ربي نزل البركة على بلادنا وعلى ناسها وربي يرزق الناس الكل. هذه كانت جولتنا لليوم في سوق مدينة الشابة. يعطيك صحة سناصر، إن شاء الله الموعد يتجدد معك الأسبوع القادم في جولة جديدة. حاب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، أيمن الشابي في الإخراج التقني لحصة بشائرنا في صبحية اليوم النمبر وان أيمن الشابي. تحية كبيرة برشا المدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام. كيف كيف بكل حب نحب نوجه تحية للقائد نجل عطية بن محمد اللي ترجع لنا في إذاعة المناسير من خلال النقل المباشر لمختلف فقرات حصتنا لليوم، إن كان على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المناسير أو من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب غاديو مناسير. بعد شوية موعدكم مع الزميلة والصديقة نصيرة السكري في موجز الساعة 9 للأخبار. إن شاء الله نهاركم سعيد مستمعينا الكرام، ويمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المناسير، ومتابعة طيبة لبقية برامجنا اللي بعد شوية برنامج أغلى ما عندي مع صديقة وزميلة ربح عبد الله، ومتابعة طيبة للجميع ونهاركم زين.
2: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
3: 95.7.
4: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمرك دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع ب95.7.

0: منكم وإليكم.
1: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.
2: التاسعة صباحا على موجة إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. تم مساء أمس بالمهدية نقل أعضاء شخص متوفي تبرع بأعضائه بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية عن طريق طائرة هليكوبتر لفائدة المستشفيات المتخصصة في زرع الأعضاء بعد نجاح عملية تبرع شخص متوفي بالمستشفى. في ميكروفون نادرة إسماعيل أكثر تفاصيل يتحدث عنها المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي.
3: صار بالأمس ليلا في المستشفى جامعة أصفر بتكاتف جميع المتداخلين من جراحة وخاصة الإطارات الطبية وشبه الطبية وإطارات التخدير والمنعاش. صارت العملية بكل نجاح، عملية نقل أعضاء من مواطن مقيم بالمستشفى الجامعة أصفر. تم نقل الأعضاء عن طريق طيارة هليكوبتر إلى مؤسسات صحية استشفائية أخرى مختصة في زرع الأعضاء باش يتم زرع الأعضاء ضمن الناس مستحقين اللي هم مستحقين الأعضاء دي. طالت قبل عمليات مماثلة أنه يوقع نقل أعضاء من مواطن في المستشفى جامعة أصفر، لكن العملية دي قليلة لأن المتبرعين قلة، هاي بس تلقى ناس تتبرع، ولو أنه هو عمل إنساني نسجل عليه الناس كل باش نساهموا في أن نحيي مواطنين أخرين مستحقين لمثل هذه الأعضاء.
2: بعد إصدار وزارة التربية أمس نتائج القبول الأولي للمترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والتعليم التقني والتعليم الفني بعنوان السنة الحالية، يمكن للمترشحين تقديم اعتراضاتهم وذلك بداية من اليوم وإلى غاية السابع من هذا الشهر مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. تنتظم في تونس العاصمة بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام الدورة السادسة من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية. يعد هذا الصالون موعدا دوليا لعرض أبرز المشاريع والتجارب والتقنيات الحديثة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية. تنطلق بعد غد أولى رحلات الحجيج إلى البقاع المقدسة، وقد دعت وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة إلى جانب اصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر العلاج. كما ذكرت الوزارة بأن الحقائب المسموح باستحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرامات، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 وإلى ذاك الحين ترافقكم ربح عبد اللوي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنستير،
5: إذاعة المنستير
6: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
5: في شتى المجالات.
6: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
5: سياسيا
6: اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
6: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: أغلى ما عندي أغلى ما عندي
1: طرح لقضايا علم النفس التربوي والصحة النفسية للأطفال
0: مع ربح عبد اللوي.

0: أغلى ما عندي.
1: 5 دقائق بعد 9 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير، حلقة جديدة من برنامج أغلى ما عندي. وكالعادة ننتظر تفاعلكم وأسئلتكم وملاحظاتكم التي تصلنا عبر الرقم المجمع 73 460 800، أو كذلك من خلال البث الرقمي عبر ستريمينج. تلقاونا صوت وصورة على صفحة راديو المنستير. مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع، تحية توصلكم هذا الصباح من أيمن الشابي، علي المنصوري ونجلة عطية بن محمد. أنا ربح كالعادة رحب بكم جميعا مستمعينا، ونستمر في البحث عن المواضيع التي تهم نفسية أبنائنا وأصدقائنا الصغار، زينة الحياة الدنيا. في عيون أطفالنا عوالم لا ترى، قصور من ضوء وأصدقاء من وهم، وحكايات تنسجها مخيلة لا تعرف الحدود. لكن متى يكون الخيال مساحة صحية للنمو، ومتى يتحول إلى ملاذ يختبئ فيه الطفل من واقع لا يريده؟ طفل يفضل الحديث مع أبطال لا وجود لهم، يغيب عن تفاصيل يومه ويتوه في عالم خاص به. هل نحن أمام موهبة تحتاج إلى رعاية، أم نحن أمام إشارة تستوجب الانتباه من قبلنا؟ إذن في حلقة اليوم من أغلى ما عندي نتحدث في هذا الموضوع الحساس، نحاول أن نفهم أكثر لماذا يختار بعض الأطفال العيش في الخيال أكثر من الواقع، وكيف نرافقهم دون أن نكسر أجنحة الحلم أو أن نتركهم يسقطون في عزلة صامتة. كالعادة سعيدة جدا باستقبال الأخصائية النفسية أميمة سلامة لنغوص معها أكثر في هذا العالم الدقيق والجميل. مرحبا أميمة، أهلا وسهلا.
2: صباح النور مدام ربح، صباح النور الناس الكل.
1: الموضوع طريف
2: على الأخر.
1: نعم، أحيانا معناها يبدأ واضح للعين والعديد من الإشارات التي تقول أن هذا الطفل يخير العالم الخيالي اللي فيه معناها بعد عن الواقع أكثر.
2: أي في برشا حالات نلقاوها المشكلة هذه لا تشكل في بعض الأحيان مشكلة مرضية، وفي بعض الأحيان تكون علامة على الإبداع والنمو متاعه. مهم برشا تكون فما سنسيبيليتي متاع
1: الفرن. تعريف علم النفس معناها للطفل هذا؟
2: أي يا أما باش نلقاوه الحالة مرضية وقت لا تشتد الأمور تنزيد نغوصوا فيها أكثر، وإلا باش نلقاوها علامة على الإبداع وعلى النمو متاعه وعلى بناء الشخصية متاعه. على خاطر الخيال ماهوش مجرد عالم، أما هو وسيلة دفاعية، وسيلة باش يحقق الرغبات متاعه بها، وسيلة باش ينمو بها زادة فرد وقته. وفي نفس الوقت نجم تعبرنا على بعض القلق والأمراض النفسية.
1: أكيد فما فرق معناها ما بين الخيال الطبيعي المطلوب وبين الخيال المفرط المقلق.
2: بالضبط. احنا اون جينيرال نقسموا الخيال على حسب المراحل العمريه متاع الصغير. فمثلا من العامين لاربع سنوات هو العمر اللي الصغير باش يبدا في البروسيسوس متاع بناء الخيال متاعه، بمعنى انه باش تلقى عنده شويه اصدقاء ايماجينير، باش تلقاه مثلا يلعب لي جو ويحكي مع الالعاب مع لي بيلوش متاعه، باش يغزر تركينا ويحكي وحده مثلا لما هو عنده صديق وقاعد يحكي معاه. وهذا الكل كي يميزوا ما بينات انه يكون في حالة عادية وإلا حالة غير عادية، انه الصغير حتى في العمر ذاك يكون قادر على انه يرجع للواقع وقت اللي نديه مثلا، وقت اللي ندخليني معاه انجو مثال، وقتها يخرج من الخيال اللي هو كان منغمس فيه. باركونتر وقت اللي نشوفه انه الصغير هكا غارق في الخيال متاعه وما هوش قاعد يرجع للواقع متاعنا،
1: وقتاش نقول هو راه توا قاعد غارق في الخيال متاعه وراه السلوك هذا ولا يستدعي التوقف عنده وما هوش مجرد مرحلة عابرة.
2: انت ديما المرحلة العمرية وقت اللي ينزوي، وقت اللي يصير فما انطواء كبير برشا، ما عادش النجم يرجع للواقع متاعنا، وقت اللي الخيال يتداخل مع الواقع. مثلا تلقاه معاه كما فرد وقت يحكي مع صديقه الخيالي مثال فرد وقت، فهمت؟ دونك لهناك ما عادش قادر على انه يرجع للواقع متاعنا، والخيال متاعه ولا متداخل برشا مع الواقع بفاسون تقلق. فهمت؟ وبيان سور الدرجة تختلف على حسب كما قلنا المرحلة العمرية، من العامين لأربع سنين، من السبعة للحداش عام، ومن الحداش عام إلى ما فوق معناها في مرحلة المراهقة. وقتها نورمالمون يكون اللوجيك خذي حيز، فما الواقع والخيال تراجع برشا. دونك لهنا باش نلقى صغيري ولا المراهق اللي قدامي قاعد يحكي وحده، ولا يحكي لي على عباد ما همش موجودين، لهنا لازمني نتوقف شوية، وراهي الأمور جدية بالباهي بالباهي زادة.
1: شنية الأسباب وميما اللي تخلي مثلا الطفل هذا ينغمس في عالم الخيال؟ فماشي نجموش نقول راو هالإنغماس هذايا ربما يعوض نوع من النقص العاطفي؟
2: أكيد أكيد. كما قلنا الخيال يا إما هو باش يحقق به الرغبات متاعه، وإلا مثلا يحقق الرغبات متاعه نلقاه في العمر مثال ما بينات العامين وما بينات سبع سنوات، أنه يحب يكون بطل خارق، أنه يولي يحكي لك قصص على الأبطال وهو البطل، أنه عمل هيك لصاحبه، أنه تصرف بفاسون معينة. دونك هذا كله في الحدود العادية بصفة عامة. باركونتر وقت إلا يولي فما مثلا إحساس بالتهديد، يقول لك فما شكون يهدد فيها، فما شكون يتبع فيها، نحس لعبات تغزر لي، تشوف السلوك متاعه ما عادش يحكي معك برشا، ولا منعزل أكثر، جيب دروب.
1: نوعية المشاهدات اللي يتبعها
2: أكيد
1: تكون سبب أكيد. من الأسباب الرئيسية نتصور. خطر بالحق أنا شفت في الحقيقة أطفال اللي خليهم على راحتهم يتبعوا فيديوهات من خلال الشاشات الصغيرة، وهذا يخليهم من يربطوا علاقات مع أبطال اللي الأفلام ولا الأشياء اللي يتفرجوا فيها، لدرجة أنهم من يوليوا يتمهوا بها، يحبوا يكونوا كيفهم أبطال خارقين، يحقوا هيك المعجزات اللي راوها وغيره.
2: أي بالضبط. مثلا منعرفش فما حكاية صارت معناها قديمة شوية، أما صغير تلمون يتفرج في سبايدر مان يحسب روحه سبايدر مان، وطلع مبركون دارهم ونقز فهمتو، مات مثلا في الحكاية هذي كمال ورزما. دونك لين هكا مثلا نشوفوا الآثار متاع المشاهد ومتاع لديسانز أنيمي اللي قاعدين الصغار يتفرجوا عليها، وهذاك علاش ديما نقولوا لازم فما حدود للمشاهد اللي يتفرجوا عليها الكل، خطر باش تأثر برشا، وخاصة مع صغير يبدأ فراجيل وما هوش يعرف يميز كم يلفو ما بينات
1: الواقع والخيال،
2: ما بينات الخيال متاعه بالضبط. دونك ينجم يكون زادا هو الخيال بالأساس زادا يعاون الصغير على أنه يبني الشخصية متاعه على حسب بعض التيوري. دونك بالنسبة لنا أنه الخيال هو باش يعاون على الكونستركسيون ايدونتيتير متاع الصغير هذاك، على أنه يفرض روحه أكثر، على أنه يوصل المعلومة حتى ولو هو ما يعرفش كيفاش يوصلها لك. وفرد وقت زادا نجم نعتبره آلية دفاعية كيفاش لهنا باش تلعب دور في النمو متاع البروجيكسيون والديبلاسما. البروجيكسيون بمعنى انه اذا كان اني نحس بحاجة مثال باش نقول صديقي يحس فيها مش هاني، وإلا ماما قالت هكا وهكا أني ما قلتش. فهمت؟ دونك باش يعمل إسقاط للمشاعر متاعه على العبد المقابله، وبالأساس ينجم يكون السبب في معناها الآلية الدفاعية هذية الخوف مثال. القلق برشا، وخاصة الخوف نلقاه زاد
1: قلة الأصدقاء وعدم القدرة على الاندماج، لأنه احنا زاد كعائلة كبيئة عائلية نلعب دور كبير في هذا. إذا كان أنت تخاف برشا الخوف الزايد على صغيرك وما تخليش معناها يلعب وما تخليش يندمج مع الأصدقاء، حتى هذا ينجم يسبب
2: خاصة يولي نجم يعتبر أنه الطرف الآخر هو سورس دو مناس، دونك هو تهديد بالأساس للسلامة متاعه، دونك يولي ينغمس في العالم الخيالي متاعه أكثر، ويولي غير قادر على أنه يبني علاقات. دونك لهنا باش يولي يميل للخيال متاعه أكثر. فرد وقت الخوف مثال كيفاش، أنه باش يقول لك مثال فما وحش يجيني في الليل ويخرج لي وكل شيء، ينجم يكون لنا كمثال في حالات معينة يحكي على أبوه. أبوه الوحش، دونك ما نجمش يقول لك بابا، مش يقول لك الوحش. فهمت؟ دونك لازمنا نميزوا بالقديمة بينات الحالات العادية متاع الخيال العالم العادي، وإلا لا. يعني لهناك سؤال أكثر، أسكو الصغير قاعد يلعب مع الخيال متاعه إلا ضايع في وسط الخيال متاعه ومعنى يليها بسربي في العالم هذاك الإيماجينير متاعه.
1: احنا حكينا على الدور متاع الشاشات واللي نجم يشاهدوا الطفل هذية، حتى القصص لازمك تعرف تختار القصص اللي باش يقراها من صغيرك.
2: بالضبط.
1: وبالله خليني فرصة باش نذكر المرحلة العمرية اللي معناها نحكيو فيها على طفل يعيش في الخيال أكثر من الواقع.
2: السبعة، من الأربعة للسبعة هي ممكن أكثر مرحلة يكون فيها هكا انفجار متاع العالم الخيالي متاعه، يعني باش يكون يعيش برشا في الخيال، يحكي لك برشا حكايات ماهيش موجودة، عنده برشا أصدقاء خياليين، يلعب مع الدبب متاعه يحكي معهم تقول عليهم صحابه، فهمت؟ دونك أكثر مرحلة فيها الانفجار متاع الخيال متاعه، واللي هو سورس متاع وقتها بلتو علامة متاع إبداع متاع نمو متاع بناء شخصية لا أكثر ولا أقل، معناه في حدودها الطبيعية نحكي.
1: نعم، مرام من سوسة تقول لك كيف نميز بين طفل خياله خصب ومبدع وطفل يهرب من الواقع، وهل كل طفل يعيش في الخيال مبدع بالضرورة؟
2: فمش حاجة بالضرورة. يعني سكا بركا الحقيقة، بالأساس أنت تعرف مثلا الظروف اللي أنت قاعد تعيش بها، أسكو أنت قاعد جا تحفز له في الخيال متاعه بطريقة صحية وإلا لا، أسكو أنت قاعد تساهم في أنه صغير هذاك قاعد يكون الخيال متاعه خصب وإلا لا، النوعية متاع الحكايات اللي باش يسردهم لك عندها دور كبير وتفرق بطريقة، معناها بطريقة كبيرة برشا. مثلا مش كيما صغير اللي باش يقعد يحكي لك في حكاية ديما تخوف وديما على نفس المحور، معناها قاعدة تدور. دونك مثلا كيما قلنا الوحش اللي يحب ياكل ولا الوحش اللي يحب يقتل ولا الوحش اللي يضرب فيه، مش كيما صغير باش يحكي لك على عالم جميل وفهمت. دونك إذا كان زاد الحكاية نفسها قاعدة تتعود برشا مرات، دونك لهنا هيك فما هروب من الواقع، وإلا قاعد يحاول على أنه يوصل لك الخوف متاعه، وما هوش قاعد منجم يعبر لك عليه بفاسون ديريكت بسبب الخوف متاعه، دونك قاعد يلقى في ميكانيزم آخر اللي بشي يوصل لك به، فهمت؟ دونك لهنا هيك فما فرق كبير برشا بالنسبة للصغير اللي الخيال متاعه راه فيه إبداعه وكل ظاهر، فهمت؟ ظاهر حتى بحاجات أخرى بالرسم متاعه، فهمت كيفاش باش يرسم مثلا الحكايه، كيفاش باش يحكي لك على رسمته. بار كونتر صغير يبدا هارب من الواقع ديجا لي كونديسيون نتاعو، مثلا كيما ان انفون اللي يجيك ويحكي لك انه في عائلته كل شيء لاباس وام وبوه يحبوه على الاخر ولاهم بيه وكل شيء، الوركو بالك كي تجيك الماما مثلا تقول لك راهو ان ابوه مطلقين وراهو بو كان يضرب فيه برشا، فهمت؟ دونك لهناك فما مشكله.
1: نعم،
2: هنا ماهوش قاعد يتأقلم بالواقع، يحكي لك في حكاية هي مفهمش منها وهو ينسب فيها الروح والحكاية هذيك، فهمت؟ قاعد يعبر على رغبة على عدم تأقلم مع الواقع متاعه، هروب من الواقع متاعه بالأساس.
1: ساعات الطفل يختلق حكاية مش موجودة أصلا ويحكيها لك بتفاصيل تفاصيلها الدرجة نقول احنا قاعد يكذب، ولا فما اطراف اخرين يصدقوا هو قاعد بالحق، معناه يختلق ويقول لك الطفل لا يكذب، الطفل راهو يتخيل خاصة في الفترة العمرية اللي ذكرتها من 4 الى 7 سنوات.
2: بالضبط، ديجا هذاك علاش احنا في العمر هذاك ما نحكيوش حتى على كذب، اما نحكيو على ديفورماسيون دو لا رياليتي، بمعنى انه باش يواجه الواقع للوضعيه اللي تخدم المصلحه نتاعو، فهمت؟ دونك لا ينجم يكون قاعد يختلق في الحكايات، خاصه اذا كان حكايه ديتايي برشا راهو، فهمت؟ خاطر اون جينيرال
1: ساعات يقول لك مثلا مشيت مع عمي وعمي ضرب درشكون
2: فهمت،
1: وتقعد بيت بعد جيت تسأل الفريق قول لك لا ما صار حتى شيء، تقعد بيت تقول هذا قاعد يكذب ولا قاعد يتخيل.
2: اكزاكتومون، هذاك على كيما قلت لك في المرحله العمريه هكي ما نسميوش كذب، نسميوه ديفورماسيون دو لا رياليتي، قاعد يوجه في الواقع ما يخدم مصلحه نتاعو، مثلا باش يجذب الانتباه نتاعك، باش يحاول يعبر، عرفت؟ باش يحاول يحكي معك.

0: ماهوش نورمال، اما ولينا في الباثولوجيك اكثر، في الحالات المرضيه اكثر، عرفت؟ لهنا باش نوليو بيان سور باش يوليو العدد نتاعو يطيحوا. ما عادش قاعد يركز في القسم، باش نلقاوه سارح في القسم، ماهوش قادر على انه ينتبه للمعلم فاش قاعد يحكي، وفرد وقت باش ينطوي، دونك باش يفضل العالم الخيالي نتاعو على انه يقعد مع اصدقاء ولا يعمل حتى علاقات، معناها انه يستثمر في العلاقات. دونك لهنا العلاقات الاجتماعيه، التحصيل الدراسي، العلاقات مع عائلته زاد كيف كلهم باش يتاثروا في المرحله الباثولوجيك. ولازمنا زاد معناها نكونوا سنسيبل برشا للحكايه دي، خاطر ما هيش حاجه سهله ولا بسيطه. في حاله نعم. معينه مثلا نلقاو في الاوتيزم، في توحد، انه غطس في عالم خيالي، معناها صغير هذاك، كيما نلقاو ساعات في دي تابلو كلينيك معقدين اكثر شويه، فهمت؟ في الهلاوس، في انه يكون عنده هلاوس بصريه ولا سمعيه، دونك لهناك معناها يولي مشكله جديه برشا، ولازمنا نميزه بالباهي.
1: ونجم حتى نخافوا في القادم من الايام، ينجم ياثر له على قدرته على مواجهه الواقع، على حل مشاكله، على برش حاجات.
0: اي اكيد نوليو نخافوا انه ياخوها هيك ميكانيزم، معناه دو ديفونس ديما يكون موجود، بمعنى انه يولي اي مشكله تواجهه يمشي لعالم خيالي اخر، فهمتي؟ يولي يهرب من الواقع هذاك على خاطره يقلقوا. دونك نحكيوا على صغير انه ما يعرفش الاورجانيز ينظم المشاعر نتاعو، دونك مش يولي يلوج ديما على طريقه للهروب من الواقع اللي هو يقلق فيه.
1: ينجم يتطور في مرحلة أخرى إلى اضطرابات نفسية؟
0: أكيد. معناها ذاك علاش قلت لك المرحلة العمرية مهمة برشا، والطريقة متاع الخيال متاع الصغير مهمة برشا على السيوجي، على الحكاية اللي يحكيها، على طريقة اللعب متاعه اللي قاعد يلعب فيه، على اسكو الخيال متاعه قاعد يتخلط بالواقع متاعنا ولا لا. خاصة إذا كان مش نلقاوه ديما جايين بنفس الحكايات، في أنه فما شكون يتبع فيا، فما شكون يغزر لي، شوف ما اللي في التركينة قال لك مثلا كذا كذا، معناها تشوف أنه فما مشكلة جدية في الحكاية، معناها فهمت؟ ولا فما تخيلات اللي يطلعوا له في الليلة كهو، أما كي يحكي لك عليهم فريمون معناها حاجة موجودة، وباللي تحاول تقنعه أنه لا ما هيش موجودة ولا حاجة، معناها مسكرة.
1: نعم.
0: فهمت؟ معناها فما عدم قدرة على أن ندخله للتفكير متاعه باش نبدلوه.
1: نعم.
0: عرفت؟ دونك لهنا نوليو نحكيه على اضطرابات جدية بالباهي، وخاصة في عمر المراهقة بالأساس. معناها
1: يدورنا احنا لهنا كيفاش لازمنا نتعامل مع الطفل هذايا، من غير ما نسخر من مشاعره، من غير ما نقمعوه، من غير معناها ما نسلطوا عليه ولا نعمقوا شعوره معناها بالاضطراب هذا.
0: انت في المرحله العمريه كالعاده، اذا كانوا مثلا في المراهقه، اذا كانوا في المراهقه لهنا رانا نحكيوا على مشكله جديه، يلدوا كونسلتي، خاطر كما قلنا في عمر المراهقه ديما الصغير باش يولي قادر على انه يميز ما بين الواقع وما بين الخيال نتاعو. الخيال باش يتراجع ديجا، ما عادش باش يتخيل برشا، ما عادش باش يجيب لك حكايات خياليه برشا، ديجا باش نوليو نحكيوا ساعات على الكذب، فهمت؟ دونك فما فرق كبير برشا في المراهقه اون جينيرال، الخيال يعمل مشكله.
1: نعم.
0: قال مشكله جدية.
1: إن هيك نقعد بيني وبين روحي نقول أما أفضل معناها نغلط إذا كان أنا نحاول نجاريه وندخل معه في العالم الخيالي هذايا، ولا نوقفه ونقول لا راهو لازمك تواجه واقعك، رانا في واقع كذا، فهمت؟
0: في عمر صغير اللي هو كما قلنا ما بين عامين، أربع سنين سبع سنين، النجم نمشي معاه فيه، ندخل معه في العالم الخيالي متاعه، بمعنى انه مثلا ساعات يجيك يقول لك ريت وحش في التركينه يخرج لي في الليل ما نعرف شنو نقول. دونك احسن ميثود لنا كتقول له وانت شنو عملت كي هو طلع لك، وعلاش هو جاك زعما، باه كان عاود طلع لك ما
1: تخرجش، قول له صورهولي
0: ماما جايتك، فهمت؟ واجا ناديني فيسع. دونك لهنا هكا يرجع شويه وباش يحس بالامان شويه، زاد انه ماما صدقتني والنجم نعتمد عليها، فهمت؟ دونك لهنا مثال تمشي بالباهي معهم الميتود هذه،
1: يعمل بالعكس، معناها يولي يتأكد كانت مجرد هكا خيال وفكرة، نولي أنا كأني أكدت هيلو أي فما وحش.
0: هو كي باش يجي يحكي هيلك اون جنرال هو دجا متأكد اللي هو موجود هو دجا في مخه اللي هو موجود.

0: ساعات انت كي تصدموا بالواقع انه لا مش موجود وكل لهنا رانا نحكيوا على الليان افكتيف بيدو اسكو ماما مصدقتني ولا ماهيش مصدقتني فهمت كي باش يحسها لا مش مصدقته فاش تحكي وكل شيء باش يولي خاف اكثر فهمت باش يولي تقول عليها كل حمايه درع الحمايه نتاعو طاح
1: نجموش معناها نتبعوا هكا اساليب تربويه معينه كما قلت لك بكري نقولوا مثلا صور لي الوحش هذايا خليه يعبر بالرسم اكتب لي عليه وصفه خاصه كي يبدا يعرف يقرا ويكتب معناها نحاول هكا نتبع اساليب تربويه معينه اللي تخفف عليه وترجعه بشوي بشويه للواقع ما غير ما نصدموه.
0: اي بالضبط اكيد تنجم خاصه الرسم الحقيقه من اكثر الحاجات اللي الصغير ينجم يعبر بها دونك ساعات حتى كي يبدا يقوم يحلم مثلا في الليل ولا حكايه نقول له ارسم شنو حلمت البارح فهمت دونك هذاك الكل ميثود باش
1: والله نعملوا مسرحيه معناها
0: مثلا دونك والا باش نقول لك كيفاش تعمل كي يجيك في الليل مثالين مثلوها الحكايه ولا حاجه فهمت دونك هكاك يولي بشويه بشويه يخرج منها الحكايه ويفوتها وخاصه كما قلت لك لهنا باش نلعبوا اكثر على الليان نتاع الام بصغيرها بك الافكسيون اللي باش تعطيها له بك البروتكسيون اللي باش تعطيها له فهمتي
1: فماشي اخطاء معناها قاعدين يمارسوها الاطفال يمارسوها الاولياء على اطفالهم في علاقه بالموضوع هذايا باش ننبهوهم ليها باش ما يعاودوهاش وما يرتكبوهاش مع الاطفال
0: موجود في انك تخوفوا خاصه في انه تقولوا باش يجيبوا شكاره باش يجي الغول باش يجي من عرف شكون بالك تقول منين جايبهم الحكايه تضم فهمت انت ديجا عطيتهم له فهمت
1: هذا بوشكاره والله لا
0: بوشكاره خاصه فهمت ولا باش يجيك الغول باش ياكلك وما نعرف شنو باش يجيك الكلب من غادي فهمت دونك كلهم هذوكم اخطاء تربويه اللي الاولياء عرفتي يغزروا لهم هكا مدى قصير باش يحطوا صغيرهم سو كنترول اما بالاساس لا
1: No.
0: بالأساس أنت تخوف فيه من اللي جاي الكل وتبني له في بيست متاع إيماجيناسيون خايبة برشا ومن أسانت ياسر
1: حتى كان جاي تخيل معناها في المنفع
0: كان جاي والله في المنفع جاي شيء حالة معناها باش تعمله حالة متاع خوف يقعد عايش بها وكهو ساعات حتى الوين يكبر ويدخل مدرسة وتلقاه مازال خايف ماكل وحش وكل فهمت اللي هما رام دي موتيف اللي يجيوا عليهم فهمت اللي بارو معناها بعد كي نحكيه مع الصغير يبدأ يحكي لنا على بوشكارة وعلى الغول وعلى الشبح وكل شيء بعد كي نسأله البارون قالنا كذا كذا ما وين يقتلوا انت قتلوا
1: مش في بيرو ما نحكي فارغة معنا بتعمل لو كبرش يحقق الهدف الآني متاعه باش يسكتوا ولا يخليه رايض باش هو ينجم يتفرج على مسلسل ولا يقعد مع تقعد مع صاحبتها ولا حاجة ولا باش ولا باش الرقد وخليه غدا باش يقوم بكري باش يمشي للروضة وانا باش نمشي نخدم على روحي وما يخطرش ببالو جملة الآثار النفسية العنيفة والكبيرة اللي نجم يعيشها الطفل واللي تخلق له اضطراب في النوم اضطراب سلوكي وتعمل له برشة حاجات ما غير ما نفكره احنا معناها ساعات بعض السلوكات اللي نأتيها نحن الكبار ويحلو فيها الصغيرات
0: بالضبط اكزاكتومون هذا كشنو فريمون قاعد يصير معناها انه صغير نحكي له حكايات نزيدوا نبنيوا له هالبيست دي نتاع الايماجيناسيون اللي هي في الخايب معناها في الاتجاه الخايب ومن بعد كي نقعدوا نسالوا منين جابهم الحكايات هذوما والا شبيه خواف مثلا شبيه خاف برشا ولا يخاف من الظلمه ولا حكايه فهمت بالحكايات اللي قاعد يسمع فيها
1: بعد شويه باش نتوقفوا عند واحده من الاغنيات الجميله الحقيقه اللي تعبر على الجمال اللي عايشينه احنا في الفتره هذه وش خير من جمال الربيع باش نستمتعوا بصوت صفوه اما نذكر اللي بعد الاغنيه باش نرجعوا نواصلوا رانا باش نحكيوا على دور المدرسه في يعني مجابهه السلوك هذا اللي ياتيه الاطفال خاصه في السنوات الأولى ونحكي على دور المربي بالتحديد في احتواء الطفل اللي يسرح معناها ليتخيل ليعيش من السلوكات هذية ونحكي زادة على دور المختص النفسي في الموضوع هذية ووقتش يصبح من الضروري معناها استشارته أو وقتش يصبح من الضروري التدخل متاعه إلى جانب العديد من النقاط الأخرى اللي بيش نتوقفوا عندها كالعادة نذكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا على رقم الهاتف 73 460 800 ولا تخليوا ملاحظاتكم عبر البث الرقمي المباشر على صفحة راديو المونستير.
2: الفحص النظور بير مشاركة على الموجة 104.7
3: تبع الموجة من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
4: تبع الموجة
3: موعد مع المتعة والإفادة
4: تبع الموجة
3: على موجات إذاعة المنستير
4: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل
3: مساء

0: محلاه هو فصل الربيع، ما الهذي اللي بكري شوية في الكواليس خوفني، قال يا راهو الأرصاد الجوية تقول نهار الاثنين القادم برشا سخانة. إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف، خلينا نستمتع نحن بالربيع وأجواء الربيع. شهر ماي هو آخر الشهور الربيع، يا من حيا كيجيجو تو نشبعوا بالصيف والسخانة متاع الصيف. مانيش من العبيد اللي يحبوا السخانة برشا، إني لا نحب الشتاء ولا نحب الصيف، عندي مشكلة ماني، نحب كين الربيع وشوية الخريف. ديما الطقوس المعتدلة هي أحسن طقس. ربي يعطينا كل شيء باللطف على كل حال. باهي نرجع لموضوعنا، والحقيقة برشا سلوكات خاطئة نأتيها كأولياء مع أبنائنا، لكن خلينا زيد راهو فما شريك آخر فاعل معانا في تربية الأطفال اللي هو المربي والمدرسة، خاصة كيف يوصل العمر هذيك. شنو دور المدرسة؟ شنو دور المربي؟ كيفاش يتعامل؟ كيفاش يحتوي هالأطفال هذوما؟ فما علامات كما يلتقطها الولي نجم يلتقطها المعلم، ولا ينجم في تواصل مع الولي متاعه؟ الولي معناه ماذا بيك ديما تخبر المعلم بكل ما تعرف عن ابنك باش يعرف كيفاش يتواصل معاه التواصل الإيجابي والصحيح.
1: بالضبط. ساعة خلينا ديما نحطه في مخاخنا أنه صغير وقت لا قاعد يحكي لك في حكاية، على قد ما تظهر أنها هي خيالية، على قد ما هو قاعد حب يوصل لنا حاجة، كسوة عدم تأقلم تاعه، كسوة تنمر أصحابه، كسوة عنف في الدار، عنف في المدرسة. دونك ديما فما حكاية اللي هو قاعد يحاول يوصلها لنا، وإحنا من الدور متاعنا أنطون كو أدولت نفهموا الحكاية هذيك ونحاول نعاونوه فيها. دونك ديما بالأساس ما هوش قاعد يكذب ولا يفلم ولا حاجة، أما بلوتو قاعد يوصل لنا في حاجة نجم تكون مقلقته ولا عجبته زي ده كيف كيف. دونك الدور متاع المربي بالأساس إنه ما يخليش الصغير يسرح مثلا برشا في القسم، كي يعرفوا صغير اللي هو هكا يسرح برشا ولا يقعد يخمم برشا، يحطوا القدام مثالش مع شوية اجتهاد، يحطه في طاولة لولا القديمية، يحاول ديما يركز معها شوية، كيراه سرح يعاود يرجع يشركه مثلا في الدرس، ما يصيرش فما نقد في للأفكار متاعه وإلى العالم الخيالي متاعه. ينجم يقولوا كما قلنا بكري يعمل أكتيفيتي كولكتيف متاع ارسموا لي شنو الحاجات اللي تخموا فيهم مثال، ارسموا لي صحابكم، رسموا لي قصة خيالية. إذا كان احنا نحبوا نمشيه مثلا للجانب متاع أن ردوها حاجة إبداعية وننميه القدرة هذه مثال، نجموا نطلبوا من صغير مثلا أنه يرسم الحاجة اللي خمم فيها، معنى الحكايات الخيالية اللي هو جاي حكاهم لك مثال، ومن بعد لك يحكي لك قصة عليهم مثلا. دونك لين هيك هنك انت شجعته على الكتابة، صعب شي يكتبها لك الحكاية هذيك، حسنت لهم القدرة متاعه على التعبير، وفرد وقت نميت له الخيال متاعه، وفرد وقت عاونته باش يفرغ شكرا اللي لهنا هيك، فماش ما يولي يركز أكثر، بمعنى أنه وجهناه شوية وأطرناه. المدرسة ككل دورها الرئيسي أنها تكون مصدر حماية، وولات عنا مشكلة كبيرة برشا ساعات في الجانب طيب الأساس، على خاطر الصغير ولا مناسي في وسط المدرسة ولا ديما يحس بالتهديد، فما تنمر مالورزمون على الصغيرات اللي عندهم الخيال كما نقولوا.
0: الصغار اللي عندهم هكا يسرحوا وعندهم بهتة هذوكم النجم نقول عليهم هذوكم اللي قاعدين يميلوا أكثر للخيال، ما يحسوش بالمحيطين بيهم ساعات. يبدأ في القسم يبدأ ما هوش مركز مع المعلمة ومع الدرس ومع أصحابه. ساعات المعلم يتصل بيك يقول لك راو صغيرك عنده سرحة.
1: لهنا لازمنا نميزه بالباهي، إذا كان هالساعة لازمنا ديما نثبته أسكو الباز متاحة مرض عضوي. فهمت؟ قدر ساعات من العلامات معناه متاع السرع أك السرحة هذيك، فهمت؟ احنا نقوله لها كريس دابسونس، بمعنى أنه يغيب تماما عليك في وقت معين، فهمت؟ دونك أول إتاب ديما الحقيقة
0: قديش الوقت معناه؟
1: مش بضرورة ممتع هكاك دقائق ساعات متاع درج، فهمت؟ انتي والصغير اما تحسه معناها ما هوش معاك جملة، فهمت؟ معنى حتى كي تحكي معاه ما هوش معاك، ما هوش يغزر لك
0: مش
1: وإلا يغزر لك وما هوش اي فولا في عالم اخر
0: يغزر لك وما هوش وما هوش يغزر لك
1: صحيح يغزر لك ومش يغزر لك، معنى الغزرة كلها متاع ما هوش معاك وكهو، فهمت؟ دوك وبلي تحاول تحكي معاه ما يرجعش معاك. دوك لهنا لازمنا ديما نتأكدوا انه معناش باثولوجي نورولوجيك، فهمت؟ دونك لازم نثبتوا مع
0: مرض عصبي.
1: اي بالضبط، لازم نثبتوا مع البيدياتر وهو اللي باش يوجهنا بتبع للنورولوج ولا حاجه باش نعرفوا ونطمنوا انهم فماش حاجة هكاك. بعد نوليو نحكيو على الاسباب معناها النفسية بالاساس, انه اي كي يبدأ يسرح برشا جنرال ما تلقاه يخمم في حاجة صارت في الدار مثلا وقلقته, وإلا قاعد يتخيل في حكايات في مخه في العالم الخيالي متاعه منغمس. ولهنا ممكن تميزوا كي باش تحكي معاهم بعد, فهمتك, تقولوا في شنو مثلا قاعد تخمم. فما صغيرات اللي يقعدوا يحكيوا لك كل شيء, وجنرال ما لهناك باش تقام يحكوا لك في حاجات خيالية, فهمت, على خاطر في أغلب الحالات أنه الصغير كي تقوله فاش تخمم إذا كان حاجة مقلقت ولا حاجة صارت في الدار مش بالضرورة يحكي لك. ما يحكيش معناه اون جينيرال, فهمت. دونك اذا كانوا قاعد يتخيروا وباش يحكي لك برشا حكايات اخرى.
0: نعم, فما نهاء قالت لك بنتي عمرها 7 سنين تحكي وحدها برشا وتقول كأنه عندها صديقه خياليه. نقلق ولا نعتبر هذا عادي؟
1: سبعة, انت والدرجه نتاع الحديث نتاعها, انت والدرجه كي تناداها اسكو ترجع معاك فاسيلمون للواقع متاعنا ولا لا, والا صديق مستمر موجود معها ديما. فهمت, اذا كانوا موجود معها ديما وديما ترى فيه وديما تحكي معها حتى وهي معاكم وانتم موجودين دايرين بها, دونك لهناك بالاساس فما مشكله, معناها ما تنجمش تكون حاجه يسر عاديه لهنا. فهمت, لهنا يولي صغير ضايع في الخيال متاعه اكثر.
0: نعم, محمد سالم يقول ولدي يعيش في عالم الابطال الخارقين, حتى في قرايته ما يركزش, كيفاش النجم نرجعوا للواقع؟ بالحق ما برشا رام صغار يعيشوا مع الأبطال الخارقين هذوما.
1: موجود
0: نعم.
1: نقص له من الكرون لهناك, خاطر أكيد مادامو مشي للعالم تاع الأبطال أعرف راهو فما معناها وقت كافي باهي برشا زادة للكرون, دونك لازمنا نقصوا له منهم فرد وقت نحكيو معاه. انه ماذوكم رام دي ديسان زاني مي راهم حكايات كيما انت تنجم تحكي لي حكايات مثلا. فهمت, دونك هذوكم انسان هو اللي عملهم, نتفرج معاه مثلا ما نعرفش في افلام كيفاش يبنيوهم لحكايه هاكم كيفاش يرسموا الكرتون, فهمت, وما الى غير ذلك, باش يبدا يميز بشويه بشويه وسلون المرحله العمريه ديما نحكيوه. تفرق.
0: المداخلة الموالية تقول بنتي تحب تقعد وحدها وترسم وتحكي قصص من خيالها, أما ما تحبش تلعب مع الصغار, هل هذا مؤشر خطر؟
1: نعم. مؤشر خطر, أي مؤشر خطر على خاطر ما تحبش تلعب مع الصغار, خاطر دي ما وحدها, دونك لهناك فما العزلة. فهمتوا, لهناك العزلة بالأساس اللي تقلق, وديما كما العادة معنا نخافوا من أنها تكون ضاعت في الخيال متاحة, ومهم برشا أنه احنا نحاولوا نرجعها بشوي بشوية, وإذا كان تاخو في تليفون ولا تلبزة ولا حاجة زادة كيف تنقص, لازمها تنقص كالعادة.
0: نعم, محمد سالم يقول أنا ولدي أنا نغزر له هو يلعب وديما يلعب وحده, يعني ساعات يضحك ساعات تحسه متقلق, هل الخيال ينجم يكون فيه خوف زيادة؟
1: أكيد. الخيال كما هو معناها سورس دو بليزير, كما ينجم يكون مساحة متاع خوف, وإحنا قلنا بالأساس أنه المهمة متاع الخيال أنه يا أما باش يتأقلم به وإلا باش يعبر به على المخاوف متاعه, وإذا كانوا لهناك خايف في الخيال متاعه أعرف راهو فما حاجة مخوفته ريال ما وقاعد يعبر فيها, يعبر عليها في العالم الآخر متاعه معناها. فهمت.
0: نعم, فما مداخلة هاتفية ناخذوها مع بعضنا. ألو, صباح النور. ألو ألو
2: منين نجمة؟
0: ألو, صباح النور, مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك.
0: تفضل.
2: عايشك, بارك الله فيك, نسلم عليكم, صباح عليكم الكل, ويعطيكم صحة في الموضوع. والبارح تبدأ تطرح في إذاعة المنستير مع سيلة سعد العياري, كلنا نمشيو في الخط هذا, أنا توا نحب كي فما سلاح الكلنا مع بعضنا الكل خط نفهمش, وتوا ما نطولش عليكم, ما هو موضوع طويل طويل طويل يا شتاوا الأخوة المستمعين. المشكل جينا في برشا حاجات من البرة لازمنا باش نعيشوا ضمن العالم, نكونوش خارج الدرب, لكن السلاح يجب يكون منا احنا, من داخلنا, من دارنا, من أبيتنا, من عماتنا, من العائلة. نبدأ نموذج عائلي هو اللي جاب لي فكرة بس يصلحوا في دارهم, بس يصلحوا, مش بس يبنيوا من أول وجديد, خاطر البني من أول وجديد سهل, أما بس يصلحوا حاجات, بس يوسعوا جايهم فرح القديم, شكون اللي يلزم هو يكون الشيف وهو اللي يعطي الرأي؟ يلزم أمي للدار البولم هم اللي يعطيوا الرأي.
0: على خاطر يعطيوا الرأي فيش سامحني، خليني نتبع معاك الفكرة.
2: أي في أسلاح الدار، أنا النموذج اللي شفته هو اللي عطاني.
0: شنو أسلاح الدار؟ الدار شنو؟
2: أسلاح الدار اللي عيشوا فيها.
0: تحكي احنا نحكيه اليوم على الطفل اللي معناها يعيش في الخيال اكثر من الواقع.
2: انا نحكي على ابنائنا، شكون باش نصلحهم؟ باش نجيبو ناس من برا يصلحوهم لنا ابنائنا وعلى اخلاقنا.
0: معناها دورنا احنا كيفاش اساسي وكبير في
2: دورنا احنا هذاك تويكا. دورنا احنا هو باش يجي بصعوبه شويه الكلمه اللي حبيت نوصل لها. ما نلوحوش رقبين اللي عنده عيوب، ما نقولولوش لا لا مش نصلحوا جدد، هذيك أكبر غلطة. لازم القديم، القديم هو اللي نسمعوه، هو اللي نقولوا له رانا مع بعضنا.
0: نعم.
2: ما نفهميش قديم وجديد، كلنا مع بعضنا. هذا اللي حبيت نقوله ونولي ونشوف فيه الحل هذايا هو اللي نمشيو فيه، خاطر إذا كان مش نقولوا للقديم لا ما عادش يصلح ولا وبيه وعلي وبيه وعلي، أكبر غلطة باش نعملوها في حياتنا.
0: نعم.
2: اللي هي ما ندخلوش هذا.
0: يعطيك الصحة. نعم شكرا.
2: شكرا
0: جزيلا. يعطيك الصحة. إذا نواصل مع المداخلات متاع السادة المستمعين. هذه تقول أنا كي كنت صغيرة كنت نعيش في الخيال، و يعني هل لازم كان والدي معناها يعملوا تدخل مع مختصين ولا عادي؟
1: مدام هلا بس، مدام لبس.
0: أي والله العظيم ظاهر معناها واضح اللي واعية وتعبر وأكيد المرحلة مرت بسلام.
1: مدام حكيت معناها وكانت عارفة أنها عايشة في الخيال وكل دونك نورمال ما لبس.
0: نعم. هذا يقول لك ديما نسمع يقولوا الطفل الذكي هو اللي يعيش أكثر في الخيال. كلام هذا صحيح؟ المقولة نجم تكون صحيحة؟
1: مش الذكي بالأساس، ما نجم نقوله المبدع ممكن. اللي عنده جانب من الإبداع معناه، وكما قلنا دي مراه معناها تختلف ما بينات طفل وطفل، ما بينات القصة اللي يحكيها والقصة لما يحكيهاش، ما بينات شنو اللي قاعد يعبر بيه، وما بينات اللي كونديسيون اللي قاعد يعيش فيهم بالأساس، خاطر دي مرتبط بالواقع متاعه.
0: نعم. مدام سماح تقول أنا ديما نوبخ في ولدي كيف الراه يحكي مع شخصيات وهمية غير موجودة، تصرفي هذا غلط؟
1: غلط
0: غلط 100%.
1: غلط. ما نوبخوش، علاش نوبخ فيه؟ نجم حتى ندخل معه هاني معناه للعالم متاعه، على خطر معناه كيما ديما نقوله أنه راهو هذوكم كلهم دي ميساج لاتون اللي يطلبوا منا أنه نوقف عليهم ونحاولوا نفهمهم ونحاولوا نفهم علاش الصغير هذاك قاعد يمشي للقوقعة متاعه للعالم الخيالي متاعه. دونك لازم ندخله معاه للعالم الخيالي متاعه باش نخرجوه منه.
0: قلت لك كيفاش النجم نستغل الخيال متاع ولدي هذا في حاجة مفيدة؟ معناه شنو الأسلوب التربوي المفيد اللي النجم نستغل به الخيال هذا؟
1: الحقيقة من أكثر ممكن الأساليب اللي تعجبني هي ليكونت، معناها بمعنى أنه يرسم لك الحكاية هذيك اللي هو يخمم فيها و
0: كما قلنا، ولا يرجعها مسرحية ولا تقول له اكتب اعمل قصة مثلا.
1: نعمل عليها قصة بالضبط، هذيك من احسن الميثود معناه انه يعمل عليها قصة، خطر بالحق تشوف كمية متاع ابداع ياسر معناه ياسر مزيانة فيهم الصغار كي يعملوا لك القصة وكله هما بيدهم تقام شيخين عليها رأوة. معناه حاسين انه فما حد يسمع فيهم وكل، حتى اذا كان ما هوش قادر 100% على انه يكتب نجم نعاونويني في الكتيبة معناه.
0: نعم بطبيعة راهو نقولوا الخيال راهو عالم جميل هذا أكيد، لكن كي يكبر برشا وقتها يولي السؤال ووقتها يولي القلق ووقتها هذا معناه نقولوا يتطلب تدخل المختص النفسي.
1: بالضبط. كي يولي العالم الخيالي متاعنا أسود، بمعنى أنه يولي عالم خيالي تعيس، فيه برشا مخاوف، فيه برشا قلق، فيه برشا تهديد، فيه برشا عباد لاحقين عليا، فيه برشا عباد تغزر لي، العبد اللي في التركينة هذاك شنو يحب مني.
0: وقتها بالحق لازمنا نطلب تدخل المختص النفسي، وراو علامات الخطر كبيرة.
1: اي بالضبط، وقتها علامات خطر كبيرة برشا، خاصة معناه كما قلنا انه العالم الخيالي اون جنرال راو سورس دو بليزير. وقت لا يولي سورس متاع مناس، يولي لهناك حاجة تقلق بالباهي بالباهي معناها.
0: هو الحقيقة المشكل أميمة اللي ما زلنا مش بالقدر الكافي عاطين أهمية للجانب النفسي متاع أطفالنا.
1: بالضبط. هذه المشكلة الكبيرة بالحق. الركوع ساعات معناها صغير ملي هو صغير يبدأ يورينا في شوية على
0: يفدلك يتبهنس يكذب
1: يكذب وياكل تريحة خاطره يكذب. فهمت اللي هما مشاكل كبيرة برشا هذوما الحقيقة. وكما قلنا خاطر ساعات
0: ما ويمشي وياكل ويشرب
1: لاباس بالضبط. لاباس الركوع راهو الأمور النفسية عندها دور كبير. إذا كنت تحب صغيرك متميز في القراية خاطرها ولات الهوس متاع العباد الكوليكية بالأساس لازم يكون متوازن نفسيا قبل ما يكون جست قاعد يأكل ويشرب ويرقد وكل. فهمت خاطر هذوكم حاجات حياتية. بار كونتر الأمور النفسية هي اللي تأثر على باقي المجالات اللي في حياته كوليكية. دونك ما فيها باس أنه ندخله ساعات ونمشي للأخصائي نفسي اللي نجم يوجهنا ويعاوننا أكثر في الحالات هذه.
0: هذه أهم رسالة يمكن نوجهها للأولياء، لكن الأكيد فما رسائل أخرى اللي لابد ياخذوها بعين الاعتبار وإحنا نحكيه في موضوع على غاية من الدقة والأهمية كما هذا.
1: بمعنى أنه ما لازمناش هكا ننزلوا عليه صغير ذاك ولا نقعدوا ننقدوا فيه أكثر من لازم في الحكاية متاعه، وإلا نتخوفوا زادة من الحكاية متاعه. ساعات لازمنا ديما نحاولوا نفهموه. راهو بالأساس حتى الدور متاع الأخصائي راهو الفهم، إنه باش نفهموا كالمساج اللي صغير قاعد يحاول يوصل فيه. دونك هذايا أهم نقطة، على خاطر كي نوصلوا نفهموا رانا باش نوصلوا نعاونوه بالطريقة الصحيحة. إذا كان ما نفهموش شي وما ندخلوش معاه أمو مودونيرا وفي العالم متاعه ما مش باش نجم نخرجوه منها.
0: نعم تعرف المشكل ساعات الطفل وهو في العالم الخيالي هذايا ربما صحيح هو هروب، لكن تحسوا قديش سعيد. يبدأ سعيد جدا. تقول أنا كي مش نخرجه بالحق مش نقطع ليه السعادة متاعه هذيك الكل.
1: صحيح.
0: يغيظني والله يغيظني. هو شيخ في العالم هذيك سعيد فرحان يحقق اللي مش قادر أنه يحقه في الواقع. كيش نقطع ليه السعادة هذي الكل.
1: ساعات لمصلحته باش ما يزيدش يغرق فيه، باش ما يزيدش يغيب فيه، وباش ما يزيدش يولي كما قلت انت بكري انه يولي غير قادر على انه يواجه المشاكل متاعه،
0: خاصه انه معناه ماهوش مدرك هو الطفل هذايا الفرق ما بين الواقع والخيال.
1: فما ادراك،
0: فما
1: ادراك في عمر معين. معناه كي نفوتوا 7 سنوات ديما يولي فما ادراك، راه خاطر ديما الخيال
0: بنقول ساعات ربما يختلط عليه الامر.
1: لا هيك المشكله انه كي يختلط عليه
0: فما تداخل يولي
1: لهنا تولي المشكله. لهنا نولي نحكيو على حاله باثولوجيك مرضيه شويه. معناها فهمت انت درجه بتبيعه والاضطراب يختلف كل شيء التشخيص. اما لهنا نوليو في مشكله جديه كي يختلط عليه الامر، كي يولي ما عادش يعرف يميز ما بينات الواقع والخيال، ما بينات الحكاية الصحيحة والحكاية الغالطة.
0: نعم.
1: اللي يبناها هو في مخه. لهنين واليوم معناها على نحكي على صغير الضاع في الخيال متاعه.
0: نعم.
1: فمش يلعب أما ضايع.
0: نعم. وساعات راهو يبدأ معناها انتبه للسلوكات والمؤشرات هذه اللي تصدر على ابنك. راهو أحيانا قاعد يبعث لك في رسالة غير مباشرة يقول لك معناها انتبه لي، حبني، حن عليا، عنقني، راهو عندي معناها احتياجات نفسية خاصة معينة. راهو احتياجاتي ماهيش فقط مادية، لبسة وماكلة وشرب.
1: اي بالضبط. اي خاطر اي حتى الخيال معناها ساعات فيه جانب كبير برشا من انه التلهبية. واسمعني وافهمني وحبني زادا وريني المحبة متاعك.
0: أما زادا راهو الإفراط في الرعاية والمحبة والرقابة والحماية وغيره
1: دخل بعضها
0: ساعات راهي تخليك زادا تعمل أخطاء أخرى.
1: أي صحيح. لازم ديما الاعتدال، نكونوا في الوسط، ما لا إفراط ولا تفريط. ما نخنقوش بالاهتمام وبالمحبة وبأنه حتى هو يبدأ غلط. مثلا ساعات نوصل لمرحلة أنه صغيرك يبدأ غلط وانت تقول له لا صحيح جست خاطر صغيرك خاطر انت تحبه ينفهم تحبه، وما فما حق في الحكاية.
0: نعم يلزمك تعلمه معناها يعرف الحق حق والباطل باطل.
1: بالضبط. الحق حق والباطل باطل. وقت لا لازمني نكون معك، راني باش نكون معك باش ندعمك.
0: اما غلط غلط،
1: اما غلط غلط. المحبه متاعي ثابته حتى لو كان انت غلط. نحبك وباش نعاونك تصلح، اما نستعرفوا لي انت غلط قبل كل شيء.
0: وحاجه اخرى اميمه، اللي عندهم اطفال مثلا عايشين فقد، عايشين صدمه نفسيه، عايشين مشكل من المشاكل، انتبهوا اكثر. خاطر راو الحاجات هذيه راهي تسبب معناها هالهروب هذيه من الواقع الى الخيال.
1: هذاك علاش معناها قلت لك بكري انه يختلف لي كونديسيون نتاع الحياه نتاع كل صغير. عرفت انه ظروف اكس صغيره للعائله نتاعو متوازنه ومعناها قاعدين نوفروا له في المحبه ومعناها ستابل او نيفو ايموشنيل وافكتيف وكل شيء. وما بينات الصغير اللي فما مشاكل في الدار, فما ديما عرك وعياط, فما اغريسيفيتي اللي قاعده معناها تتسلط عليه. فهمت؟ دونك تختلف برشا.
0: وشنو الفرق معناها ما بين طفل يخلق خيال وحده وبين طفل معناه يعيش في الخيال اللي يلقاه في الشاشات وفي القصص
1: اللي باش يلقى معناها كل شيء جاي من الاكران, ما جانب ياسر ابداعي كي تجي تشوف. فهمت؟ خاطر حاجات هذوك ما يشوف فيها وكنا حلو تليفوني نجم سباه ومعناته فالمشكله ما عادش يمشي برشا للعالم هذاك. باركونتر الصغير الاخر مش تلقى يجيب لك في حكايات يمين ويسار وفهمت برتربي ومشتة الحكاية ذيك وتقاها عمل جو ساعات فيها. فهمت؟ دونك تحس فما إبداع, فما حاجة أوريجينال معناها. فهمت؟ باركونتر صغير الآخر كنا حلو التليفون معناها سيبانك وكل شيء يوفى ويرجع معناها عادي على السكة متاعه. وبالعكس ساعات يفتقر للخيالة خطر تلمان يولي ديبوندون للحاجة اللي قاعد يشوف فيها, ما نجم يتخيل إلا ما شافها هو أصلا. دونك لهناك فما شوية افتقار معناه للقدرة هذيك. باركونتر الآخر لا, فما جانب إبداعي
0: الخيال المبتكر واللي خالقه هو راو يتم جرعة صحية في حياة كل الأطفال.
1: أي وحاجة ضرورية برشا راهو للنمو متاعه للكونستركسيون متاع الإيدنتيتي متاعه. حاجة ياسر مهمة راهو الخيال, معناها الفي بارتي من الديفلوبمون متاعه. فهمت؟ معناها احنا ملول بالكل, معناها ديجا صغير كي تولد فما كل خيال متاع الفيزيو مع أمه, هو أمه واحد. فهمت؟ دونك هو يجينا به العالم الخيالي هذاك متاعه. فهمتني؟ دونك عمله إلا يترتب بشوية بشوية باللوجيك بالمخالطة الاجتماعية بالبريزنس متاع البارون. فهمت؟ دونك ديك ديجا جانب كبير آخر يتنظم بشوية بشوية. فهمت؟ دونك فما بالك انت احنا مش نعتبروه ديما حاجة ماهيش عادية نولي واحنا مش عاديين.
0: نعم. أنا في الختام نقول بين الواقع والخيال فما مساحة دقيقة يعني يسكنها هذا الطفل, يحتمي فيها أحيانا ويبدع فيها أحيانا أخرى. فلنكن جسرا لا حاجزا ودعما لا قيدا لهذا الطفل, نرافقه بحب, نفهمه بوعي, نمنحه القدرة على أن يحلم لكن أيضا أن يعيش ويتفاعل ويكبر بثبات. والموضوع اعتبره طريف مهم. إن شاء الله رسائلنا وصلت هذا الصباح. إن شاء الله حاولنا نتعمق معناه في مختلف التفاصيل والنقاط اللي تحيط بهذا الموضوع.
1: إن شاء الله باقي يقعد موضوع عميق برشا في جانب كبير من العمق اللي إن شاء الله نزيد نغوصوا فيه مرات أخرى معناها بالباهي. وفرد وقت موضوع مهم برشا خطر ساعات يكون سيني دالارت الباتولوجي معينة اللي تنجم تكون حتى جايتنا في المستقبل البعيد, والسنسيبيليتي متاع البارون هي اللي تفرق ما بين الصغير يطلع منه وصغير يغرق فيه.
0: نعم, شكرا جزيلا لك أميمة. إن شاء الله نلتقيك في مواضيع قادمة. شكرا أيمن الشابي, عالية المنصوري, نجلة عطية بن محمد. أنا ربح نقولكم بسلامة لكن أدعوكم لمواصلة المشوار بعد الموجز. تأتيكم الزميلة عواطف الجبالي والعديد من البرامج الأخرى اللي في انتظار متابعتكم. خليكم ديما مع إذاعة المونستير.
3: إذاعة المونستير بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3. إذاعة
4: المونستير 97.3 من خارطة وطن إلى عين على الجهات, من خارج النص إلى تحت المجهر, في بواكير نكتشف الجديد ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
5: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار.
3: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
5: إلى موجز إخباري. شهد شط مريم بمعتمدية أكودة من ولاية سوسة صباح اليوم تنفيذ بالقوة العامة لأسيج وحدة ذات من الصلب تم على إثرها فك حوزة أجزاء من الملك العمومي البحرية، وذلك بحضور كل من مصالح المنطقة البحرية بسوسة للحرس الوطني، بلدية شط مريم والفرع الجهوي بسوسة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية. تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يفتتح اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية في دورته السادسة. الصالون يمثل موعدا هاما لعرض أهم المشاريع والتجارب والتقنيات التكنولوجية المحدثة في قطاع الماء في ظل التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية محليا ودوليا، وعرض الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المائية. نقلت شبكة سي بي اس نيوز عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أنها ستراجع موقفها بشأن الانضمام إلى العملية الأمريكية في مضيق هرمز، وذلك بعد وقوع انفجارا وحريق على متن سفينة شحن كورية جنوبية أمس في المضيق. قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مترددا بين توجيه ضربات جديدة لإيران أو المضي في مسار تفاوضي رغم تصاعد الهجمات في مضيق هرمز واستمرار الخلاف حول البرنامج النووي. قال رئيس البرلمان الإيراني اليوم إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر عبر انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: احنا وانتوما
1: احنا وانتوما
0: وكل اللي يسمع فينا
1: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا تجمعنا بكم برمجة خفيفة على ايقاع الشتوية من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الأربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
0: تتعدى صبحيتنا عالكيف
1: مع اللقاءات، الاستضافات، الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف. عالكيف
2: كبارنا في عينينا،
3: تجاربهم وشعب الحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
2: كبارنا في عينينا مع عواطف جبالي.

صباح الورد، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة المنستير في برنامج كبارنا في عينينا. ما شاء الله، اسمع، إذا كنت تبعوا في صفحتنا على الإذاعة تفرجوا في الأجواء اللي عنا، شبعة ميداليات والليفيلو الكل جايو، معناها الدرجات الصغيرات كلهم حاضرين معنا اليوم، على خاطر اليوم موضوعنا هو الرياضة وعلاقة المسن بالرياضة. الكلنا محتاجين اليوم باش نحكيو على هالموضوع هذايا، نحضروا روحنا نحن إذا كان مازلنا صغار شوية. ما راهو الرياضة ما عندهاش عمر، حتى ملي أنت مازلت صغير لازمك تبدأ في الرياضة، ونشوفوا التجارب متاع الناس اللي سبقتنا إيش عملوا في هالرياضة هذايا، شنية الإضافة اللي صارت لهم بعد ما دخلوا في هالمسار هذايا، سواء كان على الجسد نتاعهم وإلا على نفسيتهم. مهم برشا إذا كان أنتم ما جربتوا الرياضة نجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800، وإذا كان ما جربتوش الرياضة ننصحكم باش تتبعونا اليوم وتسمعوا التجارب متاع الأبطال اللي حاضرين معانا وتستلهموا منهم أنتم زيدا. الغنية الأولى حجية لكم الكل ونرجع إن شاء الله. مرحبا.

0: مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج كبرنا في عينينا. اليوم عندنا مجموعة من الضيوف الكرام اللي نحب نقدم لهم تحية كبيرة، نشكرهم برشا على الحضور. باش نبدأ على يمين الدكتور عبد الحميد الشاوش، مختص في الفيزيولوجيا. مرحبا دكتور، شنو حوالك؟
1: مرحبا، نورتنا. سيد عايشك. مرحبا سيد عواطف. نحب نشكرك أولا على الاختيار الموضوع والاستقبال، وتحية خاصة للمستمعين البرنامج كبرنا في عينينا وللمشاهدين.
0: يعطيك الصحة. حاضر معنا زيدا كما العادة سي فتحي بسبيس، رئيس جمعية نادي الأجيال وعضو في جمعية شباب فوق 60. سي فتحي، شباب على الدوام، شنو حوالك؟
2: إن شاء الله مرحبا، ونشكرك وصباح خير لجميع المستمعين ومستمعات إذاعة المناسير. بارك الله فيك في البرنامج هذا، خاطر خليت لنا مجال باش نعرفوا شنو هي قيمة الرياضة بعد الستين.
0: أيوة يعطيك الصحة، ومهم برشا نخدموا على الثقافة هذه.
2: فرصة راهو باش نعنوا على
0: توزيد شوية،
2: باش نخلقوا على خلية. أيوة. في المناسير في ذلك
0: إن شاء الله. تو بعد شوية نعطيكم هالسبق هذية، وهو مهم برشا على مستوى ولاية المنستير، وتخدم عليها عندها مدة جمعية نادي الأجيال. يعطيك الصحة. باش نرحب أيضا سي حمادي الغزواني. سي حمادي الغزواني، مرحبا بيك، نورتنا. شنو حوالك سي حمادي؟
3: لاباس
0: صحه لاباس
3: الحمد لله.
0: مرحبا بيك، ما شاء الله عليك سبورتيف. جيتنا اليوم في لبسك الرياضيه، ديما هكا لابس ولا
3: لا؟
0: ديما مستعد.
3: ديما مستعد
0: ما شاء الله.
3: ديما مستعد هنا وفي فرنسا.
0: هنا وفي فرنسا،
3: يعني كنت جري برشا في فرنسا. أيوة. زيد دي ميداي دور
0: ما شاء الله،
3: باري ليل وباري كالي 300 واش كيلومتر في الضرب،
0: تبارك الله.
3: وجريت ثلاثه مرات 24 ساعة فوق البسكلة، باري افينيون 24 سي لو فيلو.
0: يعطيك الصحة، وانت تو جبت لنا شبعة نتاع
3: ميداليه هاكم التريفو
0: هذا مشوية وبرت. بعد نحكيوا على حكاياتهم شو نتذكروا منهم.
4: رونو جيتان، كلها رونو جيتان.
0: ايوا ها واش نحكيو واش نحكيو حتى عليك
3: انت تكلم على روحك
0: انت. سي المنصف شاد لنا التاريخ. سي المنصف بن فقيه، مرحبا، شنو حوالك؟
4: لاباس؟ السلام على الجميع، وان شاء الله ديما منورين
0: يعيشك،
4: وديما نشجعوا شباب صغير في الرياضة هذه.
0: يعيشك.
4: الرياضة هذه تحب لها جهد كبير ياسر.
0: ايوه.
4: يفو اتر كومباتون، عطاش فيها تعب وفيها ريح وفيها طلعات وهبطات، وفما
0: مش سهلة. نقولوا
4: دينا سخونة ولا نقولوا مطر، إذن كورور ديما يكمل كورسة متاعه. ايوه.
0: يفو اتر
4: ديما ديما دور ديما دور.
0: يعطيك الصحة.
4: باش تنفس السيكوندا في الهبطة.
0: ايوا تو بعد ناخذ شويه
4: بس التفاصيل هذه في الهبطه بر. اما طلع ديما دور.
0: ايوا سي
4: المنصف كما قال لك سي حمادي.
0: أي.
4: في فرنسا طلعت تعب وياس مش كيما تونس، والنظام نتاعها غادي مش كيما هنا.
0: ميسالش، نحن اللي يهمنا اليوم ان نقولوا للناس راهو العمر ماله الا رقم، واللي نحن راهو مادام عندنا الاراده والعزيمه، ومادامنا نخدموا ومادامنا نجري ومادام نحن نحبوا نقعدوا شباب، رانا نقعدوا شباب.
4: عندنا ديما العزيمه وعندنا ديما الفولونتي. أيوة. حاجه بركه انا نطلب منك،
0: تفضل
4: اتكلم. نقول وزاره الشباب الرياضه.
0: ايوه.
4: يرجعونا البيست،
0: رجعونا البيست.
4: أيوة. علاش؟ أيوة. باش نشوف رقم قياسي الكره باش تلنا في الكرهبه.
0: أيوة.
4: ما جابها رقم قياسي كونتر الموت. حمد يعرف البيست كان. أيوة. في المنزه. أيوة. ردوا بيسين.
0: ايوه.
4: كيفاش تحب كره في تونس باش ما كونتر الموت وين فما الكرهبه يمشي الجبان يقطوه.
0: اي ياسين منصف بشويه
4: بل يرجع
0: بشويه علينا حتى نوصلوا لهذايا الكل.
4: لا هذيك اول.
0: قل لي انت، قل لي انت قد ايه عمرك تو؟
4: ربي يفضل. 42 الحق. ما
0: 42
5: ما شاء الله.
0: وقفت هذه
4: 1942 الحق.
0: 1942
4: قد حمادي،
0: قد سي حمادي، ربي يشدكم بالصحه. رغم هذايا تبارك الله عليكم اللي راكم شباب على الدوام ما شاء الله، حسوكم معايا الابتسامه حاضره ديما. تبارك الله.
4: جوني راهو
0: اسمه جوني.
4: جوني
0: عرفش. نشوفوا توا نحن اهميه الرياضه، خلي الناس اللي تسمع فينا تفهم خاصه من الجانب الطبي، باش نحن مو ديما يلزمنا نقتنعوا. خاطر ساعات يقول لك اي نلعب سبور، شنو باش يزيدني سبور مثلا؟ نمشي نعطي وقتي ونتعب وكذا، شنو ينجم يضيف لي؟ ها باش نعطيكم من الناحيه الطبيه شنو ينجم يضيف لكم سبور في حياتكم في بدنيتكم. توا من بعد ناخذوا معنا ضيفه كريمه باش تعطينا الجانب زاد النفسي اللي هو مهم برشا، والرياضه تاثر برشا زادة في النفسية متاع الإنسان. فنبدأ معاك دكتورنا ونبدأ بالأثر متاع الرياضة على الجسد البشري. نبدأ معاك دكتور عبد الحميد الشاوش، مختص في الفيزيولوجيا، وهي نعود نذكرها راهي علم دراسة وظائف الأعضاء والأجهزة الحيوية في البدن. خليك الكلمة، تفضل.
1: وهذا موضوع المداخلة اليوم.
0: نعم.
1: هو في الواقع الاختيار الموضوع هذا خاصة عند المسنين راه موضوع الساعة.
0: أيوة.
1: خاصة وأن في تونس نسبة المسنين قاعدة ترتفع
0: لبرشا
1: معناها. أيوة. عوامل. بصفة عامة باش نقعدوا في محور المداخلة اليوم.
0: نعم.
1: الرياضة هي تعتبر الممارسة النشاط البدني في مرحلة شيخوخة حجر الزاوية، معناها هام جدا.
0: أيوة.
1: للحفاظ على جودة الحياة.
0: حجر الزاوية هكا؟
1: حجر الزاوية
0: يعني مش حاجة زايدة ولا ترفيه،
1: حاجة زايدة، حاجة أكيدة ولازمة. أيوة.
0: كما تاكل وتشرب،
1: كما مكل وشرب.
0: أيوة.
1: لكنها الأهداف متاعها تختلف والفوائد متاعها على الحالة الصحية العامة للمسن. من الباب هذايا مش نطرقوا لأهمية النشاط الرياضي أولا عند المسن السليم، وبعد إن شاء الله ناخذوا الأهمية متاعها عند الإنسان المصاب بالمرض المزمن. أيوة. لأنها تختلف. الأوبجيكتيف متاعها يختلف.
0: تفضل.
1: بالنسبة للمسن الذي لا يعاني من أمراض مزمنة، يهدف النشاط الرياضي ونسطرها للوقاية والحفاظ على الاستقلالية الذاتية.
0: هاي
1: هام ياسر. باهي، باش ناخذوا أربع أبواب أنا بوابتهم. أولا للحفاظ على الكتلة العضلية والكثافة العظمية عند المسن.
0: أيوة.
1: طبيعي العضلات تبدأ في التلف.
0: هذه من عمر صغير دكتور حسن،
1: من عمر صغير، لكن قد ما يقدم في السن قد ما
0: يفقد الكتلة العضلية،
1: الكتلة العضلية تفقد. أيوة. تنقص
0: بالضبط. أيوة.
1: والكتلة العضلية راهي عندها وظيفة في البدن بطبيعة الحال للحركات والقيام بالواجب واحد.
0: نعم.
1: كيفاش نحافظوا على هذه؟ الرياضة تحد من هشاشة العظام وضمور العضلات، يسموه الفرنسية لساركوبيني،
0: أي
1: المرتبط بتقدم العمر، وهذا الرياضة تقي المسن خاصة من السقوط والكسور، ونحن نعرف أن السقوط والكسور عند المسن معناها تكون عندها عواقب كبيرة برشا.
0: صحيح.
1: ثاني باب تعزيز الصحة الذهنية. النشاط الرياضي يحسن تدفق الدم للدماغ، الجهاز العصبي، وذلك يعزز الذاكرة ويقلل من احتمالية الإصابة بأمراض التدهور المعرفي كما الخرف مثلا.
0: يعني سبور دكتور ينجم يخلينا نحن ذهننا ديما نشط، ديما حاضر، ديما يقظ،
1: هذا
0: ما يخليناش نحن ندخلوا فيك الأمراض متاع الخرف هذيك بما فيها الزهايمر وما فيها برشا أمراض أخرى متاع الشيخوخة، فيحمينا من هذا.
1: يقول شنو العلاقة بين
0: وهذا السؤال، شنو اللي يربط بين هذا وهذا؟
1: كي يعمل الرياضة الإنسان يشعر بالنشوة.
0: أيوة.
1: يشعر بالارتياح.
0: أي.
1: يأكل التشنج ينقص، وهذا يراه يأثر على الجهاز العصبي، يخلي الخلايا العصبية بتاعه تكون ديما حية ديما ناشطة، لأن الدراسات الحديثة تقول توا تقول بالنسبة للجهاز العصبي راه يتقدم في السن.
0: أيوة.
1: تولدوا بهم على تقريبا 11 مليار خلية عصبية، الخلية العصبية بداوها كملي من وقت اللي يبدأ الإنسان في كرشمه كما نقول
0: تبدأ تتكون.
1: أي. يبدأ بعديك تنمو تنمو تنمو، وبعديك ابتداء من سن الأربعين تولي تنقص تضمر.
0: أيوة.
1: ثم شكون يقول ألا ما يجدد الدوش، وثم شكون اللي يقول نظريات جديدة يقول يلزم تعهد، والتعهد متاعها يكون بكل ما يخلي الإنسان يشعر بالراحة النفسية، يشعر بالنشوة.
0: يعني كأنك تعمل صيانة للخلايا نتاعك.
1: بالضبط.
0: تحافظ عليهم.
1: بالضبط.
4: كل واحد عمل كيف. كيف على.
1: بالضبط. تعمل أنت كيف. تعمل في الرياضة. هذاك راهو كيف هذاك في المخ. أيوة. يخلي الخلايا العصبية ما تتلفش.
4: ولا.
0: أيوة.
1: والخلايا العصبية شنو هم رهم كما الخيوط في جلد بعضهم. أكل عملية الاتصال تقعد ديما.
0: موجودة.
1: موجودة وديما تقعد الخلايا حية. عن تحسين دور النشاط البدني، تحسين كفاءة الجهاز الدوري والتنفسي، معناها يساعد على سيركولاسيون، معناها الدور الدم في الجسم والتنفس، وخاصة نعرفوا انتم الرياضيين

0: في الشهيق كيف تجبد الهواء الكرش تجبد الداخل والزدر يطلع شو يكون تأثير متاعه على الرواري يتنفخوا الهواء
1: يتعباو بالهواء
0: يتعباو إلى الفوليوم متاعه معناها
1: يزيد الحجم
0: الحجم متاعهم يكبر معناها الضغط داخل الرواري يكون أضعف أقل من الهواء البرا يعاون عملية استنشاق الهواء وهذه لازم تكون عميقة تكون معمقة وفي الزفير في إخراج الهواء بالعكس يقع القفص الصدري ينطبق
1: يرجع
0: القفص الصدري يرجع ويولي الضغط متاع الهواء داخل الرواري يكبر وبالتالي يخرج ثاني أكسيد الكربون
2: سبدير نوار كير تنفخ وتأتي
0: نوار كير هام ياسر
1: اي هذا شنو يأثر دكتور نحن ديما نسمعوا الكلام هذا لكن شنو يأثر هذا
0: يأثر على خاطر الأكسجين هو اللي كيما الديزل في السيارة هو اللي يساعد تأكسد المواد المغذية التي باش تعطي الطاقة نتاعها للبدن وخاصة للجهاز العصبي والأعضاء اللي تحتاج لذلك ولهذا احنا مضبينا حتى في الحالة العادية مضبينا يستنشق الهواء بروفونديمون معنا عميق وفي التخريج الهواء مضبينا يخرج الهواء في 10 ثواني حتى 15 ثانية
2: واحدة واحدة
0: هام ياسر
1: ايوه
2: بربي اونتو بارونتيز دكتور
1: تفضل
2: تو احنا نحبوا الهواء الصافي الهواء الصافي كل كومبانيا بهنا في سونتر فيل شم ريحه الغاز والمازوت
1: هذا علاش لازمك تخرج واحد
2: باش يستنشق الهواء الصافي وين اما بلاصه كل كومبانيا تخرج برا فما هواء صافي هنا سونتر فيل تونس ولا سوسه ولا اله هي الكل كرهب شم الهواء الغاز المخنق هكا ولا ماذا بينا احنا الدوله نتاعنا تعملنا بيست في تي تي وبيست نتاعنا نتاع الكرر
1: وتكثرنا من المناطق الخضراء ثم ولايات ما فيهمش حتى منطقه خضراء تلقاك تدخل ما تلقاش وين تمشي انت لاولادك باش تتنفس
2: هما احنا مخرين سين الله على كونتر الموطا من عملوا البيسين في المنزه ما علاش انا قام القياسي مع حتى واحد كنا قبلنا عملوا بيست كادر سبيسيال دو بيست زاجالي وفوناوكا ولا فرانا عمر ديما دور كان الترك هيقلبك انت اسكي فيه لازم البيست بتاع طوسي ولا الا برك احنا المغرب عندها الجزائر عندها كل دوله عندها الا احنا برك عملوا بيسين تقريبا حمد ياك ولا
1: اي ومش كان في المنزه
2: راهو هذا بن عمار يترن عم خميس
1: على الولايات الكل ما عنيش نحن في تونس مش كان عندنا مش كل عاصمه حبيت نقول لك نحن في تونس ما عنيش الكل يعني هالفكره نتاعك انه ثم بيست وناس تمشي فيها مشكله كبيره ما عنيش في تونس
2: بيست نتاع في تي تي
1: ايوه
2: وبيست سيكلات اكا والنقصي
1: ايوه
2: توا برحمه امك توا واحد توا حمادي وانا باش نترن هنا باش نجبد الغاز المخنق
1: اي
2: وماكش ليبر باش تدور
1: صحيح
2: لك رهبة أكثر من العباد
1: صحيح
2: لك رهبة أكثر من العباد تنديك في الأوروبا ولا في دول أخرين عندهم بيس دي سيكلابا مونتانيو
3: كيما فانسان كيما فانسان
2: واد بولون واد بولون وفانسان
3: عالأجر ومشي نترنا وغادي البيس في 3 كيلومتر ومئتين
1: أيوة
3: نعملوا 100 كيلومتر كل يوم
2: هذاك فانسان بواد فانسان
3: بواد فانسان
2: بواد بولونيا بعد انت تطلع بواد فانسان
3: تعرفش مع شكون
2: انت وبن انت انت وبوليدور
3: لا مش بوليدور رئيس الجمهوريه
2: اسمه لا اسمه
3: ساركوزي كنا راح
2: يا ولد الوداع نتاع الوداع اسمه ميشيل دريكار
1: نحن
2: مع ميشيل دريكار
3: ميشيل دريكار وساركوزي
1: نحن الفكره اللي حابين نقولوها انه نحن في تونس ما عندناش الطبقات هذيا وهذا علاش ماذا بينا
3: اي
1: والله هي عقليه واراده تبلو ماهوش مشكل معناه مش
2: هو سيما
1: خلي كامل
3: في تونس خلي كامل تونس والمستير مثلا
1: تو نرجع لكم مازال ساعه كامله اما خلي الدكتور يكمل لنا
2: تفضل سامحني يا دكتور شقيت عليك سامحني عطلت عليك
0: اثرت ملاحظه هامه ياسر
1: اي تفضل دكتور
0: نخرجوا بها الوحده ناقصين في المدن المساحات الخضراء
2: برافو
0: جنين علاش لخاطر هاك المساحه الخضراء هي شنو تعمل يسميوه التمثيل الغذائي تاخذ وقت ثاني اكسيد الكربون كانت نفسه كالسيارات والمعامل الكل وتحوله الى اكسجين وتعاون ياسر مع الاسف احنا ناقصين برشا شيء هذايا ولهذا ممكن نداء
2: صحيح
0: خاصه في المدن للتفكير في بعث حدائق خضراء في المدن
1: يعطيك الصحه دكتور.

0: نكمل النقطه الاخرى
1: نكمل
0: نكمل النقطه الاخرى.
1: اهميه الرياضه
0: عندنا تساعد في التوازن النفسي والاجتماعي. أيه. باعتبار ان تقلل من الشعور بالعزله والاكتئاب عند المسن.
1: نعم.
0: وثاني حاجه تمنح المسن شعور بالانجاز والحيويه. نرجع ديما للأكل الشعور بالانشراح راه هام ياسر ومنصوح به، وخاصه في امراض كما مرض
2: السرطان.
0: لا خاصه في مرض الخرف.
1: يعاون
0: اكيد برشا هي من
2: خرف الزايمر
0: يسميه ديمانس ولا الزايمر. علاش كما قلت لكم؟ لان الشعور بالانشراح راهو مش من فراغ، ثم هرمونات يسميه هرمون الانشراح.
1: أيوة.
0: كيما الدوبامين كيما اللوسيتوسين كيما هما اللي يخليو الخلايا تخدم تاع الجهاز العصبي ويمنعوه من التلف، لانه الزايمر تاو الاختبارات الحديثه والبحوث الحديثه يقول لك تنتج على تلف تاع الخلايا العصبيه.
2: بربي ماشي تكون الزمان هذا
0: اللي قلت لك الخلايا العصبيه
2: ينسى وكل شيء مناش
0: الخلايا
2: مرض العصبية. ولا حاجه
0: مرض الخلايا العصبيه.
1: هكا انت تلعب في سبورت حافظ على الذهن نتاعك انه يكون ديما فايق والحمد لله وما يشكش الخرف هذا.
0: سيمون احلى
2: بتبيع
0: انا اختصاصي وظائف الاعضاء.
2: اي نفهم
0: الاعضاء في البدن راهي بالتقادم تولي تمشي للتلف مفهوم كبير. تعاطي النشاط الرياضي يخليك تلف هذاك ينقص النسبة نتاعه تنقص باعتبار كونه يخليها تتمدد في المدة، وهذاك علاش البوسن ماذا بيه يتعطى.
2: وش هي الدواء نتاعها؟
1: واضح دكتور
2: سيدي وش هي الدواء نتاعها؟ الدواء نتاعه هذا أن يقول تسلط موسيقى شوية.
1: أيوة.
2: موسيقى تفرغتك.
0: عندي إجابة
1: أيوة.
0: تعمل الرياضة. إذا كان عندك مرض مزمن تاخذ دواء نتاعك.
2: عندي حتى شيء الحمد لله.
0: ترقد النوم النوم الصحي معناها ترقد ما يلزم، خاصة مضبيك ما تفوتش 9-10 متاع الليل باش تاخذ خاطر ثم حوايج تجدوا. ثالث حاجة مضبيك تتعاطى الرياضة كما قلنا توا. ومضبيك عند المسن تتعاطى الرياضة.
1: خلينا شوية تو نرجع.
2: قلتش عليها هني قلت وتكلم. سامحني فما حاجتين واحد يخوضهم.
0: نعم.
2: إنسان يرقد ما يخممش ويخم لا يرقد لا يفكر في حتى يرقد على روحه
0: بالضبط
2: ما يخم شيء لا أولاد لا فلوس لا امرأة لا خم على روحه يرقد.
1: أيوة.
0: حاجة أخرى إذا كان مدمن على التدخين والكحول
2: ينسى
0: أذكره هو
1: يصير منصف راه النصايح مش ليك أنت للناس اللي تسمع كلها. ثم ناس مريضة ثم ناس تدمن على التدخين ثم ناس أي نحن نحكيو عن الناس كل اللي تسمع فينا باش هما يستفادوا باش يستفادوا من النصائح. ما أنت تبارك الله عليك نحن خديناك مثال اليوم يعني أنت ما شاء الله لا تتكيف لا حد شيء ما عندكش أمراض مزمنة لاباس حافظ على الرياضة فأنت أفضل مثال. وأنت زاد سي حمادي كيف هتو ناخذ
2: التجربة
1: أكيد أكيد يعطيك صحة دكتور. مازلنا مواصلين طبعا بعد نرجع للنصائح وزيدون عطيهم لكن ما نطولوش معاهم. الهدية هذه ليكم الكل اللي تسمعوا فينا النجل عطية العلي المنصوري الأيمن الشابي مرحبا والكل يسمعوا فينا.

0: مواصلين معكم ديما على نفس الموجة إذاعة المنستير في برنامج كبرنا في عينينا. اليوم نحكيه على أهمية الرياضة في تحقيق التوازن البدني والنفسي بالنسبة لكبار السن. موضوع مهم برشا. تنجموا تشاركونا الحوار إذا كنتم تلعبوا سبور، وإلا تسألوا سؤال ربما بحضينا الدكتور عبد الحميد الشاوش مختص في الفيزيولوجيا ينجم يجاوبكم على أي سؤال يهم الرياضة، خاصة الناس الكبار يقول لك ربما كي نجي نعمل رياضة نخاف، بالك شي أني نضر روحي، بالك شي بدني ما يطوعنيش، بالك شي كذا. فمهم أنه نحن ناخذ النصائح من عند الدكتور. تو بعد نزيدوا نرجع للجانب هذايا. قبل هذايا باش ناخذ فكرة مع ضيوفنا الكرام أبطالنا اليوم في تونس، سي حمادي الغزواني وسي المنصب بن فقيه. باش نبدأ بك سي حمادي، مرحبا مرة أخرى. انت يا سي حمادي قلت لي معناها تو في 80، معناها هيك فوق 80 نقصك شوي،
1: 42
0: ما شاء الله ربي يحفظك. اما يظهر لي المسيره ما بديتش تو، عندها برشا مده طويله هكا ولا
1: من 62 بديت نجري.
0: وقتها عمرك تقريب في العشرين 20 سنه
1: 62.
0: ما شاء الله بديت على بكري.
1: وي
0: وباش بديت بالرياضه نتاع العدو هذه ولا ليه؟
1: من الاول بديت اون 58 لعبت الفوتبول
0: اي
1: في الاسام.
0: ايه
1: وقت اللوكال نتاعنا في حومه الجبانه
0: بيه،
1: وبعد نقلنا نمشيو نترناو في الغدير.
0: ايه
1: يقولوا الغدير،
0: يقولوا الغدير
1: وين سوق السبت تو.
0: ايه
1: وشكون يعني مختار بالناصف كان يراني فينا.
0: ايوه
1: فين يراني فينا؟ في الزيتون، نجيلو في الزيتون.
0: ايوه في الطبيعه.
1: وبعد لعبنا ماتش حطني الرير سنترال، قال لي مش خدمتك هذه، امشي العب لعب القوى.
0: اي
1: اون 60 بشير الحازم والهادي سلامه ومنصف الرايس يترناوا، قال لي اجي معنا ترنا معنا. مشيت ترنيت معاهم،
0: بدلت من الفوتبول ومشيت
1: للسيكليزم.
0: للسيكليزم ايوا
1: وقت في 1960
0: اي
1: مشيت تبعت معاهم تريني، عملوا لي بسكلا دومي كورس.
0: اي
1: غالية البسكلة عليا، نخدم في الرياسة ناخو 14500 في الشهر.
0: أيوة في الوقت ذيك عاد
1: أيوة 58.
0: أي أي لكن ما تنجمش تاخو وقتها اللازمك، ما تنجمش
1: تشري بسكلة
0: مهمة بيه هي تعاونك. أيوة
1: أي. وبعد مشيت ترنيت معهم أول كورس، قالوا باش نجريو في قصور الساف، دشنوا استاد متاع قصور الساف مشينا جرينا في قصور الساف.
0: بيه
1: أنا يعني ريت الناس عندهم جاوا من سوسة وجاوا من تونس وجاوا كرات بشكل يشعل شيء خوف.
0: قلت ناري على روحي ما عنديش بس
1: أنا باش نجري مع هذوما سافا بانو. قال لي بشير، قال لي يجي وما تخافش ما يسالش،
0: ما هو القلايب موجود.
1: هكاك ما تخافش.
0: أيوه
1: في الديبار هو هز العلم وأنا هربت، يضحكوا علي.
0: إيه
1: كي هربت يضحكوا علي، بديت ندور ندور ندور الحرس تاع الموتو، قال لي هكا هربت عليهم برا دور.
0: شجعك
1: شجع. جيت في المهدية فما حتى حد تبلو زكرة، سايبت يدي بديت نشتح فوق الفيلو.
0: تو تتذكر كل لحظة
1: بالضبط.
0: أيوة
1: وبعد قال لي تو يخلط علي، قلت له أخرة صح عليه. بديت ندور ندور حتى قريب نخرة الاريفي، شفته ما وكما جايين هي، ودخلت لول.
0: وصلت لول،
1: دخلت لول
0: رغم اللي هما عندهم
1: كل شيء، رغم بسكلهم
0: بسكلهم شيء كبير.
1: أما شنو نمشي أنا يعني نمشي للرياسة من باب الغربي لسقانس، نمشي ديما على البسكل نورمال مش بسكل، نشد وراء الكاميون نتاع اللي يهز الخدامة من باب الغربي.
0: أيوة
1: نشد وراه
0: وتبدا تمشي
1: ونبدا ندور
0: حتى توصل.
1: شو مثلا موبيلات نشد وراها.
0: أيوة وانت سي المنصف في الوقت هذاك رغم كنت تخدم، سامحني سي حمادي، رغم هذاك وقتها كنت تخدم انت.
1: نخدم في الرياسة،
0: تلقى الوقت باش تمشي.
1: ايه العشيه
0: العشيه
1: العشيه
0: توا ما هيك الستينات هذيك كملت حتى لليوم ربي يشدك بالصحة.
1: حتى لليوم
0: في نفس الشيء في السكريزم
1: ديما
0: تجري وديما ترينا
1: ونخدم في دار رونو. كل يوم نخرج من الخدمه نمشي نعمل 100 كيلومتر كل يوم.
0: انت من بعد مشيت لفرنسا، حولت لفرنسا
1: عام 65
0: مشيت لفرنسا،
1: كل شيء بلاش في دار رونو.
0: كيفاش كل شيء بلاش؟
1: حب يقول الركوب بلاش، الباسبور جراتوي. أيوة. كل شيء بلاش.
0: ايه والرياضه هذه،
1: والرياضه راوني هما في ال قلبونا يهزوا كان الناس صحاح.
0: ايه
1: في دار رونو جاو فرنساويين مش عارف.
0: عاد ما تقعدش تكررنا في الدار تو باش تخلصنا انت تو.
1: ايه
0: المهم تخدم في شركه كبيره،
1: شركه ايه
0: لكن يشجعوا على الرياضه.
1: يعطوك كل شيء بلاش، البسكله زاد يعطوك بلاش كل شيء يعطيوها.
0: المهم امشي مارس الرياضه نتاعك.
1: لازمك تترنى معاهم تجري معاهم.
0: ايوا
1: سي او بي سما
0: بي
1: بولوني بيان كور. اي
0: احكي لي على الميداليات هذوما اللي جبتهم.
1: اي وين نجري مثلا هذه 100 كيلومتر.
0: ايوا وين بالضبط تذكرش ال
1: وين في فرساي
0: كلهم في فرنسا هذوما.
1: في فرنسا
0: شركت في تونس
1: وهذه في تونس وهذه في قصر الهلال وهذه البارح ولا وقتاش لي دومي في المس في سوسه
2: نهار
0: السبت
1: جرينا كورسه الكورس فيلو وجرينا ابي
0: حتى على رجليكم زاده. ايوا
1: بعد الواحد واني سنين ما ترينيتش.
0: ايوا قري عندك برشا ما ترينيتش.
1: والله ما ترينيتش بالكل. أيوة. عندي المدام فاتيغي شويه
0: لاهي بيها ربي يفرج عليها ان شاء الله.
1: ما لقيتش باش نترانا ما لقيتش وقت باش نترانا.
0: ربي يفضلها ان شاء الله.
1: لا بديت نمشي لسوسه نمشي لهرقله سيرتو الثنيه نتاع هرقله هذيك حقو ترانوا فيها. أيوة. سواسه
0: حقهم يخليوها
1: احسن بقعه هي هرقله.
0: اي خاصه المناظر الطبيعيه
1: ديما نمشي انا لهرقله. احسن بقعه هي هرقله في تونس.
0: أيوة.
1: في الساحل سيرتو
0: والهواء نظيف الكل. خلينا نسالك على حاجه
1: تفضل.
0: تو الناس اللي تسمع فينا تقول لك انت ملي عمرك 20 سنه حتى لطول 80 ما شاء الله ربي يشدك بالصحه يطول في عمرك شنو اللي يخليك تتشبث بهالرياضه؟ شنو اللي تعطيك الرياضه؟ شنو الفلوس اللي يزيدوا لك؟ شنو الاضافه اللي تعطيك؟
1: نعشق الرياضه.
0: شنو تعطيك؟ احكي لي مثلا انت
1: تو كبطل
0: تعطيك الصحه
1: هاك تشوف
0: ما شاء الله. اي مازلت شباب تبارك الله
1: مرض بحاجه برك.
0: اي
1: من الكرسي خاطر جيت برشا كيلومتراج.
0: ايوه
1: بالبروستات
0: بسم الله عليك. ياثر علي
1: سي نحيته باللازير.
0: هذاك التأثير اللي صار لك
1: من هكا هو هكذا في السبيطار سيتو.
0: اي بسم الله عليك.
1: اوترومون ما عندي شيء اخر.
0: لاباس ما عندكش امراض ما عندكش لاباس الحمد لله. الحمد لله ربي يشدك بالصحة.
1: خاطر انت كيف ها شنو كلها
0: تبارك الله. اي ما شاء الله
1: لا نتكيف ولا نشرب ولا حتى شيء. دي فوا يعملوا لنا بعد الكورس يعملوا لنا طاوله اللي يحب يشرب يشرب.
0: اي
1: انت شنو ساعات بس باش نوري قدام الناس.
0: اي سيبنا عادي يجيك رب
1: نشرب كعبة بيرة.
0: يا سيلمونس في يزيك ربي. يا سي حمادي يزيك ربي ما تقارش راهو لك لما ذي
1: نو نقول الحق.
0: اي يزيك ربي ما تقارش هذه ممارسات انت حر فيها انت حر فيها لكن في العموم تحافظ على بدنك.
1: ما تشربش ما نشربش
0: ما تشربش ما تتكيفش تحافظ على الصحة نتاعك والحمد لله فربي يهديك ان شاء الله الاكثر من هذا. يعني انت اليوم تقول الرياضة تعطيني صحة
1: وي
0: نفسيتك تتأثر بالرياضة كي تلعب سبور ولا كي ما تلعبش يفرق
1: خاطر كي ما تلعبش تبدا روح تفاتيغي وتبدا تعبان وتبدا ونحب قبل نحب الطلعات برشا.
0: اي
1: كيما طلعت الحرقوسيه في بمبله
0: علاش يقويوك البدن. أيه. اكثر مجهود
1: تصاور كي طلع كود لا بيس كود لا مادلين زاد عملوا فيها تور دي فرانس.
0: اي لكن انت كاين وثما تحدي يلزمك تطلع يلزمك توصل للقمه.
1: وانا وقت مشيت الغادي ديما نترنى على الطلعات عملت ميار جرامبير.
0: ايوا
1: ميير جرامبير في في في فرنسا
0: يعطيك الصحه.
1: فا في الواحد نتاعنا.
0: أيوة.
1: في الـ في الكاتيجوري نتاعنا
0: أيوة.
1: يعني جريت حتى مع ايدي ماركس في فرساي
2: مع
1: كورس.
0: أيوة. هذوما ابطال اللي سمينا فيهم
1: انت. ها هو عندي
2: ها هو مع سازناك انت
1: مع كريستيان سازناك اللي عمل تور دي فرانس.
0: يعطيك الصحه.
1: هاي جورنال اسمي محمد الغزواني.
0: ربي ان شاء الله يشدك بالصحه سي محمد. نحن نقولوا سي حماد انت اسمك سي محمد الغزواني هكذا.
1: اسمي محمد
2: محمد الغزواني محمد
0: سمي في مسير محمد كل حمادي
1: ونعمل كورس ابي.
0: اي ما شاء الله عندك برشا صور
1: عندي برشا
0: وذكريات كبيرة
1: هذيك الذكريات نجي كورس ابي هنا في لانيج هاك في الثلج.
0: اي سي محمد الذكريات هذيا تخليك تبدا فخور بنفسك.
1: وي
0: ثم احساس بالفخر.
1: وي
0: هكا ولا
1: كي نجي يقول اتونسيون بورقيبا اي لي بارتي فيت اتونسيون ايفانو باتر قلت له لا يخلط صح عليه
2: يغلبنا.
0: يعطيك الصحة ربي يوفقك باش نمشي توا لبطل اخر. مرحبا بك نرحب بك بحذانا كيف كيف سي المنصف الفقيه. انت سي المنصف رئيس الجمعية جمارة الساحل للدرجات هكا اللي هي في سوسة.
2: نعم.
0: اي احكي لي على هالفكرة كيف جيت
2: جمعية جمارة الساحل للدرجات. قاعد نخمم كيفش نعمل جمعية.
0: اي
2: جيت ترانا اني وتعرفوا منصف خيناني
1: قريت هو
2: معنا ومصف أقوى مني يعني الضربة متاعه نقول 7 متر واني 6 متر ونص أقوى مني لوكوموتيف. بديت وحدي. بديت لقط في الوليدات وحمادي على البالو.
0: فين عام هذي ذكرني
2: على البالو وراء تنيات
0: سنوات سنوات وقتيش فين عام
2: هذي 2011 خرجت أوفيسيال 2011
0: 2011
2: في الرد الرسمي وقت مرحوم بن علي.
0: أي
1: قدمنا دوسي
0: أيوة.
1: تقبل
0: واضح. لكن اللي قبل هذايا كان ثم زاده مسيره نتاع رياضه، انت كنت تلعب في الرياضه قبل
2: كنت سامح كما قال لك حمادي كنت أيوة. نكور مع ليطوال ربي يرحمه باي حسون كومباتون اختارني من جبهه الغربه عندي التكنيك وعندي كل شيء اعطاني باس باس يمشي 90 في الساعه الباس اعطاه ولا رديته له قلت له حاشينا باي حسون قلت شكون عنده الفيتاس الا محمد القمودي ومختار الموندي بتاع ليطوال قلت له طوش نعمل رياضه ما تعرفهاش بكل قال لي كيفاش قلت له الرياضه ما تعرفهاش هي سيكليزم
0: هي سيكليزم
2: غير من غاد غير ثاني
0: هذا في الستينات زاد
2: انا غير ثاني غرت باش نعمل جمعيه سيكليزم
0: توا
2: اي غرت قاعد نخمم اللي خمم مع 80 واش نعمل ما لقيتش شكون يوقفوا معايا
0: واضح
2: عام 80 صاحبي كون جمعيه عام 80 مع مبل زوي
0: انت من وقتها تخمم معناها باش تعمل
2: نخمم ما لقيتشهم يوقفوا معايا
0: اي لازم فلوس زاده
2: ولازم دعم خمسه من الناس
0: ايوه
2: قاعد روحي وحدي قاعد كما قال من الدغري نغرك الكربون نغري خوك كيفاش الرياضه الباهيه بها نسلموا فيها
0: أيه.
2: وكنا في سوسة كانت كلها طايم يهود كلها كورارة كلها نيميور كانوا هنا كانوا نيميور معنا واحد طلياني طلياني اسمه
3: مرابيتو
2: لاش أنا مرابيتو جيت معه مرابيتو نينو تورتونيتشو وعندك
3: ولورارا في تونس
2: لا اسمه طلياني جوجو كاردينالو
0: أيوة.
2: جوجو كاردينالو عز كورار في سوسة طلياني مولود في سوسة
0: أيوة.
2: وانا غادي كايا بديت نغلي يزم نركح الكيب وبدينا بشكل قال لك حمادي كما قال ما عنديش حق بسكلة بنسيرها بالقطعة بالقطعة مرة كادر مرة عجلة مرة فراء
0: تركبها
2: مرة...
0: وحدك البسكلة
2: لا بالعجلة بطرف بطرف كيش نعمل يعني نسوق لحد نهز العلوش على داري باش يغرنك ونبيها في الحمص ونفخ باش لقطك العجلة هذيك والبنو وصم البسكلة بتاعي لقطها باربياس كما قالك حمادي ما نقدرش نسيب بسكلة
0: يعطيك الصحة اي معناها انت كنت تخدم تخدم باش تحقق الحلمة بتاعك وباش تركب بسكلة
2: بالمرحلة مرحلة وكونا الكيب التينيات وضم الولاني جبت ثلاثة مرات تينيات الجمعية
0: ايوه
2: وبسكلة انا عندي باهين خدموا بيهم دقدقوهم في دير اصوة عطتني سبعة وخمسة
0: واضح به نحن مش لازم التفاصيل هذه الكل مهمة ولا
2: كيف
0: لا لا نعرف نعرف صحيح صحيح كلامك ما يسالش لكن اللي يهمنا في الحكاية هذه الكل انت حبيت تمشي في هالمسار هذا نتاع الرياضة
2: انا حبيت الرياضة نحييها
0: وعلاش انت الرياضة هذه اخترتها بالذات
2: عطاش في الدم
0: كيفاش في الدم هي ما كان حسب انا مش في التقاليد برشا نتاعنا تونس
2: كنت مش دارت تقوم بشكل عقلي هذا مو شوية جبتك
0: يعني ريت ريت هاو عنا الناس اللي تفرج فينا تشوف
2: ما شاء الله عندك باش يجي معايا الدار وشوف ايش عندي كبار وصغار
0: اي البساكل تشري في البساكل الصغار والكبار
2: يا ودي مغروم ماني مغروم في الدم كان نضرب روحي في كرش طاقه بس لا
0: مغروم بالبساكل
2: في الدم في الدم عز الرياضه وهي كما قال الاستاذ دكتور
0: يعطيك الصحه قل لي عليه شنو
2: تحرق السكر تحرق الديابات تحرقها كي تمشي ابي ولا الفيلو
0: ايوه
2: يعني تحرق الديابات
0: اي
2: دحين كل شيء وتعمل لك كيف انت تعمل دورها سيركوي تعمل عليها كيف الاولاد
0: ايوه
2: شو اختار لك رهب احنا الكرهب هما نخوف
0: يعني نرجعوا اللي انتوا ما عندكم شويه تجري كان
2: تضرب واحد من الاولاد
0: أيوة.
2: نخاف اني
0: عندك حق عندك حق مهم برشا باهي خليني نرجع شويه لي سي فتحي بسبيس خاطر سي فتحي يظهر لي زاده الجمعيه عندها دور كبير ونحن توا السويعه الثانيه نزيدوا نركزوا على دور الجمعيه لكن سي فتحي العقليه هذه اللي كنا نسمع فيها ان شاء الله تكون منتشره لكن الرفيه مش منتشره برشا صحيح هما تبارك الله ابطال ولا هي اللي هما صغار بداوا مسارهم وكل لكن مش منتشره في بلادنا نحن العقليه هذه نحسوا الناس كيف تكبر تسلم حتى كان بدات صغيره برشا جوارات نعرفوهم كانوا يلعبوا هما صغار كيف كبروا وبعدوا
4: انا حب درست في فتره الستينيات في السبعينيات الثمانينات كانت فما اراده سياسيه
0: ايوه
4: في الستينيات الزعيم حبيب الغريبه بنفسه
0: أي.
4: عين محمد مزالي كمدير الرياضه لا وزير ولا شيء قالوا عنا وقت التورنوا نتاع بيروت الدوله العربيه نتاع الزعيم محمود الغريبه يحب تونس تبرز على مصر وعلى الكل
0: ايوه
4: قالوا تخلقني اكيب في البوكس وفي الكورس نحب ميداي في بيروت 58
0: ايوه
4: خلقوه هو والله يرحمه ونسيت ولا كان معاه زاد عاونوا اكتشفوا
0: يعني انت تقول لهنا الاراده السياسيه تنجم تخلق ابطال وتخلق رياضه
4: خلقت
0: تخلق عقليه نتاع رياضه
4: خلقت لان لي مويان كل تعطاو انت ترجع تونس في الالعاب البحث المتوسط زعيم حبيب بورقيبه شنو قال؟ قال وقتها نادى فويد مبزع قال وراء نحب دورة جاية تكون فيها أبطال تونس وهذيك هي اللي رد السياسية هي اللي تشجع قبل كان الناس كل يتعطوا أنا والدي كان يتعطى مع عائلتي الناس كل كانت تتعطى رياضة لأن فما الموية ما فماش بوليسيون فما الزيتون كما قال الحمادي فما وقتها فما وين يواصل الرياضة احنا توا نديو باش نعملوا بيست باسريل في مسير ما فماش جيش رئيس بلدية ما طلبتوش كتابين يودي يعطينا من الفلاس في بوجعفر يتسكر في بوجعفر ولا تسكر. احنا ما حبوش يسكروا الفلاس عليه
0: باش تجري حتى نهار شام التظاهره
4: حتى انت ولادك تقعد ترى ولادك يجريوا اللي يحب يعمل باسكيت يعمل باسكيت يحب يعمل فوليان تويون سيكوريتي ما فيش كراهه علاش في سوسه مسكر وهنا في مسير لا هذه سؤالي كيفاش تحب تشجع انت رياضه في مسير شوف عندناش ابطال في حاجه كانوا عندنا ابطال قبل في الرياضه في الاتليتيزم كل حمد يتفكر في الاتليتيزم كانوا ابطال راهو لأن قبل كانت فم إرادة وكانت الناس كل تتعطى الإرادة كلهم الناس كل تتعطى الإرادة طول فترة هذه لحظة ما عادش الشباب يقرأ ما عادش يمارس الرياضة
0: هذو مزوز ضاعوا للأسف لأنه ما ثمش إرادة تقول أنت
4: ما ثمش ربما فرش ما
0: ثمش ظروف زدها ما
4: ثمش ظروف
0: أي باش ينجم
4: طول كل شيء بي سي وتف يقعد ورا بي سي على أكثر قام بعد في الدخل
0: يعمل وهذا كتاو الدكتور يقول لنا هك القاعدة هذيك نهار كامل وشدين البي سي قديش تأثر على الدن يا دكتور خطر
4: خطيرة احنا علاش خلينا وتو هو معايا بكر بك حكينا احنا أنا دخلت باقتراح من سي علي المبني هذايا لخلق شباب فوق الستين في ليبيا أنا بالصدفة تعرفت عليه في رفالات وقت قال لي علاش في تونس ما تعملوش جمعيات وما تدخلوش وقت قبل ما يخرج من رسوم 88 قالاش ما تدخلوش وقت نجي باش نطلبوا ما يعطيوناش باش نعملوا كمجتمع مدني تنتمي الواحد هو الكجراء ما جاش كجمعية راه جراء تاع اتحاد الرياضة المنصيري هو جراء كاليتوال قبلش كانت
0: الجمعيات تدمع تدعم
4: تو الجمعيات سلمت علاش انا ودي قال له تقليد تو مازال احنا في مسير قد مجرينا باش نعملوا نادي من وقتاش انا وياك ما عملنا حتى شيء تو ما
0: خلناش شنو الفكره اللي
4: حبيت عطانا فما واحد سلمت في استوديو سلم في استوديو باش كوننا جمعيه اتحاد درجة موسيقى لك ما كناش معاش يبلي ديكورة
0: لكن ما فماش دعم
4: ما فماش
0: ما فماش فماش ناس تحت تنخرج ما
5: دوم الزعيمة بشي تجري
0: العزيمة بشي يجريو أيوة
4: هذي كان خلانا احنا خممنا يبجي في حكاية الشباب فوق الستين طبوا منا احنا انخرط في المنتدى البحر المتوسط في بي والسناء بدأوا في سوسة وعندهم عامين هكا ولا عامين سيدنا عامين احنا السنة قاعدين نحذروا ان شاء الله مستير ان شاء الله في اكتوبر 15 اكتوبر طلبوا منا
0: أيوة.
4: باش يجونا اللي عمرها ما صارت في تونس بيجونا من موريتانيا من المغرب من الجزائر من ليبيا من مصر باش نحاولوا نعاونوا الفيزا باش يجونا من فلسطين
0: أيوة.
4: ومن سور من لبنان لان سور لبنان عندها علاقه ما بين مستير وسور لان سور هي اللي هي يقالوا الفينيقيين لما جاوا خرجوا من سور ما مشاوش الكرتاج مشاو مستير قبل اوك علاش فما العلاقه ما بين سور يحبوا يجيو
0: فيها جدل الحكايه هذه ما مسيرش
4: تاريخيا عندنا
0: تاريخيا
4: نعم الكوالي ما نعرفهاش
0: مشيت
4: الكوالي ونفس الشيء في طرطوس في سوريا كانوا سوريين
0: يعني باش تحاول انت تجمع ضفاف البحر الابيض المتوسط الكل
4: ومنصير باش
0: تلمهم الكل في المنصير
4: لا ابار هذا تلم من بنزرت من جربه بعنا نحبوا مستير تلم الرياضه هذه الكل بالاخص
0: اما لهنا توسي فتحي الفكره مهمه على الاخر وممتازه ويعطيكم الصحه اما ان شاء الله يكونوا ثم برشا توينس يمثلوا تونس على خاطر نحن كي نجيبوهم الناس هذوما الكل ويبداو هما برشا موجودين عددهم كل فريق مثلا باش يجي فيها 30 20 كذا ونحن تلقانا ثلاثه ولا اربعه
4: ماشي بالتعاون كنت علاش نخلطوا احنا جماعه بنزرت وجنبه ويعرف ساعتها سي منصف ولا سي حماد يعرفوا وما عنده علاقات معهم الناس كلهم يجروا معهم راهو
0: ايوه
4: انا لما قعدت معهم نرسبت عرفت عليهم أيه. فكانوا مرحبين قال
0: يعني عندنا مجموعه هايله نجم نعملوا عليها
4: سي منصف قال شو وصلوا توا ثمانين
0: عندنا عدد كبير
4: هي.
0: اليوم شنو المطلوب باش هالفكره هذه
4: تنجح ان شاء الله مصلات ان شاء الله السيد الوالي نعرف السيد الوالي ديما يسمعنا ويشجعنا هو يشجعنا باش نعملوا كي باش نعملوا التظاهره هذه احنا عم نول شجعنا هو لقيه في مسجل بحر المتوسط كيما نحرص هذيك تاع نتعاملوني ونسجل السيد الوالي السيد كاتب عام الولايه والسيده المسؤوله مدام روضه اللي في بلاد المسي ما غير ما ننساو المندوب الجهوي للرياضه
0: يعاونكم في الفكره هذه
4: باش هو علاش خلي مستير تلم راهو اسمع والله مستير فينا برشا اماكن نجمو عندنا فلاز عندنا الاماكن اللي تحبوا عليها نجمو نرسو فيها الرياضه
0: يعطيك الصحه وهذا مهم برشا الدعوه هاكي وصلت للجهات الرسميه والسلطات الجهويه ان شاء الله يعاونوكم على على تنفيذ الفكره هذه على خاطر هذا باش يخلي المنستير تشع على العالم الكل ونحن هذا هو اللي نستناو فيه
4: يلزم عندنا الامكانيات الكل مستير راهي باش تبرز لان هذوما كي بيجيو من مصر راهو يعرف حمادي الكل راهو يجيب التلفزيونات نتاعهم راهو
0: اكيد
4: احنا عندنا وكي يجينا
0: ثم تغطية اعلاميه كبيره
4: فرانس 24 عدات دوكومونتير كامل
0: جماعه عملوا لكم الاشارات الكل اليوم الكل لكن ميسالش هاكا نقبلوا منكم انه نحن نحكيوا في احداث مهمه فبارك الله فيكم النغم هذه هديه للجميع هديه الامونه بعد شويه ابن الغزال هديه ليها حبينا وتحبينا بعد ان شاء الله ال11 باش نرجعوا نكملوا سويعه مع بعضنا مرحبا

0: صباح الخير، موجز الحديث 10 صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: خلال استقباله أمس بقصر قرطاج، كل من رئيس الحكومة سارة زعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح أزواري، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ضرورة أعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن تصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتداخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. تم اليوم بشاطئ شطمارين في معتمدية تاكود من ولاية سوسة تنفيذ بالقوة العامة لأسيجة وأحداثات من الصلبة تم على أثرها فك حوزة أجزاء من الملك العمومي البحري، وذلك بحضور كل من مصالح المنطقة البحرية بسوسة للحرس الوطني وبلدية شطمارين والفرع الجهوية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة. وأشار مدير الفرع الجهوي بسوسة لوكالة حماية الشريط الساحلي بلال الخالقي أن عملية الإزالة تمت بسلاسة. سينطلق قريبا نشاط شركة صينية متخصصة في الصناعات الميكانيكية بتونس، وهي مختصة أساسا في صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تنهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من أحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية تبلغ 20,000 ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدا أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. نقلت مصادر صحفية اليوم عن إذاعة الجيش الإسرائيلي إحصاءات بخصوص عملية جيش الاحتلال جنوب لبنان، حيث أقرت إسرائيل بمقتل 5 عسكريين وإصابة 33 آخرين جراء ردود حزب الله. أكد مسؤول عسكري إيراني مطلع أن بلاده لم تكن لديها خطة مسبقة لاستهداف الإمارات ولا المنشآت في ميناء الفجيرة الإماراتية، متهما الجيش الأمريكي بما حدث وفق التلفزيون الإيراني. من جانبها اتهمت وزارة الخارجية الإماراتية في وقت سابق إيران بشن هجوم بطائرتين مسيرتين على ناقلة نفط إماراتية أثناء مرورها في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: بسمة
1: إذاعة المنستير.
2: كبارنا في عينينا،
3: تجربهم مشعة بالحب والعطاء، كل كلمة منهم حكمة، وكل ضحكة منهم دواء لقلوبنا. نخليهم ديما في بالنا وديما في عينينا.
2: كبارنا في عينينا مع عوض في جبالي.

0: مرحبا بكم معنا، اللقاء متواصل في برنامج كبارنا في عينينا. اليوم ما شاء الله شباب في عينينا تبارك الله، مش كبارنا، ما شاء الله عليهم نشاط، حيوية، ابتسامة، حاضرين تبارك الله، ربي يحفظهم بالصحة. انتم زادت نجم وراه توصلوا هالمرحلة هذية من العمر وأكثر من هكا في نفس النشاط ونفس الحيوية متاعهم. فتابعونا حتى على صفحة الإذاعة وتشوفوا ما شاء الله عليهم الميداليات، التتويجات، العزيمة والإرادة، كيفاش نجم تخلي العمر مجرد رقم، هذا هو. فمرحبا بكم. اليوم نحكي وكما أسلفنا على موضوع أهمية الرياضة في تحقيق التوازن البدني والنفسي لدى الكبار، والحقيقة هو حتى الصغار، الناس الكل. هذاك علاش باش نحاول بعد ما كان معنا في الجزء الأول الدكتور عبد الحميد الشيوش مختص في الفيزيولوجيا، كان يحكي لنا على موضوع كيفاش تأثر الرياضة على الإنسان السليم، تأثيرات متاحة على الجسد متاحه، على النفسية متاحه، وحكينا على أنه الدور متاحه راهو أساسي، مش حاجة زايدة ولا رفاهية، ليه؟ لازم تلعب رياضة باش تحافظ على الكتلة العضلية متاحك، تحافظ على الذهن متاحك حاضر ونشط. الآن باش نسألوه سؤال مهم، اللي هو الناس اللي عندهم أمراض مزمنة والأغلبية بعد السن نقول 50-60 يبدأوا ربما عندهم أعراض وإلا هما مصابين بأمراض مزمنة، فيقول لك اليوم أني تعب ونخوف الدواء، لازم نعمل رياضة دكتورة؟
1: هذا هو، شكرا. تحدثنا في الجزء الأول عن دور النشاط البدني في الوقاية، أيوة، وفي الحفاظ على استقلالية الشخص المسن.
0: أيه، يبدأ معمل على روحه، أيه، مش على حتى
1: توا مش نتحدث على دور النشاط الرياضي، أيه، كجزء من الخطة العلاجية، أيه، عند المسن، نعم، المصاب بمرض مزمن.
0: نعم،
1: يقول قيل الواش، أيوة، باش يساعد على التحكم في المؤشرات الحيوية، باش يشوفوا 4 حالات ولا 5 حالات، أي، استحضرتهم أولا لمرض، لتفادي مرض أو لعلاج أو في المسامة في الخطة العلاجية لمرض السكري. ناخذوه الواو، علاش اخترته؟ لأنه مرض مزمن ما شاء الله
0: منتشر
1: منا، نعم، عند الكبار والصغار في الواقع.
0: نعم،
1: النشاط البدني يعاون على تحسين حساسية الأنسولين. فسلك وش معناها حساسية الأنسولين؟ عند المرض، مرض السكري من نوع ثاني،
0: أيوة،
1: شنو هو الخاصية متاعه؟ ثم مناعة،
0: أيوة،
1: للخلايا في استعمال الأنسولين، يعني ما يتعاملش مع الأنسولين،
0: أيوة، ترفض الخلايا هذه أنها تتقبل الأنسولين،
1: ثم مناعة، ثم النشاط الرياضي،
0: ثم
1: مقاومة، ثم المقاومة، ثم مقاومة للأنسولين،
0: أيوة،
1: النشاط الرياضي يعاون الخلية باش تولي تلتقط هك الأنسولين،
0: أيوة،
1: وتتفاعل معها وبالتالي تنقص السكر في الدم. حاجة أخرى، الرياضة نقوله أحنا تحرق السكر بالدرجة. يقول قال كيفاش؟
0: أي هذا هو
1: أنا بالاختصاص متاعي شنو يقع؟ لأنه السكر راهو فيه نوع من السكر اللي يستعملوا الخلية مباشرة للنشاط متاعها، وزايد،
0: نعم،
1: تخزنوا، يخزنوا بدن في شكل جليكوجين، ويخزنوا في شكل زادة مع الدهون، يولي صفايح متاع الكوليسترول، والصفايح متاع الكوليسترول ثم جاذبية يبدأوا يعوموا في الدم، ثم جاذبية بين الصفايح الكوليسترول الردي والجدار، ثم شكون نبيل نشيو تاكتيزم، شنو تولد عليه؟ انسداد جزئي ولا
0: كل
1: كتام في المجاري الدموية. وبما أنه قد ما نبعد من القلب، قد ما القطر متاع الأوعية الدموية ينقص، يولي قد الشعرة يوصل للجهاز العصبي، يولي انسداد جزئي وإلا انسداد تام، الدم ما عادش يوصل للخلايا العصبية ويتولد عليه سكتة دماغية.
0: لقدر
1: الله.
0: نعم.
1: الرياضة تمنع، تحمي، أي، هذا
0: تحمي الرياضة من هذا. أي، نعم.
1: حاجة ثانية لمرضى ضغط الدم،
0: هي،
1: النشاط الرياضي يساعد على المداوات.
0: نعم.
1: يقول قايل كيفاش؟ أنا مش نتحل شوية هنا باختصاصي الواحد.
0: تفضل.
1: احنا ربي خلقنا في البدن متاعنا الأوعية الدموية تميل للانكماش أكثر من انشراح، هذه حاجة عادية. معناها النشاط الرياضي يخلي اكل سكولابين تونوس فازو كونستريكتور، برمانون معناها
0: بس استنى شوية خلينا نستفهم
1: معناها الانشراح لك النشاط الرياضي يخلي الأوعية الدموية تتحل
0: ايوه
1: اكثر من تنكمش
0: تتمدد. نعم
1: وهذاك علاش بالمناسبة احنا ننصحوا المرضى بغلط الدم مظبين يبعدوا على الانفعال
0: نعم.
1: خاطر الانفعال يخلي البدن ينتج هرمون يسميه الأدرينالين والهرمون هذاك يزيد الضغط
0: ايوه
1: الانكماش نتاع الاوعيه الدمويه
0: نعم
1: يولي الدم يمشي بصعوبه ويتولد عليه معناها حاجه مش باهي هذا دونك النشاط الرياضي هذايا خاصه النشاط الرياضي اللي ما يبداش ثقيل برشا
0: أيوة.
1: كيما السباحه ولا كيما التمدد ولا كيما يعاون برشا في تفادي ضغط الدم. حاجه اخرى عند المرضى بالام المفاصل ألم المفاصل بالنسبة للمصابين بالتهاب المفاصل التمارين الرياضية الخفيفة كما
0: نجم تعاونهم دكتور
1: كما المشي تعاونهم
0: تعاون.
1: يقول كيفاش تعاونهم يقويوا العضلات المحيطة بالركبة خطر خاصة شنو هما الوزن اللي فوق الركبة الوزن الزايد يضغط على
0: على الركبة والقدمين
1: الركبة والقدمين ويقع الالتهاب هذاك
0: أيوة.
1: النشاط الرياضي يخلي العضلات المحيطة بالركبة تتقوى والآلام تنقص
0: نعم.
1: والاحتكاك ينقص معناها بالنشاط الرياضي. القدرة التنفسية تحسينها قلناها بك
0: نعم.
1: القدرة التنفسية معناها إنسان كيف يتعود يتنفس مليح كي نقوله
0: أيوة.
1: في الزفير وفي الشهيق يعاون
0: ينشط الذهن بتاعه
1: القدرة
0: نعم.
1: والنشط
0: نعم.
1: وفي الأخير الحد من مضاعفات المرض كما قلنا بكري
0: أيوة.
1: النشاط الرياضي يمنع تدهور العام للصحة ويساعد في تقليل الحاجة في بعض الأحيان لزيادة جرعات الأدوية في بعض الأحيان عند السكري مثلا في عوض يعمل ثلاثة أقراص مثلا دواء يولي يخفف في نجم يعمل زوز بارك فيه
0: التعاون الرياضي
1: المهم هو المحافظة على وزن مثالي
0: أي.
1: لأن كل نعم. زي كل زيادة في الوزن المثالي تولد عليه سمنة والسمنة نعرف أنها عندها علاقة وثيقة وطيدة بالعديد من الأمراض ولهذا ننصح المستمعين لتعاطي الرياضة في كل الأعمار هو
0: أيوة.
1: خاصة عند المسنين
0: أي.
1: كل قدر وقدره المسن
0: هذا هو دكتور يقول لك نجم نعمل حركات بسيطة
1: نجم
0: نمشي شوية معني هذا يعاوني ولا حكاية بسيطة
1: أكيد. ما يحقروش حتى أي. تمشي في عندك جردة في دارك تمشي شوية حتى في دارك تمشي شوية وماذا بيك
0: أنا للحر ما شاء الله
1: يخرج للدار ماذا بيك يكون مصاحب معه واحد على الميتي
0: نعم.
1: هو التمتع بالطبيعة راهو هام برشا
0: أيوة.
1: التمتع بالبحر هام برشا التمتع بغروب الشمس هام ياسر
0: نعم.
1: أو يبعث في الشخص المسن الانطباع بالانشراح
0: أيوة.
1: وقلنا بكري الانشراح هذاك يخلق النشوة وكالنشوة هذيك زيد في الوظائف خاصة في الجهاز نعم. العصبي عند المسن
0: يعطيك صحة مشكور برشا دكتور عبد الحميد الشيوش على كل ما تفضلت به مازال المجال مفتوح أمامكم باش ناخذ مكالمات هاتفية نسمع الناس اللي تبع فينا شنو أرائهم في الموضوع. ألو عسليمة صباح النور.
2: ألو صباح الخير مدام عواطف.
0: صباح الفل شكون معايا؟
2: تحية ليك ولضيوفك الكرام والفريق اللي يعمل معك اليوم.
0: يفضلك منين هالتحية هذه؟
2: معك زينة من القروات ما عطانديت الشبيكة.
0: مرحبا يا زينة شنحويلك
2: وبيك الحمد لله
0: شنحويلكم في الشبيكة
2: الحمد لله لا بيك
0: الحمد
2: عندي مرض المفاصل ونعمل شوية رياضة ماشي أما السكر وغض الدم عندي الحمد لله
0: الحمد لله
2: عندي فقر الدم شوي وعندي مرض التهاب المفاصل
0: التهاب المفاصل وفقر الدم ربي يشفيك ويعافيك. قاعدة تلعب في شوية سبور هكا تعاون في روحك؟
2: نمشي شوي بالرغم من الفشلة عندي فقر الدم
0: أيوة. أي أثر فيك ما تنجمش تمشي برشا
2: أما المشي نمشي شوي في الدار.
0: قديه تمشي تقريب في الدار كهو هكا
2: فاتيني خارجة نمشي معناها نخرج برا شوي ندور فم تحت دارنا ونرجع
0: وفاتنا
2: نمشي للشبيكة معناها نعدي
0: فبسيطة
2: نمشي على رجلي
0: باهي مهم دكتور المشي قديش تقريب في النهار ينصح به؟
1: هي تقريب 10-15 دقيقة أقل شيء
0: أقل شيء
1: مشي
0: اما مشي مش في وسط الدار وانت تقضي،
1: لازم مشي مشي بسيط، لا تنسى تنسى كل شيء، ناحي كل شيء، وحتى حتى المشي مضبوط يبدا ما في ديه حتى شيء.
0: أيوة. انت
1: يبدا حر،
0: يحاول انه يمشي باص ساعه متواصله
1: وبضبيه ما يبداش باللون،
2: نخرج في تحت الدار نمشي شوي معنا ما غير
1: قضيه. أيوة. مضبيك ما تبداش
0: تحرك عضلاتك يقول النسي حمادي،
1: مضبيك ما تبداش بتمارين صعيبه، تبدا بتمارين ضعيفه في المده وفي النوعيه، وبعد زيد كل أسبوع زيد

0: راه مرتبط برشا بنقص الحديد في الغذاء.
1: صحيح. عندك سؤال مدام زينة؟
2: عندي سؤال اللي كنتي مدى.
1: تفضل. مرحبا.
2: علي خاطر ما وقتها مرة قلت لي نتي نكلمك وما كلمتنيش في برنامج ليكم الأجرة ذاك.
1: باهي لاله هتا ونكلموك. ايجا نقول لك ذكرتني ذكرتني
2: نهار طلبتيني نهار السبت ولكن لاي نهار مشيت بحذاء رجعتنا قلت لها ماشي ماشي لحد يجي
1: يهزني. يعطيك الصحة. قلت وحدك طلبتك مرتين مش مرة وانتي ما هزيتش عليا التليفون فمثالش خلي رقمك مرة أخرى تو نطلبك مرة ثالثة ما رد بالك بتش التليفون مرة ذي. مرحبا بك يا زينة. باهي واضح رقمك عند مدام عالية تو نرجعوا لك أما ديما خلي تليفونك بحذاك. ناخذ مكلمة أخرى. ألو على السلامة. صباح النور.
3: الو صباح النور. عسلامة عواطف.
1: مرحبا سي جمال شحويلك.
3: جمال عايشك بارك الله فيك وانت والناس كله برباش.
1: يفضلك سي جمال الدماسي. مرحبا سي جمال. اي شنو سؤالك لينا ولا شنو حبيت تقول لنا؟
3: والله باش نعطي نبذه لصاوب شنو نسال الدكتور سؤال ان شاء الله نلقى اجابته بقدره الله.
1: يسمع فيك هو. تفضلي.
3: انا عندي ثلاثه رياضات اللي هي فرديه.
1: اي
3: عندي السباحه نعوم برشا ونمشي برشا والفضل لله.
1: الحمد لله.
3: والمشي نمشي برشا. وعندي الدراجة الهوائية.
1: هاي. ممتاز.
3: من قصر. إيه. من قصرها لا للجم مشيت على الدراجة.
1: هاي.
3: من مسير قصرها لا لك يا ديمة وصلت نمشي لسوسة على الدراجة الهوائية.
1: يعطيك الصحة.
3: الدراجة النارية. والسباحة نعوم بالباهي والمشي نمشي بالباهي. أنا في بعد الثورة عندي ولدي يخدم في بلاصة مش بش ما في سوسة ماذا.
1: نعم.
3: نقول وصلني بحذاء صار بورقيبة والروح من الغادي حتى على السقاة حتى القصالة تقريبا 10 كيلومتر ونمشي في الاتجاه المعاكس باش ما يقبليش لا الحلال يقول كذا يا رجل كبير خنازل وعمري 67 عام ونروح على السقاة لكن فما حاجة يا دكتور يا باهي وإن شاء الله نلقى إجابتها عندك وقت زرقت الزرقة نتاع الكورونا وعملت الرابان
1: أيوة
3: التسكير. أنا راني ما مريض لا شيء والحمد لله عندي السكر وعندي التنسيون ولكن نتماشي معاهم وأصحاب نواه وناكل كل شيء ونصوم رمضان وما عنديش قلق.
1: أي
3: ما كزريقة نتاع الكورونا لا عملتها رباز ما نسميش خاصي
1: مش مشكل الاسم. نعم. أي
3: لا إشارة ولا تشهيرة ما هي زريقة مش باهي من وقتها ولا عندي السوق ينقص معناتها وليت كي نمشي شوية نتعب وأني حركي ديما نتحرك ديما نمشي ما نرتاح ما أكتيف مونيش بسيط
1: واضح
3: لكن من الزرقة نتاع الكورونا أو ولدي كان يوصلني المسير وقل لي روح طور نبدأ اليوم ونروح غدوة الصباح رغم يسابني مع 8 نتاع الصباح من نصف نرجع ل 11 ونصف نصف النهار ونمشي في عقب ماشي باية لكن ما كانش عندي حتى قلق من الزرقة كي وعملت رابال تبدا بالآ ومش باش نكمل اسمها
1: واضح سي جميل ما فماش مشكل هاو شي يجاوبك الدكتور هاو معك الدكتور تفضل.
0: مشكور مشكور الأخ على الاستجواب. أنا ما نحبش ندخل في الأمور تاع الإشهار اللي عملوه
1: للتلقيح
0: الكوفيد.
1: نعم.
0: أما ثم دراسات حديثة أظهرت بالكاشف كونه عندها تداعيات وخاصة تداعيات تهم عمل القلب.
1: أيوة.
0: إما ضعف في عمل القلب وإلا خاصة في تذبذب نبضات القلب سكون أبيل بالفرنسية لاريتمي والنسبة اللي كنت قد يكون متعلق ولا شيء اللي تحس به معناها عدم التجاوب للدم متاعك بالرياضة اللي كنت تعملها في خلل في وظيفة القلب من خلال الجرعات بتاع الكوفيد قد يكون هذا
1: ما نخوفوش ما يمشي يعمل يمشي
0: أما تم لم يمنعش تمشي
1: شخص معني
0: شخص نعم. عند اختصاصي في مرض القلب طو يعمل لك إيكو يعمل لك إيكو دوبلير
1: أيوة.
0: ويشوف لك السبب وكل سبب عنده معناها علاج ثم أيوة. علاج
1: أيوة.
0: ضد خثر الدم ثم علاج يعطيه لك طبيب اختصاصي في مرض القلب يعطيك باش تعاون استرجاع الحالة العادية ما يخوفش لا محالة ما بحول الله لباس
1: إن شاء الله
0: ما يجبش تدخل في فترة متاع تلويس وتخمام برشا أما حاجة عادية مكش الوحيد برشا وثم حتى شكون قاموا ب شكايات عن النطاق الدولي في بخصوص تأثير جرعات الكوفيد.
1: هذا هو. واضح سي جمال الإجابة إن شاء الله لباس نقولوا لك كما به والإنسان يمشي يتفقد ويسأل يشوف حالته.
3: عوات.
1: نعم
3: عوات.
1: نعم
3: بعد إذنك

0: الدكتور وضع اصبعه على الداء، انا مشيت طبيب العائله، طبيب العائله بعثني طبيب القلب، وطبيب القلب بعثني في المسير ما نسميش البلاصه باش نعمل ايرام، وعملوا كورونوغرافي.
1: نعم.
0: وعندي البوتين الايمن والبوتين الاصفر باش نلقاش الدكتور يفهمهم، واني عندي معناتها وجيعه في الصدر
1: صحيح
0: كلام ويعطيه الصحه.
1: أيوة.
0: وهو بالحق اوفى وافضى واجاب.
1: وانت يعطيك الصحه، وانت يعطيك الصحه على السؤال، خاطر اكيد ثم برشا ناس تشاركك نفس الوضعيه، وماذا بينا الناس الكل توصلها النصيحه هذه ربما ما ينتبهوش.
0: حتى الذاكره تمست يا عواطف.
1: بسم الله عليك. لكن كلنا الكلنا الذاكره تمست. ربي ان شاء الله يلطف بينا، ان شاء الله هيك حد البيس. ربي يشدك بالصحه سي جمال، مشكور برشا على التدخل هذايا، والكلام نتاعك مهم كما قلنا، هكا رساله للناس الكل تفقدوا رواحكم. باش نمشي لضيف ثالث مهم برشا، لكن قبل هذا باش نرجع لك سي حماد، يا حبيت نسالك تما شكون شجعك على ممارسه الرياضه ملي انت صغير تو، حتى حد وحدك ظهر لك هكاك حبيت تدخل في المجال هذا؟ العائله تو مش قاعده تشجع فيك انك تخرج تمشي؟ لا،
2: كلهم اصغر مني، كلهم
1: كل اصغر منك سي المنصف. انت تمشي في العائله شكون شجعك على الرياضه؟ شكون دعمك؟
3: انا تبعت خويا المرحوم جرى مع المرداسي ومع التوتي،
1: تاثرت بيها.
3: خويا من 1931 جرى مع جماعه الاغوال في تونس.
1: ايوه.
3: والجمعيه نتاعو
1: مسالش مسالش احكي لي هو يعني كيف شفته انت هو نجح ونجم يفرض روحه وليت؟
3: لا هو من تجوز وقف سبور.
1: اي اما انت تاثرت به بالتجربه نتاعه وتاثرت به؟
3: انا يعني صغير بكل تقريبا من 8 9 سنين.
1: اي
3: هو يجري.
1: ايوه.
3: وقت اللي تجوز
1: اي
3: خلى البسكله.
1: أيوة.
3: بس بسات بدلتهم طابو.
1: أيوة.
3: كانوا جونتات كانوا لوح. نحيت عملتهم امينهم ديرالي ما.
1: ايوه.
3: بدلت فيها قطعات وهذا كرسي نتاعها جريت بيه وكسرته.
1: اه هاك شفت معاه هاك الكرسي.
3: لا بكيل هذا.
1: تاريخ.
3: ايوه. نتاعه هو، وهو نيفو موديل هذا مش.
1: ايوه.
3: ريشة.
1: ايوه.
4: سيرتو بور لي بورستات هاك.
1: الله يرحمه، معناها بالنسبه لي كنت كان خوك هو هو القدوه، هو القدوه، ربي فضله. هيك حبيت نسالكم السؤال هذايا باش ناخذ معايا ضيفتي الكريمه المواليه، لانه باش نحكيوا على اهميه الدعم تاع العائله واهميه انه الاسره تكون داعمه للكبار، حتى نحن اليوم ربما كبارنا في الدار ما ننتبهوش برشا انه يلزمهم يمشيوا يلعبوا سبور. حبيت تقول حاجه سي فتحي؟
5: انا سمحني تو علاش تبخرت، رجعت مكان من ليبيا يسمع في الحصه.
1: اي مرحبا بي.
5: وفما زوز اللي شاركوا بجمعه ذايا وجمعه خرج يوم جمعه.
1: ايوه.
5: عمل 760 كيلومتر كلاس يوم. من يوم من سوق الجمعه من طرابلس.
1: ايوه.
5: الى حتى السوسه
1: ما شاء الله.
5: يوم جمعة وخلطت سوسة يوم جمعة، هو أبو جمعة اسمه
1: أبو جمعة، خرج نهار الجمعة وصل نهار
5: 77 سنة هيك ولا
2: خش منها خش منها
1: 77 سنة
5: تو كلمني مشى على البسكلة وروح على البسكلة، وصل البارح في الليل
1: ما شاء الله من ليبيا لتونس
5: جاء على البسكلة من جمعة من سوق الجمعة بطرابلس
1: جاء على البسكلة
5: سوسة على البسكلة
1: في جمعة كاملة قعد أسبوع
5: من جمعة وصل الجمعة.
1: وهو أبو جمعة تحية لي أبو جمعة.
5: فما سيدة سي علي اللي هو الخلق شاف فوق 60 ذكرني بحاجة. قال لي ما تنساوش زعيم حبيب بورقيبة لما استقبل وحبي يوسم القمود إيش قال له؟ قال له أنت عرفت بتونس أكثر ما أنا عرفت بها.
1: أيه.
5: ريت قيمة الرياضة
1: ميلا ميلا ميلا ريت نحن وقت يهز العالم من برا خارج تراب الوطن الكل ندموعنا تهبط ونقولوا أي يليت عنا برشا معناها مهالمشاهد هذو مراوهم بالحق فخر كبير لنا نحن الكل. في حبيت نحكي شوية على أهمية ودور العائلة لهنا، ناخو معايا ضيفتي الكريمة الأستاذة سونيا بن الصغير رئيسة لجنة الدعم الأسري وتنمية المهارات بجمعية مودة للتنمية الأسرية. صباح النور أستاذة. مرحبا
6: هذيك. صباح النور مدام عوض، شنو احوالك؟
1: والله يعيشك الحمد لله. عيشك.
6: صباح النور للمستمعين الكل ومتابعين اذاعه المنسير، واكيد بالحق يعطيك الصحه في المواضيع اللي تختارهم مهمين جدا.
1: يعيشك. نحاول نخدموا شويه على الثقافه هذه خاطر مهمه برشا انه الناس، خاطر ديما نحن نقولوا الرياضه تنجم تكون حاجه زايده ترفيه كذا، لا راهو الرياضه مهمه بالحق ضروريه. وهذا علاش نحن اليوم نحبوا نحكيوا على دور العائله ونحكيوا على اهميه الرياضه بالنسبه لكبار السن. فنخلي لك الكلمه. مرحبا.
6: شكرا لك مدام عواطف. اكيد مهمه جدا الرياضه كما قالوا الاساتذه وبينوا يعني الفوائد نتاعها الصحيه والنفسيه، فمعناتها على الصغير والكبير، وهذاك علاش يلزمنا كيما نشجعوا وليداتنا الصغار على الرياضه لازم نشجعوا زاد كبار السن على الرياضه. مهم جدا اني نخرج مع مثلا عندنا كبير في العائله نخرج معاه حتى يتمشى شويه، نعاونه معناتها ونبين له اهميتها كل مره، واكيد هو باش يستمتع بالطبيعه البرة،
1: نعم،
6: باش يشوف البحر، وعندنا برشا معناتها خيارات خليني نقول من الطبيعة كلها مفيدة للصحة نتاع
1: الجسم
6: اللي واش يعني انه نقوموا احنا بكل شيء حتى كيسمين نجيبوا له ساعات باش يعني من في معناتها نقولوا انه بداعي الرعاية وانه نهتموا به واحنا نخليوه هكاك يولي ما عادش يقوم بحتى حركة ما عادش يقوم بحتى شيء وذاته بالعكس يعود عليه يعني بالمضرة مش بالمنفعة وقت اللي نحسوه بأهميته بأهمية دوره أنه يتحرك أنه يخرج يتمشى شوية أنه مثلا يقضي بعض
1: نعم.
6: يعني مهم جدا وخاصة يعني عدة مبادرات حكوا عليها الأسد اللي معاك ضيوفك الكرام يعطيهم الصحة
1: نعم.
6: أنه ما برشا رياضات يعني ولات موجودة فما المشي يعني رياضة المشي الجماعي اللي تجتمع فيها تقريبا يعني جميع الفئات أنا نشوف يعني بعدة ولايات يعني جميع الفئات وذاك بالطبيعة مش يخلق يعني روح جديدة عندك الكبير السن وبش يخليها يكون علاقات جديدة وصداقات جديدة وهكيكة يعني بالتالي يحس بتهميته في الحياة وهذاك عنده تأثير على جودة الحياة بالنسبة للكبير والصغير
1: خاصة
6: معناها هو الكبير وقت اللي يحس روحه ولا عنده برشا فراغ وهذاك أكيد بشي أدي يعني لإكتئاب وإلا بشي أدي
1: وعزلة
6: وتوتر بالرياضة هذه حتى معناها تكون الفترة قصيرة حتى 20 دقيقة 15 دقيقة في اليوم وفي وسط مجموعة باش تكون يعني مهمة جدا الصحة النفسية والمرونة النفسية وأكيد الصحة النفسية عندها تأثير على الصحة الجسدية ومهم جدا كما حكى الدكتور بكري يعني بين أهميتها حتى على الأمراض المزمنة لك علاش يعني كما كانوا هما يدعمونا وإحنا صغار يزمنا إحنا ندعمهم ونخليهم يخرجوا
1: يعني نفس الفكرة أستاذة أنه كيف نهزوا وليداتنا هما صغار للسبور ونحطوهم في نوادي رياضية باش يطوروا هما معناها بدنيا ونفسانيا معناها يبدأوا مرتاحين ويحقوا هكا التوازن زيدا كيف نكبروا زيدا مهم أنه نكملوا في نفس المسار ونهزوا حتى كان هما دكتور بكري قال حتى المصاب بأمراض الخرف حتى اللي عنده الزهايمر ونحن نعرفه في تونس انتشر المرض هذايا فمهم أن نهزوهم يخرجوا البرة يمشيوا حتى يمارسوا رياضة المشي يتنفسوا في هواء نظيف يشوفوا البحر يعوموا يعملوا حركات بسيطة أراه هذا يحسن برشا من حالتهم حتى الصحية وهذا دكتور أكده لنا منذ قليل
6: نعم يعني عنده تأثير كبير وخاصة التنفس يعني اللي حكي عليه زاد الدكتور مهم جدا هو لتجديد الخلايا وذلك اللي يخليهم يعني يحسن لهم الحالة النفسية متاحه كما قلت لك يعني يقيهم الاكتئاب لأنهم مش يوليوا عندهم صداقات من برشا أعمار ويشوفوا برشا ناس ساعات حتى أكبر منهم وقاعدين يتحركوا قاعدين يمشيوا وحالتهم النفسية خير فهما بالتالي مش يتحسنوا يعني لأنه البيئة دي ما عندها تأثير ونحب ولا نكره يعني البيئة بتاعنا كي تكون داعمة عندها تأثير إيجابي وساعات كلمة واحد يعني تحسن له نفسيته على الأخر هيك علاش يعني ما نخليهمش وحدهم لازم نشاركوهم هكا حتى ربيع ساعة في كل نهارين مرة في الأسبوع راهو عنده تأثير وخاصة كما قلت نخرجوا نمشيوا للبحر نمشيوا للطبيعة نتنفسوا هواء نظيف مهم جدا يعني أنه باش نخرجوا مثلا ناكلوا حاجة وبعد نتعداو نمشيوا شوية مهم جدا وهذايا أكيد احنا يعني ندعموا كل خلينا نقول الأسرة المتواصلة المتحدة خلينا نرجع يعني للعائلة بتاعنا نرجع كما كنا قبل يعني خاطر توا المشاغل الحياة ولات عديدة وأثرت برشا على علاقاتنا الأسرية ولينا يعني نطمنوا بتليفون وبمساج ونتعداو لكن هذا يعني ديما وجودنا وتواجدنا مع الكبار مهم برشا
1: مش لازم يكون في إطار معناها المنزل ولا في المحيط متاعه مش لازم نكونوا فقط لما داخل العائلة الداخل نجموا نخرجوا لبرا نفتحوا على الفضاءات الخارجية نهزوا الكبار متاعنا ونخرجوا نمشيوا شوية على البحر الحمد لله ربي عطينا البحر عطينا الخضار نجموا نخرجوا لبرا بيهم ونمشيوا نجتمعوا لبرا إذا كان صحة العبارة هكيك هما يتفرهدوا ويمارسوا رياضة من غير ما يشعروا ويكونوا في حضن العائلة هذه اللي هو مهم برشا نحسوهم بأنهم مازالوا موجودين وفاعلين والحمد لله صحتهم إن شاء الله تكون جيدة يعطيك الصحة يعني هذه هي النصائح المهمة اللي نجموا نوجهها للعائلة خلي لك كلمة الختام إذا كان نقولوا أهم ربما نصيحتين أو ثلاثة نتوجه بهم للعائلة التونسية اليوم في علاقتها بهالكبار هذوما تفضل
6: أنا أقول في النهاية يعني أنه بالحق يعني الدعم النفسي لهم يكون عن طريق الرياضة تشجيعهم على شوية مشي شوية تمدد كما قال الدكتور بكري حتى في الطبيعة. نعم. يعني مهم جدا أنهم يكونوا مثلا حتى صغيراتنا أحنا بش نزوهم يتفردوا ونزوا الكبار معاهم لأنهم يستمتعوا كيشوفوا الصغار يجري ويتحركوا ويمشيوا معاهم.
1: أيه.
6: وأحنا نشاركوهم يعني فك الدورة ذاك فمهمة جدا الحقيقة. خارج البيت مش كان داخل البيت، خارج البيت مهمة برشا إنهم يكونوا معنا إنهم يكونوا متواجدين حتى اللي من الجمش يمشي راهو حالته النفسية تتحسن يحس يعني بأهميته يعني.
1: نعم.
6: وتواجده وبالتالي يعني الحالة النفسية بتاعه كش تتحسن.
1: أكيد أكيد أكيد.
6: وذاك يرجع للحالة الجسدية زادة.
1: نعم.
6: ومعنفة ويكون كيما قدمونا وإحنا صغار وقدموا لهم هم كبار ويبقوا ديما مهمين.
1: أيه.
6: يعني مع الكبار كما قلت أنت في البداية يعني بالحق هما كلمتهم ديما عندها تأثير وعندها قيمة كبيرة في حياتنا، فلازم احنا توا كلامنا يكون إيجابي معاهم وتعاملنا معاهم يكون ديما يعني لدعمهم وأهمية وجودهم في حياتنا.
1: نعم يعطيك الصحة. كل الرياضات اللي نحن توا قاعدين نمارسوا فيها يعني ساعات نبدأ معناها متعدي الراه، ثم برشا شباب قاعدين يجريوا على البحر، يجريوا معناها يحاولوا أنهم يلعبوا بعض أنواع الرياضة الخفيفة ربما وغيره، فمهم كان نهير هكا أنت تهبط كل يوم نهير تهز معك الوالد ولا الوالدة يجري معك شوية يتنفسك الهواء هذاك، تقعد معها شوية تعمل شوية حركات بسيطة، مهم برشا باش تعاونوا هو زاد إذا كان عنده لا قدر الله أمراض ولا حتى كان لباس باش يكون ديما انفورم كان صحة العبارة، معناها صحته جيدة والحمد لله ونفسيته زادة طيبة. شكرا جزيلا ليك الأستاذة سونيا بن الصغير رئيسة لجنة الدعم الأسري وتنمية المهارات بجمعية مودة للتنمية الأسرية. نغم آخر ترتيحة قصيرة ونرجع ونمشيوا لجانب مهم برشا الآن مع الدكتور باش نحكيوا شوية على النصائح العملية، الرياضة المناسبة، أنواع اللي نجموا نمارسوها، وبالطبيعة إذا كان ثم مكلمة ثم مكلمات مكالمة بيه هيت ناخذوها ميسيرش مخليوش ينتظر أكثر ثم نعطيك لوني. ألو عسليمة صباح النور.
4: ألو عسليمة مرحبا.
1: مرحبا مرحبا بيك
4: بالدكتور
1: يعيشك.
4: والله قاعد يسمع فيكم بنتي بيه
1: يفضلك مدام مريم هكا منيش غالطة مدام مريم. مرحبا مرحبا نورتنا.
4: أنا رو يعطيكم الصحة قبلت مكالمتي أنا باش نتكلم.
1: تفضل. نعم.
4: أنا خلصت نصايح هذوما وأنا صغيرة
1: خالفتهم
4: من خالفتهم ليه خالفتهم تبقى ما تعرف
1: أي أي مش وحدك راهو أيوة
4: أنا اللي خدمتي تشبه الخدمتي اللي قاعد على الكرسي دي هي
1: صحيح
4: دي اللي قاعد على الكرسي خياطة تاكسي موظف شبه خدمتي
1: بالحق
4: نصور إحنا والنصايح حتى هم الأطباء من اللي عمري 30 سنة من اللي عمري 30 سنة ال 20 سنة اللي ويرين تعباو نعيم كلهم مش نصايح مع حياتنا كان فما جنينة
1: أيوة.
4: نلعب ونجري ونخدموها نعملوا روحنا نزرعوا نتحركوا للبيت عليها حتى من 20 حتى 30 بديت نحس بالعمود الفقري أكل يحرق بيحرق فيها بشوية
1: بسم الله
4: بشوية بشوية من بعدك بدي المرض يتقدم بيتقدم وانا رو الدكتور يقول لي نمشي نمشي يقول لي قوم امشي شوية قوم. أنا حبيت خدمتي عشقت خدمتي نجحت في خدمتي نسيت روحي
1: أيوة للأسف أيوة.
4: والله طبعا بنتي نبدأ تجربتها ساعة ساعة تبدأ تقول ظهري تبدأ عندها قضية
1: أيوة
4: تقول ركبتي وكلها يفرحك نقص عليهم القضية ونقص وعمل شوية تحرك رو الصلاة ماشي نعرف أنا الصلاة هذه كفروض
1: أيوة.
4: خمسة فروض وللنفس متاعنا والرياضة وثبت الدكتور نشكره اللي وانت جدا مدام عواتك ثبت اللي عشان يلتقي مع العلم
1: بالطبيعة
4: العلم احنا كنا امرا هو شخصياي اقرأ كنا امرا يعني هذي تولي قالنا عليه الدكتور من العلم.
1: نعم.
4: لو ما تعلمناش ما نعرفوش النصايح
1: صحيح صحيح
4: اللي زي انا نتمنى للصغار يقرأوا حسين صحتهم
1: أيوة.
4: وحتى تتكلم اخدم واعطي حق بدنك
1: أيوة ما تستنيش حتى تكبر من الأول ابدا
4: أيوة. أيوة. انا تو تعرف نعمل مشيت كنت جيت الحج عملوا لي كروسه باش كيتها باش نركب فيها نلقى روحي نقص
1: أيوة.
4: نشدها انا ننزل عليها
1: أيوة.
4: ونمشي وهي فارغه انا نمشيها
1: أيوة.
4: خاطر ظهري يحب يفتش الظهر.
1: فهمت كي، وهذه مشكلة متاع برشا نساء وحتى رجال الموضوع الظهر وألام الظهر. يعني أنت تقول له كان أنت ملول الدركتو كنت بديت الرياضة معناها ملي صغيرة، هاو الدكتور توزيد يوضح لنا النقطة هذه، يمكن راك تفاديت هالوجية هذه وهالوضعية هذه. خليه يتفاعل معك الدكتور عبد الحميد الشاوش، أقعد معي.
7: مرحبا الأخت، مرحبا. شوف، مرض الظهر هو موجود، موجود خاصة ثم أنواع متاع شغل اللي يخليه الظهر ديما يقع فيه تصلب خاصة في الفقرات السفلى. شنو سبب متاعه؟ إما نوع متاع العمل يخليه ديما قاعد على الكرسي ولا على السيارة ولا حتى في المنزل. ثاني حاجة هي كان ثم زيادة في الوزن زادة. إذا كان زيادة في الوزن النصف الثقالي كل يضغط على الفقرات السفلى، فهك علاش تقع وجع. ثم أدوية، ثم أدوية يسميه ديميورو لاكسان، ثم أدوية يخليه خد ثم عناش في العمود الفقري، ثم عنا فقرات عظام وبيناتهم كارتيلاج. الكارتيلاج هذاك يضعف يضعف يضعف يضعف حسب العمل وحسب ما
1: يولي العظم يحك في بعض،
7: يولي العظم يحك في بعض، وبما أنه يخرجوا من تحت من بينك الفقرات العرق اليسار قولوا، يولي يضغط على الساقين.
1: أيوة.
7: ثم نوع نتاع ممارسات رياضية، الطبيب نتاعك ينجم يعين لك ولا يعاونك في استشارة باش ينصح المعد بدني لتقويم الأعضاء باش يعمل لك كوتشينج، يعمل لك معناها أنواع متاع أنواع متاع النشاط الرياضي اللي تقوم به باش يحسن العملية. ثم حاجة أخرى ولو بتسمح
1: سيدنا. أي تفضل. نعم.
7: ثم مرض موجود برشا خاصة عند المسنين في ساقين لوطا، ساقين عند المسنين تبدأ زرقية تخرج في الساقين.
1: أيوة. وكلي باريس وساقين يا دكتور.
7: وساقين أيوة. تبدأ تنمل الدوالي. وخاصة أنك الدوالي الدوالي
1: الساقين ساعات يبدأوا كل عقد في الساقين دكتور.
7: يقول قائل علاش أنا مش نعطيك من الناحية العلمية وبعديك نقول لك شنو تنصحك باش تعمل.
1: أيوة.
7: من الناحية العلمية احنا عنا في العضلة متاع تحت الركبة في الساق، العضلة هذيك فيها معناها كما الأقمع نقولوا احنا باش نسهلوا العملية، كما الأقمع كما الصمام نقولوا احنا.
1: أيوة.
7: كي تبدأ الإنسان في مكتمل النشاط متاعه، كيف يمشي الإنسان يتحل الأقمع باش الدم يخرج من اللوطة والقلب يعمل له كما مذخة الجاذبة يجبد باش يخليش الدم تغلب الجاذبية. عند المسن هك الإمكانية متاعك الانغلاق والانفتاح وقت اللي يلزم يفقدها.
1: أيوة.
7: يقول قاي شنو ينصح؟
1: يفقدها مفعول الزمن،
7: مفعول الزمن وانا الضمور
1: ضمور العضلي،
7: ضمور العضلي.
1: نعم.
7: شنو ينصح؟ ينصح به يمشي يتمشى،
1: يلزم يمشي. قداش مهم المشي؟
7: المشي راه أيوة. مهم ما تحقروش المشي، حتى المشي العادي من غير ما تسرع تمشي. عند المسن ماذا بيكم ديما يبدأ بصاحب، ما بديش وحده.
1: أيوة.
7: والكلمة السر هي الابتعاد على الانزواء، كل ما يعاون الابتعاد على الانزواء. مش معناها أسرة عائلية متماسكة، صغيرات وأحفاده يجي يزوروه، مع الأحباب يخرج ياخو كلمة ويعطي كلمة ونكتة ما فيه باس، يمشي يتمتع بالطبيعة كما قلنا. راهو هام ياسر ياسر ياسر عند المسن، والنجم يتفادى به هالمرض هذايا مع الأسف عند المسنين مزمن برشا، وخاصة عند النساء. علاش؟ لأنهم ديما نساء نعذروهم إما في الكوجينة ولا في العمل.
1: أيوة.
7: وديما واقفة.
1: أيوة.
7: وكعلاش الدوالي ديما
1: الفريس
7: تدوزد عند برشا.
1: نعم.
7: وثم أدوية، لكن الرياضة حتى البسيطة هاتوا نجيكم بعد
1: شنو
7: أنواع التدرج متاعها.
1: نعم.
7: هم برشا وننصحوا بها المستمعين اللي تعاطي الرياضة حتى البسيطة ما يحقرهاش.
1: نعم. مدام مريم خلي لك كلمة الختام. نعم تفضل. شنو حابي تقول؟
4: صحة. نعم. مدام عواطف والدكتور، مش أنا أصلي مفتر بقطاع صحة في بلدي.
1: أي.
4: من الوحيد اللي مازال متماسك وشدد روحه، أنا نشل فيها هذه.
1: أي.
4: القطاع المدرسة تنفس برشا، أما الصحة زي اللي شرفنا وشرفنا تجاني سوى. أنا والله سلمت أمري لله وعاملك الكرسي نمشي بيه، ما نقعدش ما نقعدش الكرسي.
1: هكا قال لك الدكتور النصيحة، الطبيب متاعك يعطيك أنشطة رياضية، ينجم الكوتش ولا المدرب متاعك تويلم معناها هك المرض هذيك وتخليك تتحسن بشوية بشوية، معناها ما يزمكش تسلم، ما تسلمش، تنجم تتفرهد بشوية بشوية. إن شاء الله لاباس.
4: الجزيرة على الأمل وبارك الله فيه.
1: يعيشك إن شاء الله لبس.
4: نشوفوا جيل بلادنا يتقدم إن شاء الله. يا
1: آمين ربي. آمين. شكرا جزيلا ليك مدام مريم إن شاء الله. نتمنى لك كل السلامة. نسمع مقطع قصير ونرجع للنصائح النهائية. نسمع مع ضيوفنا الكرام إن شاء الله شنو باش يقولوا لنا. مرحبا.

0: ماشي، أنا معكم. تحية لكل محبي عبد الوهاب. كهو الوقت هو ديما يحكم فيا، لكن نحن ما زلت لنا هالعشر دقائق أو أقل منهم، هما باش نحاولوا ناخذوا كلمة كلمة مع ضيوفنا الكرام ونختموا بالنصائح مهمة لممارسة الرياضة قدر قدراتنا، كان صحة العبارة قدر ما نجمو نحن. باش نبدأ بالجمعيات، لأنه مهم برشا دور الجمعيات في تشجيع على ممارسة الرياضة وفي أنه تجمع الناس الكل حول هالرياضة هذية. فانتوما كجمعية نادي الأجيال دوركم مهم برشا، ونسمع يعني في الأنشطة متاعكم ونتبع ما شاء الله عندكم سنوية تخدموا على الجانب هذية، وعندكم اليوم مبادرات مهمة إن شاء الله السلطات الجهوية
1: إن شاء الله
0: تلقاو منها كل الدعم. نعاود نذكر أنه إذا كان برمجنا حاجة على مستوى قول عربي ونجم قول دولي نعم، فمهم برشا أنه الدولة تقف معنا وتشجعنا، لأنه في النهاية هذه وجهة تونس. فنخليك الكلمة تحكينا شوية على دوركم كجمعية.
1: أنا قبل عندي نصيحة على والدي. والدي قلت 65 سنة خرج في روتريت بعد كهرباء مغلوة ويمشي على السقين
0: أكهو يزي من الكهرباء، كملنا الخدمة طب شنو
1: هذا هو ننصح اللي يخرج على المعاش يولي يمشي على السقين.
0: يعطيك الصح،
1: أحسن رياضة، حتى باش يمشي القهوة يمشي على السقين، يرجع لدارو يمشي على السقين، ديجا عمل على الأقل يعمل كيلومتر في النهار.
0: أي يزي من الكهرباء، نحن الكهرباء قريب شو تخلو بيوم ديارنا يزي من الكهرباء،
1: ذلك هو أحسن حل.
0: نعم.
1: احنا توا معنا دكتور اللي هو معنا خلقنا احنا نواة جديدة خليها شب شباب فوق الستين.
0: أيوة.
1: لعبة هذه يترسها المناظر أحمد خلال عميد الشباب هو فوق الستين، لأن تبارك الله ثم فوق 90 سنة هو تبارك الله في صحة جيد. وذي فيها الخلية دي فيها دكاترة فيها سيدة جامعيين فينا، فيها دكتور أحمد جمالي، دكتور عبد الحميد شاوش، الأستاذة سونيا زيلي، الأستاذة بشير الحزم حزم، الرياضي حمد الغزواني معنا، المهندس حمد تريمش، الإعلامي عمرو عبد حرز الله، السيدة رضا مخلوف اللي هو توا خليته ينظف في سطح بورقيبة. وننصحكم يجاو عوموا في سطح بورقيبة، راهو توا تقولش عليك فيها هواي.
0: أيوة. بركاليت نظفتوه باش نشوف
1: يوميا
0: يوميا يقعد
1: توا خليته ونظف. وسيد فيصل برقاوي لقين تاعو نهين قاعدين نعملوا في سقاق سمينا سقاق المعقب هذايا، باش نعملوه هذايا سقاق يكون مثالي في مدينه المنصيه.
0: نعم.
1: وفي الختام وانا هذايا انا فتح بسباس معاهم، وان شاء الله هذايا باش الفريق هذايا باش من توا نحذروا توا للتظاهره باش نعملوها نهار 15 اكتوبر اللي هو 15 نعم. اكتوبر نعرفوا يوم معروف في تونس.
0: أيوة.
1: ان شاء الله هذايا يجيو فيه كما اتفقنا بيجونا تواكي كلموني، فما اقبال من موريتانيا من الجزائر، جزائريين متفاهمين مغاربه منزوم جبوناش
0: نعم.
1: ليبيين وباش يجيونا من مصر ان شاء الله، يكون فما 150 مفارق يكونوا موجودين في مدينه منصير، وان شاء الله حاجه برك ان شاء الله يحلونا المركب علي السخيري، خاطر مش مشكل خاطر كما حلناش راهو باش نسكنوا في سوسه، بس هنا مشكله للناس هذوما لاباس عليهم، يحبوش يسكنوا في اوتيل، يحبوا يتلموا مع بعضهم، يتعرفوا على بعضهم، يسهروا مع بعضهم، لان مش ديما يتقابلوا المغربي والجزائري والليبي والتونسي والمصري والكل.
0: نعم.
1: يقول لك انا ما نسكنش في اوتيل، نحب نسكن في دور الشباب.
0: أيوة. لان
1: الشباب تم كل
0: فاليوم لازم الفضاء يكون مهيئ ليهم ولاستقبالهم،
1: هذا شو ما
0: واضح.
1: هو ما يهمهمش اعطيهم يتقابلوا فيهم. احنا للاسف. أيوة. لليوم ما عندناش فضاء الإقامة متاع الشباب هذا في المسير.
0: نعم.
1: ان شاء الله يحضر على القريب مركب على
0: صغير ان شاء الله يعطيك الصحة.
1: في نعم. نفس الوقت كما قلت سيادتك احنا في نادي السنة خلقنا الخلية الشبابية دي.
0: نعم.
1: باش ان شاء الله توا جينا البحر، احسن حاجة هو العوم.
0: ايوه احسن رياضة،
1: احسن حاجة توا احسن. أيوة. رياضة هو العوم، ان شاء الله في اول جوان نبداو العوم. وبرح مرحبا بكم في سد زعيم محبوب برقا ويعرف حمادي.
0: نعم.
1: ينظف معنا وكل.
0: أيوة.
1: مرحبا بكم. حاجه اخرى.
0: نعم.
1: لا تسمح عندنا نشاط ان شاء الله يوم السبت هذا باش نعمل قفله صحيه في نطاق نظافه الاسنان ساحه وهمام.
0: أيوة. باش
1: يكون في مدرسه الخضره جيت ما بين المناره وبنبله، وعندنا يوم الاحد تحت اشراف دكتور شاوش باش نعملوا بحضور الدكتور عبد الرزاق عبيد يوم الاحد من الساعه 10 في نادي الاجيال، هو العنوان تاعها هشاشه العظام باش يقدمها الدكتور.
0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. تابعوا الأنشطة متاع نادي الأجيال مهمة برشا خاصة في الجانب الصحي، فتنجموا تستفيدوا الناس الكل. يعطيكم الصحة كنادي الأجيال على النشاط الكبير اللي تقوموا به، إن شاء الله موافقين ديما سي فتحي بسباس. باش نعطيكم كلمة سي المنصف، سي المنصف الفقي باش تقعد تمارس في الرياضة؟ ما زلت ماكش
2: سامحني
0: ماكش مسلم يعني
2: حتى للممات واللي كان متفهم خليفتي.
0: ربي يطول في عمره.
2: نكملوا نصحوا الرجال.
0: أيوة.
2: يتابعوا الناتاسيون ولا ماراثون ولا سكليزم.
0: أيوة.
2: ويرقد بكري ولا وحدك من الدخان ومن البيره والدنيا كلها
0: كيك ما صحتك
2: حتى تمشي على ساقين سيمو ذو
0: يعطيك
2: الصحه يعطيك الصحه يعطيك الصحه وكما قال عنده حق ناس كل الكراب ناحي الكهرباء نرتحد امشي على ساقيك لا سونتي كي كونت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك
0: الله فيك، نورتنا، يعطيك الصحة على الحضور معنا واللي تفضلت به. راهو الكلام اللي تقولوه الكل يأثر في الشباب كما يأثر زادة في الكبار، وينجم يخلي لهم انطباع طيب ويخليهم يخرجوا ويمارسوا الرياضة.
2: أي يدور يمشي ويجي ناحية كربته وناحية موبيلات
0: يمشي على رجلي
2: ويعمل نفس خمسة فتح خارق العادة.
0: شكرا لك سي منصب بن فقير، سي حمازي الغزويني، سي محمد أي أنت سيدة كيف باش تمارس الرياضة إن شاء الله وتواصل فيه
2: الموت.
0: ربي يطول في عمرك
2: كيف هذا كلمة كيف
3: سواء هنا سواء في فرنسا.
0: أي بالضبط، شنو تنصح الشباب اللي يسمعوا فينا؟ شنو تسمع كبار السن؟
2: يتعلم نبورت كل سبور عنده وعنده كل شيء
3: اللي يجي سبور اللي يحب عليه هو
0: المهم
3: اللي يعرسه.
0: أيوة
3: أنا اليوم نمشي لسوسة، نمشي الهرقلة، نمشي جيب الخبز طابونة والوردانين. أيوة. دي مع البسكلة،
0: دي مع البسكلة
2: مش حتى القروات يحلو
3: مشيت كل نمشي نعبي البروطة جيب المقروض.
0: أيوة يعني تشجع الناس الكل،
3: تشجع الناس الكل
0: باش تمارس الرياضة.
3: أنا كنت نعمل 20 كيلومتر كل يوم على ساقية،
0: على ساقيك
3: أونترينمون. أيوة. في ستات.
0: أيوة
3: مش نمشي في عقلي.
0: أيوة.
3: نجري كي عم باش نعمل. أيوة. سمي ماراثون. أيوة. قعدت شهر كامل كل يوم 20 كيلومتر.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله، ربي يشدك بالصحة. مشكور برشا سي حمادي الغزواني. نختم معاك دكتور عبد الحميد الشاوش في هالنصائح العملية اللي نوجهها للناس اللي تسمع فينا، تفضل سيدي.
4: شكرا مرة أخرى. المستمع يلزم يقبل كون النشاط الرياضي مش رفاهة فقط، بل هو وسيلة لضمان سنوات عمر مفعمة بالصحة والاعتماد خاصة على النفس.
0: أيوة.
4: حاجة أخرى. نعم. بالنسبة للإنسان المسن اللي عنده مرض مزمن، ننصحه ديما قبل ما يعمل أي نشاط رياضي يأخذ دائما استشارة الطبيب قبل البدء ببرنامج رياضي. طب نرجع للحصة النشاط الرياضي المنصوح به.
0: خطأ.
4: أنا رجعت لما ورد بتوصيات منظمة الصحة العالمية، تأكد على الموازنة بين الفائدة وتجنب الإجهاد.
0: نعم.
4: هذه القاعدة يلزمها. يقول قاي كيفاش تتوقع هو المنصوح به الوقت الإجمالي تقريبا 150 دقيقة نشاط بدني معتدل الشدة، ما لهوش قوي، موزعة على كامل الأسبوع.
0: أيوة.
4: كيفاش يقع التوزيع متاعها؟ يلزم أخذ عين الاعتبار الأحماء، خاطر بتجمش تعمل
0: سخن يعني تعمل شوية
4: علاش؟ خاطر باش تخلي القلب والجهاز الداخل الجسم اللي بيتجابه تدريجيا
0: يتحضر.
4: نعم. مفهوم. الأحماء تقريبا 15 دقائق تقريبا لتهيئة المفاصل والعضلات وتجنب الإصابات بطبيعة الحال. التمرين الأساسي بين 20 و 30 دقيقة، سواء كان مشي سريع ولا سباحة ولا ركوب دراجة ثابتة.
0: نعم.
4: وبعد العكس كيف عند نهاية التمرين يلزم الإطالة في التبريد. علاش؟ خاطر القلب كان يخدم بسرعة قصوى ما يسمحكش توقف سبيت ما يزم. نعم. تدريجيا
0: أي مش فجأة
4: باش القلب رانوتي باش يرجع هامة يسرى وهامة. نعم. برشا حتى رياضيين النخبة ما ياخذوش بعين الاعتبار هذا.
0: نعم نعم.
4: يلزم حاجة أخرى، التمارين تكون موزعة حسب النوع. ثم تمارين أيروبيك الهوائية كما المشي، وهي أساسية لتحسين خاصة ولتحصين خاصة عمل القلب.
0: أيوة.
4: تمارين المقاومة ينصح بها مرتين في الأسبوع على الأقل، يقول قيل واش للمحافظة كلامنا بكري على الكتلة العضلية وكثافة العظام.
0: نعم. أيوة.
4: كما قلنا بكري تقريبا 20-30 دقيقة. وفي الأخير تمارين التوازن مهمة برشا للوقاية من السقوط، ينصح بها 3 أيام في الأسبوع.
0: أي التوازن معناه شنو هذا التوازن؟
4: التوازن معناه ثم تمارين مثلا يقف ساق على ساق.
0: أيوة.
4: يشد التوازن،
0: يحاول يشد الكليبر نتاعو
4: ساق على ساق. هذه معناها ثم كوتشينج يعملوها
0: ينجم
4: حركة
0: دائرية دكتور يستعينوا حتى باليوتيوب على قدر قدراتهم، يحطوا قدامهم ويتبعوا بشوية. نعم.
4: ثم نصائح هامة. قاعدة التدرج، ما يلزموش يبدا بتمرين رزين
0: اي
4: اذا التمرين خفيف
0: نعم
4: ويقع تدرج
0: نعم.
4: ويقع تدرج واحد
2: ماشي يضربها
0: أيوة.
4: وخاصه أيوة. خاصه الاستمراريه اهم من الكثافه. تبدا بعمل نشاط ضعيف
0: لكن تقعد ديما تعمل
4: ما تقصش على الرياضه
0: ايوه
4: ما تقصش على الرياضه هام ياسر خير من تعمل مره خفيف وتقوي واحده باش
0: باهي للبدن. كنا نعطيو توا نصيحه ختاميه لانه الوقت وفاه تقريب. شنو نجمو نقولوا للناس؟
4: نقولوا للناس معناها يتعطاو الرياضه
0: أيوة.
4: كل واحد وقدره
0: أيوة.
4: تبقى للمسن
0: أيوة.
4: ماذا بيه يبعد على الانزواء، وماذا بيه المسن اللي ما بداش عنده ثقه في روحه يكون مصاحب
0: ايوه
4: يكون مصاحب
0: هام يزم معاه حد قريب ليه ثقه يبدا معاه
4: نعم. قريب ولا زميل ولا أيوة. صاحب ولا حاجه
0: أيوة.
4: والنشاط الرياضي ماهيش كيما قلنا بكري نتعرفها، هي راهي هامه للبدن الجسم
0: ضروري
4: ولتمكين المسن من حياه
0: شكرا لك
4: منها رفها و...
0: أيه. وفي صحة جيدة. في صحة جيدة. يعطيك الصحة دكتور عبد الحميد الشيوش مختص الفيزيولوجيا على كل ما تفضلت به. شكرا لكم الكل على الحضور. الوقت هكا وصل للنهاية متاعه. شكرا لطفي المكي، علي المنصوري، نجل عطية، مع تحياتي عواطف جبالي. بعد شوية يجيكم زميلنا علي جلاسي باش يقدم لكم نشرة منتصف النهار. إلى اللقاء.
5: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
6: 95.7

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي.
1: مرحبا بكم في متابعة نشرة الظهيرة للأخبار وهذه العناوين. شركة تيكينج إلكترونيكس تختار نفيذة كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين باستثمار قدره 40 مليون دينار وقدرة تشغيلية تقدر ب 300 موطن شغل. انطلاق وأشغال تهيئة المصبات البلدية واستصلاحها بولاية المهدية بهدف إنتاج تيراوات واحد من الطاقة النظيفة في أفق 30 على مستوى المتوسط. ندوة جهوية في القيروان حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. طابت أوقاتكم من المقدمة للتفاصيل. اختارت الشركة الصينية تيكينج إلكترونيكس تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، وذلك بالمنطقة الصناعية بنفيضة التابعة للقطب التنموي نوفيشن سيتي بسوسة، حيث شرعت الشركة في الدراسات اللازمة لبناء المصنع إثر اقتنائها قطعة أرض تمتد على مساحة تتجاوز 3 هكتارات، على أن يتم استكمال المشروع والدخول فعليا في مرحلة الإنتاج مع أواخر السنة القادمة. وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة، سينطلق باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل تخصص نسبة 15% منها للإطارات، على أن يتضاعف عدد مواطن الشغل في مرحلة لاحقة وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. وبيّن المدير التنفيذي للشركة مولي شان أن اختيار تونس لإقامة أول نواة للشركة الأم على مستوى الإنتاج خارج الصين جاء بعد دراسات معمقة أكدت ما لتونس من ميزات وإمكانيات لنجاح برامج الشركة وتحقيق أهدافها. وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اجتمع بوفد من الشركة الصينية أمس بحضور المدير العام للقطب التنموي بسوسة هشام تركي، حيث أكد استعداد الوزارة وهيكلها ذات العلاقة بالاستثمار لتقديم الدعم الضروري وتوفير المرافقة اللازمة حتى تتمكن الشركة من الانطلاق في العمل والإنتاج في أحسن الظروف وأفضل الأجال. أشرف ولي المهدي أنيس العذاري صباح اليوم على إعطائه إشارة انطلاق أشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية بولاية المهدية المخصصة لإيداع النفايات المنزلية وما شابهها، وذلك في إطار تنفيذ الصفقة الإطارية المتعلقة بتهيئة واستصلاح المصبات المستغلة من بلدية الجهة وعددها 14 مصبا. وبذلك تكون ولاية المهدية أول ولاية تنطلق فعليا في تنفيذ هذا المشروع الوطني المندرج في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 جانفي 2025 حول حوكمة ونجاعة قطاع النظافة والعناية بالبيئة. السيد زهير البقلوتي مدير العناية بالبيئة والتصرف المعدات تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
2: بالنسبة للولاية المهدية هذا هو يدخل في القسط الأول، اليوم بشيش من جميع المصبات دونك نتاع الولاية. الانطلاق باش يكون من المصب من أكبر مصب في الولاية اليوم اللي هو مصب مهدية، هذه تصب فيه 3 بلديات اللي هي المهدية وقصور الساف والحكايمة. المقاول باش يسخر عدة آليات ثقيلة للقيام بالاستصلاحات، باش يتم غلق جزء من المصب هذا وردمه واستصلاحه وتهيئة جزء صغير للاستغلال اليومي للفضلات، مما معناه هذا كل باش ينقص من التأثيرات السلبية المصب من انبعاثات دخان من كل ما هو بلاستيك. دونك برنامج هو على 3 سنوات، هي صفقة إطارية تجدد مرتين دونك 3 سنوات في الإجمال، دونك إن شاء الله معناه يكون عنده تأثير إيجابي جدا في يخص منظومة تصرف النفايات بالنسبة للولاية المهدية. هو يعتبر دونك هذا إجراء نوعا ما نقول وقتي، معناها في إطار إلى حد معناها إيجاد الحلول الجذرية أكيد معناها للموضوع تصرف النفايات. في هذا الصدد ديجا فما وفد ان شاء الله باش يجي دونك من البنك الدولي باش يشوف زاد شنو هم السبل الا تنجم ولايه المهديه تستغلها فيما يخص التصرف وتحسين منظومه تصرف النفايات كما نعرفوا الفرز والتثمين وغيره من التقنيات العصريه.
1: تم مساء أمس بالمهدية نقل أعضاء شخص متوفى تبرع بأعضائه بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية عن طريق طائرة هليكوبتر لفائدة المستشفيات المتخصصة في زرع الأعضاء، حسب تصريح المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي.
3: صار بالأمس ليلا في المستشفى جامعة أطفر بتكاتف جميع المتداخلين من جراحة، وخاصة الإطارات الطبية وشبه الطبية وإطارات التخدير والمنعاش. صارت العملية بكل نجاح، عملية نقل أعضاء من مواطن مقيم بالمستشفى جامعة أطفر. تم نقل الأعضاء عن طريق طيارة هليكوبتر إلى مؤسسات صحية استشفائية أخرى مختصة في زرع الأعضاء، باش يتم زرع الأعضاء ضمن الناس مستحقين اليوم مستحقين الأعضاء دي. صار تقبل عمليات مماثلة أنه يوقع نقل أعضاء من مواطن في المستشفى جامعة أطفال، لكن العملية دي قليلة لأن المتبرعين قلة، هاي بس تلك ناس تتبرع، ولو أنه هو عمل إنساني نسجوا عليه الناس كل باش نساهموا في أن نحيوا مواطنين أخرين مستحقين لمثل هذه الأعضاء.
1: تحتضن القيروان اليوم ندوة جهوية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وإطلاق مبادرة الطاقة النظيفة تيراميد بالبلاد التونسية التي تنظمها جمعية حماية الطبيعة والديمقراطية المحلية بالقيروان بالشراكة مع جامعة القيروان والشبكة العربية للبيئة والتنمية، والتي تهدف إلى إنتاج تيراوات واحد من الطاقة النظيفة في أفق 30 و2000 على مستوى منطقة المتوسط. المتابعة لنادرة برجب، وفي مستهلها تتحدث رئيسة الجمعية سوسن فطناسي.
4: نحن نخدم أن نحن نقلصوا مك الطاقات اللي نحن تولي عندك، أنت تنتج واحد تيراوات في 2030، معناه باش تنقص من سلاك الكهرباء وتخدم على الطاقة الشمسية وعلى الطاقة الجديدة والمتبدلة. باش نحاول نكونوا نشجعوا الطلبة كان عندهم مشاريع تخرج، نشجعوا بطبيعة من نحن الإدارات الأصحاب المشاريع المؤسسات أن نتجهوا نحو الطاقات الجديدة في جميع المجالات وفي مختلف معناه الفضائيات وكل شيء.
5: زياد البيولي عن جمعية تنمية بلا حدود تطاوين. مبادرة تيراميد هذه تطمح إنتاج واحد تيراوات طاقات نظيفة. فالحق المبادرة هذه خرجت فيها عدد جمعيات على مستوى تونس، كيف حتى على مستوى البحر الأبيض المتوسط. جمعية بلا حدود شركة في إنجاح وفي استدامة برنامج تيراميد بشراكة مع عدد جمعيات، تهدف إلى إيجاد حلول للتسريع بالانتقال الطاقي العادل على مستوى محلي.
6: دكتورة نجوى بوراوي، رئيسة جمعية حماية البيئة والتنمية المستدامة ببنزرت. وقت الحاضر الطاقات متجددة ونظيفة لقد أن في حدود 300 ميجاوات، فالهدف أن نوصل نضعفه ثلاثة مرات أربع مرات في حدود واحد تيراوات. فبدأت المبادرة هذه الهدف متاعها هو أن احنا كيف نشجع أو كيف نضغط أو كيف نحث الحكومات وصنع القرار في أن نمشي في المبادرة هذه. احنا توا الهدف متاع المبادرة أن احنا نقوم بندوات كما هيك نستدعوا فيها صنع القرار، نضع خطة أو ورقة عمل أو خريطة عمل كيفاش نوصلوا باش ننفذوا هذا.
1: انتظم اليوم بمدينة نابل يوم توجيهي للحجيج البالغ عددهم 779 حاجا وحاجة، بعد سلسلة من دروس التوعية والتطبيق لتمكين الحجيج من مراحل مناسك الحج، حسب تصريح المدير الجهوي لشؤون الدينية بنابل محمد علي الحداد. وأكد الحداد في تصريح لفاطمة بن عثمان بأن أول رحلة ستكون بتاريخ 8 من شهر ماي، وأن الأمور التنظيمية تسير على أكمل وجه.
7: نعيش اليوم تشويق وتوديع حجيج ولاية نابل بعد ما عشنا فترة لباس بها من دروس التوعية اللي دامت شهر ونص. قبل شهر رمضان كان دروس نظرية، ثم بعد العيد مباشرة شهر ونص كانت فما دروس تطبيقية، يعني بينا الحجيج الحج خطوة خطوة وعمليا. شاركنا في بنروس الحج التدريبي اللي كانت تجربة ناجحة وفرحوا بها الحجيج لأنه مع النظري كمل التطبيقي والعملي، يعني فهموا وضاحة الرؤية. هذا الكل نحن نقوله قبل إن شاء الله ما نوصلوا لأول رحلة إن شاء الله لشكون نهار 8 ماي 2026، علما أن الحجيج ولاية نابل بلغ 779 حاج. الرحلة الأولى إن شاء الله نهار 8 ماي، وعنا رحلة 11 ماي و12 ماي سيكونوا إن شاء الله المدينة المنورة، وبعد عنا رحلة 14 ماي و16 ماي و20 ماي إن شاء الله في اتجاه مكة المكرمة، وإن شاء الله الناس كل فرحانين وإن شاء الله يروحوا سالمين غانمين.
1: جولتنا الأخبارية نختمها من العاصمة، حيث يحتضن قصر المؤتمرات اليوم لقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر الصناعات التقليدية والتصميم، بغاية تعزيز الشراكات بين المنتجين والمصدرين والمصممين والحرفيين خاصة في قطاع الخزف. طلال سهميم مدير مشروع تونس الأبداعي تحدث لمها فرشيشي.
8: خدمنا على أكثر من 17 سلسلة قيمة في تونس، ثم أكثر من 3000 منتفع، ثم أكثر من 30 سافوار فير تمتعوا بدعم مشروع تونس الإبداعية. واليوم حبينا نوريه اللي قطاع صناعات تقليدية ما عادش قطاع اجتماعي بحت، هو قطاع اجتماعي واقتصادي يساهم في خلق ثروة الوطنية. هذاك علاش اليوم عملنا الاكسبوزيسيون بي تو بي في تونس، معروفين بالزيت، نصدروا برشا في الزيت، لكن مالوريزمون التصدير نتاع الزيت اكثر اون فراك من كونديسيوني، وهذايا المشكله الكبيره نتاعو هو لا بوتي، على خاطر ما ثماش بوتي كي فالوريز التعليب اللي ثمن الزيت زيتون نتاعنا. دونك احنا خدمنا على تطوير التعليب هذايا مع مؤسسات حرفيه، والتعليب هذايا يستجيب لمتطلبات السوق ويستجيب للنورم انترناسيونال. عملنا شراكه مع المصممين، ثم أكثر من 40 مصمم تونسي ساهموا بتصاميم مختلفة اللي فيهم عديد الاختصاصات في قطاع الخزف. عرض اليوم مش يكون لقاء ما بين المصممين وبين منتجين متاع تعليب وما بين المصدرين متاع زيت زيتونة. إن شاء الله الهدف متاعنا أنه نخلق سلسلة قيمة جديدة لتثمين وتطوير صادرات زيت زيتونة المعلب عن طريق منتوج تونسي من الزيت وللتعليب متاعه.
1: 12 دقيقة بعد منتصف النهار ختام النشرة، وفي نذكركم بالعنوان الأبرز: شركة تيكينج إلكترونيكس تختار نفيذة كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين باستثمار قدره 40 مليون دينار و300 موطن شغل في مرحلة أولى. بعد الفاصل يأتيكم حكيم اسطنبولي بجديد أخبار الرياضة.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
10: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

مرحبا بالجميع. ثاني موعد لهذا المجدد اذاعه المنسير بعد استكمال الجولة 28 من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. سجلنا انتصار مهم للترجي من شبيبة العمران بهدف مقابل صفر. أكيد باش يكون الموعد يوم الأحد ديربي العاصمة بين الترجي والنادي الأفريقي في ملعب حماد العقربي بلادة الساعة 4. الترجي يستقبل النادي الأفريقي كما قلت قمة بين صاحب المركز الأول فريق النادي الأفريقي وصاحب المركز الثاني الترجي التونسي. النادي الأفريقي يبعد على فريق الترجي بزوز نقاط. في المقابل بقية الجولة يوم الجمعة تنتلقى الجولة القبل الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم بلقاء شبيبة القيرونية الاتحاد الرياضي المنستيري. الأولمبي البيجي يستقبل شبيبة العمران. المستقبل الرياضي بالسليمان. المستقبل الرياضي بجابس. الملعب التونسي اتحاد بن قردان. ذكروا المستقبل الرياضي بجابس كان زل بصفة رسمية للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. وأكيد الثلاثة فرق تنزل للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. والمشوار بين الأولمبي البيجي شبيبة القيرونية ومستقبل أسليمان. في المقابل يوم السبت 9 ماي باش يكون الموعد بين مستقبل الرياضي بالمرسى نادي صفاقسي النجم الساحلي النادي الرياضي البنزرتي وترجي الرجيس النجم المتلاوي المستقبل الرياضي بالمرسى اللي ضمن بقاءه بصفه رسميه في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم بعد انتصاره امس خارج القواعد من البنزرتي 2-1. سجلنا ايضا انتصار ترجي الرجيس من النجم الساحلي 3-0 مقابل هدف وانتصار النجم المتلاوي في ملعب بنجنات بالمنسير من الاتحاد المنسيري بهدف مقابل صفر. كرة السلة نهاية الأسبوع باش يكون الختام بالنسبة للموسم الرياضي الجديد. ورئيس الجامعة التونسية لكرة السلة سفيان الجريبي يعلم بصفة رسمية من مباراة الدور النهائي لكرة السلة باش تجمع النادي الأفريقي بالاتحاد المنسيري باش يدار بطاقم تحكيم دولي أوروبي باش يكون يوم السبت 9 ماي الساعة 4:30 في قاعة رادس باش يسبق نهائي الكبر نهائي الكبريات باش يكون بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي بداية من الساعة 1 بدار طاقم تحكيم تونسي. ذكر الاتحاد المنسيري كان توج بلقب الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه في النهائي على النادي الافريقي. في المقابل الفريق جمعية النسائية بجمال أحرزوا لقب كأس تونس للكبريات بعد تفوقهم أمام النادي الصفاقسي. وأكيد نهائي معاد بالنسبة للنادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنسيري في الأكابر وفي الكبريات بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي الصفاقسي. نختم بالكرة في العالم. واليوم أرسنال يستضيف فريق أتلتيكو مدريد في ملعب الإمارات الساعة 8 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات. لقاء الذهاب انتهى بالتعادل 1-1 بعد مباراة كانت قوية متكافئة بين الزوز فرق. ونذكروا أرسنال يدخل بأفضلية الأرض والجمهور مع طموح العودة للنهائي الأوروبي خاصة أنه في المركز الأول في الدوري الإنجليزي واستغل التعادل اللي صار أمس بين مانشستر سيتي وإيفرتون التعادل 3-3. نقطة نهاية سبورانفو. شاهي طيبة للجميع. إلى اللقاء.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضرتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: الخير
1: معكم
0: وين ما كنتم
1: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: بعض الكلمات تجيء دافئة كحضن الأم، حميمية كعيني عاشق، رائعة كفلقة القمر، وأنت أيها المدثر بفيض دفئها وجمال وقعها وندى روعتها تود لو امتزجت بها امتزاج اللؤلؤة بالبحر والشراع بالماء والعين بالحاجب. أيتها الكلمة الجميلة، إنك تحرضين على كل شيء جميل، إنك بكل الدنيا من توهج ماسها إلى رماد فحمها.

كلمات لا تموت. لا تسير الرفاهية مع السعادة دائما، وإن كثيرا من الناس بؤساء، وإن كانوا يملكون في الظاهر كل ما من شأنه أن يجعلهم سعداء. أكثر ما تتوقف عليه السعادة إنما هو ضبط الرجل لأفكاره وقياده لها، متجنبا ما هو مؤلم، مستعيدا أجمل الذكريات. خذ الغبطة إلى بيتك واسمح لها أن تنمو هناك ودارها، إنها ستخفف من آلامك وأحلامك، وتغني لك وأنت تجاهد في حراثة أرضك. أيها الشاكي الليالي، إنما الغبطة فكرة، ربما استوطنت الكوخ وما في الكوخ كسرة، وخلت منها القصور العاليات المشمخرة، تلمس الغصن المعرى، فإذا في الغصن نظرة، وإذا رفت على القفر استوى ماء وخضرة، وإذا مست حصاة سقلتها فهي درة. لك ما دامت لك الأرض وما فوق المجرة، فإذا ضيعتها فالكون لا يعدل ذرة. أيها الباكي رويدا، لا يسد الدمع ثغرة، أيها العابس لن تعطى على التقطيب أجرة، لا تكن مرا ولا تجعل حياة الغير مرة، إن من يبكي له حول على الضحك وقدرة، فتهلل وترنم فالفتى العابس صخرة.

من دفتر قديم. أتعبه النوم كثيرا، توجع جسده من المراتب الإسفنجية، غير المراتب وبقي تعب النوم ووجع الجسد. تمنى أن يغفو لحظات قليلة فقط ولم يستطع. رجع إلى داره القديمة بحثا عن نوم هادئ ويد تمسح تعبه، ولم يجدهما. قالوا له إن أمك ماتت. لحظتها تيقن أنه سيعيش الوجع طيلة حياته، لأن اليد الحنونة راحت واختفت. هو الذي ما كان يعرف للأمومة حقها. هذه القصيدة يا حبيبة في حنيني لا رثائك، فأنا أحسك رغم رحلتك البعيدة في فنائك، وأنا أراك وراء دنيا الموت أمشي في ضيائك، وأنا أضمك مثل أمسي أدس رأسي في خبائك، أشكو إليك الدهر أمرح في حنانك في عطائك، أبكي فتهرب دمعة مني وتبحر في بكائك. الإمضاء الدكتور غازي القصيبي.

0: يا حبيب يا حبيب يا حبيب حبيب.
1: من ألق الشعر،
2: من ألق الشعر.
1: تسائلني التي أدرى بحالي وأغنى بالجواب عن السؤال، فقالت من تكون؟ أجبت إني شعور جارف ملء الليالي، وفيض من حنان فاض عطفا فمد على الهجير من الظلال. أنا نغم سرى في الكون نبضا، أنا روح الخميل ولا أغالي. رنت لي قطبت من حاجبيها وقالت لم تجب عما ببالي، ألست سوى مغن صاغ لحنا فما يدعو إلى هذا التعالي؟ أجبت بلى ولكني أغني، وروح الشعر طارت بانفعالي. بلى أنا شاعر والشعر فني، تحكم في سكوني في فعالي. أصوغ قصائدي نغما جميلا عذوبا لحنه سهل المنال، وأنثر طيب شعري في رباها يخضر جدبها حسن المقال. وشاعرك الذي تهجين عطر يفوح أريجه في كل حال، كزهر الياسمين له جمال وطيب شذاه ميسور النوال. فيسعد من أراد بلا حدود عطوفا كان أو فض الخصال. وإن لاطفته فاللطف فيه، وإن يعصر فعطر بانهمال، وإن يجرح فمنه يسيل مسك يفوق بحسنه مسك الغزال. وإن أن اسمعي نغما رقيقا له يصغي السكون بالامتثال. وإن يعشق فكم يبني قصورا ويقتحم الحقيقة بالخيال، وينسج من كلام الشعر ثوبا بديع الوشي منظوم اللآلي. شباب قلبه دوما عطوف ربيع لا يشيب مع الليالي، هو الإحساس بين الناس يسعى، هو الإلهام في أرقى مثال. فقالت ليس لي رد سوى أن أقول لقد كففت عن الجدال.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار
1: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. تعتزم شركة السيارات جنرال موتورز إدخال مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي من جوجل إلى نحو 4 ملايين سيارة في السوق الأمريكية، وهذا يجي ضمن تحديث برمجي واسع النطاق يصل إلى أنظمة المعلومات والترفيه في سياراتها هوائياً، وبش يطرح جيميناي مبدئياً باللغة الإنجليزية مع خطط للتوسع لاحقاً إلى أسواق أخرى ودعم لغات إضافية. وأوضحت الشركة أن السيارات المؤهلة تشمل إصدارات عام 2022 وما بعدها من علامات كاديلاك وشيفغولي وبيوك وجي ام سي، شرط أن تدعم نظام الجوجل بولتين، وتبدأ عملية التحديث تدريجياً على مدار عدة أشهر وفقاً لبيان رسمي عن الشركة. وتصف جنرال موتورز هذه الخطوة بأنها إحدى أكبر عمليات توظيف مساعد جيميناي في قطاع السيارات، إذ يحل المساعد الجديد محل مساعد الجوجل أسيستنت التقليدي، باش يقدم مساعد شخصي أكثر تطوراً وقدرة على التفاعل مع تحسينات مستمرة بمرور الوقت. ويتيح المساعد تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، منها إرسال الرسائل وعرض الاتجاهات واقتراح الصوتيات، إضافة إلى تقديم تجربة تفاعلية أقرب إلى المحادثات الطبيعية، إذ يمكن المستخدم من طرح أسئلة أو إصدار الأوامر دون الحاجة إلى حفظ صيغ محددة. وفي سياق متصل، أعلنت جنرال موتورز تحقيق إنجاز لافت لنظامها المتقدم لمساعدة السائق سوبر كروز، إذ قطع المستخدمون أكثر من مليار ميل دون استخدام اليدين في نحو 750 ألف سيارة مزودة بالنظام. ومع أن التقنية لا تشكل قيادة ذاتية كاملة، إلا أنها تتيح رفع اليدين عن عجلة القيادة عبر طرق محدودة في الولايات المتحدة وكندا، مما يعكس تقدم ملحوظ أمام شركات رائدة في المجال هذا كما تسلا. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: سحر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
1: من صلب المجتمع.
0: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل،
1: بالشرح والتفصيل.
0: إذاعة المنستير،
2: إذاعة المنستير،
0: نور السبيل،
2: تنور السبيل،
1: تنور السبيل.
3: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. خلال استقباله كل من رئيسة الحكومة السر الزعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام، مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتداخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. في الشأن الجهوي، تم اليوم بشاطئ شط مريم في معتمدية أكودة من ولاية سوسة تنفيذ بالقوة العامة لأسيجة وإحداثات من الصلب، تم على إثرها فك حوزة أجزاء من الملك العمومي البحري، وذلك بحضور كل من مصالح المنطقة البحرية بسوسة للحرس الوطني وبلدية شط مريم والفرع الجهوي بسوسة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. وأشار مدير الفرع الجهوي بسوسة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بلال الخالقي أن عملية الإزالة تمت بسلاسة. سينطلق قريبا نشاط شركة صينية متخصصة في الصناعات الميكانيكية بتونس، وهي مختصة في صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير. ختاماً، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المقيمين المخالفين لشرط الحصول على تصريح للحج سيعاقبون بغرامة مالية تبلغ 20,000 ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة واعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات وتطورها، وإيمانا منا خاصة بقيمة المدرسين والمربين، نقول في تربية الأجيال وتعليمها وتثقيفها دائما نخصص هذه المساحة للبعض من هؤلاء اللي يحيلوا على شرف الأمانة باش ننصتوا لهم وبطبيعة نتعرفوا على مسيرتهم والسنوات اللي قضاوها في هذا المجال، وكذلك تكريما لهؤلاء وباش ناخذوا العبر والمواعظ من التجربة متاعهم. اليوم أنا سعيد ياسر باستضافة إحدى هؤلاء، لأنه بطبيعة حصتنا يقول رجال التعليم هم نساء التعليم كذلك، السيدة سونيا الزيلي بكير، أستاذ التربية مدنية محالة على شرف المهنة. مرحبا بك سيدة سونيا.
2: وبيك عشك كلافي.
1: بطبيعة سيدة سونيا قضت سنوات عديدة في هذا المجال، هي أستاذة التربية مدنية، لكن في البداية خلينا نتعرف عليك أكثر بالنسبة للسادة المستمعين، الحالة العائلية معناها باش نحطوا الأمور في نصابها ونبدأ نحكي إن شاء الله.
2: أنا أستاذة كنت نقري معناها تربية مدنية، أم
1: بطبيعة
2: معناها ربة بيت كما يقولوا، في نفس الوقت أستاذة
1: تربية مدنية
2: تربية مدنية.
1: قلتي الاسم العائلة الزيلي وحرم زيلي. بكير
2: أي حرم بكير لله الله محمد رسول الله. أني أول حاجة شو قريت، ما هو كل
1: تحب نبدأ بالبداية، خلنا نبدأ بالابتدائي.
2: في الابتدائي
1: السنة الأولى في المدرسة كي كل أقرانك
2: كيما الناس كل قريت في مدرسة الحرية، معناها في كل منظومة
1: جيل السبعينات في الابتدائي. عندك انت ساعه في التقاعد؟
2: عندي تو بريسك 3 سنين.
1: 3 سنين يعني تجي قريت ابتدائي جيل السبعينات. واضح.
2: مدرسه الحريه اللي تو بعد كل ولد كلش بيلوت.
1: ايوه
2: هذيك مدرسه معناها في المنظومه نتاع قبل اللي هي فيها نعديو منظمه سيزيام
1: كيكول،
2: هي مالوريزمون خساره
1: اللي تحات. وانا كيف نفس المنظومه
2: رغم اللي اني وقتها دوبلت في السيزيام واعتز بذلك، خاطر ديما كالمنظومه نتاع قبل دوبيلي في ديسر، خاطر معناها فيها سيليكسيون وتعطيك لي باس.
1: صحيح.
2: مش معناها تعطيك لي باز، المناظر هذيك تعدي حساب وتعدي الاملاء وتعدي الديكتي، معناها
1: اللي هما والتيود تيكست ودراسه النص.
2: اي وسورتو سورتو خاصه الاملاء والديكتي والحساب. أي. اللي هما لي باز من بعد اللي باش ناخذوهم اللي توا ولا كوليج، معناها تعليم اساسي كنا لي طول، معناها من بعد سيزيام تدخل الليسي، اي تدخل ثانوي 7 سنين في نفس من بعد ولا التقسيم وكل.
1: معلش احنا سامحني قطعتك سيده سونيا، انه قبل هذوك هما الاساسيات، يعني العلوم الرياضيات بتبيع بالاساس واللغه.
2: اللغه الاملة كانت عندها دور كبير كديكتي، والاملة باش تعطيك لي باز في الكتابه،
1: يبدا عدد اخطاء معينه ساعات نجم ياخذ عدد صفر او
2: بسهوله. أي. معناها مش مشكل، معناها من بعد واحد يفيق كي يكبر يقول معناها قداش وذي ممكن تو من بعد نحكيوا عليه. معناها المنظومه كي تبدلت ما تبدلتش لصالح التلميذ مهما كان، ما تبدلتش لصالح المتعلم.
1: عاوك بديت مباشرة بالمنظومة
2: وغير ما تشعر
1: عطو نرجعو له وش نحكي وكيد باهي. قريت خذيت سيزيام بعد عام ثاني،
2: بعد دخلت معناها كيما الناس كل ثانوية اللي ما حد وقتها كان معناها البنات يقراوا وحدهم الولاد وحدهم.
1: ثانوية بورقيبة.
2: اي ثانوية اللي توا يقولوا لها ثانوية بورقيبة 7 سنين غادي
1: مع الفتيات قبل كان
2: مع الفتيات دومي بونسيونير. اش معناها دومي بونسيونير؟ تقري صبعه نتاع الصباح تروح
1: سبعه
2: تفطر غادي. قداش كانت معناها الدوله
1: تيودك نعملوه في الفطور غادي؟
2: كل شيء كل شيء معناها قداش الدوله تاخذ على عاتقها معناها التلميذ بريسك العائله المتوسطه. يعني بابا متوفي الله يرحمه، معناها كنا ناخذوا بورس ناخذوا الكتب كي نمشيو غادي 7 نتاع الصباح نروحوا 7 نتاع العشيه، معناها ديجا قري دروسك الكتب تعطيهم لك المؤسسه كما هما توا قاعدوا من بعد. اما كنت تاخذ على عاتقها تفطر غادي،
1: ماكش في حاجه للمراجعه كبيره من بعد.
2: تصورش قداش كان تاخذ على عاتقها الدوله كي نتذكر، خاطر مو واحد كي يخدم في الميدان يولي يقارن بين هو اللي عاشه وبين اللي راه فيه.
1: صحيح.
2: معناها فرق كبير، كأنه الدوله فريمون قداش كانت تنقص على العائله المتوسطه ولا اقل من المتوسطه واللي باهيه زاد اصلا اللي يسجلوا فيه. تعرف كانوا يبعثوا فيه اذا وقت اللي قريت غادي يبعثوا فيه من تونس ومن البلدان الكل. لأنه كالديسبلين هذيك وكل الاحتوام تاع المؤسسة التربوية يخلي كل والدين مش حكاية فلوس حتى للناس
1: اللي إحاطة والرعاية كاملة. هو رأو مش كان المعهد الفاتح حتى معهد الذكور متاعنا فاطمة أبو ديبة كان بالمبيت والديبات نفس الشنة من الديبات
2: كيف نفس شنو
1: جونا من خيل جونا من كل مناطق في البلاد
2: كيف. نفس الشيء أما الفرق أنه كان بنات ولاد معناها بنات وحدهم والولاد وحدهم.
1: خريت سبع سنين
2: وباكالوريوس توجهت اداب
1: بتبيع في السنه الثالثه التوجيه بالتالي رابعه
2: تعمل سنه ثالثه. وعلاش حبيت نتوجه لا رغم اللي كنت اني معناها في الماتير سيونتيفيك خير كيما قواتي اصلا نتذكر كيف التوجيه السابق اللي يعرف قواتي اكبر مني قالوا لي علاش انت ما تعديش معناها كنت بالعكس في المات خير في السيونس ناتوريل خير ورغم ذلك وعندي ضعف في المواد الادبيه هكا وكل شيء مانيش حبيت لاتر كنت مزورمه وكل واحد كفايه حبيت نعمل قضاء انا
1: فهمت حبيت
2: اي هكا نحب
1: عندك طموح للمجال
2: وحبيت المطالعه في الكبر مش في يعني صغيره المهم حصل عملت ليتر خذيت باكليتر وبعد كي خذيت باكليتر الحمد لله معناها جبت معدل تسمى سافا وقتها خاطر ليتر تنجمش تجيب كيما تو ريتك المعادلات معناها هما
1: المواد الادبيه ديما العدد نتاعهم محدود
2: معناها
1: مسيح غلط
2: اسي بيان معناها نجحت وطول ما اي رغم اني ماتير طيحتني وكان ما خذيت فيها ممكن نجيب خير مش مشكل المهم ما قعدتش نفكر طول حطيت دروا ورغم اللي الدروا وقتها الحقوق كلية الحقوق يحطوها حتى الناس المتوسطين كل ويني خطر حطتها في مخي على أساس نحب نعمل قضاء.
1: وانت حطيت دروا فين في سوسة
2: في سوسة وقتها من دوبة وقت سبحان الله من معناها كما
1: قلوا
2: بخت أي أول دفعة وقتها ألا درنير منوت معناها فكروا وقتها برقيبة مازال موجود
1: نتفكرها
2: أي وسي بشير تكاري اللي هو العميد متاعنا وقتها في بريسك في الصيفية معناها احنا نجحنا وهما قالوا راهو باش نعملوا كلية بخلاف الكامبوس في تونس باش نعملوا كلية الحقوق في سوسة معناها بخت من عند ربي باش
1: انا كنت نمشي لتونس
2: بالنقمة المو نمشي لتونس في الصيف اصلا حتى القرار خذوه في الصيف حتى كي قراونا ما قاوش وي قراونا في ليسي قراونا في اوتيل من الجمعة الاولى قرينا في اوتيل في سوسة في سوس بالاس وحطونا في ليسي في حي الرياض مازالت الكلية مش مبنية شو ربي
1: معكم العلوم الاقتصادية وقتها
2: لا بعد
1: بعد
2: لا لا لا احنا البروموسيون الاولى ما معنا حتى حد بعد عامين ثلاثه دخلوا لك
1: انت حبيت نرجع للمعهد قبل بعد بورقيبه قبل خاطر باش نطيور الصفحه
2: المعهد ايه
1: المعهد كان سي سالم فرشي ولا لا وقتها
2: اي خلطت على
1: خلطت عليه كان هو مدير الله يرحمه
2: لا معناها خواتي اكثر خلطوا عليه اني بريسك عام برك عام اما كل ديسبلين في كل في كيما قلت لك
1: عتيقه خلطت عليه الله يرحمه
2: عتيقه خلطت عليه اي كيفاش معناها كل ديسبلين
1: كان انضباط وديسبلين والطبليه يعني
2: ما تدخل كان اي معناها فرق كبير كبير كل شيء كل وقت ووقت كما يقولوا
1: في الجامعة دخلت للحقوق في سوسة كنت تمشي وتجي يوميا بالطبيعة
2: من الأول خذيت هكا فويي ومن بعد ما نجمش
1: خاطر مش بعيدة من السير سوسة
2: اي مش بعيدة وليت نمشي ونجي الحقيقة خاطر اني شنو كنت ياسر قراية ونخاف ودير تلامذة يقولوا لي مثال ونقول لهم راهو مثالش حتى القراية تجيب معناها حتى مش كل
1: حتى
2: واحد
1: قلت
2: اني ما نفهمش مثال ولا اني مش ذكي نقول لهم باش اني نعطيهم الحافز نقول لهم اني راني مانيش ذكيه اما بالقرايه راني معناها نحرص ياسر كي حاجه نبدا نقرا على الاخر
1: ما تملش
2: اي كنت ياسر
1: حتى همك في القرايه
2: اي وما نحبش كون يكلمني وقتها نقرا ونعمل هكاك معناها
1: مثال والمحل اغلب الفتيات كيما كاك
2: اي صحيت
1: وقارنت خاطر فما ما نعرفش الاولاد وقتها فما بعض خلينا نقول الملهيات فما يمشي ومعنا معنا السر الكورة
2: لبصفة عامة الولاد يمشيوا بالذكاء
1: حتى الفتيات أكثر يقرأ
2: أي حتى كتولي تقرر تفق بيها كتسأل سؤال سبحان الله مش معناه طفلة مش ذكية أما سؤال فيه تفكير حتى يبدأ بسيط الطفلة ممكن خطر تدخل حكاية ترباية معناها كيفاش تربيت الطفلة معناها أكثر
1: خجلك
2: معناها ارتباط أكثر وهذيك يخليها
1: مش مطلع ياسر على العالم خارجي ياسر
2: معناها كينه التفكير الحر ممكن مربوط اني ما نقولش العقل ما نعرفش ربي سبحانه والعلماء يفهموا اما كي نسأل سؤال ساعات تلامذة نحكي حسب الخبرة بتاعي سؤال عنده علاقة بانك تخدم مخك في الدنيا شوي تفكير ساعات حتى التلميذ يتلقى
1: بسيط
2: هو يجاوبك للتلميذ. أما البنات ديما تغلب، البنات تغلب
1: بالاستمرار،
2: البنات تغلب خاطر البنات معناها تغلب يجيبوا المعدلات يجيبوا شيء، مش معناها مفماش ولاد، معناها بالقراية وبكل
1: إصرار
2: صحيح هما يشدوا صحيح والشيء تلقاها عندهم ونجاح عندهم.
1: هذا تنرجعوا للتجربة متاعك في الدراسة. كملت الأربع سنين متاعك في الجامعة؟
2: لا دوبلت راني دوبلت،
1: مش مشكل مش مشكل
2: الحقوق ما خرجتش،
1: عودت عوام أنا.
2: عودت بياسور عودت على خطر احنا السيستم تاعنا باش ودير ديما نقولها للتلام ذا باش خطر منهم مش استنقاص هي عادي استنقاص. احنا السيستم كي قرينا في الفاكولتي تاعنا وما نعرفش الكمبيوتر كيكا ولا سيستم عنا اكري وأورال في الكري تعدي كان دو ماتير ريت انت كي تعدي دو ماتير تاخذ 8 و10 وما تنجحش ذي الكري قد تعدي الأورال معناها السيستم هذاك هو اللي صعب النجاح
1: سلام يعني مش اقصائي سلام
2: ما فيش لا فيه معناها ما فيش كل شيء يسميوها هي معناها يعاونوك هكا بالحضور متاعك تنجم تنجح ولا لا
1: فيش معاملات خاصه
2: لا ما فيش في شيء دو ماتير تاخوش 8 10 خاطر كي تعدي برشا ماتيرات نجم تنجح راهو تو انت في الليسي ولا في
1: اللي تهزوا بعضهم الماتير
2: صحيح ماتير تهز ماتير اك دو ماتير هما اللي يخليو
1: ماتير دو باز يعني اساسيه
2: هكا هو تعديهم في البارسيال تعديهم في الكري
1: كان ما جبت شيء معدل شيء
2: ما جبتش 10 10 ما تنجحش
1: كان جبت معدل مشي لورا
2: هذاك اللي كان يخليني رغم اللي فما تبارك الله فما طلبه صحابي ما شاء الله ملي 4 سنين نشحوا فيهم كل واحد وكيفاش المهم الحمد لله معناها كملت دوبلت وكل شيء وتخرجت
1: إصرار الإصرار
2: أيوة كي تخرجت بخاطر أني عودت العوام قلت أني مانيش باش نعمل حد شيء هذا القضاء اللي حبيت وماني باش نمشي طول نلقى أي خدمة باش نخدمها وقتها حلوا الباب هذا متاع التعليم للي خارجين من الحقوق
1: واللي انت بلول معناها كنت حاط في بالك القضاء
2: قضاء نحب
1: انت كان على بالك تمشي تعليم راك عملت شعبه اخرى راك عملت
2: اي اي صحيح
1: انا كيكا. في الاخر تلقى روحك معناها شويه تعطلت شويه في السنوات قلت زايد باش طوال المسيره خلينا فماش امكانيه نخدم مجال الشغل
2: نحب نخدم وامي تعبت والله يرحمها وكل شيء يلزمني معناها نحب نخدم هكا
1: تلقى حلوا الباب هذا
2: الحل وقتها الباب هذاك باب ذاك حلوه لجماعة السوسيولوجي والصحافة
1: علم اجتماع والصحافة
2: علم اجتماع والصحافة
1: وعلم
2: والحقوق.
1: والحقوق
2: علم النفس لا سوسيولوجي علم اجتماع والصحافة والحقوق وهو علاش حلوه كانت التربية المدنية والتربية الإسلامية قريوا مع بعضهم ديال احنا كانوا يسميوها تربية وطنية
1: تربية
2: وطنية وفي نفس الوقت معناها اللي قري تربية وطنية قري تربية إسلامية عملوا
1: فصل
2: معناها قرار نتاع الدولة معناها نتاع الوزارة
1: ولات
2: حبوا تربية مدنية وحدها مستقلة وديور قاعدة الفكرة من بعد الفصل هذيك كينها التربية المدنية تحطت باش تعاون انها تعمل دعاية للدولة وحتى الوتلام ذا واعين بها الحكاية المهم اني وقتها
1: معناها من خلال البرامج معناها
2: ايه بالنسبة لهذاك الكل ما علنياش اني وقتها غزرت لها كمهنة هني خذيت اجازة باش نخدم معناها
1: أنا يحكي على الوطنية وعلى
2: الوطن حتى الاسم ستبدل ما عادش تربية وطنية ولا تربية مدنية إديكاسيون سيفيك
1: مش مادة أساسية بتل للأسف يعني يعاونوا بها ممكن تلام ذاك
2: إذا كبش نجيو
1: تنجيو هاي هاي خلنا تخرجت وبتل عملت مطلب
2: قبلو عملت مطلب معناها من الأول بطيت شوية وكلهم بعد معناها ولاو قبلوني
1: عام قدية تقريبا دخلت
2: عام 91
1: بديت تخدم تعطلت شوية يعني
2: من الأول تعدد طريف ومن بعد عام 91 داير ما دخلتش من الأول ما يدخلوا في سبتمبر 15 سبتمبر بعد بعثولي الإجابة وبعثوني معناها نخدم في ولاية جيبس مطماطة مطماطة جديدة واني أصلا
1: قبلت مضطرة
2: اي قبلت لا مش قبلت ما بالعكس قبلت بصدر رحب
1: عجيب
2: والله
1: كيفاش نجم تبعد البعيد فكرت هيك قلت مش مشكل
2: عادي لا خاطر بالنسبة لي وقتها الهدف هو أني يلزمني نخدم أكهو.
1: حطيت في بالك يعني
2: الخدمة أصلا هي خاطر قبل حتى كي نحكي يحكي ونقول أني ما نحبش نطلع أستاذة الخاطر ديما عندنا في فكرنا الأستاذ كي قرينا الأستاذ أضحوك معناها وساعات تلامذة سموك معناها وكل شيء مانيش حطته هذا كنت كي قريت الدروع حتى الهدف هو القضاء ما كنتش حطتها كمهنة هي بالذات
1: لأن مهنة نبيلة راوة إنسانية وشريفة بعد
2: سبحان الله بعد واحد في قربي كل ما صار هذيك
1: سبحان الله
2: قديش بالعكس مهنة حبيتها على الأخر
1: خلنا نرجع المهنة قلت بديت عينوك في تطاوين
2: عينوني لا في مطماطة جديدة ولاد جيبس
1: ولاد جيبس مطماطة
2: أني أصلا جنوب ما نعرفوش حتى
1: فرصة
2: أي ما نعرفوش بالكل، ما نعرفش حتى كيفاش وقتها، ما كانش معناها متاحة. مشينا وقتها معايا
1: لا للرحلات
2: أي هزني معايا أخويا الله يذكر بالخير باللواج، ومشينا حتى الجبس ما نعرفش حتى كيفاش. وداير وقتها ضحكوا علينا خاطر كي وصلنا الجبس مش مشيو المطبخ، خذينا تاكسي معناها مش بالكونتور، ما نعرفوش لي شنو وكيفاش وكل شيء.
1: ذاك كل كاس الفلوس
2: أي منش عارفة ما منطقة ما نعرفهاش هي معناها. هو بالعكس هو أول حاجة بديت به إني عرفت جزء من بلادي عن طريق التعليق. أصلا كي مشيت وقتها خدمت ندخل خدمت أول نهار
1: يعني أول نهار كيفاش عملت في السكن يعني
2: هاو كيفاش كي دخلت للليسي أول نهار ومشيت
1: لا الليلة الأولى ساعة خوك معك
2: خويا معايا مشينا خذينا التاكسي من بعد ووصلنا للليسي كي دخلنا للليسي قلت له معناها جيت عندي هاو التسمية مشينا لا لدرجة هوية من درجة هوية هي تعطيك الليسي مشينا لدرجة هوية متاع جيبس ومن بعد مشينا المطماطة جديدة ودخلنا الليسي وحكينا مع القيم العام. والحاجة اللي وقتها قعدت بيتة فيها كي قلت أني وخويا نعمل لهم جينا من مستير يعمل لنا من مستير مستير قلت لهم أي من مستير مستير مستير مستير قلت لهم أي من مستير أني بيتة في السؤال منيش فهمتهم بعد واللي تنفهم علاش وما يسألوا هكذا
1: قلت كماش من مستير
2: ديما عندهم فكرة معناها توت بدلت الدنيا راهو
1: باش يمشي الجهة كاكا
2: ايه عندهم فكرة صح حاجة معناها مستير كينا بلاد معناها ما نعرفش شنو
1: فوق القرن
2: بعد تفق بيه وضح
1: مخلفات الحكم تاع الزعيم برقيبة
2: صحة بعد تفهم
1: يمشي بالهم مستير محظوظة أكثر من البلاد
2: صحيت يعطيك الصحة. ذاك هو معناها السؤال اللي يعني استغربت فيه وقتها ومش فهمتهم
1: كيفاش هذه بنت الزعيم وتجي تدرس المناطق
2: معناها ماشي في بالهم احنا خاطر من مستير معناها احنا بلاد وعباد ما نعرفش حاجه اخرى
1: ولا مفتش
2: كيكه صحيت كيكه حصلوا. المهم وقتها خدمت منها بالزهر
1: لا سامحني باش ما نحرقوش
2: مراحل السكنه
1: سكنه كيفاش عملت
2: السكنه باش نقول لك عندي زميلات سبقوني عينوهم زاد غادي يقراوا معايا دروا اتصلت بهم نسيت وحتى كيفاش اتصلت بهم وسكنوا هما عينون في جابس واني عينوني في مطماطة هما زوز عينون في جابس اتصلت بهم قلت لهم بربي كيفاش معناها وبرا بالزهر عنا عائلة نعرفوهم امي الله يرحمها معناها كلمتهم لا حقيقة ما قصروش قلت لهم بنتي عينوها غادي مساج من لول بريد لولا تسكن بحذاكم معناها يعطيهم الصحة وربي
1: وين تستقر بالباي
2: من لول قعدت بريسك جمعتين بحذاهم معناها ساكنة بحذاهم يعطيهم الصحة وان شاء الله ربي يوفقهم يجزيهم خير والمرأة اللي سكنتني الله يرحمها وينعمها وإن شاء الله رب من أهل الجنة. المهم قعدت بحذاهم جمعتين حتى وين قعدت اللوش ومن بعد قيت سكنة في أبارتمان ما حبيتش نسكن في مطماطة خاطر شو في مطماطة في اللي سيل نقريو فيه شو اللي يقول لك معناها المناطق هذيك زاد حاجة تكتشفها يقول لك ليه فما تمييز بين مناطق ما فماش تمييز

0: قصير جمال بن بلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: تحكيوا على برامجها تعطيوا رايكم فيها.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم اليوم بشطشة مريم في معتمدي تاكودا من ولاية سوسة تنفيذ قرار إزالة بالقوة العامة لأسيجة وأحدثات من الصلب تم على إثرها فك حوزة أجزاء من الملك العمومي البحري، وذلك بحضور كل من مصالح المنطقة البحرية بسوسة للحرس الوطني وبلدية شط مريم والفرع الجوي بسوسة لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية. جهويا دائما انتظم اليوم بمدينة نابل يوم توجيهي للحجيج البالغ عددهم 979 حاج وحاجة بعد سلسلة من دروس توعوية وتطبيقية لتمكينهم من مراحل مناسك الحج. المدير الجوي لشؤون دينية بنابل أكد لزميلة فاطمة بن عثمان بأن أول رحلة ستكون بتاريخ 8 من شهر مايو الجاري، وأن الأمور التنظيمية تسير على أكمل وجه. في موضوع آخر، سينطلق قريبا نشاط شركة صينية متخصصة في الصناعات الميكانيكية بتونس، وهي مختصة في صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، وستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا إلى التصدير. في موضوع دولي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المقيمين المخالفين لشروط الحصول على تصريح الحج سيعاقبون بغرامة مالية تبلغ 20,000 ريال والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، وأكدت أن الحصول على تصريح حج نظامي شرط أساسي لأداء فريضة الحج. ختام الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. بمناسبة اليوم العالمي لنظافة اليدين، نحب نفكر اللي صحة المجتمع تبدأ من عادة بسيطة أما مفعولها كبير برشا، اللي هي نظافة اليدين. اغسل اليدين بانتظام من أسهل الوسائل وأكثرها نجاعة للوقاية من الأمراض والعدوى، منها الجريب، أمراض التنفس، الإسهال والفيروسات الموسمية وبرشا جراثيم تنجم تتنقل بسهولة من شخص لآخر عن طريق اليدين الموسخة. أغسلوا يديكم بالماء والصابون مدة لا تقلش على 20 ثانية مع تنظيف بين الصوابع، ظهر اليدين وتحت الأظافر، وما تنساوش المعصم. أو استعملوا المحلول الكحولي عند عدم توفر الماء. ومن الضروري غسل اليدين قبل الماكلة، قبل تحضير الأكل، بعد دخول بيت الراحة، بعد الكحة أو العطسة، بعد لمس الفلوس، بعد زيارة المرضى، بعد لمس الحيوانات، وبعد الرجوع للدار. ولتنظيف فعال لازم الأظافر تكون قصيرة ونظيفة، بلا فيرني ولا أظافر اصطناعية، مع نزع الخواتم، الساعة والأساور وقت غسيل اليدين، خاطر الجراثيم تنجم تتخبى تحتهم. علموا أبنائكم هذه العادة منذ الصغر، وذكروهم بأنه اليد نظيفة تحميهم وتحميكم زادة أنتوما. في المستشفيات، في المدارس، في المرافق العامة وفي كل بيت تونسي تبدأ الوقاية من اليدين نظيفة. دقيقة واحدة للعناية بنظافة اليدين قد تمنع أياما من المرض والتعب وتخفف من انتشار العدوى. مع تحيات الدكتورة وفاء ذويب.
0: دقيقة صحة.
2: أجندة.
3: أجندة.
2: أجندة مع ألفة الجمالي.
4: مرحبا وأهلا بكم مستمعين الكل. هذا اللقاء الثلاثة في الأجندة، 3/5/2026 اللي وافق 18 من ذي القعدة من سنة 1447، بدأ العد التنازلي شوية شوية لاستقبال العيد الكبير. إن شاء الله بالمسبق كل عام وانتم حيين بألف خير. اليوم كيف ما العادة راهو لاقت عنا عادة موعد مع مواكبة لمجموعة من التظاهرات المتنوعة والموزعة زادة في مختلف جهات الجمهورية. اش ثم جديد؟ الجواب متاع السؤال هذية تعرفوا تباع المتنوع حتى الخمسة متاع العشية، والوقت يرافقكم هيثم والناس ويدا بن سيسي ألفة جميلي في الأعداد والتقديم، والبداية التونسية اخترناها بصوت الراحل الهادي جويني.
2: أجندة.

معكم في لقاء الأجندة وبدينا بالموسيقى التونسية الهادية. شنو الأغنية هذه بالذات نحب نقدمها تحية لسي محمد اسكندراني وتحية توصل من زوجته المنانة ربي فضلكم لبعضكم زادة من العائلة الكل بمناسبة عيد ميلاده. قالوا لي حب ياسر الهادية جوني هاوك اختار أغنية على ذوقك. ما اخترت الأغنية هذه إن شاء الله على ذوق سي محمد وعلى ذوقكم زادة أنتم مستمعين اللي اخترتوا باش تسمعوا إذاعة مونستير في الوقت هذا على الفريكونس متنوعة عليها كيف كيف على راديو مونستير بوانتين. عندنا مجموعة من اللقاءات حتى للخمسة باش نحكيوا مثلا على الدورة الثالثة لمهرجان فيلم التراث في مساكن. نحكيوا زادة على مهرجان لمحالة هو كان مبرمج في شهر جوان لكن وقع تأجيله وتوخيره نقولوا نحن لشهر أوت باعتبار يتزامن إذا كان يجي في جوان مع كأس العالم. بالتالي نركزوا شوية في السينما في جربة بالتحديد مع مهرجان جربة السينمائي الدولي في شهر أوت ومؤخرا صارت نقطة إعلامية مش ندوة صحفية ربما لتقديم عام للدورة الجديدة بعد غياب الدورة الأولى كانت صارت في 2022. طبعا شوية ناخذوا أكثر تفاصيل على التصور الخاص بالدورة الجديدة موسيقيا زادة باش تكون لنا وقفة باعتبار باش نحكيو على ندوة علمية دولية أولى من نوعها في محور مهم يتعلق بالموسيقى والفنون البصرية والعلاقة زادة مع الفضاء الرقمي. نشاط جي سي منزل حياة إن شاء الله باش يكون الموعد معهم في ساعتنا الأولى. خليكم معنا في الاستماعي زادة باش توقفوا مع أحوال الطقس. نفكركم أنه ثم تقلبات مبدئيا باش تكون من هنا لنهار الخميس لكن من هنا لبداية الأسبوع المقبل ارتفاع في درجات الحرارة بخطى حثيثة نحو الصيف. ربيعين الناس اللي علاقتهم مش ياسر باهية مع فصل الصيف منهم احنا. على كل حال إن شاء الله ربي ديما يرحمنا برحمته صيفا وشتاءا. ما 3:15 دقيقة أول لقاءاتنا تبدأ بعد شوية بعد ما سمعوكم جوزيف عطية. نرجو بعدها أجندة.

0: تسمعونا من إذاعة المنستير ومعكم نخل طول مطليطة و19 دقيقة سعداء في الوقت هذي أنه تشرفنا في الأجندة بالتليفون لنستنى حضور مباشر نحكي معها بعد شوية ضيفة الحقيقة جمعت بين التألق الرياضي وهي الاسم المعروف في عالم الرالي تقريب مدة 30 سنة واليوم هي في عالم فني ثقافي وسينمائي بعد مرحلة من التكوين في مصر على يد مخرج علي بدر خان كنت نتيجة متاع التكوين هذي زوز أفلام قامت بإخراجهم واليوم هي مديرة مهرجان جربة السينمائي الدولي اللي باش ينتظم في شهر أوت المقبل واللي صارت بخصوصه نقطة إعلامية أولية نقوله نحن لتقديم الدورة في انتظار ندوة صحفية أيضا سعدين وتكون معنا مدام عبلة الأسود ضيفتنا في الأجندة أهلا وسهلا مرحبا بك مدام عبلة
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعينا وأثيرنا في المستشفى
0: يفضلك ماذا بيا تكون بحذينا راهو في المونستير
1: والله صدقني ما عملت مجهود يا ما في لقاء
0: إن شاء الله بإذن الله وتبارك الله عليكم معناها وانت على رأس الإدارة متاع مهرجان جربة السينمائي الدولي حسين الخدمة بدأت على بكري كما قلت أن المهرجان بش يبدأ في أوت لكن أول نقطة إعلامية خاصة به بدأت
1: ونقدمه ونكون ونلوجه على الأحسن كل مرة وبشوي بشوي حتى الواحد يوصل في أحسن المراتب كما قلت أنت في الرالي أنا زيتي كلاسي دوزيام مونديال 2009-2010 بعد مسيرة متاع 30 سنة كل ما يخدم الإنسان يتطور من نفسه وينجم يحسن من مستواه الحاجة اللي يخدم فيها وينجم يوصل باسم تونس وعالمها في مراتب حلوة
0: إن شاء الله تخدم تونس اليوم سينمائيا من باريس لمصر اليوم دورة ثانية في جربة علاش بديت من باريس وعلاش اليوم جربة مدام عبلة
1: والله أنا باريزية من اللي نقرأ في الفاك
0: 40 سنة يظهر لي في فرنسا هكا
1: 42 عام
0: ما شاء الله أيوة
1: طونك مسيرتي الرياضية ومسيرتي التعليمية توا خارجة على باب روتريت أنا عمري 60 سنة في جوان إن شاء الله
0: ربي فضلك
1: ما على فميش عليش كأن احنا ناشطين في مستوى معين وما زال واحد عنده صحة عليش ما يخدمش بلاده على كل المستويات أنا بنتهر الأسود
0: غني
1: عن التعريف يلزمنا نناضله حتى لآخر قطرة في دمنا طوك أنا اخترت السينما لأن هي تعبر الثقافة والرياضة تعبر تعبير آخر عالميا وهذا أنا عشته ولمسته لما لا من نحاولوش باش نعبره بطريقة أخرى ونخلو عالم تونس متواجد في محافل دولية فذيك علاش اخترت السينما لأنها كما الرياضة كما برشا أنشطة أخرى كما برشا تعليم آخر يخلي تاريخ وإرث باهي باسم تونس من كلنا توانسة في الآخر كلنا يجمعنا عالم واحد وتراب واحد ووطن واحد وروحة وطنية واحدة خدمت الحقيقة من باريس خاتي بحذي الطلبة متاعي بحذي الناس اللي نعرفهم
0: وانتي أستاذة جامعية نفكروا أكيد المستمعين

0: متابعين كبار يعمل تصويره في تونس يتوج في تونس يعرض فيلمو في تونس. اخترنا جربة خاطر فيها كل المناخات معناها فيها البحر فيها الارشيتكتور فيها المطار فيها الوتلة اللي قد ما تدور في العالم تلقى فيها وتلة تونس دايما تواكب الحقيقة في كل مستير سوسة تبرقة الحمامات. أما جربة عندها كل الروح هذيك متاع الجزيرة معناها
1: والهوية وفي الصيف معناها يولي الجانب الثقافي معناها مع الجانب السياحي وهذا مهم برشا. أي أي صحيح
0: مهم جدا. سنة احنا كما قلت الخيط الاعلاميات والاعلاميين احنا الرياضة والسينما عندهم شامبيونا عندهم معناها المهرجان هذاك في الشهر هذاك وش هذاك في الشهر هذاك باش تنجم انت تختار افلام بهين وتختار نجوم يجيو ويكونوا موجودين في كل الوقت. احنا مختارين جوان طول حياتنا نعملوا في جوان كي سواء في باريس ولا في القاهرة ولا في تونس عملت دايما في جوان. أنا سنة بعد شوية على جوان الأخر أوت بعد ما توفى الفول متاع المهرجانات وعليش بعد من جوان أنا العام الجاي باش نرجع لجوان سنة بعد على خاطر ليكيب ناسيونال مشات كوب دو موند مثل كل معناها مهتمة بالكوب دو موند وإحنا بيدنا باش نمشي نواكب. أنا عمري ما غبت على الكوب دو موند الحقيقة ديما نسرح في زيارة الفريق الوطني ما ينجمش نشد روحي في الكوب دو موند
1: ماشي معاه مدام عبلة
0: أي
1: باش تتفرج ترجع لنا بعدها باش نحكيو معاك بطبيعة سينما من خلال مهرجان جربة السينمائي الدولي. ما نتصورش كان ثم شكون معلقش على شعار المهرجان السينما في حوشنا ثم كيف اختيار الشعار
0: في حوشنا توا في إذاعة المهرجان احنا نمشيو نركبو حوشنا ونقعدوا مع حبابنا وصحابنا ونعملوا كل لمة العائلية وخاصة أنا مواطنة أنا في خارجنا تبرع عندي 42 سنة في باريس دونك أنا نحن لها كل لمة حتى اللي ما نعرفوش نحسها قريبتي ونحسها خالتي أنت نحسك أختي التكنيسيان اللي معاك توي وصلنا في صوتنا نحس ولدي
1: كلنا خويت
0: المواطنين في خارج ديما متعطشين للمة العائلية أي إن كان ديما حتى تشوف تونسي في اليابان تحس أخوك حس ولد خالتك ما تعملش مجهود باش تتكلم معاه ما تعملش مجهود باش تعرف باش يقول باش توصل له صوتك انت تتكلم براحتك باي مفرار الزيت نتاع الشارع نتاعنا يفهمك دونك انا متعطش لك الحاجه ديك علاش اخترنا جربه هي معناها كي تقول حوشنا تقول جربه ما فيهاش حتى اجتهاد دونك احنا باش نعرضوا في الحوايج باش نمشيو احنا لماماتنا وخالاتنا والعطار والفم دي ميناج والززار والحوايج
1: باش تهزوا لهم السينما
0: اي باش نمشيو احنا نروحوا لهم للحوش نعرفوهم كرماء باش يفرحوا بينا باش نحطوا هكا حصيره ونحطوا بريتي ونقعدوا نسهروا مع بعضنا على شويه سينما
1: مش وحدكم هو مهرجان النجوم مدام عبلة نجوم السنة هكا تم توضيح الرؤية معناها شكون اللي باش يكون حاضر السنة وقت اللي حكيت لي على كارني دادغيس تعزز معناها بالتالي مثلا شكون باش يكون حاضر
0: مازلنا ما عملناش الندوة الصحفية احنا عندنا ثلاث نقاط نتكلموا فيهم نحن باش نغيروا موعد المهرجان باش نعملوا جسر تواصل ان احنا عندنا بارتي ثانية انه وقت المهرجان يتعرضوا الافلام والافلام المتوجين باش نروحوا بهم لباريس نعرضوا نعملوا حوش في باريس نعملوا مع مواطنينا في الخارج ونتلموا في دار تونس نتلموا في اسباس اخر نتلموا في اي مكان ينشط في الثقافة العربية هناك باش نتلموا مع اولادنا التوانسة ونعملوا لما غادي نتاع حوش للمواطنين اللي ما نجموش يروحوا عندهم ظروف عائلية عندهم ظروف مادية عنده ارتباطات الخاصة ما نجمش يروح هذا الصيف باش احنا نقعدوا بحذية شوية في اكتوبر نعرضوا شوية افلام المتوجين احنا نرجعوا للجربة المهرجان الجربة السينمائي الدولي سنيخ ركزنا برشا على ان احنا باش نروحوا للدار احنا باش نروحوا للحوش احنا باش نقعدوا قاعدة عربي معانا باش نجيبوا نجوم ان شاء الله احنا مهرجاننا معروف بالنجوم انا بنخدم كان على الفيلم اللي فيه نجوم الحقيقة باش ما نوضحش برشا انا يهمني يكونوا فما برشا نجوم اكل نجوم عندهم برشا متابعين وانا نحبهم يعملوا تصويرة اربعة خمسة نص تصويرة في تونس يحبهم يوصلوا صوتنا في تونس وتشوفوا تونس الجميلة
1: واضحة جدا ما حتى اسم تقوله لنيش هكا عطاير مدام عبلة
0: نقول لك
1: انت كريمة عادة انت كريمة
0: بلاد بورقيبة
1: ايواش
0: ظني احنا

0: محمود حميدة إن شاء الله من إحدى النجوم أو
1: أحد النجوم
0: اللي هو بش يكون متواجد بإحدى الأفلام.
1: بيه ونتابعوا أكيد المستجدات مع ندوة الصحفية.
0: مش برك أنتم بارتنير توا.
1: إن شاء الله إن شاء الله موجود إن شاء الله بإذن الله.
0: ما نعملوش بلاتو من غادي والناس الزوم يسيبهم بلاتو هذا يشدهم بلاتو هذا ونقعد وإحنا ندوروهم ونفرحوا بهم في تونس وهم يفرحوا بينا على صفحاتهم يعملونا ويبارتاجيونا.
1: إن شاء الله نكونوا في الموعد بإذن الله. ما نعرفش تم خصوصية في الأفلام اللي باش يتم عرضها في الحوش.
0: على أفلام طويلة وقصيرة ووثائقية.
1: أنا ربطت بين نوعية الأفلام والحوش خاطر فما فكرة قولوا إحنا الناس الكل العائلة معناها أفلام
0: هو أفلام النجوم وعائلي
1: هذا هو
0: احنا الحوش معنا مماتنا معنا خالتنا معنا
1: يعطيك صحة يعطيك صحة
0: معنا جدنا ما نجموش نعرفوا أي إن كان فهمت كيفاها احنا باش نعملوا ضحكة وباش نعملوا لمة عائلية في بأتم معنى الكلمة معنا حتى الفيلم عائلي فهمت
1: واضح مدام عبلة الأسود هذه مداخلة أولى وإن شاء الله مع انطلاقة المهرجان في آخر أوت تكون لنا عودة مع تفاصيل أخرى نشكرك برشا البطلة مرحبا مرحبا مدام عبلة الأسود الكاسكيت متاع بطلة الرالي وأيضا مديرة مهرجان انت الاستاذه الجامعيه بطله الرالي السينمائيه المخرجه واليوم الكاسكيت اللي قدمنيك بها هي بطبيعه مديره مهرجان جربه السينمائي الدولي نشكرك برشا كل التوفيق والى اللقاء
0: شكرا لك وشكرا يعيشك
1: بارك الله فيك شكرا لك احنا نواصل معاكم 3:30 وبعد شويه باش تكون لينا وقفه مع احوال الطقس
2: اجندا
1: انتم معنا مرحبا بكم اهلا وسهلا مساء النور
2: أجندة.

0: يسير انفيدر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: 104.7 من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: أحوال الطقس
3: اليوم، العنصر الأهم هو الحرارة، تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 21 و24 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، بين 26-32 درجة ببقية المناطق. يوم الغد إن شاء الله الأمطار ننتظر أنها تشمل أكثر مناطق من الشمال وحتى بعض جهات الوسط، ممكن القصرين، القيروان وحتى جهة الساحل. الأمطار ننتظر أنها تكتسي صبغة رعدية في الجهات الغربية للشمال، لكن ديما نحكي على أمطار ضعيفة إلى متوسطة، سحب عابرة في بقية المناطق. يومي الأربعاء والخميس عنصر الريح باش يكون على كامل البلاد من القطاع الشرقي، لكن تتواصل قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر أيضا يومي الأربعاء والخميس يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، متموج بالشمال. درجات الحرارة يوم الأربعاء النجم نقوله حتى باش تكون في انخفاض ملحوظ في جهات الشمال والوسط، ممكن فارق 5 درجات مقارنة باليوم، لكن تتواصل مرتفعة بالجنوب. في الجنوب الشرقي ممكن حتى نسجله يوم الغد 40 درجة في أقصى الجنوب الشرقي في ولايتي مدنين وتطاوين، ثم ترجع تنخفض حتى في الجنوب يوم الخميس. الأمطار يبقى الوضع الجوي ملائم يوم الخميس لنزول أمطار متفرقة بالجهات الغربية للشمال والوسط، طقس مغيم جزئيا في بقية المناطق. ثم يوم الجمعة يرجع طقس مجددا قليل السحب إلى مغيم جزئيا على كامل البلاد، والحرارة أيضا ترجع مجددا في ارتفاع طفيف وتدريجي.
2: أحوال الطقس أجندة.

0: يومين عليك تنسيني مرتضى وليد التونسي يوم الانتاج التونسي متاع اليوم باش نمشيو الايام زمان نحكي على دورة 13 من مهرجان ايام زمان من تنظيم دار الثقافة زرمدين والغرفة الفتية الاقتصادية بمنزل حياة الافتتاح باش يكون يوم 8 و9 ماي في زرمدين ولحد 10 ماي في المدرسة الاعدادية المزاوغة. الاكثر تفاصيل نائب رئيس جسي منزل حياة نصر الدين بن عبدالله. مرحبا اهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم مع السلامة.
0: مرحبا يا سيدي. نحكيو على دورة 13 والبرنامج اللي محضرينه في الإطار ذاك. نقولوا مهرجان أيام زمان شنو يشمل بالضبط؟
1: يشمل الحمد لله هو يهدف إلى ارتخاء معروف الثقافي بالجهة حافظ منع التقاليد والعادات في نفس الوقت تحيا الأنشطة الثقافية وكل شيء بالجهة خاطر ناقصة شوي.
0: واضحة جدا. وإحنا بطبيعة نفكر في إطار شهر التراث اللي بدأ من 18 أفريل ويتواصل حتى 18 ماي. بيه نحكيه شوية على البرمجة متاع الدورة الجديدة نصر الدين. إش ثم يعني الناس اللي بشي حضروا إن شاء الله في زرمدين ولا في المزاوغة شنو يستنى فيه؟
1: بيه عنا نهار 8 ماي بزرمدين ثم كرنفال ثم استعراض فرجوي فلكوري ثم سهرة فنية شعبية الفنان أنور العيوني ثم نهار السبت تبدأ مع ساعتين افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية ثم ورشة في الخزف الفني ورشة في الرسم على الخزف ورشة الرسم ورشة حكواتي ورشة في صنع المجسم الباب العربي لا إله إلا محمد رسول الله. وعندنا نهار لحد مش كون بالمزاوغة عنا عرض فروسية أمام الأعدادية بالمزاوغة ومعرض الحرف اليدوية والمأكولات التقليدية مسابقة في الأكلة الشعبية وعرض أزياء لباس تقليدي والسادسة مساء عندنا عرض في الكوري فرجوي بعنوان فخار بكري واختتام المهرجان على الساعة الثامنة.
0: الافتتاح قلت لي من خلال عرض تنشيطي وين باش يصير وقتاش الافتتاح رسميا؟
1: الافتتاح رسميا مش يكون نهار الجمعة الجمعة هذه على الساعة الخامسة مساء بكرنفال ينطلق من أمام دار الثقافة بزرمدي.
0: واضح جدا. هو أنتم مشهورة كيف في تنظيم هالمهرجان هذي مع دار الثقافة زرمدين؟ أكيد
1: إيه احنا شركات. حاب نحكيك شوية على جي سي.
0: تفضل تفضل. خاصة شنو عملتوا مع العام الجديد؟ نعرفكم ديما ناشتينا ما سنين شنو هكا اللي كان لافت في نشاط الجي سي منزل حياة؟
1: هي جي سي في العام هي منظمة عالمية غير سياسية وغير ربحية تهدف لتمكين الشباب لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعات في عام. كذلك توفر فرص لتطوير القيادة للشباب من خلال منحهم القدرة على تنفيذ مشاريع في مختلف المجالات اقتصادية اجتماعية ثقافية كما تويكا قاعدين نخدم. في إطار البرنامج الثقافي بتاعنا معنا كل عام تشرفنا سنة بالقيام بشراكة مع دار ثقافة زرمدين نوجه لها تحية بالمناسبة وخاصة مدام أميرة فرجاني إلى الله عند رسول الله. خدمنا مع بعضنا معناها كانت شراكة مثمرة وخدمنا من أول عام لتو برشا حاجات.
0: مش أول شراكة بينتكم؟
1: لا لا هي شراكة إن شاء الله على برشا معناها مش معناها في أكسيو معين.
0: واضح واضح. بيه
1: بيه خدمنا كما خدمنا مهرجان المدينة دورة 13 اللي كان الافتتاح متاعها بالمعهد الثانوي لمنزل الحياة بسهرة رمضانية عرض سليمية وخدمنا زادة بالتعاون معهم ملتقى الأدباء اليافعين دورة 19 بزرمدين خدمنا زادة فورماسيون جاستيون دو ستريس وجاستيون دي تون لفائدة تلاميذ البكالوريا معهد منزل حياة ومعهد زرمدين بريباري بار مدام مها عطية. كذلك تويكا هنا معنا نحضروا المهرجان أيام اثنين الدورة 13 اللي مش يكون كما ذكرنا 8 و 9 و 10
0: واضح. إن شاء الله كل التوفيق ليكم. 8 9 و10 ماي 8 و9 في زرمدين ولا حد 10 ماي في المدرسه الاعداديه بالمزاوغه دوره 13 لمهرجان ايام زمان من تنظيم دار الثقافه زرمدين والغرفه الفتيه الاقتصاديه منزل حياه. كان معنا نائب الرئيس نصر الدين بن عبد الله. نشكركم برشا، كل التوفيق لكم، ان شاء الله ديما ناشطين شبابنا التونسي. عايشك ما 3:45 دقيقه احنا مواصلين معاكم لقانا من اذاعه المنستير. ان شاء الله متونسين معنا، ان شاء الله منسين طريقكم قعدتكم في الدار. لكن مسموح باش تسمعونا في الخدمه حاسي وين ما انتم موجودين تسمعونا على فريكونس المتنوعه على اذاعه المنستير والا على راديو منستير.تين. نرجعوا بعد شويه.

ما 53 دقيقة في إذاعة المنسير نرفع إذان صلاة العصر في حدود ما 59 دقيقة ونرجع بعدها نكمل معاكم الأجندة حتى للخمسة بعد موجز أخبار الأربعة وبعد زيدا أخبار الرياضة من إذاعة المنسير اللي نقبلها بلاغ من طالب محمد معتوق اللي ضيع في تاكسي نهار لحد اللي فات بطاقة تعريف وطنية وبطاقة طالب وبطاقة بنكية. الرجاء من صاحب التاكسي وإن شاء الله يكون يسمع فينا إذا كان نلقاه الوثائق هذوما يتصل على الرقم 97 256 941. ملحم زين في الوقت هذا احنا معاكم في الأجندة وتسمعونا من إذاعة المنسير. مرحبا بالناس الكل. أجندة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. نجحت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني ببنعروس تحت إشراف النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 2 في توجيه ضربة قوية لإحدى أخطر الشبكات الدولية الناشطة في تهريب القنب الهندي الزطلة، بعد كشف مخططاتها العابرة الحدود التي استهدفت إغراق تونس ودول أخرى بشحنات ضخمة من المخدرات. يذكر أن العملية التي انطلقت منذ جوان 25 لم تكتفي بإحباط عمليات التهريب قبل تنفيذها، بل كشفت أيضا خيوط شبكة مالية معقدة تعتمد على الصرافة الموازية والعملات الرقمية المشفرة لغسل عائداتها. بمناسبة أسبوع المرور العربي، من 4 إلى 9 مايو تتواصل أنشطة الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور في نشرة ثقافية ثقافة السلامة المرورية، حيث نظم اليوم بأحد مفترقات مدينة مسجد عيسى من معتمدية الساحلين بولاية المنستير يوما تحسيسيا توعويا لفائدة مستعملي الطريق حول مخاطر الإفراط في السرعة وانعكاساتها الخطيرة على السلامة المرورية، بالشراكة مع فرقة حرس المرور بالمنستير. تحتضن تونس بداية من اليوم على امتداد 3 أيام الصالون الدولي للأنشطة الذي يجمع مختلف المتدخلين في المنظومة المائية Water Export SIS والتكنولوجيات المائية من وزارات الفلاحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار مقاربة تشاركية لمناقشة التحديات والحلول المرتبطة بالمياه. وسيمثل الصالون فرصة لعرض أحدث التكنولوجيات في مجال التنقيب عن المياه، إلى جانب تخصيص مركز لتحليل التربة والمياه يمكن الفلاحين والصناعيين من الحصول على نتائج التحليل بصفة أنية ومجانية. قال رئيس البرلمان الإيراني إن أمريكا وحلفائها تعرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، وأضاف أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في الخامسة نلقاكم من جديد، السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. البداية بالأخبار. الاتحاد الرياضي المنسيري، الأستاذ مسلم مسلمة رئيس الاتحاد الرياضي المنسيري قدم البارح رسمياً استقالته من رئاسة الاتحاد الرياضي المنسيري. تم رفضها من أعضاء الهيئة المديرة، فما عضو آخر ربما قدم استقالته، لكن كذلك يبقى الموضوع هذايا في انتظار الحسم فيه ربما في الساعات القادمة وغدوة. يبقى ديما الموضوع في أي لحظة نتبعوا فيه. الأستاذ مسلم مسلمة قد يعقد، والهيئة المديرة كذلك الاتحاد الرياضي المنسيري قد تعقد اجتماع مع السيد والي المنسي للنظر في الموضوع هذا. فيما يخص المدرب فتحي العبيدي، فإنه المدرب في إطار القطيعة بالتراضي، يعني في إطار وأنه باش يكون فما إنهاء العلاقة التعاقدية بين الاتحاد الرياضي المنسيري وفتح العبيدي في يعني ماشيين في الطريق، وانه باش يتم انهاء العلاقه التعاقديه في انتظار بطبيعه استكمال كافه الاجراءات بين المدرب فتح العبيدي وطبعا الاتحاد الرياضي المنسيري. هذا حسب ما يؤكدون الاستاذ مسلم سلامه رئيس الاتحاد الرياضي المنسيري منذ قليل، مشكور على التفاعل معنا. يبقى ديما الموضوع هذا كما قلنا فيما يخص استقالة السيد مسلم سلامة رئيس اتحاد الرياضي المنسيري، وأيضا انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب فتحي العبيدي كما قلنا فيما يخص أكابر كرة القدم ومدرب أكابر كرة القدم. يبقى الموضوع هذا ديما للمتابعة وديما تابعونا على صفحتنا راديو منسير سبورتس، ربما قد نعطيه ولا أخبار أول بأول في الموضوع هذا. نمشوا لتعيينات مباريات الجولة القادمة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، جولة 13 إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والجولة 14 بالأحرى باش تلعب على 3 دفعات نهار الجمعة 8 ماي في الأربعاء متاع العشية. الملعب التونسي يستضيف اتحاد بنجردين، مستقبل سليمان يستضيف مستقبل جابس، الأولمبي الباجي يستضيف شبيبة العمران، وشبيبة القيروان تستضيف الاتحاد الرياضي المنسيري. في حين نهار السبت 9 ماي في الأربعاء متاع العشية مستقبل مرسى يستضيف النادي الصفاقسي، نجم الساحلي يستضيف النادي البنزرتي، والترجي الجرجيسي يستضيف نجم المتلوي. في حين هتلا 11 ماي في ملعب حمد العقربي في رادس الدربي العاصمة يجمع في الأربعاء متاع العشية بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. في كرة السلة الموعد مع نهائي الأكابر والكبريات باش يكون يوم السبت القادم في قاعة رادس متعددة الاختصاصات. نهائي الكبريات باش يكون في ماضي ساعة متاع النهار يجمع بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الصفاقسي باش يكون بطاقم تحكيم تونسي. في حين نهائي الأكابر باش يكون بعده هو بعد نهائي الكبريات باش ينطلق في الأربعة ونص متاع العشية يجمع بين الاتحاد المنسيري والنادي الإفريقي باش يكون بطاقم تحكيم دولي من أوروبا. بالنسبة لعملية بيع التذاكر الخاصة بزوز مقابلات متاع دور النهائي، التذاكر متوفرين على ذمة أحباء الأربعة فرق اللي بيش يلعبوا دور النهائي، الجمعية النسائية بجمال، نادي الصفاقسي فيما يخص الكبريات، وأيضا اتحاد المنسيري والنادي الإفريقي فيما يخص الأكابر. فإنه التذاكر موضوع على ذمتهم بداية من اليوم على الموقع موقع تذكرتي بوانتين. إياب النهائي أو نصف نهائي، إياب نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية اليوم في 8 متاع الليل بين أرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني. الذهاب كان انتهى هدف مقابل هدف. نهاية الأخبار الرياضية، أكثر تفاصيل متاع الأخبار وهذه وكل التحينات فيما يخص كما قلنا وضعية الاتحاد الرياضي المنسيري واستقالة رئيس الهيئة المديرة السيد مسلم السلامة، وأيضا فيما يخص ربما التواجه نحو إنهاء العلاقة التعاقدية بين الاتحاد المنسيري ومدرب أكابر كرة القدم المدرب فتحي العبيدي، ربما قد يتم الإعلان عليها من حين إلى آخر في انتظار تسوية كل الإجراءات بطبيعة هذه. وإذا كان فما اجتماع بين الهيئة المديرة وأيضا والي الجهة سواء اليوم أو غدوة قادمة تبعوا فيه الموضوع هذايا أول بأول، وكل التفاصيل متاع الأخبار هذه وأكثر تلقوها على صفحتنا راديو منسير سبورتس على الفيسبوك. بعد شوية يجيكم أو ترجع لكم بالأحرف الجمالي في مواصلة برنامجها أجندة. أجمل تحية الشوق الحمدين، إن شاء الله نتقابلوا بعد في أخبار السبعة على مجتمعات منسير في أخبار الرياضة. إلى اللقاء.

0: الله الله الله الله، تسألني ما تسألنيش، أنا عيوني ما تخبيش، شوف النظرة تحت الشفرة تلقاها بحبك تعيش. محلية فدنا التونسي والقويلة التونسية والصور الشعرية التونسية، حتى من الألحان اللي هنا نحكيه على شاعر عبد العزيز حاج طيب، ألحان محمد التريكي، سيدة نعمة، نرجعوا معها للجزء الثاني من اللي قنا معكم في الأجندة. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. 4:18 ساعة ثانية نرجعوا لها وحديثنا موسيقي زادة في الوقت ذي، محور حديثنا تظاهرة باش تصير انطلاقا من نهار 7 ماي وحتى 9 ماي في المعهد العالي للموسيقى بسوسة والمعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. تنتظم ندوة علمية دولية الأولى من نوعها في محور مهم برشا، واللي هو تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي. بون عنوان بريكش صعيب على برشا ناس، تنسهلوه بعد شوية. مجموعة من المداخلات في الإطار هذا وبرنامج ثري نحكيو فيه مع الدكتور أمين الزويري المنسق العام للندوة. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا.
1: ديك ألفا، مرحبا على الاستضافة اللطيفة والدعوة، شكرا جزيلا لكم.
0: يعيشك يا سيدي. أنا قلت الندوة العلمية هذه تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الطرح.
1: نعم، هي أول تقريبا سكوب وأول ندوة علمية دولية تتناول الموضوع هذا، تتناول موضوع التفاعل الإيقاعي في العنوان الكبير، وثم في العنوان المصاحب تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي، وهذا هو العنوان الفرعي وربما الأساسي أيضا للعنوان الندوة.
0: نلخصوا المفهوم متاع المحور هذي الكبير، تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي، اللي هنا نحكيه على مشاركة في الجانب الموسيقي من المعهد العالي للموسيقى بسوسة، والجانب البصري ممثل في المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، هكا ولا ليه؟
1: هي في الحقيقة شراكة جميلة جدا، طريفة جدا، حاولنا نصنع هذا الحدث. لما لا تتلقى الفنون، لما لا تعمل الفنون مع بعضها البعض، ونحن تقريبا في نفس الاختصاص نتكامل، نتعاون ونتضافر فيما بيننا. ولا
0: واضح ماذا نعني بالتقاطعات هذه في علاقة بالفضاء الرقمي؟ لو كان سهل وشوية معناها أكيد اللي بش يحضر بش يستفيد. ساعة قولي، الدعوة مفتوحة للجميع، من الموسيقيين للفنانين التشكيليين مختلف الاختصاصات الفنية، وحتى اللي مش فنية نجم يحضر، أكيد بش يستفيد.
1: أكيد جدا، هي الدعوة مطلوبة للجميع، للباحثين، للطلبة، للمغرومين بالفن، الفن الموسيقي والفن التشكيلي. كيلي في ربما سأتكلم عن البرمجة، ثم أعود إلى السؤال المتميز الذي طرحته قبل قليل. هو دعوة للجميع لحضور الندوة العلمية في المعهد العالي للموسيقى بسوسة، وفي الليل لدينا أيضا مناسبة سميناها بلانوي دي بيرفورمانس أو ليلة العروض الأدائية، وهذه الدعوة تقريبا بالمسرح البلدي بسوسة، وهذه الدعوة للجميع للحضور لاكتشاف طاقات شبابية أساتذة وطلبة على خشبة المسرح. وهذه الإضافة أيضا كيف أن الأستاذ والطالب في نفس المنصة يتفاعلون مع بعضهم البعض في إشكالية المؤتمر اللي هي التفاعل الإيقاعي، تقاطع الموسيقى والفنون البصرية.
0: باهي برشا، نوصلوا لتوضيح المفهوم هكا حتى باختصار دكتور.
1: أوكي، نحن اليوم نعيش في زمن رقمي تقريبا اكتسح جميع الاختصاصات بدون منازع.
0: صحيح.
1: وأصبحنا نتحدث اليوم على المشهدية، ولم نعد نتحدث عن الموسيقى بمفردها والفن البصري أو الفن التشكيلي بمفرده. أصبحنا نتحدث على فن متكامل لا نستطيع أن نفصل هذا عن هذا، وهنا نتحدث ربما على البينية، تلاقح أو تداخل الاختصاصات أو تشابك أو تشبيك المعارف مع بعضها البعض. وفي في في هذا الوقت، وقت الطفرة التكنولوجية، وقت الفضاء الرقمي الذي يكتسح ربما جميع هواتفنا، يكتسح أيضا الجهاز الكمبيوتر، أيضا التلفاز، تقريبا حاولنا أن نطرح هذا الموضوع كيف أن هذه الفنون تنصهر مع بعضها البعض، وعندما تنصهر ربما تلد أثر موسيقي متكامل. لا نستطيع أن نفصل الموسيقى عن الفنون البصرية في

0: شكرا
1: شكرا
0: لك دكتور أمين الزويري المنسق العام لهذه الندوة، ندوة علمية
1: شكرا.
0: دولية في محور تقاطعات الموسيقى والفنون البصرية في الفضاء الرقمي. إذا كان يهمكم الموضوع، الموعد من 7 ماي حتى 9 ماي. نشكرك برشا وإلى اللقاء سيدي. بارك الله فيك، يعيشك الأربعة وأربعة وعشرين دقيقة في إذاعة المنستير. وائل كفوري، حكيت وحكيت كل عاشق، ولكم سديد النظر وقت لا تسمع.
2: أجندة

0: صبر الباقي من اختياراتنا اليوم في الأجندة. مرحبا بكم مستمعينا الكل، وإن شاء الله متونسين معنا وين ما تسمعوا فينا توا، وين ماشيين توا ماشي لمساكن، ونحكيه في الوقت ذي على دورة الثالثة لمهرجان فيلم التراث بمساكن اللي باش ينتظم من 8-10 ماي في دار الثقافة علي بن خليفة في مساكن. الأكثر تفاصيل معنا سي عبد الرحمن بن عبد الله مدير دار الثقافة مساكن. سي عبد الرحمن أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بك وكل مستمعي إذاعتكم ونختير إذاعة لديما معودتنا بالتغطية الدائمة والمستمرة للأنشطة الثقافية في كامل الأسبوع تونس.
0: هذا واجبنا يا سيدي، نحكيه على مهرجان الغاية منه منذ البداية توثيق التراث المادي واللامادي من خلال الأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة والصور الفوتوغرافية. مازال هذا الهدف متواصل الدورة الثالثة، حابين نحكيه على مميزاتها على المشترك عجديد معاك سي عبد الرحمن.
1: أكيد جدا، هي دورة ثالثة لمهرجان مسكل فيلم التراث. هو مهرجان بالأساس كما قلت الغاية منه هو المحافظة والاهتمام وإلى العناية اللي تستحق التراث المادي واللامادي اللي تتمتع به تونس، اللي هي صراحة من شمالها جنوبها من غربها شرقها كلها تراث، كلها حاجات مزيانة برشا وحاجات نكتشفوها حتى من خلال المسابقات، سواء بالتراث الشفوي أو التراث المتنوع اللي تتمتع به تونس. دورة جديدة بطبيعة الحال بتكون فيه مراحة بين الموسيقى، بين المعارض، بين العروض السينمائية القصيرة الأشهر القصيرة داخل المسابقة وخارج المسابقة. وأكيد جدا هو تحدي كبير ياسر، وبطبيعة الحال احنا ساعين إن شاء الله بإذن الله لدعم الثقافة السينمائية وحماية التراث وتخمين الخصوصية المحلية اللي تتمتع بها كامل أرجاء تونس. كل شبر من تونس عنده خصوصية محلية
0: أكيد.
1: وهذا بطبيعة الحال هو فضاء جديد المؤسسة دار ثقافة تحت شرف مندوبية شهوية للشؤون الثقافية، نسعى لخلق فضاء حوار بين السينمائيين والباحثين والجمهور حول علاقة الصورة بالذاكرة والتاريخ اللي احنا تاريخنا كبير كبير كبير برشا. وأكيد جدا الدورة هذه كما قلت لك عندها محاور برشا، كما قلت لك عروض أفلام قصيرة طويلة قصيرة وثائقية تعالج خاصة قضايا التراث والذاكرة اللي هي مهمة جدا جدا، ولقاءات فكرية الجانب العلمي مهم اللي تأثروا معنا بالشراكة مع جمعية الذاكرة بمساكن حول التراث المعماري خاصة والبناء بالطابية وتقنية البناء بالطابية اللي حاجة ممتازة وقاعدة تفقد معنا في الخصوصية نتاعها اللي هم في الغرب قاعدين يعتمدوها أكيد جدا. فما أنشطة موازية، أنشطة موازية كالورشات، قلت لك الورشات اللي هي تهدف إلى جانب تخمين التراث المحلي لمدينة مساكن وكافة مع التراث بتونس، لكن المهم جدا تكوين الشباب من خلال المضمون، تكوين الشباب على مستوى المعرفي في تقنية السينما والصورة الفوتوغرافية والمونتاج وربط معرفي تقنية الصوت والسينما.
0: واضح جدا، وتم فتح باب المشاركة في المهرجان هذية في المسابقة متاع المهرجان. يعني هو عموما الاهتمام بالتراث المادي ولا مادي، لكن على مستوى مضمون الأفلام الوثائقية بالنسبة لدورة السنة ثم تركيز على تيم معين معناها في علاقة بالتراث المادي ولا مادي، ثم شروط تم وضحها معناها سنة خاصة.
1: هو بالنسبة للأشطر السينمائي القصير ما حطيناش معنا شروط، احنا قلنا منذ اواخر جانفي اول فيفري كنا اعلنا المسابقة في الصورة الفوتوغرافية والافلام الوثائقية القصيرة للهواة لغير خاصة هو مهرجان موجه للهواة عن الالتقاط الشبابية. حبينا تكون الصورة الفوتوغرافية كل سنة عندها محورها، سنة محور متاحة، سنة فارطة كانت تراث معماري، سنة كانت الحرف التقليدية، الحرف والمهن التقليدية اللي هي بصدد الاندثار، وبطبيعة الحال هي محاولة لإحياء وتسليط الضوء عليها، وخاصة كل منطقة في تونس عندها خصوصية في هذا المجال. بينما الأشرطة السينمائية عن تراث شفوي، عن صناعات، معناها فما بنايات، فما تراث معماري، فما خصوصية مثلا كما نقولوا كي نحكيوا مثلا على قرقنا، كي نحكيوا مثلا على المازونة نحكيوا، فما شكون أفلام في قلب الورشة، أفلام متنوعة ممكن جمهور التونسي نشوف قدامي مثلا كما نقولوا من تراث الكيف بالكيب من دار ثقافة المزونة من المازونة من الكيب، معنا نوع من الخيام في داخلة في التراث المحلي نتاعهم، المردومة وما أدرك مردومة صناعة الفحم اللي هي داخلة في داخلة في تراث في تراثنا، ولحد الآن مثلا نستعملوا الفحم باش يوريو كيفاش صناعته، حسيبه هو خليط ومزيج ما بين ثقافات متعددة تجمعنا في هذه البلاد العزيزة.
0: واضح جدا. عملتوا طلة هكا على المشاركات، فما حاجة مميزة؟ ما عادش تدخلوا بتبيع أكيد باش يتم عملية الانتقاء في إطار من سابقة، لكن
1: بتبيعة الحال هي صارت عملت انتقاء، لكن بتبيعة الحال احنا هو فضاء هو مهرجان نفتح فيه المجال للإبداع، حتى اللي يكون معناك ما نقولوا ثم أعمال ما ترتقيش لمستوى كبير كبير برشا، لكن ما نقولوا شكل نقولوا راهو مرحبا بهم،
0: محاولة واجتهاد
1: واجتهاد، وإحنا من دورنا كان ندعموهم ونحاولوا نطوروا المعرفة نتاعهم من خلال الورشات اللي قلت لك عليهم، هذه ورشة
0: مهم برشا،
1: ورشة تقنية فيلم الوثائقي وورشة تقنية فيلم الوثائقي والصوت في السينما، وكذلك ورشة الصورة الفوتوغرافية اللي هي تقنية وتحليل الصورة الفوتوغرافية، وفي هذا المجال معنا أنا برشا متدخلين مختصين في هذه المجالات الفنية.
0: كل التوفيق لكم. بتبيع حديثنا على دورة ثالثة لمهرجان فيلم التراث بمساكن من 8 إلى 10 ماي في دار الثقافة مساكن. نشكرك برشا سي عبد الرحمن بن عبد الله مدير دار الثقافة، كل التوفيق لكم أنتم كمنظمين وأيضا للمشاركين. ثم جوائز كالعادة سي عبد الرحمن.
1: أيوة. الحال هي جوائز موجهة للشباب، حاجة بسيطة لكن هي حاجة دعمهم، هي الأهم كما قلت لك، الأهم والمهم بالنسبة لنا اكتشاف المواهب وتسليط الضوء على التراث اللي تسخر به تونس بلادنا العزيزة، اللي هو تراث متنوع وكله عنا خصوصية محلية، وهذا لقاء بين الشباب وبين المبدعين الهواة باش يتقاسموا يتقاسموا المعارف في هذا المجال، وبطبيعة الحال تكون حوار بناء إن شاء الله من خلال الورشات يعملون حاجة إن شاء الله مزيان، إن شاء الله نبدكم بهم إن شاء الله بعد
0: شاء الله.
1: انتهاء البرنامج. شكرا جزيلا مرة أخرى
0: للعروس
1: بحرجة المنفتير على الدعم.
0: أهلا وسهلا، تحياتنا ليك سي عبد الرحمن، شكرا ليك. 44 دقيقة في إذاعة المنفتير، نسمعوكم رامي عايش في الوقت هذي، احنا معاكم في الأجندة شوية وقت شوية تونة ربع ساعة، مازلت معاكم في لقانا خاطرنا نكملوا معاكم في حدود الخمسة وبعدها بالتوقيت المحلي مع عماد لوني.

0: الفحص، النافور، بير مشاركة على الموجة 104.7.
1: 104.7 منكم وإليكم.
2: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا منكم وإليكم.
3: أجندا.

حمد علي شبيل في مسك ختام لقانا معكم من إذاعة المنستير. يعطيكم الصحة على اختياركم للإذاعة اللي إن شاء الله ديما ترافقكم بالحاجات اللي تحبوا تسمعوها بالإفادة وبالإمتابعة شوية بتوقيت المحلي مع عماد العوني. نخليكم مع نفس الفريق الناشط ما شاء الله عليه، هيثم والناس اليوم في الجانب التقني، هويدا في التنسيق، ألفة جمالي رفقتكم في الأعداد والتقديم. السبعة موعد مع أخبار الرياضة مع شوقي الحميدي زاد اللي واصل معكم الرحلة رياضيا. تحياتنا ليكم. مسك الختام باش يكون مع وردة الطرب، وخليكم على خير ان شاء الله ديما نتلقى على خير. بسلامة الناس الكل.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. نجحت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالحرس الوطني بالعاصمة ببن عروس تحت إشراف النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة في توجيه ضربة قوية لإحدى أخطر الشبكات الدولية الناشطة في تهريب القنب الهندي الزطلة بعد كشف مخططاتها العابرة للحدود والتي استهدفت إغراق تونس بشحنات ضخمة من المخدرات. ويذكر أن العملية التي انطلقت في جوان 2025 لم تكتفي فقط بإحباط عملية التهريب قبل تنفيذها، بل كشفت أيضا خيوط شبكة مالية معقدة تعتمد على الصرافة الموازية والعملات الرقمية المشفرة لغسل عائداتها. بمناسبة أسبوع المرور العربي من 4 إلى 9 مايو، تتواصل أنشطة الفرع الإقليمي للوسط الشرقي بالمرصد الوطني لسلامة المرور في نشر ثقافة السلامة المرورية، حيث نظم اليوم بأحد مفترقات مدينة مجزد عيسى من معتمدية الساحلين بولاية المنستير يوما تحسيسيا توعويا لفائدة مستعملي الطريق حول مخاطر الإفراط في السرعة وانعكاساتها الخطيرة على السلامة المرورية، وذلك بالشراكة مع فرقة حرس المرور بالمنستير. أطلقت الخطوط الجوية التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي خدمة مخصصة لضيوف الرحمن تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة ورفاهة بكل خلال رحلات. وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم في مكة والمدينة دون الحاجة لانتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من الطائرة في المطار إلى الفندق عند الوصول تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. وللاستفادة المثلى من هذه الخدمة دعت الشركة شركة الخطوط التونسية دعت الحجيج إلى الالتزام بجملة من الإجراءات، ومن بينها وضع الملصق المخصص على الأمتعة والتثبت من تدوين المعطيات الشخصية بدقة واتباع إرشادات الفرق المشرفة. أعلن بيل بزي سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بعد لقائه برئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة استعداد 3 شركات أمريكية إلى توسيع نشاطها وتكثيف مشاريعها في تونس. وأبرز هذا السفير وفق بلاغ أصدره المجلس أهمية ما تليه الولايات المتحدة الأمريكية لأهمية للعلاقات التعاون والصداقة مع تونس واستعدادها لتشجيع الاستثمار الأمريكي ورجال الأعمال الأمريكيين الذين زاروا تونس وخرجوا بانطباعات إيجابية جدا. الآن في أخبار العالم، الحرب الأمريكية الإيرانية يبدو أنها رغم أنها في هدنة الآن إلا أنها يبدو أنها ستعود قريبا حسب بعض التسريبات الأمريكية، فيبدو أن حامل الطائرات جورج بوش تقترب من منطقة الخليج العربي، وأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بنقل ذخيرة كبيرة من أوروبا الشرقية إلى الخليج العربي. أيضا هناك أخبار من أمريكا تقول أن إسرائيل قد رفعت حالة التأهب القصوى لجيشها، وتقول القيادة المركزية الأمريكية أنها لا تستعد للحرب الآن، لكن يبدو ذلك يدخل في باب الخداع الاستراتيجي. انتهى الموجز، الآن يأتيكم زميلي عماد في برنامج بالتوقيت المحلي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا موجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
3: بالتوقيت المحلي،
4: عند الإشارة تكون الساعة.
2: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم عماد العوني.
5: بالتوقيت المحلي.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي برنامج بالتوقيت المحلي لليوم 3/5/2026. كما العادة لقاء ينطلق معكم الآن ويتواصل حتى يكشل السبعة متاع العشية. لكم أجمل تحيات الفريق الفني اللي منلكم هذا اللقاء المباشر، هيثم والناس في إخراج البرنامج، تحيات هويدة بن ساسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين، روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، محمد وليد الجاموسي في الإعداد العام، عماد العوني. تمنى لكم إن شاء الله متابعة مفيدة ومتعة لمختلف فقراتنا وأركاننا وأيضا أنغامنا. فقراتنا اللي بشكون كالآتي شوية، آخر في فقرة خريطة وطن باش نحكيه على اللزمات لإنتاج الكهرباء والجدل المتواصل حولها مع محمد علي سخيري. بعد تالي عين على الجهات باش يكون معنا هادي حكيم المشرفة على الراديو ويب القلعة الصغرى، والعملية باش تتم حول تسليط الضوء على مهرجان الفداوي بسوسة وخاصة الندوة العلمية حول سوسيولوجيا الحكاية الشعبية. قبل النشرة متاع الستة بواكير مع محمد أحمد مخلوف، وبعدها خارج النص مع محمد وليد الجاموسي في تحت المجهر. اليوم نستضيفه السيدة لميا الكعبي، منظمة الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية، باش نتعرفوا على المعرض هذا اللي هو معرض المياه Water Expo 6.0 الذي ينتظم أيام 5 و6 و7 مايو 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إتوكا. وآخر فقرة كما العادة باش تكون مع غدر عياشي من خلال أسماء ومسميات.

كما عودناكم قبل ندخلوا لفقراتنا واحدة واحدة باش تكون كما العادة الزوم نتاعنا اليوم باش نحاول نقصرها قدر الإمكان، لأنه الحقيقة ثم حاجات وديما نقول أنه الحر يفهم الغمزة، ولو أنه سمحوني في العبارة البهيم ديما يفهم بالهمزة. هيك علاش قلت كلمة البهيم وما نيش نقول حاشاكم، لأنه البهيم حيوان مزيان برشا، حيوان أليف، حيوان صبور وحيوان خدام. لو باش نحكي على ظهر البهيم أو بالأحرى الدودان اللي موجودة في طرقاتنا وفي كياساتنا، الحقيقة الموضوع متاع أظهرة الحمير أو الدودانات هذوما ولا مشكل كبير في تونس، بالحق مشكل كبير، ولا يعمل في مشاكل وقلق للناس اللي تستعمل في الطريق، سواء السيارات الصغيرة ولا السيارات الكبيرة ولا حتى الكيران. جاي سيف والحركة تكثر والطرقات تتعبى بالسيارات، وهذاك علاش لابد باش الناس المشرفة على هل دودانات هذوما سواء كانت بلديات ولا تجهيز يحضروا رويحهم ويفيقوا شوية للمسألة، لأنها ما عادش لعبة راهي. خليني نبدا ساعة بالدودانات اللي اتقلعوا مؤخرا في مجموعة من جهات الساحل. تقولش عليهم تعدت عليهم دبابة، جيت نسأل عليش الدودانات هذوما تنحى، وقالوا خاطر فما جاونا كيران جدد، والكيران جدد هذوما واتين برشا، كل حد يقول لي هيك علاش نحاو برشا دودانات، خاصة من المسالك اللي تمر بها الحافلات هذه. الطريقة اللي تنحاو بها دودانات بالحق شيء حشم وشيء ضحك، صدقوني كي نقول عبارة دبابة تعدت عليها معناها، وتنجم تلقاها في برشا اثنية تتعدوا عليها يوميا. العملية ما تتم شكاكة، العملية تحسها رعوانية برشا برشا، وهذاك علاش ديما نقول ماذا بينا كي نخدموا خدمة يا نخدموها صحيحة يا ما نخدموهاش، هذه حاجة. ثم ثم دودانات معمولين تقول باش ماتها، ساعات رقم طاقات مش تجري، تفيق كان براسك تضرب في السقف. علاش؟ لأنه الناس اللي خدمت هالأظهرة الحمير هذية أو دودانات هذوما كي خدموهم ما قراوش حساب الكراهب وارتفاع قاعدتها، وثم ثم منحنى يزمك تعمل له حسابه باش الباراشوك ما يضربش في القاعة، وباش العجالي والكاردونات ما يتمسوش. ثم حسابات يبدو لي أنه الناس اللي تخدم في الدودانات هذوما ما يعرفوهاش وما على بالهمش بها، وما يهمهمش في كراهب الناس تتضرر تتكسر تدقدق باراشوك يطير، ما عندهم حتى إشكال، فقط جوه قالوا أعمل دودان، واللي نعرفوا الغاية الكل شنية من الدودان هي أنه باش السرعة تطيح والعباد تتنقص وما تجريش، خاصة في أماكن يكون فيها برشا معناها ناس عابرين مترجلين. هذاك الهدف الأساسي سواء في تونس ولا غيرها في تونس. وأكيد تنجموا تدخلوا لليوتيوب وتشوفوا الدودان الموجودين في الدول الأوروبية، معناها فرق كبير برشا بيننا وبينهم، ناس معناها بتحسب بالمليمتر، نحنا أكهو عنده برا. هذه مشكلتنا في تونس اللي ما بيش تتنحى، اللي هي اللي قد جيب وإلا كعور وعتي اللعور. زيدا ثم حاجة نقولها للناس اللي يخدموا في الدودانات هذوما، راهو ثم الدودانات يتعملوا خاصة في الليل ما تفيقش بها اللي هي دودان، راهو تفيق كان بروحك طاير، عرفت طاير من غير فيزا. يا أخي راك تنجم لدودان أنت تدهنهم بلون معين يعكس الأضواء، كيما مثلا خدمت البلدية اللي في الليل كي يخدم يعطيوه زي يلبسه يعكس السترة متاعه أو البلوزون لابسها باش تعرف اللي ثم هذاك بشر. أنتوما ثم ألوان معينين تنجموا تحطوهم على دودان هذوما باش اللي سوق يعرف اللي جايته دودان، مش هكاك فجأة يلقى روحه منجز، راهو شيء كي من هكا ما يجيش، وألف مرة عباد تضرت من الحوايج هذه. الموضوع عندي مدة نحب نحكي فيه، وكل مرة نقول بون بالك تو يدهنوا تو يتصلحوا تو نحن زعام وقتاش ندهنوا، معناها كيما حكيتك المرة كي يبدأ رئيس الجمهورية جاي الولاية ولا البلاصة معناها باش يزورها، تلقى الناس كلها تدهن والناس كل معناها دهينة وعلمات ودربويت، والأولى أنك تتلهى بالدهن هذوما، لأنه المشكلة فيهم حياة عباد وفيهم كراهبة متاع الناس زادة باش ما تتضرش. فبالتالي ماذا بيا قبل ما يدخل الصيف الناس اللي لاهية بالموضوع هذايا تهتم باللدودان هذوما ويصلحوهم وينظفوهم، على الأقل حاجة تكون محترمة، وجينا سيزون وصيف وتوريست وغيره، فماذا بيا الحوايج هذية تتصلح. برش عبيد راهو الطريق ركب لهم الضغط متاع الدم وركب لهم السكر،
وعلى ذكر السكر خلي نعطي فكرة صغيرة على دواء هو الحقيقة ما عندوش برشا باللي دخل تونس. دواء الناس مرضى السكري وتقريبا كلنا في عائلاتنا وفي زملائنا عندنا شكون مريض بالسكر ونعرف الدواء الداء هذايا بالداء السكري يقلق برشا ويتعب الناس برشا وما يخليهمش يعيشوا مرتاحين. في تونس مؤخرا دواء ما نجمش نقول اسمه لان يتولي عملية إشهارية دخل الدواء هذايا لكنه كان موجود من قبل عنده 5 سنين موجود في الخليج العربي وفي أوروبا وموجود حتى في بعض الدول متاع شمال أفريقيا اللي خربت لنا كيما المغرب والجزائر. احنا مؤخرا دخل الدواء هذايا واللي يقال انه دواء ناجع ونافع وبه برشا للناس اللي مرضى بالسكر. اي قلت خلنا نعمل طلع الدواء هذايا خلنا نشوف معناها شنو. يا اخي شيء يصدم معناها لهنا قلت شيء يصدم علاش توا في الخليج كي جابوه لهم معناها ناس عندها برشا فلوس تنجم تشري باكو دواء على فكره ب 355 دينار نتاع المرضى نتاع السكري هذايا دواء كما قلت جديد ويقال انت لقل من التجارب اللي صارت انه دواء ناجح. يا حبيبي انت اذا كان واحد مريض بالسكر باش يشري باكو دواء ب 355 دينار كيف باش يكمل يعيش معناها كيفاش باش يصرف منين باش يخلص كريه منين باش ياكل منين لهنا مره اخرى نرجع نقول انه دولتنا مبنية على أساس معناها دولة اجتماعية فبالتالي ما نحبش أنه اللي عنده فلوس يشري الدواء هذايا واللي ما عندوش يقعد تعب حتى اللي يهز ربي أمانته. لا لهنا أعتقد حان الوقت باش الكنام ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة يعني الدوائر المسؤولة في البلاد أنها تلقى حل للدواء هذايا وترخص فيه ويلقاو حلول لأنه بالحق مش معقول باش واحد ياخد دواء ب 355 دينار. دواء نرجع ونقول دواء يروى وأنه وخاصة معناها الوزارة جابته معناها شفت معناها في موقع متاع وزارتنا وزارة الصحة يحكي وهم هبطين الثمن متاع الدواء هذايا وغيره فبالتالي ما يلعبوش معناها مدام جيد دونك عنده فاعلية وجدوى كبيرة برشا فبالتالي أعتقد حان الوقت أنه نثبتوا مرة أخرى للتوانسة أنه دولتهم دولة اجتماعية ودولة تهتم بصحتهم ودولة تلوج على راحتهم ودولة تلوج على مصلحتهم.

0: خارطة وطن. في خارطة وطن اليوم باش نحكي في موضوع أسال الكثير من الحبر وتعالت حوله الأصوات من كل حدب وصوب، في مجلس النواب، في البرامج السياسية، في صفحات الفيسبوك، اللي هو المشكلة والتي قيل على إثرها تمت إقالة وزيرة الطاقة اللي هي اللزمات الخاصة بإنتاج الكهرباء. لو كان ساعة اسم محمد علي، مرحبا بك ساعة.
1: مرحبا بك سعيد، مرحبا بالفريق العام والأستاذ المستمعين والمستمعات.
0: شنية هالحكاية ساعة نعرفوها، هاللزمات متاع انتاج الكهرباء اللي الدنيا شاعل عليها عندها شهر، ويقال كما قلت أن الوزيرة تم انتقالتها على الخلفية متاع الموضوع هذي.
1: هو هاللزمات هذي أو الموضوع هذي هو موضوع حساس برشا وكثر فيه الجدل وتسيس، وكثرت فيه حتى كما نقولوا تخل فيه الشعبوية والناس ولا تتراهن على، فما ناس ما عادش وطنيين ويفرقوا في الوطنية إلى غير ذلك. لكن هي شنية الحكاية بالضبط؟ هو أنه احنا في تونس عندنا الشمس،
0: عندنا الشمس،
1: عندنا برشا شمس.

0: كلها الانتاج الكل ماشي لستاك، ما فماش تصدير، ما فما حتى شيء.
1: سامحني لهني قبل ما تكمل الحاجه معناها دغدغتني. تو معناها نجي بيني واحد من برا يجي يقعد لي في ارضي ويخرج لي الطاقه ويزيد يبيعها لي لستاك، كيفاش الحكايه ذي؟
0: هي ما تجيش، هو تيوريك ما تجيش، لكن هاي تولي سهله باش تولي
1: معاك. عباره جاني يهز لي فلوسي وهرب بها.
0: هو شنو اللي صار بالضبط؟ هي هذه مناقصه عالميه وقوميه. الدوله عمت قالت راي نحب نستخرج الطاقات النظيفه والطاقات المتجدده مش الكهرباء.
1: الدوله ما عندهاش ماتريال باش تخرج،
0: ما عندهاش ماتريال. حتى اعضاء في مجلس النواب في لجنه الطاقه اتصلوا وقتها بستاك قالوا تحبش تعمل انت المشروع هذا استاك؟ قالت لهم لا، انا عندي عجز مالي كل مره ومدوب اخذت 200 مليار
1: بتدخل فلوس استيك،
0: باقي عندها عجز مالي ومدوب اخذت 200 مليار دونك بتشري الغاز من الجزائر. شنو اللي صار العمليه؟ هو هنا اللي صار. قلنا احنا عملت هالخمسه محطات هذوما اللي هما موزعين على ثلاثه ولايات والناس باش تستخرج تعطيهم الارض وهما يستخرج. اش عملت وقت عملت المناقصه؟ ما شاركوش كما نقولوها المستثمرين التونسي، مشاركوا كالأجل. يقول قائل علاش؟ هذا أول سؤال. أول سؤال علاش؟ على خاطر بكلها المبالغ متاع الاستثمارات قوية، فما 200 مليون و 300 مليون و 500 مليون وكل، حتى مستثمر تونسي ما ينجمش البنك باش تقول وتعطيه 200 مليون ولا 500، مش 200 مليون سامحني، 200 مليار،
1: 200
0: مليار و 500 مليار.
1: في عندنا شكون في البلاد عنده فوق 500 مليار؟
0: هنا بشي التمويل مع البنوك ما مشاوش وما خذاش. دونك البنوك هذوما المستثمرين الأجانب هما اللي جاوا وهما شاركوا في المناقصة. والتوانس علاش حتى سيدي نمشيو احنا جدلا انه البنك تجي تقول لك نعطيك مثلا 500 مليار، بقداش تحسب لك نسبة الفائدة؟ تيامان بلس دو معناتها 9% ولا 8.5%.
1: تحسب كما تحسب فلوسنا تقعد عنا لهنا،
0: حتى
1: مش فلوسنا تقعد تدور عنا مش تخرج الخارج.
0: هابش نجيك طب الموضوع هذا. الأجانب وقت اللي جاوا وشاركوا في البتة هذية وطاحت عليهم البتة، هم خذوا قروض من البنوك العالمية، البنك الاوروبي للتنميه والبنك ولا معناتها والبنوك والبنك الاوروبي للتنميه والبنك العالمي للتنميه هذوما كل، واعطوهم بنسب فائده بسيطه جدا 2.5 و3%. دونك هنا الدوله ما قصات حتى حد راه، وانما التوانسه هما شاركوش. نعطيك مثال بسيط، احنا عندنا زوج مستثمرين توانسه ولا ثلاثه عندهم يصنعوا في الكهرباء من الطاقه الشمسيه، لكن يبيعوا فيه للمصانع الاسمنت. دونك هنا مش بالسوم هذا. انت نعطيك مثال اخر بسيط، احنا وقت اللي نشريو ناخذوا الغاز من الجزائر باش نصنعوا الكهرباء، الغاز برك يطلع لنا الكيلوات هذاك ب 300 فرنك. اذا كان باش نزيدوه مصاريف ستاك يوصل ما بين 480 و 500 الكيلو،
1: هو يبيع ب 400
0: لكن هذوما 450. لكن هالمستثمرين هذوما وقت اللي باش يبيعوا الضوء للستاك باش يبيعوه ب 98 مليم اكاهو 98.8 و 104، ما بين 98.8 وما بين 124.4.
1: معناها كي تقول لي هكا دونك الكيلوات باش يطيح لازم ينقصونا انا كمغدي.
0: لا هو ما يجمش ينقصك على خاطر هو مدعم بطبيعته هو بناعم يدعم. دونك لهنا الدوله التونسيه ديجا في هالمشروع هذا باش تربح تقريبا 300 مليار في العام، باش تخففوا من الستاك، باش تخفف على الدوله، باش تخفوا من واردات الغاز. دونك هال 300 مليار هذوما نجم نستعملوهم في توريد حاجات اخرين كيما الادويه وكيما الحبوب.
1: هذه اسمح محمد علي انت بنكاجي وتفهم الامور هذه، معناها رابحين احنا في الحكايه؟
0: انا حسب رايي رابحين.
1: رابحين
0: هاو نمشيو احنا علاش
1: لا تثق في رايك
0: هو كذلك. لا لا علاش؟ شوف خاطر شوف احنا راهو هو مشروع كبير معناتها. شوف قيمة الصفقات هذوما لمدة الفترة هذه متاع الكرية كل 1640 مليار صفقات، معناتها الدولة باش تدخل فيها فلوس في الكرية متاع الأراضي. باهي لهنا باش نحن تقريبا باش ندخلوا 578 ميجاوات ساعة. دونك هنا عندنا زيادة في إنتاج الكهرباء تقريبا 5%، كنا 11% توا باش نوليو 16%. دونك هنا انا واحد من الناس معناتها نشوفها اللي هي في صالح تونس، خاطر احنا عندنا 360 نهار شمس، دونك علاش تمشي حرام في الظلام هكاك؟ دونك هنا نقولوا احنا حاجه اخرى، الكهرباء معناتها السوم تاعو 98 ولا 124 قار، لا يهمنا في البترول يطلع ولا الغاز يطلع ولا حتى شيء. دونك قار من توا حتى 2002 في اللجنه.
1: شنو غيرني معاك في هذا انه به غيرني الفلوس معناها اللي باش ياخذوها المستثمرين هذوما اللي ماهمش توانسه واللي فيها فلوس من معناها من الدوفيس نتاعنا.

0: يخرجوا لبرا هذيك اللي
1: ربما احنا ما خرجوا حتى فرانك من برا راه
0: كيف باش يخلصوا هذوما الناس
1: هذوما هما كيفاش يخلصوا هما هما شريكه عندهم احنا باش نخلصوهم احنا باش هو باش تبيع بالدينار هذوما هما باش يبيعوا بالدينار راهو باش يبيعوا بالدينار
0: واحنا باش نخلصوهم بالدينار
1: بالدينار هما احنا الستاق والدوله باش تشري بالدينار راهو من عند المستثمرين هذوما
0: هو
1: بعد هو هذيك
0: اي هو من بعد تالي باش يقول لك فلوسي نهزها لويس تعمل بيها دينار في فرنسا ولا في السويد ولا
1: هو فما فما قانون هذوما الترانسفير تاع لي زيكونوميس ولا هذوما اللي مقنن من الدوله وكل هو تاو حتى واش يبيع راهو باش يبيع بالدينار التونسي الستاك ومن بعد فما تصير مفاهمات دونك بالنسبه لنا احنا نقولوا هذه فما حاجه قدام هذه تقلق ونتحطوا هذوما كما نقولوا هذوما اللي نخرجوا بهم الطاقه وين موجودين في المناطق الداخليه وفي الارياف دونك هنا فما تنميه جهويه باش تصير في البلاصه هذيك فما دوره اقتصاديه باش تدور فما باش عمله كما نقولوا خلق مواطن شغل دونك هذوما الكل فما حاجه هو تحديد اللزمه لهنا بقداش هي كيما نقولوها ما بين 25 سنه تقريبا
0: عباره على واحد بشكل يسوق ولا حاجه ولا بشكل مرشي ولا
1: فوالا كيما اللزمه بشكل دار احنا نقولوا كارمو دابا دونك هنا هما كيما نقولوها شروط الاستثمار هذه كيما نقولها اولا هي كلها ما فماش راهو انتاج نتاع كهرباء باش يتصدر كل باش يقعد في تونس باش تاخذ الدوله التونسيه عبر ستيك هذه حاجه باه مده اللزمه هي 25 سنه 4-25 والأخرين 21 سنة مع نجم التمديد 10 سنوات وعند انتهاء مدة الكارية هذه المستثمر عنده زوج حلول يا إما هك الاستثمار متاعه والماتريال وهذاك متاعه يعطيه الستاك بالدينار الرمسي وإلا يفك ويهز يروح به هو دونك في جميع الحال هو باش يفك ولو هو ما فيش بيتون كله ما لهش البيتون سامبل معناتها كله بالبولوات وكل دونك باش ياخذوا برشا وقت وبرشا فلوس يقول لك نعطيه خلي غادي خير باش يولي قدقد دونك هذيك هذيك الحاجه دونك هنا احنا بالنسبه لنا احنا ديما وحتى الفض كما نقولوها المشاكل والنزاعات هنا
0: هو سامحني سبحان الله كلامك معقول برشا سؤالي البسيط وسؤالي المواطن اللي يسمع فيا يقول لك علاش مش الدوله هي اللي تجيب المعدات هذه وهي اللي تستخرج الطاقه الشمسيه
1: ما عندهاش فلوس الدوله سي عماد احنا حيرين قلت لك 1640 مليار راهو هذوما
0: اللي
1: مش لا هذوما نتاع لزمه الكاريه برك
0: لزمه الكاريه
1: هما تشوف فيهم انت معناتها معناتها هما ديجا من نجمة مولدهم كان بنوك عالمية مع تراهم مبلغ كبير
0: مع الناس 2000 مليار زايدين في البلاد باش نعملوا
1: هذه متاع الكالية وزيد الاستثمار أكثر
0: البنوك
1: من
0: البنوك متاعنا ما نجموش يتلموا ويعملوا المشروع هذا 4-5 بنوك من البنوك الكبيرة يتلموا ويعملوا المشروع
1: للأمانة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وقت حبوا يعملوا كيما هيك بنك كبيرة لتمويل الاستثمارات الكبار وقت خذوا من 3 بنوك القومية خذوا زوز منهم خلاوا واحدة اللاهي بالفلاح خلاوا على روح وجاوا الأخرى ولا لاهي بالسكن واللاهي كيما نقولوها بالسياحة وبالتجارة حبوا يعملوهم يدمجوهم فيزيون مع بعضهم دونك وعمل تقريبا عملوا كل شيء بعد جاء 2011 المشروع كل طاح في الماء طاح في الماء أما هو كان الهدف نتاع هالفيجو هذه
0: بنك كبير
1: الاستثمارات الكبيره الضخمه اللي بانك برك ما تنجمش تمولو ما تنجمش دونك هما هذايا اللي عملوه
0: إيه توا ما نجموش نعملوه البنك هذايا
1: اذا كان فما الاراده لازم فما اراده نتاع السلطه على هرم السلطه والوزاره الماليه والكل ان نعملوا بنوك كبار موجود هذا في العالم
0: في العالم
1: موجود معناتها احنا مش لازم نكثر مش لازم يكون عندنا 15 بنك
0: يعني نعملوا زوز ثلاثه بنوك سيدي جا معناها
1: 10 بنكات وكلهم ناخذوا زوز فيزيون ما بيناتهم لتمويل الاستثمارات الكبار هذوما هذوك هذيك دونك هنا فما صار كيف اثار الجدل حكايه اعفاء من الضريبه هذه الضرائب اعفاء من الضرائب قالوا كيفاش هذوما شركات اجنبيه باش تجي لتونس ونلقى اعفائهم من الضرائب مع من الاداء على الربح البينيفيس امبوسيبل بينيفيس اولا نحن نحب نقولوا راهو القانون موجود من قبل اعفاء المستثمرين
0: ولا
1: احنا نرجعوا الواسوسوندوس موجود من قبل دونك ما فماش حاجه جديده جات دونك هنا
0: يعني بعض النواب كانوا في
1: بروباغندا
0: شعبويه
1: جاي نقول لك حمله انتخابيه قبل الاجل دونك هذيك هذيك لهنا حاجه اخرى ديما احنا نرجعوا حتى في النزاعات يقع الرجوع إلى القانون التونسي ثم التحكيم الدولي معتها بعد ما تسويت وبعد يقع كما نقولوها الخبراء زاد كيف الدوليين هم يرجعوا لهم ويقع المتابعة عبر المحاكم التونسية معتها الغرفة التجارية بتونس لأثار الجدل زاد أكثر على أساس قالك سيادة الدولة وملكية الأرض والمنشآت. الأرض راهي تقعد ملك للدولة التونسية سواء كان 20 ولا 25 عام تقعد متاعك علاش ولو خاطر هي فما كونتراتو متاع كيرا كونترات لوكاسيون مهما يكون مش هما مشاو على اساس الحوس قالك واحد وقت اللي يشد دار يحوزها يولي نتاعو هذا ما يمش طبقها خاطر عندنا كونترات وانت كان واحد انسان عنده دار ويكريها لشخص ويقعد فيها 30 عام
0: بعد ترجع
1: بعد ترجع لك ما يقولوش الحوز هذا مش احنا باش نطبقوا الحوز دونك هنا هذيك الحاجه اللي ربما خلات باقي الجدل به وهنا هنا احنا ناخذ كان حق الايجار نتاع الارض وهو الشخص هذاك
0: يبيع ويستعمل
1: الشمس نتاعنا كيف هنا فماش حول هنا الاشكال اللي هو ربما نحاولوا نركزوا عليه هو ان نحاولوا نلقاو الحلول هذية نتاع التمويل اللي اكثر في الجايين خاطر احنا عندنا حاشتنا 1700 ميجاوات معناتها نفس دونك هنا وصلنا 598 دونك هنا مازال عندنا حاجتنا
0: تونس
1: معناتها احنا 1000 تقريبا 1200 اخرين حاجه كيما هكا دونك هاو مازال عندنا والنجم نشوف البنوك تتكاتف مع بعضها ونعملوا شركات يا سيدي هاو رئيس يشجع في الشركات الاهليه
0: وخاصه معناها حتى الماتيريال باش تجيبه باش يخد لك صالح لك المئات السنين لانه الشمس مش باش تقصح
1: وحسب الخبراء دخلت شويه شفت الخبراء هاللي بانو فولتايك راهو بعد 25 مازالت عندهم نسبه انتاج تقريبا 70% 70% 70 60% بين 60 و70 معناتها هي كتونس توا تستنفع كما نقولوا بالسوم منخفض نتاع الكهرباء وهذوك لي بانو فولتاليك باش تزيد تستعملهم هي خاطر تقريبا يقعد نسبه 60%
0: هنا قبل ما تختم سي محمد علي نحب نستغل الفرصه نعرف برشا عباد في ديارهم عاملين الطاقه الشمسيه وامورهم ماشيه وامورهم ريقله وامورهم نظمه جاوا شركات ركبوا لهم ستيك علاقتهم معناها علاقه وديه برشا مع ستيك يمكن ساعات يعطيه الستيك مش ستيك
1: هي ستيك يحبوا من عند ستيك تقريبا اللي مركبين البانو فولتاي كل يحب من عند ستيك
0: يسالوا ستيك فهمتني فبالتالي سامحوني ما خلتش التليفون معناها فبالتالي علاش نحن توينس الكل ما خموش المشروع هذا ونشوفوا مع البنوك ونشوفوا حلول مع الدولة أنها تسهل العملية خلي نوليو معناها نستعملوا معناها الطاقة الشمسية ونخففوا الاستهلاك الطاقي الكبير الموجود في تونس خاصة في فصل الصيف وإحنا جينا فصل الصيف وكليماتيجرات وعلى مزر
1: هو شيف فما حاجة صعب ربي جوست نحب نرجع الموضوع مهم ياسر النقطة اللي باش نقولها راهو في حكاية الامتيازات وحكاية أنه السوم تاع كيلو الطاقة راهو هو 98.8 و124.4 راهي مربوطه بالاعفاءات اللي خذوه لو كان احنا عطيناهم يخلصوا الاداءات راهو السوم تبدل الكلفه يتبدل خاطر الدوله هذيك الكلفه عطتها لهم نات قالت لهم اعطيني كلفه نات هنا انا يلزم نقول الدوله ساعه هي تقوم بالمبادرات اولا يلزمها هي تشجع والوزارات الكل انهم يتبقوا متطبقوا هذوما كيما نقولوها الطاقه الشمسيه اللي نستعملوها حتى في الجوامع زاد كيف ما هما مش قادرين يخلصوا دونك على حساب البلديه دونك هذه نحاولوا احنا نشجعوا الناس باش انه الدوله هي تكون وتسام خاطر شوف نعطيو قروضات راهو على سبع سنين ولا سبع سنين وبعدها بعد سبع سنين بعد مش قلت ليوخ وكل شيء وقت استاك باش تعمل الحساب وتقول لك هاك هاني نحب معناتها انت تحب من عندي قداش من 100 كيلو دونك وقتها هي باش ترجع لك تقعد ديما تستهلك تسال حتى الفين تفاهم انت الكل
0: والله موضوع فكرة وشفت معناها تبارك الله كنقول الأرض هذه راهي طيبة وفيها برشا خيرات من ضمنها هالشمس وهالطاقة هذه اللي بالحق قاعدة ماشية سبهلة لا ما احناش قاعدين نستغلوا فيها كما يجب
1: يلزمنا لازمنا نستغلوها
0: الغالب سي محمد علي سخيري شكرا ليك إن شاء الله الجمعة الجاية في موضوع آخر ويعطيك الصحة على الموضوع لأنه على الأقل فهمنا برشا عباد اللي كان ضايع في الحكاية واضح شكرا لك
1: إلى اللقاء

0: بصير
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد
4: الأمور القانونية والاجتماعية الأعمال الفنية والثقافية تلقاها عنا صباح وعشية
3: بنكهة
4: ولهجة تونسية.
5: 46 دقيقة بعد الخمسة في إذاعة المنسير وفي برنامج بالتوقيت المحلي مباشرة مروا لفقرتنا المولية.
6: عين على الجهات.
7: عين على الجهات.
5: في عين على الجهات اليوم معنا مباشرة هادي حكيم المشرفة على راديو ويب القلعة الصغرى. هادي مساء النور، مرحبا بك.
8: مساء الخير سي عماد، تحية لكل.
5: مرحبا يا هادية.
8: مرحبا سي عماد.
5: هادية
8: وي تسمع فيها سي عماد؟
5: يا هادية تسمع فيها. هادية ولا
8: انا نسمع فيك؟
5: هادية تسمع فيها ولا
8: انا نسمع فيك؟ لا شغل مش ريزو هنا.
5: هادية نسمع فيك. هادية
8: انا نسمع.
5: نسمع فيك انت.

0: هيديا مرحبا يا هيديا.
1: ما كنتش نسمع فيك
0: يعني. توا نسمع فيك يا هيديا، ما كنتش نسمع فيك. ثم زر نزلنا عليه ما حد اسمه حد.
1: عندنا تغطية يعني، احنا ورنا امريكا.
0: ايوه لا لا امريكا عندك الحق. هاي قل لي هيديا، باش تحكي لنا اليوم على مهرجان الفداوي في سوسة اللي انطلق عنده تقريبا 3-4 ايام وباش يتواصل على امتداد. اي انت وديجا غدوة في الليل إن شاء الله في ثاني الأبداع باش نحكي شوية عن ندوات وعلى المهرجان هذايا مع مديرة المكتبة العمومية فاتر من عبدالله. أنت لو كانت تعطينا فكرة على الندوة العلمية الخاصة بسوسيولوجيا الحكاية الشعبية واللي باش تتعمل نهار 7 ماي.
1: وهو كذلك نهار الخميس الصباح 7 ماي مش تكون ثم ندوة علمية سوسيولوجيا الحكاية الشعبية. وندت عليه شبيه وعالة قامة أدبية وثقافية تونسية. نرحب بكل أعزائي بالكاتبة والكاتبة الأستاذة إنا فيلي. مرحبا بك مدام إنا.
2: مرحبا بكم الكل.
0: مرحبا مدام،
2: عسلامك يا عماد.
0: يعيشك.
2: شكرا على تلبية الدعوة مدام إنا. دي ما النبي ودعوت نسير ويدعش نسير.
0: يفرلك يفرلك يعيشك يفرلك
2: يعيشك يعيشك مدام إنا. في البداية مدام إنا، وكان تعطينا فكرة عامة على محتوى هذه الندوة العلمية، شنية أبرز المحاور اللي مش تتناولها في قراءة الحكاية الشعبية من منظور سوسيولوجي.
3: شكرا هادية. أي هي الحقيقة الندوة العلمية عادة تكون ديما مرتبطة بأجواء مهرجان الفداوي. وكنقولوا مهرجان الفداوي بتوسع، نحكيه على الأدب الشعبي تقريبا. نحكيه على وجه من وجوه الأدب الشعبي، وهذاك علاش تقريبا جل الندوات العلميه تكون يعني منغرسه في هذا التوجه ولا في هذا الاهتمام. وسنا باش اخترنا ان نتحدث عن سوسيولوجيا الحكايه الشعبيه باعتبار حكايه شعبيه طبعا وجه من وجوه ثقافه هذا الشعب وثقافه هذا الوطن. واحببنا أن نبحث قليلا في هذا الجانب التراثي من وجهة نظر سوسيولوجي، من وجهة نظر علم الاجتماع. وهذاك علاش تلقى مداخلات متعددة ومتنوعة، هاجسها في نهاية الأمر هو تدبر هذا الجانب في الحكاية الشعبية. نعم.
2: سؤالنا الموالي في الجلسة الأولى سيكون حديث عن علاقة الحكاية الشعبية بالأدب والفن. هل ما زالت الحكاية الشعبية مجرد تراث نحكيه أم أصبحت كذلك مصدر الأدب والكتابة الحديثة؟
3: باهي السؤال هادي، على خاطر في نهاية الأمر حتى لا تبقى الحكاية الشعبية حاجة هكا معزولة ومفصولة وحدها، وإحنا معناها نعتني بها قليلا ثم نضعها على الرف ونمر. لا، سنحاول في هذه الندوة أن ننظر في مدى حضور الحكاية الشعبية في مختلف الفنون، في مختلف وجهات النظر، في مختلف المستويات الفكرية. الحكاية الشعبية في حضورها السرد الحكاية، هي أول الحكاية الشعبية. كنقول حكاية شعبية معناها حكاية خرافة أحكيه عليها وكل فبنيتها وأصلها وكل هي حكاية في النظام. وسيكون دور هؤلاء يعني المخضخين وهؤلاء المداخلين أنهم قد يكون هذا الخطاب خطاب الحكاية الشعبية والانحراف الشعبية وننظر في سلسلة بالسرد بطبيعة الحال، يعني تمام مدخلات في هذا الجانب، لكن أيضا علاقته بمختلف المستويات الفكرية الأخرى وبمختلف حتى الأنشطة الثقافية الأخرى، لأن في مختلف هذه الجلسات سنلتقي بالحكاية الشعبية، كيف تحكى الحكاية الشعبية، لما تحكى بهذا الشكل، مقاصد الحكاية الشعبية. ولكن خاصة وانت تعرف يا عماد أنه عندما نحلل الخطاب سنجد فيه طبقات، يعني طبقات فيها الظاهر وما فيها الباطن.
0: أكيد أكيد.
3: وسيكون دور لي كلمة كبيرة برشا، لكن سيكون من يعني مقاصد هذه الندوة هو هكا رفع شوية ستار ولا حطان شوية ضوء في هذه المكونات في هذه الطبقات التي تكون الحكاية الشعبية. والحقيقة في نظر المداخلات نقاط طبقات
0: واللي هو فن أعتقد في نهاية المطاف، لأنه السرد والرواية والحكي هو فن، مش أي حد قادر باش يقوم بالعملية هذه. يعني ما نجمش نحكي حكاية ربما حتى نحكيها ما ثماش متعة كما يحكيها غيري مختص. هذاك علاش جات التسمية متاع الفداوي.
3: صحيح صحيح، خاطر نقولوا احنا فداوي نقولوا حكاء.
0: بالضبط الحكاء
3: وحكاء المقاهي الشعبية القديمة وحكاء الأسواق، خاطر العباد
4: هي ليست حكايات فقط، يعني شنو المقاصد
3: هي فن فن الحكي الشعبي. كما احنا عند الروائيين والروائيات فن السرد، هو الشعبية عنا هذا الفن الحكائي.
0: وجداتنا وجدودنا كانوا من أبرز الفداويين والحكائين والحكائات أيضا.
3: كما قلت أنت يا سعيد توا، ينجم واحد يحكي لك نفس الحكاية تسمعها عند واحد ويحكيها واحد آخر تتعدى بلا
4: وقراءتها كذلك تختلف.
3: إذا في هذا الاتجاه ستحاول الندوة العلمية أن تتوسع في هذه الطبقات المكونة للحكاية الشعبية،
4: وسيتم التطرق كذلك للمعاني العميقة داخل الحكاية الشعبية. شنو تنجم تكشف لنا الحكاية على طريقة تفكير المجتمع والقيم نتاعه؟
3: أنا مش نعطيك بعض العناوين هادية تفهم، مش معناها احنا نحاولوا ولا نفهم الكل، خاطر اللي بيدي قاعد نحاول نفهم، نحاولوا نفهموا هذه الإشارة الباهية اللي شفت لها وهي هذه المكونات العميقة. مثلا توجد مداخلات فيما يتعلق بالجانب الأنثروبولوجي في الحكاية الشعبية. نقول الجنس الأنثروبولوجي معناه علم الحياة
0: والمعرفي،
3: هالجانب اللي فيها نظرة إلى مش مراحل فقط وإنما إلى تاريخية الحياة البشرية،
4: المخاوف الأفكار
3: في مكوناتها المادية وغير المادية، بأحاسيسها باقتصادها برموزها بكل شيء
4: بكل شيء.
3: أي ثم مداخلات أخرى، مثلا مثلا مداخلة في المكتب العربي باش تعتني بحكاية الخلق، كيفاش الحكاية الشعبية مثلت كذلك حكاية الخلق الإله. لنجم يقول كيفاش مثلا ربي خلقنا من الطين وإلى آخره، ف
4: بطريقة مبسطة يجب يفهمها
3: الصغير كما الكبير، لكن فيها وجهة نظر أخرى، ما هيش وجهة النظر العقائدية ولا الدينية، وجهة النظر الشعبية فعل الخلق.
4: نعم خلونا يكتشفوا في الجلسات
3: ألفا يوسف تحكينا على الحكاية الشعبية في تصور الوليات الصالحة، كيف تولي الحكاية الشعبية مكون من مكونات تاريخ.
4: هذاك علاش احنا حدينا لك السؤال، قلنا كيفاش يمكن التركيز على الرموز والصور الموجودة في الحكاية، ولأي مدى تنجم تفسر نظرة المجتمع للمرأة والسلطة.
3: من الحاجات مش نعطيك أنا أمثلة، نجاوبك كان بالأمثلة باش ما نقعدش
4: مش ماخيش نعطينا أمثلة.
0: الصوت ساعات يغيب شوية راهو يا هادية. أي هكا سافا نسمع فيكم.
3: الدكتور شيرين الزردو خاطر في التوازيات سألتني على مداخلة
4: على الوليات
3: الصالحة.
0: طيب.
3: من هذه النواحي الشعبية.
0: نذكروا وقتاش الندوة باش تكون وأبرز المساهمين فيها.
4: ساعة مادي يوم الخميس 7 ماي بداية من 8 متاع الصباح، مش كون تم 8 ونص من المتقبل، مش كون بالمكتبة الجهوية بالسوسة 8 ونص للتقبيل، وحتى 9 تبدا الجلسة،
0: والدعوة مفتوحة للجميع بالطبيعة.
4: مفتوحة أكيد للجميع، مرحبا بمن وعبر الأثير إذا كان الأثير الناس اللي تسمع فينا الكل مرحبا بها باش تكون متواجدة وتأسس الجلسات اللي عندي هذه. شكرا لك يا أستاذة آمنة ونسبة الندوة العلمية السوسيولوجية والحكاية الشعبية على هذه التوضيحات والإضاءات، وإن شاء الله بالتوفيق لكم في الندوة وفي فعاليات مهرجان الجاي. شكرا.
3: ما
0: وشكرا لك انت هادية حكيم، يعطيك الصحة. شكرا لك على هذه المصافحة الخاصة بمهرجان الفداوي بسوسة، وان شاء الله نلتقي في مواعيد دعية قادمة. الوقت يمر بسرعة، محناش باش نسمعوا غناية مباشرة، باش نمشي والفقرة بواكير مع محمد أحمد مخلوف، بعدها نشرة السادسة للأخبار، ثم لنا عودة مباشرة ليتواصل اللقاء إلى حدود الساعة 7 من مساء هذا اليوم.
5: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
6: مساء الخير. أظهرت دراسة حديثة أن تنويع الرياضات التي يمارسها الأشخاص ربما تساعد في إطالة العمر. ففي إطار الدراسة التي أجراها فريق بحثي من عدة جامعات وهيئات علمية مثل كلية الطب بجامعة هارفارد وجامعة سيونسي في كوريا الجنوبية وجامعة تشونغ كينغ الصينية، ونشرتها الدورية العلمية BMG ميديسين المتخصصة في البحوث الطبية، قام الباحثون بمتابعة الحالة الصحية لأكثر من 110 ألاف شخص من البالغين على مدار 30 عاما. وكان المتطوعون يمارسون سلسلة متنوعة من الأنشطة تتباين ما بين التريض والركض وركوب الدراجات وتدريبات القوة واليوغا وصعود الدراجات وغيرها. وخلال فترة الدراسة توفي قرابة 39 ألف شخص من المشاركين لأسباب تتعلق بأمراض القلب والسرطان ومشكلات الجهاز التنفسي. وكشفت الدراسة أن ممارسة الرياضة ولا سيما الرياضات الفردية تقلل مخاطر الوفاة بشكل عام، حيث تبين أن السير على سبيل المثال يقلل مخاطر الوفاة بنسبة 17%، وأن صعود الدراجات يقلل المخاطر بنسبة 10%، ولكن الفائدة الأكبر تأتي من تنويع أشكال الرياضة التي يمارسها الشخص. ونقل الموقع الإلكتروني هيلث داي عن باحثين مشاركين في الدراسة قولهم إن هذا البحث لا يثبت علاقة سببية بين الرياضة واحتمالات الوفاة، ولكنه يشير إلى أن تنويع طبيعة المجهود الذي يبذله الشخص لا يقل أهمية عن ممارسة الرياضة في حد ذاتها.
5: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
7: بالتوقيت المحلي،
8: عند الإشارة تكون الساعة.
5: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم عماد العوني.
9: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 6 مساء للأنباء. الذكاء الاصطناعي وأهميته في النشاط الصحي وقيمة حماية المعلومة الصحية محور متابعة في النشرة. تضرر أراضي فلاحية وانتشار مياه الصرف الصحي على امتداد حوالي 7 كيلومتر في معتمدية منزل تميم من ولاية نابل. وفي المنستير نواكب الحفل الختامي للمهرجان الجهوي لربيع الكتاتيب من أجل تربية سليمة ومتكافئة. مرحبا بكم. البداية، تحتضن تونس اليوم وغدا فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقبية. رياض بن مرزو المنظم لهذا المنتدى والمزيد حول أبرز الأهداف.
10: الانتليجنس ارتيفيسيال قاعده تقدم بريتم كبير، نسق سريع جدا، وفي نفس الوقت الانتليجنس ارتيفيسيال هذه قاعد فيها برشا استعمالات منهم قطاع الصحه. دونك حابين نقعدوا نحكيوا مع المختصين اللي هما الخبراء التكنولوجيين والا الفاعلين في القطاع الصحي، معناتها نجم يكون طب، نجم يكونوا دي فارماسيان دي بيولوجيست، على الانتليجنس ارتيفيسيال وعلى لا سيبر سيكوريتي، معناتها الامن السيبراني، وعلى الحوسبه، وعلى ميم حتى البنيه التحتيه بتاع التكنولوجيا في قطاع الصحه. شنو يتاثر، فيش تفيد، فيش تضر، نحنا فين في تونس، اسكو مقدمين، مؤخرين، كيفاش نجموا نستعملوا التكنولوجيات هذه باش نقدمه. هل الطبيب اليوم يشوف الإياء كمناس وإلا كأوبرتونيتي كتهديد أو فرصة معناتها بالنسبة للخدمة متاعه؟ هذا كل باش نحكيو فيه في النهارين هذو ما شاء الله. هو أكثر جانب تقني باش نكونوا مركزين عليه برينسيبالمون هي الانتيليجنس ارتيفيسيال، الذكاء الاصطناعي وأهمية استعمال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. وفما جانب ثاني اللي هو الأمن السيبراني. اليوم على خاطر الأمن السيبراني راهو يمثل عنصر مهم جدا في حماية لا سوفرينتي ناسيونال، معناتها الأمن، السيادة الوطنية، السيادة الرقمية الوطنية. هذاك علاش هي أهم معلومة راهو اليوم في الدنيا، هي المعلومة الصحية لازمنا نستحفظوا عليها، خليوها في تونس وتكون بروتيجي.
9: تحتضن تونس بداية من اليوم على امتداد 3 أيام الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية، والذي يجمع مختلف المتداخلين في المنظومة المائية من وزارة الفلاحة ووزارة البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار مقاربة تشاركية لمناقشة التحديات والحلول المرتبطة بالمياه. وسيمثل الصالون فرصة لعرض أحدث التكنولوجيات في مجال التنقيب عن المياه، إلى جانب تخصيص مركز لتحليل التربة والمياه يمكن الفلاحين والصناعيين من الحصول على نتائج التحليل بصفة آنية ومجانية. لم يلكعبي منظمة الصالون.
11: الصالون يضم حوالي 40 عارض من مؤسسات خاصة، هيكل العمومية، منظمات عالمية، جمعيات، دي ستارت اب، مام حتى مؤسسات تمويل موجودين معنا. عندنا مخبر تحاليل للمياه والتربة، أي فلاح وإلا صناعي نجم يجيب عينة من التربة متاعه وإلا من الماء ويجي يحللها هوني سيغ بلاس، وزيدا ينجم ياخذ معلومه صحيحه ودقيقه. زيدا المواطن كما قلنا ديجا عن المعلومه ينجم يلقى المعلومه، فما التمويل، فما شركات ينجم يستفيد بهم هو، حتى عندنا تحليه المياه عارضين عندهم حاجات تصلح للمواطن العادي في داره اللي تخص المال العادي اللي نجموا اللي نستعملوه كل يوم. ماني ينجم يجي بحذنا ويستفيد من كل عارض موجود معنا والا من المعلومه.
9: في أخبارنا الجهوية، في ولاية نابل أكد رئيس جمعية البيئة بمنزلة ميم أيمن حمام تلقي تشكيات من قبل عدد من الفلاحين القاطنين بمنطقة سيد حميدة وسيد جمال الدين التابعة لمعتمدية منزلة ميم بسبب تضرر أراضيهم الفلاحية وانتشار مياه الصرف الصحي على امتداد 7 كيلومتر. وقال أن الوضع ينذر بكارثة بيئية خطيرة، خاصة مع تواصل الوضع لأكثر من 10 أيام وغياب تحرك جدي من قبل السلطات المعنية للتدخل ورفع الأضرار. التفاصيل من نابل مع الزميلة فاطمة بن عثمان.
12: اليوم جاني إشعار من مواطنين وفلاحين اللي فما إشكال كبير في منطقة سيد حميدة. مشينا عملنا طلع نلقاو السواني الكل مغمورة بالمياه الصرف الصحي، تمتد من فرجون حتى سيد حميدة، تتعدى زادة على سيد جمال الدين اللي توصل للأمريكا. معناها فما قرابة 7 أو 8 أو 9 كيلومتر خضار وحبوب موجهة للبشر. الناس قاعدة تستغيث، كارثة بيئية وصحية بأتم معنى الكلمة. ما فهمش حتى معلومة طلعت، كان تو الفلاحة استغاثت بالنشطاء والجمعيات البيئية.
9: تم اليوم بشط مريم من معتمدية أكودة في ولاية سوسة تنفيذ قرار إزالة بالقوة العامة لأسيشة وحدثات من الصلب، تم على أثرها فك حوزة أجزاء من الملك العمومي البحري، وذلك بحضور كل من مصالح المنطقة البحرية بسوسة، الحرس الوطني وبلدية شط مريم والفرع الجهوي بسوسة لوكالة حماية وتهيئة الشرطة الساحلية. خالد بلال الخالقي هو مدير الفرع الجهوي لبسوسة لوكالة حماية وتهيئة الشرطة الساحلي. وأكثر تفاصيل.
13: تم اليوم عملية إزالة بالقوة العامة لمخالفة متواجدة على مستوى معتمدية أكودة بلدية شط مريم. تتمثل المخالفة هذه في جدار من الصلب، بطبيعة تم رفع فيه واستيفاء فيه جميع الإجراءات القانونية، وكان التنفيذ هذا بعدما استصدرت بلدية المكان قرار إزالة بناء على المخالفة الموجهة لهم من قبل مصالح الفرع الجهوي للوكالة. وتمت عملية تنفيذ صباح اليوم بحضور كل من مصالح بلدية شط مريم ومصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية الساحل الساحلي بسوسة ومصالح الحرس البحري بمنطقة ولاية سوسة. كانت العملية نتاع الإزالة بطريقة سلسة بطبيعة، وخاطر هي كانت مستوفاة جميع الإجراءات القانونية، وأكثر من ذلك احنا قبل ما يتيح يتم إعلام من معني بالأمر اللي مصادر في شأنه قرار إزالة. إذا كان حب يزيل تلقائيا يزيل، إذا كان ما حبش ما عندوش إمكانيات تتكفل البلدية بالإزالة معين نوع باش يتم دفع معالي نتاع مقابل عملية الإزالة ورفعك الإنقاذ.
9: استضان المركب الثقافي بالمنستير عشية اليوم الحفل الختامي لمهرجان الجهوي لربيع الكتاتيب من أجل تربية سليمة ومتكافئة. الحفل اشتمل على عدة فقرات تنشيطية وإبداعية قدمتها كتاتيب ولاية المنستير. زميل محمد بشير شكاك وحضر الحفل وأعد النقل التالي الذي يتحدث في بدايته محمد ناجي بن عمار المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير.
14: إثناء دورة جديدة ودورة متميزة انخراط الكتاتيب في هذا المهرجان يجي في إطار احتفاء بشهر التراث، في إطار كذلك تثمين المجهود المتميز للكتاتيب اللي لابد أن تتغير الصورة لها من الصورة النمطية إلى أن الكتاب أصبح متطور، كتاب حديث، كتاب الآن الطفل يتلقى عدة معارف وعدة علوم في الكتاب. المهرجان هذا ينقسم إلى معرض لإنتاجات الكتاتيب فيما يخص يعني وسائط تربوية، وسائط بيداغوجية، محاور اشتغلوا عليها طيلة السنة، إلى غير ذلك من الأنشطة العلمية المتعددة. كذلك أثثنا يعني معرض للموروث الثقافي.
15: أول مرة الحقيقة نشارك فيها، برشة بتاع خزف حاجة جديدة، صغار تجربة جديدة عندهم جاتني.
16: نجم يعمل ابتكارات، نجم معناها يعلموا الصغار كيفاش التراث مقبل شو كان موجود، يعرف شو كان قبل الموجود وشو تول في الحديث شو ولا موجود.
17: بخلاف القرآن، بخلاف الهدي النبوي، الصغير يلزم يتعلم برشة حاجات تنفعهم بعد في حياته المدرسية. مثلا يتعلم الإبداعات في الورشات. عنا مشروع نخدمه فيه جمعة كاملة، نخدمه مثلا تلقى موضوع هدي نبوي ومن خلاله تتعدى للنشاط المنطقي، بتليك النشاط اللغوي، بتليك النشاط معناها كما نقولوا كل كسوة براعة، مثلا مسرحية، مثلا أنشودة. هذاك من خلالك المشروع هذاك الكل يصنع حاجات بيديه.
9: قال رئيس البرلمان الإيراني أن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، وأضاف أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وكانت قنوات أمريكية نقلت عن أمريكيين أن مدمرتين أمريكيتين وحامل الطائرات جورج بوش قد عبرتا مضيق هرمز ودخلت الخليج بعد اجتيازهما حاجزا إيرانيا. وكان ترامب يهدد إيران تهديدا شديدا إذا ما تعرضت للسفن الأمريكية. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. الذكاء الاصطناعي وأهميته في النشاط الصحي وقيمة حماية المعلومة الصحية كان محور متابعة في النشرة. في منزل تميم من ولاية نابل تضرر أراضي فلاحية وانتشار مياه الصرف الصحي على امتداد 7 كيلومتر. وفي المنستير تابعنا وكبنا الحفل الختامي للمهرجان الجهوي لربيع الكتاتيب. شكرا لكم على حسن المتابعة. يعود إليكم زميلي عماد مجددا بالتوقيت المحلي.
18: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
19: تبع الموجة من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار. تبع الموجة موعد مع المتعة.

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش.
1: بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش.
2: بالتوقيت المحلي،
3: عند الإشارة تكون الساعة.
1: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجموسي، تقديم عماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمؤثرة اللقاء معكم في إطار برنامج بالتوقيت المحلي وبقية الفقرات المبرمجة. فقرتنا التالية بشكون مع محمد وليد الجاموسي ضمن خارج النص.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
2: تحية طيبة. أعلن منذ أيام عن إطلاق دواء أوزمبيك في تونس، وهو الاسم التجاري للمادة الفعالة سيماكلوتيد، على أن ينطلق توزيعه رسميا في الصيدليات ابتداء من يوم 6 ماي الجاري. ويعد هذا الدواء من أبرز العلاجات الحديثة لمرض السكري من النوع الثاني، إذ يستعمل عبر حقنة أسبوعية بدل الحقن اليومية، مع فوائد إضافية تشمل تحسين الوزن ودعم صحة القلب وتقليل المضاعفات المزمنة. ورغم أهمية هذا الحدث، فإنه يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن هذا الدواء ليس جديدا على المستوى العالمي، بل متوفر منذ سنوات في عدة دول، وكانت دول الخليج من السباقة إلى اعتماده نظرا لارتفاع نسب السمنة والسكري فيها، إضافة إلى قدرتها على تحمل كلفته المرتفعة. كما انتشر لاحقا في دول عربية أخرى مثل مصر والأردن ولبنان، وفي شمال إفريقيا سبقت المغرب إلى إدخاله ضمن منظومتها الصحية، فيما تدرس الجزائر حتى إمكانية تصنيعه محليا. في هذا السياق يبدو أن تونس جاءت متأخرة نسبيا في مواكبة هذا التطور الدوائي، غير أن الإشكال الأبرز لا يكمن فقط في تأخر وصول الدواء، بل في كلفته المرتفعة، إذ حدد سعر العبوة الواحدة ب 355 دينارا، وهي تكفي لشهر واحد فقط. هذا السعر يجعل من العلاج عبئا ثقيلا على المريض التونسي، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يضع شريحة واسعة من المرضى أمام خيار صعب بين العلاج والقدرة على تحمل النفقات. ويزداد الوضع تعقيدا بالنظر إلى محدودية تدخل الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، الذي لا يتكفل بجميع الأدوية حتى بالنسبة إلى الأمراض المزمنة، ففي كثير من الحالات تبقى الأدوية الحديثة خارج قائمة التعويض لفترات طويلة، ما يحرم المرضى من الاستفادة منها أو يدفعهم إلى تحمل تكلفتها كاملة. هذا الواقع يطرح بجدية مسألة العدالة الصحية، ويعيد النقاش حول دور الدولة في ضمان حق العلاج. فدواء مثل أوزمبيك لا يقتصر تأثيره على التحكم في نسبة السكر في الدم، بل يساهم أيضا في الوقاية من مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والفشل الكلوي، ما يعني أن الاستثمار في تعويضه قد يقلل لاحقا من كلفة العلاج الثقيل لهذه المضاعفات. في المقابل لا يمكن إخفال التحديات التي قد تواجه الكنام في حال إدراج هذا الدواء ضمن منظومة التعويض، خاصة مع ارتفاع سعره والإقبال الكبير المتوقع عليه، بما في ذلك من قبل أشخاص يسعون إلى إنقاص الوزن خارج الإطار الطبي الضروري، وهو ما يستوجب تأطيرا صارما في وصفه وصرفه. في المحصلة يمثل هذا الدواء خطوة مهمة نحو تحديث علاج السكري، لكنه يكشف في الآن ذاته عن فجوة واضحة بين التقدم الطبي والواقع الاجتماعي، وبين تأخر إدخاله وارتفاع سعره يبقى الأمل معقودا على سياسات صحية أكثر إنصافا تضمن للمريض التونسي حقه في العلاج، دون أن يتحول هذا الحق إلى امتياز لمن يملك القدرة المادية فقط.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

0: الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية اللي ينتظم انطلاقا من اليوم ويتواصل حتى يكشل 7 مايو 2026 تحت عنوان Water Expo 6.0. معنا مباشرة السيدة لمية الكعبي منظمة الصالون. مدام لمية، مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور، مرحبا بكم، مشكورين على المداخلة. يعطيكم الصحة. دونك احنا اليوم باش نحكيو على الدورة السادسة
0: بالضبط
1: من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية. دونك صالون تحت شرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
0: والصيد البحري. كان نحكيو بإجازة على الدورات السابقة، وشنو هو الهدف الأساسي والغاية من هكذا معرض؟
1: دونك كما قلنا هذه دورة سادسة، معناها ما الحمد لله احنا بدينا الدورة الأولى في وقت ديجا احنا ما نسكن نعرفوا اللي تعدينا بسنوات دونك مع التغيرات المناخية. هو هذاك اللي خلينا نخمو في الصالون ووتر إكسبو. دونك من دورة لدورة الحمد لله فما جديد في كل ما هو تكنولوجيات بيان سور. هي ولات معناها موعد سنوي يلموا فيه كل المختصين والمهتمين بالقطاع الموارد المائية. دونك هذا الكل باش نلقاو الحلول المبتكرة باش نواجهوا بها التحديات المائية بيان سور. الصالون فيه حوالي 40 عارض من مؤسسات معناها خاصة، هيكل عمومية، جمعيات، منظمات، وعنا هو دولي، عنا حتى مشاركين من الصين زادا مشاركين معنا في الصالون بكل ما هو تكنولوجي معناها تخص لي كونتور دو لو. دونك ما نسيناش يدخل للصالون دورات معناها ندوات علمية طيلة 3 أيام. اليوم نورمالمون في هو حتى من 9 لـ6 المعرض مخلول. الندوات بدت اليوم، تم افتتاحها من قبل السيد كاتب الدولة لدى وزارة الفلاحة والموارد المائية والمكلف بالمياه السيد حمدي الحبيب. الحمد لله كانت ندوات ناجحة، طرقنا العديد المواضيع، حكينا على الوضع الحالي للماء، حكينا على اللو 2050، على ندوات زادا باش نحكي وعلى كل ما هو رقمنا وتكنولوجيات كيفاش نجم نوظفوها للحفاظ على الموارد المائية، وكل ما هو معناها ذكاء اصطناعي كيفاش نجم نوظفوه. ما نسيناش الاستخدامات موجودين معانا زادا.
0: به المعرض ينطلق اليوم، هو كما قلنا ويتواصل حتى النهار 7 ماي. نذكر أنه المقر متاع المعرض هو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتويكا، هاك ولا؟
1: ايه. هو المعرض يدوم 3 أيام، 5 و6 و7، من 9 متاع الصباح لـ6 متاع العشية، وبيان سور الدخول مجاني. لونجيسترومون جوست تصير معناها في ليفينمون بيدها، والدخول مجاني كوسوسوا للندوات العلمية اللي يحبوا يحضروا الندوات العلمية، وإلا بوغ للفيزيت متاع لي ستاند باش يشوفوا شنو فما جديد في التكنولوجيات المائية. ما نسيناش معناها الفلاح والا الصناعي ولا اللي هو دونك باش يلقى بحذانا مركز تحليل متنقل للمياه والتربه موجود في بلاصه في الصالون.
0: يعني يجيب الماء وانتم مع البلاصه تحلوا هالمياه هذه اللي باش يجيبها الفلاح،
1: وهما يحللوا له بديجا وياخذوا العينه اللي باش يجيبها يحللوها بيان سور وياخذ الريزلت غادي. هذه باش تكون مجانيه ديجا الخدمه هذه.
0: ولا
1: في الصالون ووتر إكسبو في دورته السادسة هو احنا مسينا الصناعي الفلاح درجة أولى، على خاطر بيان سور القطاع الفلاحي هو اللي معناها يمثل 80% استخداماته للموارد المائية. فمسينا زاد القطاع الصناعي خاطر باش نلقاو عنا دي سوسيتي نتاع تريتمون دو، كل ما هو معناها تريتمون دو كل، حتى القطاع الصحي خاطر وزارة الصحة زادة بيتو يستعملوا وزارة الصحة عندهم دخل في المجال المياه والقطاع المائي في تحليل المياه. خاطر فما معناها مش باش ندخل في الديتاي برشا خاطر ما حبش ندخل في حاجات هنا من اما يستعملوا الماء تحليل الماء وكل

0: له هالقطاع التقليدي.
1: طيب مدام لميا، انت حكيت على الصناعيين والفلاحه وكل المواطن العادي اللي عنده ربما ابار، عنده في الدار نتاعو ينجم يجيب المياه.
0: بيانسو المواطن العادي اللي عنده أبار ولا يحب يعمل سونداج ولا اللي هو عندنا شركات اللي تعمل السونداج موجودين معنا في السنة أولا. ثانيا يجينا يستفيد من المعلومة وياخذ معلومة صحيحة. فما التمويل اللي يحب خاطر النفام اللي يحب يعمل سونداج وينجم يعمل التمويل. عندنا شركات تمويل موجودة معنا في السالون بيدو معناها.
1: نحب نسأل على حاجة، احنا جبدنا تو موضوع السونداج. نحب نقول لك مدام لم يكيد لكم على علم اللي ثم ناس عندها الاليات يعني الاجهزة اللي باش تحفر بها السونداج، لكن ثم ناس قاعدين يخدموا من غير رخص وفي بقايا معناها ربما مش مصرح بهم حفر هالسونتاجات هذوما. ربما الموضوع هذا كمش باش تناولوه في الووتر اكسبو نتاعكم.
0: هو تناولناه في الندوات ديجا اللي حكينا على الرخص نتاع نتاع العباد اللي قاعده تحفر وشنو دونك اللي يحب يحفر سونداج ولا اللي يحب يخذ معلومه بيان سور ذاك الفلاحه موجوده معنا هي في الصالون ينجم يجي وياخذ معلومه صحيحه. معناها اسكو ينجم خاطر بالرخصه هو دينا
1: بالرخصه بالطبيعه بالرخصه
0: بيان سور دونك ينجم يجي وياخذ معلومه صحيحه. يعني قلت لك يلقى المعلومه يلقى الشركه اللي باش تعمل له السونداج ويلقى التمويل كان يستحق تمويل اذا فما تمويل.
1: نحب نقول لك يعطيكم الصحة، والموضوع اللي تهتموا به موضوع حساس برشا، خاصة نحن نعرفوا مدام لميا الوضع المائي بشكل عام في العالم وفي تونس، خاصة مع التغيرات المناخية الكبيرة اللي قاعدة تصير في العالم، وأيضا الاستهلاك المفرط للمائدة المائية في تونس وغيرها من الدول. وتقريبا حتى الحديث يتم على أنه إذا كان النفط اللي هو أساس الحروب في الوقت الحالي والطاقة بشكل عام، فأنه ربما الماء باش يكون المحور متاع العالم في سنوات قادمة قليلة برشا 20-30 سنة، لأنه المواطن بشكل عام في العالم الإنسان قاعد يضيع في برشا ماء، قاعد الثروة المائية في العالم قاعدة تنقص بشكل كبير.
0: صحيح، هو كما قلت هي قضايا الماء معناها يهتم العالم ككل والعالم الكل يركز عليها قضية الماء، وكلها تلوج معناها تشوف كيفاش باش تلقى معناها حلول باش تصير الحوكمة في استغلال المياه وإيجاد الحلول بينصرف استغلال المياه.
1: نعم مدام لميا الكعبي، منظمة الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية، شكرا ليك. ذكر المعرض هو ووتر اكسبو 6.0 يعني في الدورة الأساسة نتاعو، والمجال مفتوح للناس الكل باش يحضروا المعرض بالطبيعة.
0: كل مرحبا بهم من 9 ل 6 مرحبا بهم الناس الكل غدوة إن شاء الله. ومازال غدوة وبعد غدوة ينجموا يلتحقوا بينا ويجيو، مرحبا بهم من 6 ل 9 والدخول مجاني بيان سور.
1: واضح، شكرا ليك مدام لميا، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة وربي يوفق.
0: عايشك، مشكورين، مرسي.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين أنت وين هي؟

0: إذن هكا مستمعينا الكرام نقترب من نهاية برنامج بتوقيت المحلي لليوم. تحياتي للفريق الفني اللي يمن لكم هذا اللقاء المباشر انطلاقا من الساعة 5 مساء. تحيات هيثم والناس بعده بيسهر معكم محمد سيدي. تحيات أيضا هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين. شكرا رؤوف خديرة اللي رفقنا اليوم في الإخراج الرقمي للحصة. تحيات محمد وليد الجموسي في الإعداد العام. آخر فقرة من فقرات برنامجنا اليوم بشكون مع غدر عيشي أسماء ومسميات. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني. متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير. وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.
1: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.
2: مرحبا بكم. يمثل الماء في تونس ثروة حيوية ورهانا استراتيجيا للتنمية، وفي هذا السياق يبرز سد سيدي سالم كأحد أعظم المنجزات المائية في البلاد. يقع هذا السد في ولاية باجة شمال غرب تونس على مجرى وادي مجردة بالقرب من مدينة تستور، وقد تم إنشاؤه بين سنتي 1977 و 1981 ليصبح أكبر سد في تونس من حيث سعة التخزين. تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 643 مليون متر مكعب بارتفاع يقدر بحوالي 57 مترا، وهو سد ترابي يستغل في ري الأراضي الزراعية وتوفير مياه الشرب وإنتاج الطاقة الكهرومائية، مما يجعله عنصرا أساسيا في إدارة الموارد المائية. وإلى جانبه يعتبر سد سيدي البراق في معتمدية نفسة من ولاية باجة ثاني أكبر سدود تونس بسعة استيعاب تقدر بحوالي 280 مليون متر مكعب. يمثل سد سيدي سالم رؤية تونس في استغلال الموارد الطبيعية، ويجسد مسارا من التقدم التقني والهندسي في مجال السدود، حيث أصبح عنصرا أساسيا في ضمان الأمن المائي وتعزيز التنمية في تونس.
1: أسماء ومسميات. أسماء ومسميات مع غادة العياشي.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 7 للأنباء. تم إنهاء تكليف بالأحسن شيبوب بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمقتضى أمر عدد 71 صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 4 ماي 2026. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا 2026. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الأفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. وسيتم انتقاء المستفيدين بهذه المنح عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة التوجيه الجامعي تسمى دورة المتفوقين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بدليل التوجيه الجامعي لسنة 2026 في الفترة ما بين 3 و5 جويلية، على أن يتم وحصريا ذلك عبر موقع التوجيه الجامعي orientation.tn، وسيكون الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل 2026 مستوى 5.5% مقابل 5.6% في أفريل 2025 وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم. في أخبار العالم، حذرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد العاصمة العراقية، حذرت مواطنيها ودعتهم إلى عدم السفر إلى العراق ومغادرتها فورا في حال التواجد داخلها. وأبرزت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية أن المجال الجوي العراقي رغم أنه مفتوح جزئيا إلا أن التهديدات أصبحت كبيرة. ويرى مراقبون أن تحذير الولايات المتحدة الأمريكية الأمريكيين ومطالبتهم بمغادرة العراق يؤشر على عودة الحرب الأمريكية على إيران. نعود إلى تونس. السماء هذه الليلة مغشاة بسحب أحيانا كثيفة في مناطق الشمال وتنزل بعض الأمطار في الشمال الغربي وغيوم ظهور غيوم جزئيا على بقية المناطق. درجة الحرارة هذه الليلة بين 20 و25 درجة، وتصل إلى 27 درجة في أقصى الجنوب، لكنها أقل من 20 درجة في مناطق الشمال الغربي. أترككم الآن مع أخبار الرياضة مع زميلي شوقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: حديث نسبور.
3: حديث نسبور.
1: حديث نسبور.
4: مرحبا بكم في حديثنا سبور على موجة إذاعة المنستير من طوى وعلى مدان صيف ساعة باش نحكيه شوية في أخبار كل الرياضات، كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، وأيضا الرياضة العالمية. أيضا كذلك باش نحكيه شوية على أخبار أندية الهواة وكرة القدم، برنامج مقابلات نهاية الأسبوع في حالة التساوي كيفاش باش تكون وكيفاش باش تصير العملية متاع احتساب النقاط، شكون ينزل شكون يصعد. بتبيع فما ناس اللي تعرف التقنيات هذية والموضوع هذية، وفما بعض المستمعين وبعض المغرمين طبعا بالرياضة تغيب عليهم في بعض الأحيان المعلومات هذية، أو ربما قد تكون غير محينة لهم. مع بعضنا إن شاء الله باش نتعرفوا على مختلف الأخبار هذية. لكن قبل ذلك، الاتحاد الرياضي المنستيري الحقيقة يعيش وضعية صعبة شوية. تعرفوا الأستاذ مسلم إسلامة رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري حسب ما أكده لنا، وأنه كان قدم البارح رسميا استقالته من رئاسة الاتحاد الرياضي المنستيري، وتم رفضها بالإجماع من طرف أعضاء الهيئة المديرة. ولكن بخصوص تقديم عضو آخر أو أعضاء آخرين معاه لاستقالتهم سواء كانت فردية وإلا جماعية، فإنه الأستاذ مسلم إسلامة رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري أكد لنا وأنه هو فقط وحده كان قدم استقالته بمفرده، وأنه ما فماش موضوع متاع استقالة سواء كانت منها جماعية أو استقالة أخرى معاه على الأقل في الموضوع هذية. هذا حسب ما يأكدهن دائما الأستاذ مسلم إسلامة رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري. كما قلنا كان قدم استقالته رسميا، كانت من البارح تم التقديم هذية متاع الاستقالة واللي تم رفضها بالإجماع من طرف كافة أعضاء الهيئة المديرة اللي معاه. هذا يبقى ديما في انتظار وأنه يتم تحديد موعد ليعقد جلسة مع السيد والي المنسير عيسى موسى لتدرس الوضعية، خاصة منها الديون المالية اللي أثقلت كاهل الجمعية والهيئة المديرة. أكثر تقريبا من 26 ملف تم بتبيع تصفيتهم أو ربما النظر فيهم ماديا وتسويتهم بالأحرى من طرف الهيئة المديرة الحالية، ذي حسب البلاغ اللي تم نشره منذ يومين للاتحاد الرياضي المنستيري. و طبعا الديون المتخلدة بذمة الجمعية هي اللي ربما أعاقت عمل الهيئة المديرة اللي حاولت أنها تفي بالتزاماتها وبالتزامات سابقيها من الهيئة المديرة تجاه بتبيع منظورهم من الناس اللي ربما تسيل الفلوس أو الأموال للجمعية من مختلف الأطراف. الجلسة ربما قد تكون غدوة، قد تكون نقول ربما قد تكون غدوة، لأنه مازال ما تمش تحديد للجلسة هذه إلى حد تقريبا نصف ساعة قبل ما تنطلق حصتنا الآن، تقريبا إلى حدود السادسة تقريبا وربع، السادسة وعشرين دقيقة تقريبا ما تمش تحديد الموعد متاع الجلسة هذه حسب ما يأكدون دائما الأستاذ مسلم إسلامة رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري. اللي مسلم إسلامة حبيناه كانوا يدخل معنا في المباشر، ولكن اعتذر بكل لطف باش يدخل معنا باعتباره أنه في انتظار يعقد جلسة مع سيد والي المنستير صحبة أعضاء الهيئة المديرة الاتحاد الرياضي المنستيري لتدرس كما قلنا الوضعية، وبعدها بعد هالجلسة هذه شوفوا شنية مخرجات هالجلسة هذه، شنية تطورات ربما قد تأتي في الأثناء في بعد الاجتماع ذي المرتقب اللي كما قلنا في انتظار تحديده. طبعا ربما قد يكون غدوة أو ربما في الأيام القادمة، هذا يبقى ديما موضوع للمتابعة. بالنسبة لمسألة المدرب فتحي العبيدي مدرب فريق كابر كرة القدم للاتحاد الرياضي المنستيري، رسميا ما قدمش استقالته، ولكن الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري هي في تفاوض معاه من أجل إنهاء العلاقة التعاقدية معاه بالتراضي. هذا حسب يزيد دائما كما قلنا يأكد هنا الأستاذ مسلم إسلامة رئيس الاتحاد الرياضي لمنسير، كما قلنا كان قدم استقالته رسميا منذ البارحة، وبالتالي في انتظار وأنه ما ستصفر عنه بتبيع التطورات خلال الساعات والأيام القادمة فيما يخص الوضعية الصعبة خاصة من ناحية المادية لعيشها الاتحاد الرياضي المنستيري. نرفع الأذان ثم نعود لمواصلة حديثنا سبور في باقي الأخبار اللي عنا.
0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تقبل الله وصلة الجميع. عودة لمواصلة حديثنا سبور كما قلنا حتى لسبع ونص على مجتمع المونستير. وكما كنا منذ قليل قبل رفع الأذان حكينا على وضعية الاتحاد الرياضي المونستيري لمن فاته الاستماع، أعيد مرة أخرى أهم ما أفادنا به السيد مسلم مسلمة، الأستاذ مسلم مسلمة رئيس اتحاد الرياضي المونستيري، أكد لنا وأنه تم البارح تقديم استقالته بمفرده فقط، ما فماش شكون أعضاء أخرين قدموا معه. هذا حسب ما أكده لنا الأستاذ مسلم مسلمة رئيس اتحاد الرياضي المونستيري. لكن هالاستقالة هذه تم رفضها من طرف كافة أعضاء الهيئة المديرة وبالإجماع، وبخصوص كما قلنا الاجتماع مع السيد الوالي فإنه لم يتم تحديده إلى حد ما أفادنا به السيد مسلم مسلمة حديدا إلى حدود الساعة السادسة تقريبا وربع وربعة كما قلنا متى العشية اليوم، كنا معاه في اتصال وأنه يأكد إما زال ما تمش تحديد الموعد متاع الجلسة اللي بيش يعقدها الأستاذ مسلم مسلمة وأعضاء من الهيئة المديرة مع السيد والي المونستير عيسى موسى، مازال ما تمش تحديده، ربما قد تكون غدوة، ربما هذا حسب تقديرنا الشخصي، ربما لحساسية ودقة الوضع اللي يعيشه الاتحاد الرياضي المونستيري. نعرف أن السلطة تتحرك بتبعة من أجل احتواء الأزمة ومن أجل إيجاد الحلول للاتحاد الرياضي المونستيري ومساعدته لتجاوز هذا الإشكال أو الإشكاليات، خاصة منها الأمور المادية. بالنسبة للأستاذ مسلم مسلمة كما قلنا لكم أعتذر بكل لطف عن التدخل معنا في المباشر على موجة إذاعة المونستير من أجل توضيح عدة النقاط حول استقالته، في انتظار كما قلنا ما ستصفر عنه مقابلة واجتماع مع السيد والي المونستير بتبيع في قدم الساعات، وفي انتظار التطورات وكما قلنا مخرجات هذا الاجتماع من أجل معرفة شنية الخطوات القادمة اللي باش تتبعها الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المونستيري، وهل سيتم تفعيل استقالة السيد الأستاذ مسلم مسلمة رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري، أم أنه باش يتم كذلك رفضها من طرف السلطة الجهوية المحلية لهنا في المونستير. طبعا وضع دقيق جدا صعب يعيش الاتحاد الرياضي المونستير، إن شاء الله ذاك حد اللباس. وطبعا نعرف أن المونستير عندها رجالاتها وعندها أحبائها وغيريها الاتحاد الرياضي المونستيري، فإنه أكيد بش يلقى حلول بش يلقى مخرج للأزمة هذه. بالنسبة لوضعية المدرب فتحي العبيدي مدرب فريق كابر كرة القدم، نزيدون أكدوا أن حسب ما يأكدهن الأستاذ مسلم مسلمة رئيس الاتحاد الرياضي المونستيري بين ظفرين المستقيل إلى حين يجد الجديد في الموضوع هذا كما قلنا، وأن المدرب فتحي العبيدي رسميا ما قدمش استقالته، ولكن هناك النية تتجه نحو التفاوض معاه من أجل إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب فتحي العبيدي بالتراضي. هذا حسب يأكدنا الأستاذ مسلم مسلمة في انتظار بتبيع التطورات في قادم الساعات والأيام للاتحاد الرياضي المونستيري. شكرا للأستاذ مسلم مسلمة على رحابة صدره وعلى تفاعله معنا من أجل أنه يعطينا الأخبار من مصدرها بالأساس فيما يخص الاتحاد الرياضي المونستيري. نجو الآن لتعيينات مباريات الجولة 14 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى وقبل الأخيرة في يوم الجمعة 8 ماي، وكل المباريات على 3 دفعات ينطلقوا في نفس التوقيت ديما في 4 متاع العشية. بالنسبة ليوم الجمعة 8 ماي، شبيبة القيروان تستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري، الملعب التونسي يستضيف اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان يستضيف مستقبل جابس، والأولمبي البيجي يستضيف شبيبة العمران. بالنسبة لمقابلات يوم السبت في دفعتها الثانية في 4 متاع العشية، مستقبل مرسى يستضيف النادي الصفاقسي، النجم الساحلي في ملعب شوسة الأولمبي يستضيف النادي البنزرتي يوم السبت القادم، وأيضا يوم السبت ترجي جرجيس في 4 متاع العشية كذلك في نفس التوقيت ترجي جرجيس يستضيف نجم المتلوي، في حين يوم الأحد 10 ماي 4 متاع العشية في ملعب أحمد العقربي في رادس قمة الجولة ديربي العاصمة في مباراة ربما قد تحدد مصير البطولة لمن ستؤول للترجي أم للنادي الإفريقي كما قلنا في ديربي العاصمة بين الجرين الغريمين التقليديين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. في كرة اليد بالنسبة لتعيين مقابلة مباراة متأخرة من الدور الربع النهائي لكأس تونس للكبريات بعد غدوة الخميس في قاعة الحمامات الخمسة متاع العشية، الجمعية النسائية بالحمامات مع النادي الإفريقي. ديما مع كرة اليد، بالنسبة لبرنامج الدور الربع النهائي لكأس تونس للأكابر يوم الجمعة 8 مايو 6 متاع العشية، الترجي الرياضي التونسي في مواجهة النجم الرياضي الساحلي. يوم السبت 9 مايو في الأربعة متاع العشية نلقاو بعث بن خيار يستضيف النادي الإفريقي، الملعب التونسي يستضيف نادي سقيط الزيت، وجمعية الحمامات يستضيف سبورتينغ المقنين. في كرة السلة في نهائي كأس تونس الأكابر والكبريات، بالنسبة للبرنامج يوم السبت 9 مايو القادم في قاعة رادس متعددة الاختصاصات، نهائي الكبريات باش يكون في ماضي ساعة متاع النهار، الجمعية النسائية بجمال تواجه النادي الصفاقسي، بالنسبة للتحكيم المقابلة باش يكون تونسي. بالنسبة لنهائي الأكابر في نفس اليوم في نفس القاعة نهار السبت القادم في قاعة متعددة الاختصاصات في رادس في 4:30 متاع العشية، الاتحاد الرياضي المنسيري يواجه النادي الإفريقي في نهائي الأكابر، تعرفوا البطولة فاز بها الاتحاد الرياضي المنسيري. وبالنسبة لمباراة النهائي كأس تونس كما قلنا نهار السبت في 4:30 متاع العشية في قاعة رادس تجمع بين الاتحاد المنسيري والنادي الإفريقي، باش يكون طاقم تحكيم دولي من أوروبا، هذا حسب التأكيدات بتبيعة اللي خاصة بالدورة النهائي لكأس تونس الأكابر لكرة السلة. بالنسبة لعملية بيع التذاكر الخاصة بأحباء الفرق المترشحة للدور النهائي ولمن يرغب في الحضور بالنسبة لمتابعة مباريات نهائيات كأس تونس لكرة السلة أكابر وكبريات، التذاكر موضوعة على ذمة أحباء الفرق المترشحة اللي هي الجمعية النسائية بجمال، النادي الصفاقسي هذا في مخص نهائي الكبريات، وأيضا اتحاد منسين هند الأفريقي في مخص نهائي الأكابر، فإنه التذاكر موضوعة على ذمتهم على موقع تذكرتي بوانتيان والروابط الخاصة ب كل أحباء للفرق هذه اللي ذكرناها موجودة على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة السلة في فيدراسيون تونيزيان دو باسكتبول، تكتبوها بالفرنسية لمن يرغب في الحضور والمتابعة لمباريات كأس تونس لكرة السلة في النهائي اليوم السبت القادم. بالنسبة للكرة الطائرة أهم المواعيد في الأسبوع هذي، البداية غدوة بذهاب نهائي كأس الجامعة أكابر للكرة الطائرة غدوة 6 متاع العشية في قاعة عيسى بن نصر في قليبيا، الأولمبي القليبي مع سعيدية سيدي بوسعيد، تحكيم الثنائي الهاني الكوكي ومحمد النصر التونسي. ثم يوم الجمعة 8 ماي البداية بنصف نهائي كأس تونس أكابر، مباراة النصف نهائي الأول يجمع في قاعة مساكن يوم الجمعة 8 ماي في مضي ساعتين متاع النهار، النجم الساحلي يواجه مولدية بوسالم، تحكيم الثنائي زياد ريدان ولسعد الحجام. في حين نصف النهائي الثاني باش يكون يوم السبت 9 ماي في قاعة الزواوي 4 متاع العشية، الترجي التونسي مع النادي الصفاقسي. في حين يوم الجمعة 8 ماي مجموعة تفادي النزول في جولتها الثالثة إياب في بطولة الكرة الطائرة 6 متاع العشية نهار الجمعة، فتح حمام الغزاز في قاعة حمام الغزاز يستضيف الزيتون الرياضية، التحكيم الثنائي ماهر السويد وشريف الميلادي. في نفس التوقيت كذلك في قاعة الرايد البجاوي بصفاقس 6 متاع العشية نهار الجمعة، جمعية اتصالات تونس بصفاقس تواجه النادي الرياضي بحمل الأنف. عالميا من خلال مباراة ليلة شوك تجمع البيج ماتش، يجمع ليلة في الثمانية بتاع الليل يعني تقريبا بعد 40 دقيقة من الآن في إياب نصف نهائي رابطة الأبطال الأوروبية، أرسنال الإنجليزي باش يواجه أتليتيكو مدريد الإسباني، مباراة الذهاب وفات 1-1 قسمة وخيان. ماذا ستصفر عنه مباراة الليلة تنطلق في الثمانية متاع الليل؟ أكيد مباراة ينتظرها الجميع بعد 40 دقيقة من الآن في الثمانية متاع الليل، كما قلنا من سيتأهل إلى نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية رابطة الأبطال الأوروبية، هل ستكون ورقة ترشح لأرسنال الإنجليزي أم لأتليتيكو مدريد الإسباني؟ إلى رابطة الهواة مختلف الأخبار، بالنسبة لبرنامج مقابلات المجموعة الأولى لبطولة الرابطة الثالثة مستوى الأول في جولتها 12 للإياب يوم الجمعة 8 مايو في 3:30 متاع العشية، مقابلات بطولة الهواة مش الأربعة كما الرابطة المحترفة الأولى والثانية. بالنسبة للرابطة الثالثة قلنا المستوى الأول في جولتها 12 إياب يوم الجمعة 8 مايو 3:30 متاع العشية، البداية بالمجموعة الأولى
1: كوكو منزل جميل يستضيف سهم راس جبل، ثم يوم السبت 9 ماي نلقاو فيما 3:30 متاع العشية كذلك نادي منزل بوزلفة يستضيف سير جازونة، اتحاد القليبي يستضيف مستقبل ودليل، موج منزل عبد الرحمن يستضيف جرومبيلي الرياضية، اتحاد جديدة يستضيف نادي كرة القدم بمنزل تميم، النجم الخلادي يستضيف النجم الراسي، وشبيبة منوبة تستضيف الأمل تزركة. بالنسبة لترتيب للمجموعة الأولى نلقاو في المرتبة الأولى النجم الخلادي 57 نقطة، المرتبة الثانية جرومبالي رياضية 52 نقطة، المرتبة الثالثة شبيبة منوبة 41 نقطة، المرتبة الرابعة سير جرزونة 40 نقطة، في حين في المراتب الثلاثة الأخيرة نلقاو الاتحاد الجيدة 22 نقطة في المرتبة 12، ثم في المرتبة 13 نجم الراسي 21 نقطة، وفي المرتبة 14 الأخيرة أمل تزركة ب 19 نقطة. المجموعة الثانية يوم السبت 9 ماي مع 3:30 متاع العشية ديما مع بطولة رابطة الهوايات المستوى الأول الرابطة الثالثة لكرة القدم في جولتها 12 إياب يوم السبت 9 ماي في 3:30 متاع العشية مرجانة برقة مع اتحاد سبيتلا، تالي الرياضية تستضيف نادي الدهماني، نادي حاج بالعيون يستضيف اتحاد سليانة، ترجي الكريب يستضيف مستقبل محمدية، نادي مجاز الباب ونادي المجازي يستضيف بيرمشارق الرياضية، النجم فريانة يستضيف أولمبيك الكاف، ونادي مكثر يستضيف النجم الرياضي بالفحص. الترتيب بالنسبة للمجموعة الثانية المرتبة الأولى أولمبيك الكاف 51 نقطة ليحقق الصعود ألف مبروك لي، المرتبة الثانية نادي الدهماني 38 نقطة، المرتبة الثالثة نجم الفحص 35 نقطة، والمرتبة الرابعة ترجي الكريب وتالي الرياضية ب 33 نقطة، في حين في المرتبة الثلاثة الأخيرة نلقاو اتحاد سليان المرتبة 12 27 نقطة ومعاه نادي مجز الباب، في حين المرتبة 14 والأخيرة مرجانة برقة ب 23 نقطة. المجموعة الثالثة يوم الأحد 10 ماي في 3:30 متاع العشية ديما في بطولة المستوى الأول الرابطة الثالثة لكرة القدم في 3:30 العشية هات الأحد 10 ماي نادي جبنياني مع مشعل السويسي، نادي الهلالي ونادي قصر الهلالي يستضيف نسرة بولبا، خطاف القرعة الكبرى يوم الأحد كذلك يستضيف نادي الأهلي الصفاقسي، وفوق كركر يواجه ويستضيف مشعل الساحلين، كوكب منزل النور يستضيف الملعب السوسي، الملعب الصفاقسي يستضيف نهضة جمال، واتحاد قصيبة المديوني يستضيف قرقنة الرياضية. التنافس على أشد في المجموعة هذه فيما يخص اللعب من أجل الصعود، المرتبة الأولى الملعب السوسي 48 نقطة، المرتبة الثانية المشعل السويسي 46 نقطة، المرتبة الثالثة أهل الصفاقسي 36 نقطة، المرتبة الرابعة اتحاد قصيبة المديوني وكوكب منزل نور 34 نقطة، في حين في المرتبة الثلاثة الأخيرة نلقاو المرتبة 12 الملعب الصفاقسي 28 نقطة، المرتبة 13 نادي الهلالي 26 نقطة، وفي المرتبة 14 والأخيرة مشعل الساحلين ب 13 نقطة. المجموعة الرابعة في جولتها كيف كيف اليوم الأحد القادم الجمعية جربة مع كوكب إدقاش في 3:30 متاع العشية، في نفس التوقيت كذلك بقية المقابلات مارث الرياضية مع تهذيب الصخيرة، نادي كرة القدم بالمظلة يستضيف نادي أولمبيك مدنين، أمل الرقبة يستضيف أمل جربة، الملعب القفصي يستضيف جريدة توزر، اتحاد جيم جربة يستضيف واحد قبلي، وطبلبو جابس يستضيف فجر

يكون فيه غدوة سحب، ويوم الخميس بالأحرى 7 ماي في 11:30 متاع الصباح باش يتم فيها أو باش يتم في الرابطة هذه سحب قرعة مباريات تدارك تفدي للنزول الموسم الرياضي 2025-2026، وباش يتم العملية متاع القرعة هذه في مقر الرابطة الوطنية لكرة القدم للمستوى الثاني في المنزه السادس بتونس العاصمة. نهار الخميس 7 ماي باش يكون فم ديربي جربة في مطلث متاع العشية في ملعب جربة أجيم أو في ملعب أجيم في جربة، باش يجمع الاتحاد الرياضي بأجيم جربة مع الأمل الرياضي بجربة. هذا فيما يخص كما قلنا المقابلات من بطولة الرابطة الثالثة في المستوى الأول. بالنسبة لعملية

الفرق المعنية في حال بقاء التساوي في النقاط بين فريقين أو أكثر يقع اعتماد فارق الأهداف المدفوعة والمقبولة في مباريات الذهاب والإياب بين الفرق المتساوية المعنية بالترتيب. رابعا فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة خلال مرحلة الذهاب في حال بقاء التساوي بين الفريقين أو أكثر في فارق الأهداف للمواجهات المباشرة يقع اعتماد فارق الأهداف المدفوعة والمقبولة في كامل مرحلة الذهاب. خامسا أكبر عدد من الأهداف المسجلة خلال مرحلة الذهاب، بمعنى في حال تساوي أو تواصل التساوي في عدد الأهداف المسجلة خلال مرحلة الذهاب فقط يتوج الفريق الذي سجل أكبر عدد الأهداف خلال مرحلة الذهاب للبطولة. وسادسا أكبر عدد الأهداف أو أكبر عدد من الأهداف المسجلة في كل المقابلات بين الفرق المعنية بالتساوي. وهنا نزيد نوضح وأنه في صورة التساوي في عدد الأهداف المسجلة خلال مرحلة الذهاب يتم إعلان الفريق الذي يملك أفضل خط هجومي طيلة الموسم كبطل وكأفضل من غيره على مستوى الترتيب. سابعا يتم اللجوء إلى ترتيب الروح الرياضية، وهنا إن لم تكفي الشروط الستة الآنفة اللي كنا أذكرناها لتحديد البطل أو الفريق الأفضل في الترتيب، فإنه يتم اللجوء إلى الترتيب المتعلق بالروح الرياضية. هنا نقصد بها الأوراق الصفراء الحمراء، عقوبات اللاعبين على مستوى الجوار اللي نقول احنا سينيالي، معناها بطبيعة تم معاقبته بحرمانه من اللعب بعدد من المقابلات، وايضا خاصة عقوبات للمسؤولين اللي هي تكون ربما مضاعفة وغيره بطبيعة في سلم الترتيب للروح الرياضية. ثامنا القرعة بين الفرق المعنية بالتساوي، لهنا في صورة التساوي التام في كل ذلك تلتجأ الجامعة التونسية لكرة القدم الى القرعة لتحديد بطل المجموعة او الفريق الافضل على مستوى الترتيب. نهاية حديثنا سبور، شكرا على متابعتكم، أجمل تحية كامل فريق البث المباشر، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، معاذ الحداد في التنسيق العام، ومحمد سيدية في الإخراج التقني. تحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمادي، إن شاء الله غدوة نتلقى معكم في أخبار الرياضة على موجات إذاعة المنسيرة وبانوراما أفام في الربط المشكل إذاعة التونسية في 8:15 تقريبا متاع الصباح، ثم في أخبار الرياضة على موجات إذاعة المنستير في نص نهار ودرجين إن شاء الله غدوة الأربعاء. نزيد نأكد لكم فيما يخص الاتحاد الرياضي المنستيري، نختم به الأخبار هذايا في بعض الثواني. الأستاذ مسلم إسلامي أكد لنا وأنه كان قدم البارح استقالته من رئاسة الاتحاد الرياضي المنستيري وتم رفضها بالإجماع من طرف كافة أعضاء الهيئة المديرة. فيما يخص تقديم عضو أو أكثر لاستقالتهم من الهيئة المديرة، فإن الأستاذ مسلم السلامي أكد لنا هذا مش صحيح وما تمش حسب ما أكد لنا وبتبيع الأستاذ مسلم السلامي. أيضا في انتظار تحديد موعد عقد جلسة بين الأستاذ مسلم السلامي وأعضاء من الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري مع السيد ولي المنستير عيسى موسى لتدارس الوضعية، خاصة منها الديون المالية اللي أثقلت كاهل الجمعية والهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري، والجلسة ربما قد تكون غدو في انتظار تحديد موعدها. هذا حسب آخر التطورات والمعطيات اللي عنا. الأستاذ مسلم سلامة كان اعتذر بكل لطف عن التدخل معنا في إذاعة المنستير لتوضيح عدة نقاط حول استقالته في انتظار ما ستصفر عنه وما يصفر عنه الاجتماع مع السيد ولي المنستير والتطورات اللي بيخرجوا بها وبتبيع المخرجات متاع اللقاء هذية ما ستقول إليه بتبيع التدابير الخاصة بوضعية الاتحاد الرياضي المنستير، ومنها بالخصوص استقالة الأستاذ مسلم السلام رئيس الاتحاد الرياضي المنستيري في انتظار ربما تأكيدها أو رفضها من طرف السلطة المحلية والجهوية بالمنستير. بالنسبة لوضعية المدرب فتحي العبيدي مدرب أكابر كرة القدم الاتحاد الرياضي المنستيري، ما قدمش استقالته رسميا حسب ما أكدهن الأستاذ مسلم إسلامة. فتحي العبيدي ما قدمش استقالته من تدريب الاتحاد المنستيري، ولكن الهيئة في طور التفاوض ربما معاه لإيجاد صيغة لإنهاء العلاقة التعاقدية معه بالتراضي، وربما قد يتم الإعلان عن ذلك في قادم الساعات أو ربما في الأيام القليلة القادمة، هذا حسب معنا من أخبار وتأكيدات حول الاتحاد الرياضي المنستيري ووضعيته كما قلنا والمستجدات اللي صارت بين البارح واليوم. أجمل تحياتي شوقي الحمادي، صباح الخير نسكن.

0: برضو مش عارف افسر معلش.
1: اسمع واستمتع.
0: غلطة قلنا غلطة، عايزين نسمعوها دلوقتي.

معقول في حد يبقى قدامه جمهور جميل كده وما يسمعش كلامه؟ لازم اسمع كلامك والله، وحياة ربنا.

حاضر حاضر حاضر. هنقول منها جزء لان هي الغنوه طويله قوي قوي، انا مش عايز اطول، هنقول منها جزء صغير عشان خاطركم. حاضر عينيا.

0: أنا بجد مش عارف. ربنا يخليكم. الوقت اللي مر معاكم حقيقي مر بسرعة جدا، مش عارف أقول إيه إلا إن فعلا أنتوا النهاردة هم حقيقي الجمهور اللي تقال عليه هو نجم حفلة النهاردة بجد بكل قلبي.
1: نسيانك صعب أكيد.
2: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسة العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. وتتنزل هذه الإجراءات في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الأفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي. ويتم انتقال المستفيدين بهذه المنح عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تسمى دورة المتفوقين، وذلك خلال الفترة بين 3 و5 جويلية. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد 6 مايو البكالوريا البيضاء أو الامتحان التجريبي، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7 و8 و11 و12 و13 مايو بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. تكللت ليلة البارحة عملية نقل 3 أعضاء من متبرع توفي دماغيا بولاية المهدية وبعد موافقة عائلته إلى مرضى بحاجة إلى عملية لزراعة أعضاء. كللت هذه العملية بنجاح وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، وقد أسفرت العملية عن النجاح في زراعة قلب بمستشفى الرابطة وزراعة كليتين لفائدة مريضين من القائمة الوطنية للانتظار. وجرت العملية حسب بلاغ للوزارة في إطار تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، حيث تم تأمين نقل الفريق الطبي بواسطة مروحية بما أمكن من التدخل في أجال قياسية وضمان أفضل ظروف النجاح. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل مستوى 5.5% متراجعة عن 5.6% خلال شهر مارس وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم. أطلقت الخطوط الجوية التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة، وهي مخصصة لضيوف الرحمن وتهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والرفاهة خلال الرحلة. وتمكن هذه الخدمة الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة تحت إشراف فرق مختصة وبأعلى معايير السلامة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يا سامعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا موجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما أحلى.
2: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري، ويخرجها وليد بخريس.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. أجمل التحية تأتيكم من فريق مسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة.

تحية عطيرة إذن من فريق المسابقة أعدادا وتنظيما وتنفيذا، تحية الأستاذة جلال بن سعد المنسق العام للحصة للمسابقة، الأستاذة صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، أيضا التحية لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضي. شكرا زميلنا محمد سيدية في إخراج الحصة، تقنيا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرجي.

أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. في حصة الليلة مستمعينا الكرام نؤجل تحكيم قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة نظرا للالتزامات الطارئة وأكيدة لعضو لجنة تحكيم الشاعر أحمد شاكر بن ضية الذي تعذر عليه أن يكون معنا الليلة نظرا مثل ما ذكرت التزامات طارئة وحينية، فحرصا على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المجموعات وجميع المشاركين في هذه المسابقة نؤجل تحكيم قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني اللي كان من المفروض نمرهم الليلة، نأجلهم إذن هذه المجموعة نأجلها للحصة الثلاثاء القادم، ولكن الأكيد في حصة الليلة سنبقى في أجواء القصيدة وفي مناخات الإبداع بالكلمة، وهذه الليلة سنهديكم مجموعة من التسجيلات الشعرية لقصائد بأصوات أصحابها شعراء من تونس والوطن العربي. متابعة ممتعة ومفيدة للجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. وأذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين أن الليلة نؤجل تحكيم قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة نظرا للالتزام طارئ مثل ما ذكرنا وأكيد لعضو لجنة تحكيم الشاعر أحمد شاكر بن ضي اللي تعذر عليه أن يكون معنا ضمن لجنة التحكيم، ولذلك نرجى تحكيم المجموعة الخامسة للثلاثاء القادم. وهذه الحصة ستكون أيضا احتفاء بالقصائد بأجمل القصائد التي قيلت في الشعر العربي في تونس وأيضا في الوطن العربي. نبدأ أولا بقصيدة بصوت الشاعر جمال أصليعي.
1: خضراء خضراء يا ألق الزمان الباقي ووصية العشاق للعشاق يريدون نبع صفائها ولفيضها طاب الورود وراق كف الساق نشر البهاء على جبينك نوره فنسجت من أقباسه أنساقي في كفها غرس الحياة وسحرها زيتونة شرقية الأنشاق زيتونتي بسطت سلام ترابها للعاكفين على التراب الراقي زيتونتي حضنت قلوب أحبتي فتأنس الخفاق بالخفاق سألت أسفار الزمان فأطلعت من دفتيك منائر الإشراق وسألت نخلي قلت عل بقية شهدت تخبر بالحديث الباقي ماست قدود الخير ملء سمائها فالباسقات قدودهن مراقي قالت عرفت فوارسا نادمتهم فوق الجياد فوق الجياد الركض المراقي تهتز في زند الخلود رسومهم وتطاول التاريخ بالأعناق وصفائح الفرسان ملء أكفهم هي للزمان صحائف الوراق جاءوا يستنفرون البحر جيش سفينه خيل الكتائب مركض السباق الضفتان وقد شكت أخراهما تشكو الضفاف طوارق الإبراق قل تلك بنت البحر أم سفينه عطر السواحل والحبيب الساقي قل تلك بيداء الرجال وعزهم لما التقى الجمعان دون رفاق قل تلك قرطاج البهية أبحرت ذكرا تردد كالسنى الخفاق قل تلك روح القيروان وعقبة الباني يؤذن للعلي الباقي هي تونس الخضراء هي تونس الخضراء أم عروبتي عطر القلوب وصية العشاق الخير ينهل من منابع جودها ويصب في نهر الهوى الدفاق والشعر يسقو للنسائم سحرها والعارفات مسامع العشاق

ولما تقول لي حبيتك بحس دماغي وكلان، ارد بايه على بنية في كل كيانها شملان. انا المجرم وانا القاسي وانا اللي نسيتها 100 مرة ما نسيتني، ومشيتها في دروب مرة ما ملتني، وداست عالطريق حافية وسلتني، وصحيت بدري وقت الفجر صلتني ارد، وقلبها سابها في متاهة، جليل الاصل غياها، وقلبي التاني جساني وقلب اصله وياها ارد بيه. غرامك يا ام طيف مخمل بيتجمل ويفرش صدري بالعنبل وبالمحمل، انا المعشوق يا كل العاشقين غيره، تحبوا شيء جميل طبعا لكن تتحبوا ده الأجل. حبيبتي احلى من شهري، احلى من حروف كمل، ولا بتغدر ولا بتهجر ولا بظلمها تتململ، لكني في حيرتي بستغرب انا ازاي مش بغني.

0: يتواصل مستمعينا الكرام هذا اللقاء المباشر على أثير موجات ذات المنستير في هذه الحصة التعويضية لمسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة. وهذه الحصة إذن هي مجموعة من التسجيلات الشعرية لشعراء من تونس وأيضا من الوطن العربي. استمعنا إلى جمال صلاعي من تونس، أيضا إلى هشام الجخ من مصر. الآن نستمع إلى مقطع من قصيدة شوقي بزيغ من لبنان.
1: كيف لي كيف لي أن أرمم فخار صدري وأكسو دمي بالهشيم الذي لم يوحد مراياي في جنة ماضية؟ كيف لي أن أقود مظاهرة من خطايا القديمة نحو الصبي الذي شاخ في داخلي؟ أن أناديه من عتمة الأقبية، هل أنا أنت أم نحن وجهان لا يجريان إلى غاية أو هدف؟ ومن نحن؟ من يصرخ الآن فينا، الظلال أم الأصل؟ أم أننا نقطة المنتصف بين ما لا يجيء وما لا يعود؟ وهل نحن فاصلة بين حربين أم وحشة تتدحرج نحو سديم النهايات؟ يا ولدا كنته قبل 30 عاما، أغثني، رد لي شفق السنديان الذي كنت تركض بين ذراعيه. لن تكحل شمس الطفولة عينيك بعد، ولن تستطيع امتطاء حصان الصبا مثله. أيها الطفل، يا ولدا كنته قبل 30 عاما، أما كان في الأرض متسع لي ولك؟ ألست أنا من تعفر بالوحل بين ذراعيك، والزعفران الذي يتنزه بين شهيق دمي وزفير القرى؟ أنت أورثتنيه، وأورثتني شقرة الشعر، جوهرة الشعر، قضم الأظافر، عادة أن أشتهي كل ما ليس لي من خصور النساء ولألاء فتنتهن الذي أثكلك. فلماذا إذن لا يبلل عيني نفس الحنين الذي بللك؟ ولماذا إذن أصبح العمر مئذنة من دخان؟ ولماذا إذن نلتقي مثل ما يلتقي أعميان؟ أنا اثنان، يصرخ كل بصاحبه أنج سعد فإن سعيدا هلك. شهور وتعل الشقائق أضرحة الشهداء، كل شيء أعد كما ينبغي في نهايات هذا المساء. وبعد قليل سيجترح الضوء عشب وليد، سيأتي الأحبة ثانية للحياة، تواكبهم ثلة من عصافير أحلامهم ودم طازج ونهار جديد. شهور وتنهض تلميذة في الصباح لتصنع من زرقة البحر مريولها المدرسي ويورق بين يديها الكتاب، ولكنني لا أرى غير شمس تجرجر أمعاءها فوق رأس الخليقة، والأرض تفاحة تتناهشها في الظلام الذئاب. ولماذا استتب ولم تشرق الشمس هذا الخراب؟ والذين قضوا تحت أنقاض أحلامهم، من يعيد لهم أعينا أطفأوها ليحيى التراب؟ سراب سراب، لماذا التراب إذا لم نجد فوقه من نقول له عم صباحا ولم يبق متسع ليجيء الجواب؟

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. توفي اليوم 3 أشخاص على عين المكان إثر حادث اصطدام بين شاحنة ثقيلة وأخرى خفيفة جدة بمنطقة وادي الزرقاء من معتمدي التستور في ولاية باجة. تكللت ليلة أمس عملية نقل 3 أعضاء من متبرع متوفي دماغيا بولاية المهدية وبعد موافقة عائلته إلى مرضى بحاجة إلى عملية زرع أعضاء بالنجاح وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وقد أسفرت العملية عن النجاح في زراعة قلب بمستشفى الرابطة وزراعة كليتين لفائدة مريضين من القائمة الوطنية للانتظار. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث التي تجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية وتتواصل أيام 7 و8 و11 و12 و13 ماي الجاري. تراجعت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل الماضي إلى 5.5% بعد أن كانت في حدود 5.6% في الشهر الذي سبقه وفق مؤشرات نشرها اليوم المعهد الوطني للإحصاء. أعلنت الخطوط الجوية التونسية اليوم عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج إلى البقاع المقدسة من 7 ماي حتى 14 جوان انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج لسنة 1447 هجري 2026 ميلادي. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: منكم وإليكم.
3: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا إليكم وإليكم.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة هذه السهرة من برنامج مسابقة فارس الكلمة. ونذكر أصدقائنا المستمعين بأن مسابقة فارس الكلمة لهذه الليلة نؤجل تحكيم نصوص المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة نظرا لالتزامات طارئة مثل ما ذكرنا في بداية الحصة وأكيد لعضو لجنة التحكيم. ولذلك تعذر علينا أن نقدم الليلة تحكيم لقصائد المجموعة الخامسة، نرجئها إن شاء الله لحصة الثلاثاء القادم. إذن في هذه الأجواء الشعرية وأجواء القصيدة نواصل تقديم تسجيلات شعرية بأصوات أصحابها شعراء من تونس والوطن العربي. نستمع الآن إلى مقطع من قصيدة الشاعر العربي التونسي الراحل محمد الغزي.
1: حرام على الموت اغتيال موله، حرام على الموت اغتيال موله، أتى الأرض مفتونا وأنجز وعده، ببستانها المسحور قد عاش واجدا وأورث أبناء السلالة وجده، ففي رجده قد كان أبصر غيه وفي غيه قد كان أبصر رجده. إذا نودي العشاق يوم حسابهم تقدم في يوم القيامة وحده، حوى عشق من قد حل في الأرض قبله، وعشق الذي يأتي ويعشق بعده، سيحتفل الله الجميل ببعثه فيترك من تاب وينزل عنده. فإذا أنت كفرت عن حسناتك يوما فإياك يا ولدي أن تكفر عن هذه الحسنة.

أقول إذا استزاد الناس من حولي كفاني فضل هذا الدورق الباقي. يجيئك في ظلام الليل هذا القلب مرتجفا، ولكن حين يبصر بابك الفضي منغلقا يلملم ثوبه البالي ويرقد مثل شحاذ على العتبة. إن يجئ قبل صياح الديك موتي، إن يجئ قبل صياح الديك موتي ويفتح باب بيتي سأناديه تمهل سيدي. فعلى الأرض خمور لم أذق أطيبها، وذنوب جمة لم أقترف أجملها، فاذهب اليوم ودعني لغدي. من أجلنا هذه الأرض التي دحيت، من أجلنا هذه الأرض التي دحيت، فنحن زخرفها والماء والسحب. إن يجتنب أهلها ألوان فتنتها فليس يجتنب العشاق ما اجتنبوا. فازوا إذا ارتكبوا فيها ذنوبهم، وأشركوا إن مضوا عنها وما ارتكبوا. هم يحسبون انكفائي زهد معتبر، ويشهد الله أني لست من حسب. إما سمعت صياح الشاربين فقل باسمي استدروا ذروع الكرم واحتلبوا. ولا تسل كيف أجرى العشق قافيتي، لن ينزف الخمر حتى يجرح العنب. ولا تعر أذنا للمدعين هوى، نحن الذين عشقنا والورى كذبوا. فتلك أطمار أثواب التي لبسوا، وتلك فضلة أكواب التي شربوا. إما رأيت حشود العاشقين فقل شعري لهم لغة واسمي لهم لقب. إني وإن كنت في العشاق آخرهم، فإنني لجميع

نوصل مستمعينا الكرام تقديم مجموعة من التسجيلات الشعرية لشعراء من تونس والوطن العربي. الآن نستمع إلى مقطع شعري من قصيدة انتظرها بصوت الرائع محمود درويش.

بصبر الحصان المعدي لمنحدرات الجبال انتظرها بذوق الأمير الرفيع البدير انتظرها بسبع وسائد محشوة بالسحاب الخفيف انتظرها بنار البخور النسائي ملء المكان انتظرها برائحة الصندل الذكرية حول ظهور الخيول انتظرها ولا تتعجل فإن أقبلت بعد موعدها فانتظرها وإن أقبلت قبل موعدها فانتظرها ولا تجفل الطير فوق جدائلها وانتظرها لتجلس مرتاحة كالحديقة في أوج زينتها وانتظرها لكي تتنفس هذا الهواء الغريب على قلبها وانتظرها لترفع عن ساقها ثوبها غيمة غيمة وانتظرها وخذها إلى شرفة لترى قمرا غارقا في الحليب وانتظرها وقدم لها الماء قبل النبيذ ولا تتطلع إلى توأمي حجل نائمين على صدرها وانتظرها ومس على مهل يدها عندما تضع الكأس فوق الرخام كأنك تحمل عنها الندى وانتظرها تحدث إليها كما يتحدث ناي إلى وتر خائف في الكمان كأنكما شاهدان على ما يعد غد لكما وانتظرها ولمع لها ليلها خاتما خاتما وانتظرها إلى أن يقول لك الليل لم يبق غيركما في الوجود فخذها برفق إلى موتك المشتهى

هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه السهرة الشعرية على أثير موجة إذاعة المنستير. شكرا كثيرا لكل الأصدقاء والمتابعين والمبدعين. تحية لكم على حسن المتابعة والاستماع. أجمل تحيات تأتيكم من محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تنسيق والتنسيق المكالمات الهاتفية، وكان في خدمتكم ميكروفونيا أسعد العياري. أترككم لصوت صباح فخري، وأنا مطمئن على عليكم، تصبحون على فرح.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. نجاح عملية زرع أعضاء من متبرع متوفي دماغيا إلى مرضى في حاجة لنقل الأعضاء. وزارة التعليم العالي تخصص 155 منحة جامعية للمتفوقين في بكالوريا 2026 للدراسة بفرنسا وألمانيا وتونس. ونسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تواصل انخفاضها وتصل مستوى 5.5% خلال شهر أبريل. أهلا بكم من جديد. تكللت ليلة أمس عملية نقل 3 أعضاء من متبرع متوفي دماغيا بولاية المهدية وبعد موافقة عائلته إلى مرضى بحاجة إلى عملية زرع أعضاء، تكللت بالنجاح وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الصحة. وأسفرت العملية عن النجاح في زراعة قلب بمستشفى الرابطة وزراعة كليتين لفائدة مريضين من القائمة الوطنية للانتظار. وجرت العملية في إطار تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية، حيث تم تأمين نقل الفريق الطبي بواسطة مروحية بما مكن من التدخل في آجال قياسية وضمان أفضل ظروف النجاح. وأكدت وزارة الصحة أن هذا الإنجاز يبرهن مجددا على قدرة المستشفيات العمومية على تقديم خدمات صحية عالية الاختصاص وجاهزيتها لإنقاذ الأرواح متى توفرت كل شروط التنسيق والتعبئة. تفاصيل هذه العملية مع المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي.
1: صار بالأمس ليلا في المستشفى جامعة أظفر بتكاتف جميع المتداخلين من جراحة وخاصة الإطارات الطبية وشبه الطبية وإطارات التخدير والمنعاش. صارت العملية بكل نجاح، عملية نقل أعضاء من مواطن مقيم بالمستشفى جامعة أظفر. تم نقل الأعضاء عن طريق طيارة هليكوبتر إلى مؤسسات صحية استشفائية أخرى مختصة في زرع الأعضاء باش يتم زرع الأعضاء ضمن الناس مستحقين اللي هم مستحقين الأعضاء دي. صار تقبل عمليات مماثلة أنه يوقع نقل أعضاء من مواطن في المستشفى جامعة أظفر، لكن العملية دي قليلة لأني المتبرعين قلة، هاي بس تلقى ناس تتبرع، ولو أنه هو عمل إنساني نشجع عليه الناس كل باش نساهموا في أن نحيوا مواطنين أخرين مستحقين لمثل هذه الأعضاء.
0: خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026. ويتنزل هذا الإجراء في إطار تشجيع التميز والتفوق الدراسي وفتح الآفاق أمام أبناء تونس لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي، وتضمن وذلك حسب جدول نشر مؤخرا على الموقع الإلكتروني للوزارة وزارة التعليم العالي، وتضمن الجدول التفصيلي للاختصاصات وسيغ احتساب النقاط وأجال الترشح والإعلان عن النتائج. ويتم انتقاء المستفيدين بهذه المنح عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تسمى دورة المتفوقين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بدليل التوجيه الجامعي لسنة 2026، وذلك خلال الفترة بين 3 و5 جويلية على الموقع www.orientation.tn، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. وتعتمد هذه الدورة على نتائج البكالوريا لسنة 2026 وفقا للترتيب التفاضلي بين المترشحين بناء على مجموع النقاط المتحصل عليها وفقا للصيغة الخاصة بكل اختصاص، مع تنفيذ المتحصلين على المراتب الأولى حسب المعدل على المستوى الوطني في البكالوريا في كل أنواع البكالوريا المفتوحة للترشح ب 7% من مجموع النقاط. هذا ويخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد، يخوضون البكالوريا البيضاء وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7 و8 و11 و12 و13 ماي، وذلك بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وتحاكي هذه الامتحانات محاكاة شاملة لظروف الامتحانات الرسمية في كافة المواد الأساسية والاختيارية، وتهدف إلى تدريب التلاميذ وإلى قياس جاهزيتهم والتعود على الرزنامة الرسمية للاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا المبرمجة لأيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان القادم. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أبريل 2026 5.5% مقابل 5.6% خلال شهر مارس الذي سبقه، وذلك وفق مؤشرات صادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء. ويذكر أن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي قدرت ب 4.8% خلال جانفي قبل أن تستقر عند مستوى 5% خلال شهري فيفري ومارس. وتفسر نسبة التضخم أساساً من ناحية إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية ب 8.2% خلال شهر أبريل، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية ب 9.3% خلال شهر أبريل 2026. ومن ناحية أخرى إلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة الخدمات ب 2.2%، وأفاد المعهد الوطني للأحصاء في نشريته المتعلقة بمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بأنه باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.2% تبعا لارتفاع أسعار الغلال الطازجة بنسبة 19.2% وأسعار الدواجن بنسبة 16.1% وأسعار لحم الضأن بنسبة 16.1% وأسعار الخضر والغلال بنسبة تجاوز 13% وأسعار لحم البقر بنسبة 12% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة قاربت 12%. مقابل ذلك تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8.6% وأسعار البيض بنسبة 4.4%. في أخبارنا الجهوية، أشرف والي المهدية أنيس العذاري اليوم على إعطاء إشارة انطلاق أشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية بالولاية المخصصة لإيداع النفايات المنزلية وما شابهها في إطار تنفيذ الصفقة الإطارية المتعلقة بتهيئة واستصلاح المصبات المستغلة من بلدية الجهة وعددها 14 مصب. وستكون ولاية المهدية أول ولاية تنطلق فعليا في تنفيذ هذا المشروع الوطني المندرج في إطار تنفيذ التوصية المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 جانفي 2025 حول حوكمة ونجاعة قطاع النظافة والعناية بالبيئة. زهير البقلوتي مدير العناية بالبيئة والتصرف المعدات يتحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
2: بالنسبة للولاية المهدية هذا هو يدخل في القسط الأول. اليوم بشيشمل جميع المصبات دونك نتاع الولاية. الانطلاق باش يكون من المصب من أكبر مصب في الولاية اليوم اللي هو مصب مهدية. هذه تصب فيه ثلاثة بلديات اللي هي المهدية وقصور الساف والحكيمة. المقاول باش يسخر عدة آليات ثقيلة للقيام بالاستصلاحات. باش يتم غلق جزء من المصب هذا وردمه واستصلاحه وتهيئة جزء صغير للاستغلال اليومي للفضلات، مما معناه هذا كل باش ينقص من التأثيرات السلبية المصب من انبعاثات دخان من كل ما هو بلاستيك. دونك برنامج هو على 3 سنوات، هي صفقة إطارية تجدد مرتين دونك 3 سنوات في الإجمال. دونك إن شاء الله معناه يكون عنده تأثير إيجابي جدا فيما يخص منظومة تصرف النفايات بالنسبة لولاية المهدية. هو يعتبر دونك هذا إجراء نوعا ما نقول وقتي، معناها في إطار إلى حد معناها إيجاد الحلول الجذرية أكيد معناها للموضوع تصرف النفايات. في هذا الصدد ديجا فما وفد ان شاء الله باش يجي دونك من البنك الدولي باش يشوف زاد شنو هم السبل الا تنجم ولايه المهديه تستغلها فيما يخص التصرف وتحسين منظومه التصرف النفايات كما نعرفوا الفرز والتثمين وغيره من التقنيات العصريه.
0: وصلنا الى ختام النشره، وهذا تذكير بابرز ما ورد فيها. نجاح عمليات زرع أعضاء من متبرع متوفي دماغياً إلى مرضى في حاجة لنقل أعضاء. وزارة التعليم العالي تخصص 155 منحة جامعية للمتفوقين في بكالوريا 2026 للدراسة بفرنسا وألمانيا وتونس. ونسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي تصل إلى مستوى 5.5% خلال شهر أبريل. إلى اللقاء.
3: في إذاعة المنتير معاكم وين ما كنتم على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

العشرة واثناش دقيقة ليلا على موجة إذاعة المنستير. أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سهرة الثلاثاء دائما نقضيها مع برنامج حنين، سهرتنا الأسبوعية الطربية الفنية. اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026، الموافق للثامن عشر من ذي القعدة 1447 هجرية. تحياتنا لكل المستمعين، مرحبا بكم، مرحبا مشاركاتكم في هذا الموعد الإذاعي، تحية للجميع، شكرا لكم على الوفاء للبرنامج والمتابعة. إن شاء الله قضيوا معنا أحلى الأوقات، وكما تعودتوا بينا في ليلة الثلاثاء في هذا الموعد، خنقول منذ مدة والحمد لله وإحنا مع بعضنا نقدم الأنغام والطرب الجميل. تحياتي لكل المستمعين، شكرا لكم دائما على التفاعل والمشاركة معنا. الحصة الشهرية الخاصة بأغاني أم كلثوم بطبيعة هي الليلة، وكما تعودتوا بنا الثلاثاء الأول من كل شهر خصوه لأغاني كوكب الشرق شهر ماي 2026. مرحبا بالجميع، وإن شاء الله اختياراتنا تنال أعجابكم. باش طبيعة نقدموا مقاطع من الأغاني المختارة، وديما في حصة أم كلثوم كما تعودتوا بنا زوز أغاني لأنه الوقت ما يسمحش بطبيعة، تعرفوا أم كلثوم يجب ناخذوا مقاطع مطولة نوعا ما مقارنة ببقية الأغاني، ودائما الأغاني يعني مع مقدمة شعرية بصوت الراحل سي البخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه، زميلنا اللي يوم أمس أكيد تابعته، يعني حصة للوفاة والذكر اللي كنا يعني قدمتها زميلتي ألفة الجمالي، وكنت ضيف وتحدثنا الحقيقة على مناقب الفقيد وذكريات مع إذاعة المنسير الله يرحمه وينعمه جده، ترحمنا عليه إن شاء الله من أهل الجنة وربي صبر عائلته، وهذه هي الحياة. لكن الحمد لله أنه باقي معنا سي البخاري بصوته بالأثر اللي خلاه بإبداعاته دائما موجود والحمد لله. على كل حتى في حنين كما تعودتوا بينا موجود سي البخاري بصوته، وكما قلت المقدمات الشعرية بطبيعة اللي نقدموها قبل الأغاني، قلت عاد الأغاني باجتهاد خاص، يعني إن شاء الله تنال إعجابكم. في كل مرة نحاولوا ننوعوا، نحاولوا يعني نقدموا أغاني مختلفة عن يعني اللي قدمناها في الحصة اللي قبلها، وهكذا دواليك زوز أغنيات الحقيقة من الطراز الأول إن صحت العبارة. هذم الزوزانيات، الأولى باش تكون أغنية أنا في انتظارك لزكريا أحمد.

هذا هو النغم الأول أنا في انتظارك مثل الحين زكريا أحمد. الأغنية الثانية اللي اخترناها في سهرة الليلة أغنية رائعة كذلك من تلحين رياض السنباتي، سهران لوحدي.

هدم أغانينا في سهرة الليلة الأولى في انتظارك والثانية سهران لوحدي لكوكب الشرق أم كلثوم. إن شاء الله زوز أغاني نالت أعجابكم, وإن شاء الله بعد شوية بشكون مشاركات المستمعين على الرقم 73-468-8 استرجاع ذكريات مع هاتين الأغنيتين. بطبيعة أكيد كل منا واللي خاصة المغرمين بكوكب الشرق أم كلثوم عنده ذكريات مع هاتي الأغاني, وبطبيعة باش نسترجعوها عفوا مع بعضنا. على كل حال بعد شوية كذلك عن العديد من التحايا من السادة المستمعين المرة دي إن شاء الله في الساعة الأولى باش نقدموا التحايا لكل الأحبة متابعي برنامج حنين. الرقم الإذاعة 73-468-800 المشاركة معنا كالعادة في الإذاعة. مناش ذكرت الرقم منذ حين وعودته, مش مشكلة. على كل حال هذوما الزوز أغاني أنا في انتظارك وسهران لوحدي. الأغنية الأولى عادة قدموها أغنية تونسية كتبدأ السهرة الشرقية, لكن الليلة باستثناء باعتبار وأنه الساحة الفنية العربية فقدت أحد فرسانها يعتبر من الجيل المخضرم, يعني خذا المشعل على العندلي بلاسم رابط حليم حافظ وعلى الجيل هكا. والحقيقة يعني كان من آخر خلينا نقول المطربين اللي الكبار إن صحت العبارة, واللي خذا المشعل قلت على اللي سبقوه الفنان أمير الطرب هكا يسميوه أمير الغراء العربي, ولا نحبش الألقاب, أما الله يرحمه ينعمه هاني شاكر. الحقيقة ظهر في بداية السبعينات وقدم العديد من الأغاني الناجحة. الله يرحمه ينعمه كان توفى يوم 3 ماي يعني ولامس يوم 3 ماي يعني هو من مواليد 21 ديسمبر 52, توفى يوم 3 ماي 1926 هكاك حكاية في السن 74 عام تقريبا. هاني شاكر الله يرحمه وينعمه آخر فناني الزمن الجميل. على كل حال الله يرحمه ونعمه إن شاء الله من أهل الجنة, على أساس أنه موكب الدفن باش يكون غدوة يوم خطر توفى في فرنسا, وجثمانه باش يحضر غدوة في مصر وباش يوارى الثراء يوم غد بإذن الله الأربعاء 6 ماي الله يرحمه ونعمه. هيك علاش يعني احنا قدمنا له لمحالة في حنين العديد من الأغاني في فترات مختلفة, لكن اخترنا باش تكون الأغنية الأولى بصوت هاني شاكر. يعني على الأقل النجم قدموه من أنا برمجت حصة أم كلثوم, وصادفت أن وفاة هاني شاكر إن شاء الله في حصص أخرى نقدموا له بعض الأغاني الخاصة به الله يرحمه وينعمه. هذا نغمي رجعنا البدايات هاني شاكر فترة السبعينات, ياريتك معايا أغنية لمحالة عنده العديد من الأغاني الجميلة الأخرى. لربما أكا اخترت النغمة ذي لأنه غم فيه شجن وفيه يعني هنقول طرب للراحل هاني شاكر. هذا هو النغم الأول في الحصة, ثم نستقبل بإذن الله مكالمات سادة المستمعين في خصوص سهرة أم كلثوم الليلة.

على لومي نسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك. آه يا حبيبي آه لو جيت

الحنين هو أن تذهب لمكان كانوا يتواجدون فيه ليس لحاجة، إنما للا شيء، وتتأمله وتبتسم وتنحدر دمعة أبت إلا النزول.

0: هذا هو الإبداع بحق كوكب الشرق أم كلثوم، لن تكرر الحقيقة إلى حد هذا اليوم. الحقيقة ما فماش مجال صوت يعني يضاهي كوكب الشرق. الأغنية ذي أنا في انتظار كلمات محمود بيرم التونسي الحان زكريا أحمد، والغنية ظهرت لأول مرة سنة 1943. غنيتها صحيح أم كلثوم فيما بعد في فترات أخرى وفي مرات أخرى، لكن أول مرة غنيتها كانت سنة 43 يعني في الأربعينات. يعني الصوت القوي وفي العنفوان أم كلثوم في تلك الفترة. وتعرفوا اللي ثنائي بيرم التونسي وزكريا أحمد، يعني الحقيقة غنت لهم أم كلثوم العديد من الأغاني المعروفة، نذكر البعض منها بعد شوية. يعني في المقابل نشوفوا زكريا أحمد وبيرم التونسي، في المقابل رياض السنباتي وأحمد رامي، يعني هذوما تقريبا الثنائيات بالنسبة للشاعر والملحن اللي رافقوا أم كلثوم في مسيرتها، مع بطبيعة بعض الملحنين الآخرين يعني عددهم مش كبير، ياسر بليغ، محمد عبد الوهاب وغيرهم، وبعض الشعراء، لكن هذوما عندهم نصيب الأسد من الشعر والتلحين. خلنا ننطلق مع المكالمات التي فيها ونبدأ على بركة الله بالمكالمة التي فيها الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو خير شكري.
0: مرحبا بيك.
1: شحوالك.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
1: غيبة طويلة هذه.
0: غيبة. غيبة إيه؟ ألو.
1: عرفني ولا؟
0: خير عاد، كيفاش ما نعرفك سي المولدي، مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: وينك أنت وين حيك؟
1: والله
0: أنا راه ديما نقدم لك تحية سي المولدي في كل حصة، نقدم لك تحية أنت والأحبة الكل.
1: نسمع أنا راني كي ما نشاركش الاستماع كل نهار 3 في الليل.
0: أي باهي مرة طمنتنا مالا سي المولدي، مرحبا بيك.
1: لا على هكا توا ما نجمش نقعد ما نسمعش.
0: يعيشك عاد، أنت متيم بأم كلثوم وزرت مصر وعندك تاريخ مع الأغاني والفن الطربي هذا.
1: عندي تاريخ وشكري لي، ذكرني في أنا في انتظارك في ثلاثة حوايج في مصر.
0: اللي هما
1: وقت اللي مشينا القهوة أم كلثوم تعدينا اللوسيل بتاعها الفندق بتاع أم كلثوم،
0: اللي الغرف متاعه كل واحدة مسمية يعني بغناية هكا يقولوا،
1: مسمية بغناية. اللي معايا نحب نروح لمين، ما تنسيك مفتاح قلها
0: يحب أروح لمين أي
1: روح نساق الثالث
0: تلقى على اليمين، تلقى روح اليمين،
1: روح اليمين. والوحدة الثانية في القهوة في الزمالك الغادي تاعها مقهى أم كلثوم جدا في كل كراسي وطواول واحد وتصاور أم كلثوم عالم آخر.
0: عالم آخر والله، يعني شوقتنا لزيارة للأجواء هذه. إن شاء الله كان وتات، إن شاء الله رافقوا بعضنا سي المولدي، وإن شاء الله
1: قاعد برمج في مشهد
0: هاي برمج وقت لا تبرمج قل لي سي المولدي ونعملوا أجواء كبيرة ياسر غديك إن شاء الله.
1: نحب نعمل مشي على على البر على ليبيا، وليبيا ما تعرف
0: الظروف صعبة شوية صحيح تو الأمنية
1: نعمل في الطيارة
0: إن شاء الله ربي سهل إن شاء الله. وأنت تبارك الله تذكرنا بالزمن الجميل مع لأنك زرت على عين المكان وعينت يعني الأماكن هذه، ونعرفك مغروم ياسر سي المولدي، ربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. ومرحبا بيك، وإن شاء الله بإذن الله في لقاء قادم، وإن شاء الله نمشي مع بعضنا إن شاء الله.
1: يعني نحب نجي حداك بالإذاعة بالسيف.
0: مرحبا بيك في كل وقت
1: بالموعد ولا كيفاش.
0: مرحبا بيك. أما عادة بالنسبة لي شخصيا نبدأ موجود عادة يوم الثلاثاء نهار الخميس بإذن الله، نبدأ عادة تلقاني إن شاء الله.
1: أيوة
0: هذا هم اللي متى تلقاني موجود في النهار وحتى في الليل زاد كيما تو. سيدي مرحبا بيك سي المودي، مشكور جدا على المشاركه وربي فضلك ان شاء الله، وان شاء الله في لقاءات قادمه.
1: اخرى مش نقولها،
0: تفضل قول تفضل.
1: تو هي التلحين تاع زكريا احمد
0: ايه.
1: زكريا احمد اغتلبات بعد 40 يوم
0: مات محمود بيرم تونس، صحيح بيناتهم 40 يوم وكانوا يعني ملازمين بعضهم زوج صحاب. سبحان الله في يعني يوم 40 توفى محمود بيرم تونسي، يعني زكريا الملحن وبعدين لحق عليه الشاعر، واللي ديما كانوا مع بعضهم، واغلب الاغاني اللي لحنهم زكريا كتبهم محمود بيرم تونسي. القلوب على بعضها يعني.
1: ونحب نسلم على المستمعين الكل والبس بناو الشفاء الأخذ زبور ذا وخم
0: هادي يعيشك بارك الله فيك وإن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل وشكرا ليك سي المودي ربي فضلك ومرحبا بك ديما معنا في حني ما تغيبش علينا سيدي إلى اللقاء. المكالمة التي فيه الموالية بعد سي المودي من أكودة له مساء الخير.
2: مساءكم سعيد مستمعين الأعزاء أحييكم جميعا تحية الأمل والحب والصفاء وأسعد بلقائكم من خلال هذا البرنامج الذي يحمل في طياته مزيدا من الحنين ومزيدا من التألق وخاصة ذلك الصوت الذي ظل يرافقنا طيلة سنوات خلت صوت الأخ والصديق الزميل الفنان المتألق شكري السكت.
0: عايشك سي تفضل سمير تفضل.
2: وحتى لا تفوت سنة كاملة تمر على فقدان ذلك الصوت الذي أثرى مستمعيه بذلك الحنين من خلال معانقاته للمصدح الإذاعي ألا وهو الأخ والصديق الزميل المرحوم شكري
0: بخاري بن صالح.
2: نعم صحيح.
0: الله يرحمه نعم
2: حقيقة سيظل في الذاكرة ولما لا
0: إن شاء الله وبشكور جدا يعطيك الصحة على كل حال الله يرحمه نعم سي البخاري وإن شاء الله من أهل الجنة وأنت مشكور على اللفتة هذه سي سمير. هاي سيدي تفضل.
2: بعد هذا القوس خويا الأغنية هي كلها حلوة في الواقع اللي في انتظارك
0: أيوة.
2: وخاصة وبخاصة ذلك المقطع الأخير وعدم سنين وإيام لأنه هو لا يخفي لا يخفي على أحد أن الأغنية كلها الحقيقة متكاملة
0: صحيح.
2: كلمة ولحنا وعصفا وأداء لكن البيت الأخير حقيقة هو ما زاد تلك الأغنية رونق وحلاوة وخاصة يعني حينما في ذلك المقطع تحاول أن تدلي لنا بشيء من المواويل أو شيء من هذا القبيل. فشكرا لك على هذا الاختيار وشكرا وشكرا وألف شكر وسأظل أتابع هذا البرنامج دون انقطاع.
0: شكرا لك سي سمير مشكور جدا صاحب الصوت الجميل والصوت الجهوري ومرحبا بك ودمت في صحة جيدة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: عذرة عن الخطأ إلى اللقاء.
0: تفضل لا العفو تفضل مرحبا بك وكل نفس ذائقة الموت لما حالة ما شكرا لك سي سمير وإلى اللقاء إن شاء الله في لقاءات قادمة. نمر المكالمة في الموالية. ألو مساء الخير.
3: ألو
0: مرحبا
3: وبيك عايشك حياة معاك من جمال.
0: حياة من جمال مرحبا يا أختي حياة.
3: وبيك
0: أصوات الأصوات النسائية تتشابه شوية كعليه تو ممكن رجاليا فرزهم الأصوات النسائية عندكم رنة يعني متشابه الحقيقة وجرس
3: عندك سلام حار من تونس يعني كنت في تونس
0: أي. على
3: أهل مسلمين عليك ويشكروا في البرنامج
0: يعيشك ربي يفضلك ويفضلهم
3: تعملها النهار الخميس كلهم يسمعوا
0: من مسرح الحياة
3: يعيش
0: القصة والواقع اي والله يخذت صديق برياس الحقيقة الحاسة من مسرح الحياة لأنه من الواقع متاعنا ومشاكلنا وواقعنا صحيح بالضبط. العكال سلمنا وبلغنا سلام لكل السادة المستمعين والأحبة وشكرا لكم على المتابعة يعيشك أختي حياتي يعيشك ربي يفضل ليلى أم كلثوم أنا في انتظارك
3: أنا في انتظارك نهارتها وقت اللي حاطة نسمع فيها
0: أي.
3: ومع البليش بولدي باش يجي ويجي ويفرحني راه هيك النهار ذاك كي نسمعها بدني يتقشعر
0: يعني كأنه مع البليش بي بيجي وأنا في انتظارك وجاء فعلا يعني
3: نحن في انتظاره بالحق على الله. خاطر قال تملت معناها قرايته وخذا الدكتوراه وكل ما نستنى فيه وقتاش يجي
0: هو كان في الخارج وقتها ولا في تونس في الخارج هو
3: اي
0: شفت كيف يعني قلب الأمة والحنان متاع الأم سبحان الله يعني عندك يعني يساوي الدنيا وما فيها يعني قدوم
3: نسمع
0: الابن
3: فيها نسمع فيها ونبكي ونقول يا ربي وقتاش يسمعني بعلم الخير وقت لي ولدي يجيني
0: اي
3: على خاطر قال يفرحنا سمعني
0: قال لك كما ما عليكش بالوقت المحدد وقتاش يجي عكس ما عاد بيه
3: ما البناش
0: وتو شو يعمل في الدنيا يا اختي حياتي شو يعمل في الدنيا تو
3: ولدي مهندس كبير
0: بارك الله بارك الله ربي يفضله لك وربي يخليك ليه
3: يعيشك
0: وانا احنا مع انا في انتظارك باش نهديوها ليك ولابنك باش نذكروك بك النهار هذاك
3: والله أسعد نهار ذاك.
0: إن شاء الله ديما أيامك سعيدة سيدة حياة، ومشكورة جدا على الاتصال.
3: على ذكر أم كلثوم مشيت لها وقت اللي جات لتونس
0: عام 68
3: في المسرح
0: في في في, في في لا في القبة في قصر رياضة بالمنزة وقتها،
3: عملت زادة أغنية في المسرح.
0: أي ذكريات جميلة على كل حال، ويعطيك صحة سيدة حياة وربي يطول عمرك على الخير، ومرحبا بيك ديما معانا في برنامج حنين.
3: على خير
0: على خير. ناخذ المكالمة التي في الموالية بعد أختنا حياة من جمال. ألو مساء الخير. ألو
4: السلام عليكم شكري.
0: مرحبا بيك.
4: شحوالك لاباس مدام؟
0: فكرني شكون معايا الصوت.
4: قاسم معك في الجم.
0: سي قاسم مرحبا بيك.
4: أهلا شكري شحوالك.
0: شني الصحة لاباس عليك؟
4: والله لاباس الله ربي يحييك.
0: معك ربي يا سيدي. مرحبا.
4: أشي شكري.
0: سيدي.
4: في انتظاري في انتظارك معنا داير غناية على الكابل.
0: باهي الغناية، غناية وكلمات واللحن زاد جميل.
4: ولا هي كلها معنا الغناية الكل.
0: صحيح.
4: يشبه البعض مبين، أما حاسب نمشيو على حاسب معنا الغناية لحتى تهنتي برا، ما الكل مبين.
0: أم كلثوم ما عندك ما كما يقولوا يعني تلوح على بلهجتنا العامية، كل أغاني جميلة، أما فما كل واحد شنو القصة ولا اللي عاش مع الغناء ولا حدث له فاش تفكر وك علاش يتفاعل معها تلقى مثلا كيما سيدة حياة قالت لك أنا في انتظارك تفكرني في قدوم ولدي وتقعد لها ذكرى مع الغناء.
4: هي موجودة تقعد لها.
0: صحيح صحيح.
4: بالكدي
0: على كيف الواحد ديما
4: ساعات
0: يقعد ديما يتصلت فيها هيك. اي بطبيعه ذكريات جميله مع كل الاغاني المقدمه في الحصه، وهذه انا في انتظارك ان شاء الله تنال اعجاب الساده المستمعين. وانت سي قاسم اكيد مادام قلت الاغاني كل نتاع ام كلثوم عندك ذوق تبارك الله راقي.
4: ودي قلت لك العرش 200 تلبت ثاني يمكن الجمعه اللي فاتت الاخرى تلبت خاطر الجمعه اللي فاتت ما الكل المكان نتاعي ما تعدلش من راس خاطر ضغط برشا.
0: ان شاء الله في هاك اليوم تحصلت علينا ودخلت معنا سي قاسم.
4: والله ربي يخوكاتك
0: يعيشك يا سيدي، ربي يفضلك وربي يعطيك الصحه.
4: والله بارك الله فيك وانا ديما معاك في كل
0: وقت. مرحبا بك، عايشك سي قاسم دائما حسن ذوقك، ومرحبا بك وبكل الاحبه والمستمعين الاوفياء.
4: والله ان شاء الله ديما راك بخير هيك ان شاء الله
0: اجمعين. ان شاء الله سي قاسم يعيشك ربي يفضلك. سيدي مرحبا بك وليلتك سعيدة، وتكمل التصل معنا باش تستمتع بالغناية بعد شوية. المكالمة التي فيه الموالية. لو مساء الخير.
5: لو مساء النور.
0: أهلا وسهلا أختي منوبية مرحبا بك.
5: والوالد ياسمين وانت عربي الكل.
0: يعيشك ربي فضلك يا منوبية مرحبا بك.
5: وكل غزيل في همس الوصلة ذاك وقايد
0: الرحل. أكل غزيل معاهدة.
5: والله غزيل بارك الله عليه
0: بصراحة. بارك الله عليه.
5: والله نحبها من غير ما شفت.
0: هاي بي لا حتوي تحبي تحبي تبارك الله عليه أخلاقه عالية.
5: بارك الله لي والله ربي يسونا ان شاء الله.
0: يعيشك. هاي منوبية الغناية انا في انتظارك. شكون تستنى انت؟
5: نستنى في العالم الكل.
0: العالم الكل.
5: استنيت وما حصلتش حتى شيء.
0: لا قدرة ربي عند ربي كل شيء خير ان شاء الله يعوض خير. حتى لو ما تحصلتش في الدنيا في الاخر ان شاء الله تحصلوا الناس كل.
5: انا في انتظارك يعني عندي قصة كبيرة برشا، وكما قلت بقيت في الانتظار حتى لين فات الاوان. تعجبني ياسر الاغنية دي.
0: حلوة ياسر، لحن جميل أيه. جدا والكلمات
5: يا ريت لحبيت كما كنت تحكي.
0: يا ريت عمري ما حبيت. هو بكثرة ما صار الفراق وصار المشكل مع الحبيب وصار الجفاء، والتي يا ريت عمري ما حبيت يعني مشكلة حتى تروحي فيها.
5: ما رشاني على خاطر هي شو اسمه اللي بكي واللي صار الليالي هو الحب الحقيقي.
0: الحب خاصة إذا كان من طرف واحد مشكلة كبيرة تولي.
5: لا هي من طرفين من الأسف
0: من طرفين وفما عوائق أخرى من طرفين مثلا وجات
5: أصحاب الخير اللي يفرقوا
0: من ساعات حب من طرفين يا منوبية ولا غالب ما كتبلوش التتويج بالزواج لظرف أو آخر ولسبب أو آخر يقعد وساعات من طرف واحد تلقى واحد يحب واخر والآخر ما يتجاوبش معاه وما يبدلوش المحبة زاد مشكلة كبيرة.
5: هذيك أصعب حاجة من طرف واحد.
0: هذيك أصعب وأصعب هي صحيح.
5: أنا الغريبة اللي توجع أكثر من طرفين.
0: لا من طرفين مكتوب في الأخير ساعات يأخذ الحب هذاك ما يطفاش. أسمع من طرفين باهي حتى ما يتوش بالزواج خير ساعات في بعض الأحيان لأنه ربما يكون يتزوج ويطفى.
5: شيء خير لكم وبالعكس أنا والله بالعقل كي ما خديتهاش معناها لحد
0: حبيت
5: وخديت الرجل الأخرى.
0: يقعد الشوق خير ساعات.
5: لا عشت معاه خير حتى رجل معناه عشت معاه خير معناه دللني
0: أكثر. الله يرحمه وينعم أم كلثوم أحمد رامي حب عليها والقصبجي حب عليها وما تجاوبتش معاهم لأنها خايفة يطفى الفن متاعهم وكشعلة متاعهم تقولك تو ما عادش يكتبوا الشعر وما عادش الهوبية خاصة أحمد رامي مشكلة نولي خليته ديما يسعى ويطمح ليها باش يقعد يكتب عليها في الشعر. علاش ما ارتبطتش بيه
5: أم كلثوم؟ مخيبها كيكة وصعيبة ياسر.
0: صعيبة ما كانت ذكية هي، ضحات في سبيل فنها.
5: صعيبة برشا ومرة برشا، وكما يقول تحكي المرة فاتنا جبت برنامج المرة
0: فاتت
5: ليه ياسر، واحد قال لك حب الوطن وحب الوالدين وحب ذيك محبة، مو الحب الحقيقي هو
0: العاطف، العاطفة بين الذكر والأنثى يعني العاطفة،
5: ويبيع النوم
0: وجعلنا بينهم مودة ورحمة، ربي قال في القرآن الكريم. يعيشك يا منوبية،
5: ربي يخليك ويسهر الناس كل تحب بعضها، وإن شاء الله يشوف واحد إن شاء الله يوصل لها وتوصل
0: إن شاء الله. أمين يا ربي أمين. يعيشك يا منوبية،
5: تحية لكل المستمعين.
0: شكرا لك، ليتك سعيدة يا منوبية. ناخذ المكالمة التي في الأخيرة بالنسبة للدفعة دي. ألو مساء الخير.
6: ألو.
0: ألو عسلامة.
6: عيش نحويلك يا شكرا.
0: أختي مينا مرحبا بيك من صفاقس.
6: هذه هي أختي نحويلكم.
0: مرحبا بخير أنت.
6: والله محليك بخير والله بيك.
0: يعيشك ربي فضلك.
6: ترهبنا بالأغاني متاعك وبالبرنامج متاعك.
0: مشكورة يا مينا مرحبا بيك. يعيشك.
6: يعيشك.
0: هاي تفضل مينا.
6: أنا في انتظارك، أنا في انتظارك أم كلثوم.
0: إي.
6: محليها ما توفيشك الغنية، محليها ومحليها.
0: أغنية حلوة ياسر بالحق، لحن والكلمات جميلة وفيه الشوق وفيه المعاني الكل. تقول هي الحقيقة أنا في انتظارك، خليت ناري في ضلوعي، شو الكلمات، وحطيت إيدي على خدي وعديت بالثانية غيابك ولا جيت. وصف يعني دقيق جدا. ياريت ياريت عمري ما حبيت، عايز أعرف لا تكون غضبان ولا شاغل قلبك إنسان آخر، يعني تقصد إنسان. خليتني من يأسي أول الغيبة دي غيبة على طول، وتفكر إيه اللي جنيت من ذنبك، جنيت من ذنبك يسيئك ما لقيت. يعني قعدت نقول بلكش عملت لك حاجة ولا بلكش خلاها في نار، يعني خلى الحبيب.
6: أي إذي أمي المرحومة الله يرحمها،
0: الله يرحمها، نعم،
6: في الجنة في الخارج، عاش في بلجيكا في لبنان في فرنسا، هيك اللي كل مرويحة يروح شهية في العام تقعد مساكنة تقول لي حل أم كلثوم، اطلب بيزيعة وقل ما يجيب لي هيك غنية في انتظارك.
0: أنا في انتظارك.
6: الله يرحمها وينعمها.
0: الله يرحمها وينعمها ويرحم جميع المؤمنين.
6: والله جيتها رحمة هي أم محمد أجمعين.
0: ها كنت تفكرتها يعني.
6: على خاطر مساكنة مشتاقة له برشا.
0: أخوها يعني.
6: خويا
0: خوك انت، خوك انت يا ولده، ولد حساب خاله، يا حساب خالك
6: من اخوها. اخوها اخويا اخويا انا الله يرحمه، هيك تقعد مساكنة امك حتى كيف
0: توفى اخوك توا اخوك توفى
6: الله يرحمه
0: توفى. والوالده توفيت
6: توفيت
0: الله يرحمهم الاثنين ان شاء الله من اهل الجنه.
6: بيناتهم يا وليدي بيناتهم الويله،
0: الله يرحمهم،
6: حبتهم في بعضهم بيناتهم الويله.
0: سبحان الله
6: والله، والدفن بجنب بعضهم هكا بجنيب بعضهم.
0: كل أجل كتاب إن شاء الله من أهل الجنة.
6: بالسيف مشيت له عمل له باسبور، بالسيف مشيت لبلجيكا قاعدة 3 شهور.
0: معناها أنت توك
6: فرحان بيها.
0: توك مينك تسمع أنا في انتظارك، تفكر الوالد وخوك يعني وشقيقك.
6: والله مش نتفكر وبرا والله
0: إن شاء الله.
6: كما قالت السيدة منوبية نقدم لها تحية. اسمع مش كان المرأة والرجل برشا في انتظارك، برشا برشا حويز معناها يدلوا على هيك الغنية.
0: واضح طبيعة. كل واحد كيفاش هو والمشاعر متاعه، كل واحد وشنو الظروف متاعه، كل واحد والحالة متاعه اللي يحس الغنية.
6: اي ساعة ساعة المشي كلمني قلية طفش الفطور، قل هو انا في انتظارك،
0: انا في انتظارك. هو انا في انتظارك. سبحان الله، ولات عناوين الاغاني تولي كي الرسائل يعني بين الاحبة وبين
6: تتقال معني يعني تتقال علي متهني وكل اقول ويا يا يا كملت انا في انتظارك.
0: انا في انتظارك. ربي يفضل لكم بعضكم ويداوم العشره ان شاء الله سيده مينا.
6: يعيشك يعيشك
0: وربي يفضلك ومرحبا بيك، ويرحم الخوك ويرحم شقيقك ويرحم الوالده ان شاء الله، ويرحم
6: المرحومين الكل.
0: امين ان شاء الله. يعيشك ربي يفضلك ومرحبا بيك. يعيش اختي، بارك الله فيك وليلتك سعيده. شكرا لك سيده مينا، كانت معنا من صفاقس. شكرا على التلقائيه خاصه. انا وعدت الساده المستمعين العديد منهم يقول لي ساعات يعني تبيك التحايا في الساعه الثانيه وفما شكون يغلبوا النعاس، فما قلت بارا ليله نقدمهم التحايا في الساعه الاولى على انه ان شاء الله الغنيه نسمعوها أنا في انتظارك بعد أخبار 11 ليلا بإذن الله. لكن قبل ذلك هنقدم تحية للأحبة سيدة راضية شادلي حليلة، إن شاء الله تكون بخير، تحياتنا ليك وربي يطول في عمرك على الخير. خونا توفيق نفس الشيء، ربي فضلك توفيق وإن شاء الله تكونوا في الاستماع. سيدة راضية الهداجي مشكورة دائما على التفاعل وراهي في الاستماع السيدة راضية. سي حسين عطي كذلك من القيروان، السيدة أنيسة من قصيبة المديوني، سي جلال الحسعيد والسيدة نزيهة تحياتنا لكم الاثنين وربي دوم العشرة من قصيبة المديوني. نفس الشيء سي عمر بوشارب والسيدة جميلة من قصيبة المديوني، ربي يفضلكم وإن شاء الله تكون بخير سي عمر. هدى دبابي من خنيس تحياتنا ليك. زمردة من حمام زيري بان شاء الله تكون بخير. سي سمير زغل كان معنا منذ حين تحياتنا ليك. الأخت نفيسة معروف من الكيف نفس الشيء. سي عادل ميلاد من زاوية سوسة كل عام تحي بخير. سي حسين بوغامورة والسيدة فاطمة اسطنبولي من المنسير. سيدة فاطمة مشكورة جدا وربي يفضلك وربي يعطيك الصحة والعافية. نفس الشيء أخونا حسين. سي فضل الهمامي من البطان مشكور صديقنا العزيز. سي المصفق نابا من سوسة ديما تحييته للحبيبين سي الحبيب شقير وسي الحبيب الهباشي ويرحم على أخونا توفيق وأخونا الله يرحمه سي البخاري بن صالح. وكذلك تحية للصديق علي بكير. أخت فاطمة عفوا من القلعة كبرى تحياتنا ليك. سي رضا حميدة إن شاء الله تكون في الاستماع ونعرف أنك في الاستماع لأنك مغرم جدا بالفن الراقي وخاصة كوكب الشرق أم كلثوم إن شاء الله في لقاء قريب. سي المنصف الغندري نفس الشيء اليوم تلاقينا مع سي المنصف وقال شنية الأغاني قلت له سارة أم كلثوم إن شاء الله يكون في الاستماع تحياتنا ليك سي المنصف. سي عثمان قلالة تحياتنا ليك. سي خميس بن حريك مشكور. الأخ منير رحيم كذلك. الأخت فايزة العجرودي. السيدة رشيدة البورسالي في رادس إن شاء الله تكون بخير. أخت زينة من القيروان تحياتنا ليك ديما زينة تتصل. أخت رشيدة بن ذياب من قصر هلال عندها مدة ما اتصلتش بينا إن شاء الله تكون بخير. أختنا حياة مقليبة حياة الرقيقة مشكورة جدا على المتابعة يا حياة. هادية من نابل إن شاء الله تكون بخير. أختي هادية إن شاء الله لباس. هادية من زغوان كذلك. سيدة نجاتي إن شاء الله بتكون حاضرة معنا يقول لي هكاك معاذ. سي سالم بالقاسم الحاج كالعادة. سي فرج بوزنيف شكرا على التفاعل. سي ناجي الغربي مديدة زادة. سي محمد عزيز مسحلين مشكور. الأخت منوبية كانت معنا. سي عبد الرزاق من حمام سوسة تحياتنا ليك. سي المنصف المسباحي سي المنصف المستمع الوفي لإذاعة المنستير والصديق وكان معنا البارح في الحصة اللي قدمتها ألفة والدخل لأنه عنده علاقة كبيرة ياسر بالمرحوم سي البخاري بن صالح مشكور. سي المنصف. سي صلاح الدين رفاعي من تطاوين ومقيم بفرنسا تحياتنا ليك ديما يتفاعل معنا. الأخت حنان من الفحص نفس الشيء. حياة من قيروان مشكورة جدا دائما. الأخت مونيا عبد الرحمن تحياتنا ليك أختي مونيا عبد الرحمن. الأخت مساء صغيدة كذلك تحياتنا ليك يا مساء. أخت ربيعة بروق مشكورة جدا ديما في المتابعة. سي الهادي الركباني أخوي الهادي مرحبا بيك. سي كامل بن عافية من خنيس تحياتنا ليك. سي المولدي المتهمم من أكودة شارك معنا في المداخلة الأولى. سي المولدي السكلي كذلك من خنيس ومحله مغروم بعبد الحليم بطبيعة ليلة سارة أم كلثوم ونعرفه فنان حتى أم كلثوم يتفاعل معها تحياتنا ليك. أخت زهرة خمير من قربة. سي محمد بن زرمدين. زينب من منزل تميم. زينب من سوسة. رمزي الخشناوي تحياتنا ليك هنا رمزي والصديقين كذلك وجيه ونسيم. زينة من تونس تحياتنا ليك أختي زينة عند بديدة ما شاركتش شالت كل لباس. سي عثمان الزيري قدمنا تحية منذ حين تحياتنا ليك وراو ديما في الحاضر معانا وديما نقدموا لك التحية سي عثمان. سي عبد العزيز من وادي الليل زاد سي عبد العزيز عنده بديدة ما تصلش بينا تحياتنا ليك. سي الهادي من سبيطلة نفس الشيء. سي خميس كشرود شارك معانا في حصص سابقة مرحبا بيك. سي ساسي بليلة كيف كيف تحياتنا ليك. سي علي سلامة من مساكن من عشاق فريد سي علي تحياتنا ليك خوي علي. سي عبد الحق بنور من لمطة تحياتنا لخونا عبد الحق. سي العربي الحذيري صديقنا والفنان تحية ليك سي العربي. أخت مريم من أريانا دائمة المشاركة تحياتنا ليك. سي محمد مع بسلام من القلعة الكبرى تحياتنا ليك سي محمد. أخت زهرة شريعة من صيادة وقصر ليلة محالة تحياتنا ليك سيدة زهرة. سي حسن من دار شعبان الفهري صديقي ذات المنسير والسهرات. سي منير عمار خونا محمد المرموش تحياتنا ليكم الاثنين وإن شاء الله في لقاء قريب بإذن الله. سي سالم باشا من المكنين. أخت ليلى من الوردانين. سي المنصف قلالة من قصيبة المدوني. سي الهادي تريمش من خنيس تحياتنا ليك سي الهادي أكيد راك في الاستماع سي الهادي الفنان صديقنا وصديق الرياضي الكل إن شاء الله في لقاء سي الهادي وربي طول عمرك على الخير. الأخت حنان بن بوحجلة وسي عامر منصور بالوردانين. دون أن ننسى سي وسام بالحاج يوسف خونا وسام بطبيعة معتمد هبيرة من ولاية المهدية وصديقنا وصديق إذاعة المنسير ولو نقدمنا إهداء خاص يقول من القلب إلى إذاعة المنسير وإلى الأستاذ شكري السكلي العزيز وإلى كل المستمعين الأوفياء أهديكم هذه الكلمات باسم ابنة الغالية ميرنا التي نبعث لها كل الحب والفخر ونتمنى لها مستقبلا مليئا بالفرح والنجاح. دمتم صوتا يرافق الذكريات الجميلة ويجمع القلوب. يعطيك صحة أخوي وسام ونعرفك بارك الله عليك الرجل المناسب في المكان المناسب وعشرة قديمة وأخلاق عالية وربي يوفقك في العمل متاعك وربي إن شاء الله تكبر في عزكم بطبيعة ميرنا أنت والسيدة الحرم إن شاء الله بخير تكون ومشكور جدا على التفاعل. طبعا بعد كذلك نقدموا العديد من التحايا متاع مع الإخوة محمد عزيز، تحياتنا ليك يا محمد على المتابعة. نفس الشيء أنيسة، مساء الخير سي شكري، طلبتكم وخذيت ورقمي، أما اللي غالب طلبونيش واخترت عبد الحلال المرفتة ذي المرذي، قالت مساء الخير سي شكري. ربيع بروك تحية وسلام من ربيع بروك من إيطاليا، نسلم على المستمعين نهدي أغاني الحصة إلى حليمة بنت أختي في عيد بمناسبة عيد ميلاد مليد ميلادة، ونهني بنت سلفي عبير بقناعك بالزواج، ونقول لها ألف ألف مبروك، مشكورة جدا مونيا، كيف كيف تحية كل المستمعين الأوفياء مسامين حنين، وتقى إن شاء الله قضيوا أحلى الأوقات مع أغاني ست أم كلثوم، ويرحم سي البخاري بن صالح، يعطيك الصحة يا مونيا. أم مريم، مساء الياسمين لمن ينثورون السعادة في حدائق أيامنا، ما أجمل لقاء بكم في هذه الأمسية، تحياتي الجميع مع الرجاء دعائكم لي محتاجة لكل دعوة من قلوبكم الصادقة، ربي يشفيك يا زمردة، وإن شاء الله تكون بخير بإذن الله، وإن شاء الله ربي يقومك لباس أنتي وكل الأحبة وال كل مرضانا. ونعيم عبروك تسلم على الجميع كذلك، وسين منجي الجمالي تحياتنا ليك سين منجي. نفيسة معروف، مساء الخير وشكرا على أغنية هني شاكر، يعطيكم الصحة الكل، وإن شاء الله باش نرجعوا في الساعة الثانية مع بقية التحايا اللي بطبيعة يتفاعلوا ديما مع أختنا مونيا بالرحال. شكرا للجميع، بعد شوية باش تسمعوا أنا في انتظارك بعد الأخبار، ونواصلوا حنين على موجات إذاعة المنستير.
7: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7 104.7

0: بودكاستير تغطيات لقاءات لحظات لا تنسى
1: لا تنسى
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع

الحادي عشر ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أدى حادث مرور جدة عصر اليوم بالطريق الوطنية رقم 6 قرب وادي الزرقاء بباجة إلى وفاة 3 أشخاص تتراوح بين أعمارهم بين 30 و 45 سنة، وهما امرأتان ورجل. وتتمثل صورة الحادث وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية بباجة في تصادم شاحنتين على مستوى مدرسة الطلايع بوادي الزرقاء، منهما شاحنة ثقيلة محملة بمواد البناء وشاحنة خفيفة، ما أدى إلى وفاة الأشخاص 3 على عين المكان. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من يوم غد البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، وتتواصل أيام 7 و8 و11 و12 و13 ماي الجاري. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل 2026 مستوى 5.5% مقابل 5.6% خلال نفس الفترة من العام الماضي وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. انطلقت اليوم مشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية بكامل ولاية المهدية وعددها 14 مصبا في إطار برنامج وطني ينجز في شكل صفقة إطارية تجدد مرتين وتتواصل على امتداد 3 سنوات. أفادت منظمة محامون بلا حدود في تونس في بلاغ بأنها تلقت قرارا يقضي بتعليق نشاطها، وأكدت تمسكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها واتباع كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار. إلى اللقاء.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا بلاش عتاب يا حبيبي عيش أنت

إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل. ورجعت في نفس المكان وأخذت أرتقب، الرياح تهزني والشاطئ الخالي يضيق من الدخان، وتخيلت عيناي يوم لقائنا قد كان في هذا المكان، قد مر عام منذ كان لقاؤنا أو ربما عامان، إني نسيت العمر بعدك والزمان، كل الذي ما زلت أذكره لقاء حائر وأصابع نامت عليها مهجتان. ورجعت في نفس المكان وأخذت أسأل عنك موج البحر أنفاس الرمال، أحلام أيامي ترنح طيفها وهوت على صخر المحال، الشاطئ الخالي تساءل في خجل، أتراك تبحث عن رفيق العمر عن طيف الأمل، يا عاشقا عصفت به ريح الشجن وتبعثرت أيامه الحيرة وتاهت في الزمن، لو كنت أسرعت الخطى لوجدت من تهوى وفي نفس المكان عادت، ولكن بعدما أضحى لغيرك عمرها، وهناك هناك فوق الصخرة الزرقاء جاءت كي تداعب طفلها.

الحنين هو أن تتأمل التفاصيل التافهة التي لا معنى لها وتبكيك أحيانا لأنها فقط تذكرك بمن تحب.

0: هذا هو النغم الثاني في الحصة سهران لوحدي، أغنية رائعة إلى أبعد الحدود. الكلمات لأحمد رامي والألحان لرياض الصنباتي. الغنية ذي من أجمل أغاني كوكب الشرق أم كرثوم، تم إنتاجها سنة 1950. الأغنية ذي ظهرت في نفس العام مع أغنية يا ظلمني، وهي كذلك للثنائي أحمد رامي ورياض الصنباتي. فترة الخمسينات الحقيقة فترة الإبداع مع رامي والصنباتي وأم كرثوم، يعني بدوها بهزوز أغاني هذومة نفس السنة من أروع ما يكون، وبعد بطبيعة أغاني أخرى تلتها أغاني جميلة وجميلة جدا. الحقيقة الأغنية ذي تفكرني بالراحل عبد العزيز فتح الله يرحمه ونعمه، زميلنا سي عبد العزيز كان مغرم جدا بهذا النغم رحمة الله عليه، وإن شاء الله من أهل الجنة. نواصل مع المكالمات التي فيه، وباش نستقبل مكالمات سادة المستمعين في خصوص هذا النغم الثاني سهران اللي وحدي في سهرة أم كلثوم. المكالمة الأولى، ألو مساء الخير.
1: ألو عكريم،
0: مرحبا بيك.
1: مرحبا محليكم يا مساء الورد والياسمين والزهر، محليكم
0: محليكم. يعيشك ربي فضلك.
1: يعيشك أخ شكري والله محليكم.
0: هاجر تكلم فينا؟
1: هاجر من حفوظ.
0: من حفوظ، مرحبا بك يا هاجر. مرحبا بأختي.
1: يعيشك.
0: قاعدة تفعل معنا في هاتي السهرة بطبيعة مع أم كلثوم وأغاني جميلة ذي.
1: والله عجبتني الأغاني بتاع أم كلثوم ويعطيكم الصحة.
0: يعيشك، هذا من حسن ذوقك. هذا من حسن ذوقك يا هاجر. أنت مغرومة بأم كلثوم ولا ما نعرفش مطربين أخرين؟
1: هي أم كلثوم شيء كبير، فنانة تهبل.
0: يعني تقريبا اتفقوا الكل على أنه أم كلثوم في القمة، وبطبيعة بقية المطربين كل واحد باش يكون مغروم، لكن أم كلثوم متفقين عليها أنها الناس كل تقريبا مغرومين.
1: شيء كبير أم كلثوم، شيء كبير وتحفونة، معناها تأدي أغاني باهية، معناها
0: فما احساس وفما يعني معلش تحس تعيش الاغنيه،
1: كل شيء معناها
0: صحيح.
1: كل شيء تتاثر بالاغاني نتاعها بالكتاب القديم معناها
0: صحيح، مهما كانت الاغنيه وكل يعني اغنيه عندها الرونق بتاعها وعندها الجماليه
1: صحيح، كل واحد وكل غنيه وعندها الرونق نتاعها
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: وحلوين والله يعطيك الصحه.
0: يعيشك يا هاجر، مرحبا بيك.
1: نحب نسلم،
0: تفضل.
1: نحب نسلم على أخت السيدة من القروان.
0: أي تحياتنا
1: على... ونسلم عليكم أنتم، ونسلم على هز علي التليفون
0: كنا معاذ،
1: ونسلم على أخت منيرة من سليانة.
0: أختنا منيرة من سليانة نوجه لها تحية، وأنت ربي فضلك يا هاجر، ومرحبا بك معنا في إذاعة المسير. إن شاء الله تروخ لك السهرة ذي، ويعني خنقول تتفاعل مع الغنية بعد شوية إن شاء الله.
1: صحيح، نحب نعود معناها نكلمكم.
0: مرحبا بيك في كل وقت، احنا كنا نهار ثلاثة يعني هذه سهرتنا مع الأغاني الطربية، ومرحبا بيك إذا كانك أنت يعني مولعة بالطرب، المجال مفتوح في إذاعة المنسير. شكرا لك يا هاجر، وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. يعيشك يا هاجر،
1: على خير،
0: ليلتك سعيدة. شكرا هاجر. ونواصل مع المكالمات التي فيها المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
2: ألو عسام سيشكري.
0: أهلا وسهلا أختي أنيسة من قصيبة مدوني، مرحبا.
2: مرحبا بيك وبالفريق العامل معك.
0: يعيشك ربي فضلك يا أنيسة.
2: صح، عايشك خليك.
0: مرحبا بيك، تفضل. أي سهران لوحدي.
2: سهران لوحدي، معناتها الكلمات اللي باش نقولوا اني قالت قلتهم
0: والله العظيم. شفت ساعات ساعات الاغنيه تعبر على احاسيس يعني السامعه كمان، معلش سهر خاصه كي يبدا واحد بالحق يعيش وحده معينه في جو خاص ويسهر مع الاغنيه ذي ويعيش ظروف خاصه يحسها اكثر، الاغنيه تبدا عندها وقع اكثر.
2: اكيد
0: انت معناها تحب تقول الاغنيه يعني خلينا نقول كيفاش يقولوا بالضبط، يعني اغنيتك عن الكلام، يعني ما قيت منعبر هذه
2: ما قيت منعبر
0: اما تنجم تحيي بعض الاحب
2: بطبيعه. باش نسالك سؤال،
0: تفضل. لله
2: شكرا. ام كلثوم وقت اللي تشد المحرمه علاش عامله المحرمه في ايدها الكلفولار اللي فيها؟
0: والله كل واحد شقى، فما شكون يقول ايديها تعرق من ما حد كنها، فما ما نعرفش شكون خذيتها عاده. نتفكر حاجه اخرى، فكرني انت كان تعرف
2: كي باش تعاود، كي تحب باش تعاود للجمهور اللي يسمع فيها تشير بك الكلفولار اللي فيها.
0: اي فما اشارات خاصه حتى مع الفرقه نتاعها المحليه، ولا تركي العاده اقترنت بغناها. فما شكون يقول ايديها تتعرق شويه كخذيتها كي العاده ولا تمع
2: يدور لي
0: كل واحد يقول
2: صحيت. كل واحد يقول بس شو نقدم
0: تفضل
2: تهاني.
0: تفضل
2: التهنئة الأولى لبابا عيد ميلاده الليلة
0: آه ربي يفضله إن شاء الله كل عام وهو بخير إن شاء الله وربي يشفيه وربي يفضله لكم
2: عايش. وتهنئة ثانية لولدي نقوله مبروك من زادلك وإن شاء الله يتربى في عزك وإن شاء الله من ذرية صالحة
0: إن شاء الله إن شاء الله مبروك عليكم
2: عايشك يبارك فيك وخليك
0: إن شاء الله ديما فرحانين
2: عايشك عايشك شكرا. تحية لولادي بتبيع مروان ومعز
0: ربي يفضل
2: ولاد وأمه بتبيع ذيك ما ننسهاش
0: أكيد
2: ست الحباب
0: هي.
2: وتسنين بنت خالي أكرم
0: هي. إن شاء الله ما نسيت حد والخالة المدلة
2: والخالة المدلة
0: أختنا موني عبد الرحمن تحياتني لكم الكل
2: وخالتي نجات
0: وخالتك نجات وربي يفضلكم لبعضكم
2: عايشك فضلك وخليك
0: ومرحبا بك عايشك يا نيسة شكرا لك على المشاركة وإن شاء الله في لقاء قادمة إلى اللقاء. المكلمة الموالية ألو مساء الخير.
3: ألو عسلامتي شكرا.
0: أهلا وسهلا أخونا محمد عزيز مسحلين مرحبا
3: وبك أكثر عايشك نحييك ونحيي الفريق والمستمعين الكل
0: عايشك يا محمد مرحبا بيك
3: بكثر ربي يبارك لك عاش خويا
0: اجمعين ان شاء الله شكرا هاي سي تفضل
3: قال البرنامج الحقيقه وعلى اغاني الليله حلوين الزوق
0: ربي يفضلك يا عايشك
3: عاش خويا غالي كما كنت تحكي انت تفكرني في الجينيريك تاع عبد الفتاح الله
0: كان حسر سهره لي وحدي كان
3: ديما يحطها ديما
0: في خزائن الالحان اكثر وكان يعدي ديما
3: هاي خزائن الالحان
0: هي حسر صحيح كان يحبها ياسر الغني
3: اي بلخص فكر المقطع تقول يا ريت ذاك وهامك الموسيقى نتاعها
0: اي يعطيك الصحة المقطع الثاني هذاك
3: المقطع الثاني اي
0: اي
3: زاد عندي ذكرى اخرى معها الغنية هذية عندنا جارنا لا يرحمه توفى عام سنين معناها فهمت
0: لا يرحمه نعم
3: عادي تعيش وترحم ربي عاد يبدا قاعد خدم دار نبدا لي متعدي في شكرا نبدا نقول يا ريداك وهي عاد يبدا فمه يبدا يقول تن نن نن نن نن نن
0: يعني مغروم هو بأم كلثوم الله يرحمه
3: مغروم برشا
0: اكيد ما دام انت تبدا له المقطع ويكمله يعني
3: يكملوا بفمه يبدي دندن
0: كأنه يدندن كأنه هو الموسيقى هذاك المقطع الثاني بتاع سهر لي وحدي
3: سهر لي وحدي وكما كنت حكيت في شكري غنيتها عام 50 أماني الحقيقة عجبتني كعودتها عام 62
0: عام 62 هي قدمتها في المناسبة الأولى عام 50 بتالي عودة غنيتها
3: في حديقة الأزبكية
0: الأزبكية صحيح
3: عام 50
0: صحيح
3: عودتها في بالي في شكر زاد عام 58
0: ممكن في بعض الحفلات عودة تلقاي ممكن هي توا أغلب الأغاني اللي تغنيهم كلثوم تعودهم 3-4 مرات على أقصى تقدير نتصور هذا هو يعني ما كانتش لأن فماش وقت باش نجم تعاود الأغاني تكررهم كما توا يعني كانت في كل حفل تحاول تتنوع والأغاني جديدة كان ديما عندها هكا علاش وباختيار الجمهور في بعض الأحيان تبرمج أغاني معينة
3: أنا الحقيقة عجبتني وقت عودتها عام 62
0: عام 62
3: صوتها خشان شوية صوتها خشان شوية وتسول وتجول فكل
0: فين فين فين غنيتها تفكرش وين عام 62
3: في حديقة في قصر سينما قصر النيل
0: قصر سينما قصر النيل بالضبط هكاك
3: وقت غنيت الأغنية الثانية تقول ليلي ونهاري لا يا حبيبي
0: لا يا حبيبي عندنا زوز عناوين لا يا حبيبي وليلي ونهاري ظهر اللي كتبها عبد الفتاح مصطفى ولا حاجة مكتبها
3: لحن
0: رياض سنباتي يعطيك صحة يا محمد مشكور على المعلومات وعلى الغرام هذا يا أخونا محمد يعطيك صحة
3: يرحم والديك ما تنسانيش في صالح المرة الجاية
0: إن شاء الله إن شاء الله كان جات مواتي الأغنية إن شاء الله يعيشك يا محمد مشكور جدا إلى اللقاء ليلتك سعيدة ناخذ المكالمة التي فيها بعد محمد ألو مساء الخير
4: مساء الخير
0: أهلا وسهلا مرحبا بيك
4: بس عليك سي شكري
0: يعيشك بخير مرحبا
4: سالم باشا معك
0: سي سالم اي اي اي غيبة سي سالم
4: غيبة
0: شنو حوالك صح لبي احنا محالة ديما نوجه لك التحية ديما نقدمو لك التحية كل جمعة
4: ديما نسأل
0: كي تسمع ذيك الفايدة اي باهي مرحبا بيك سي سالم
4: لا لا أنا ما هو الأغنية هذي معنا ذكرى سهران لوحدي
0: سهران لوحدي اي كيفاش قلت لي سي سالم
4: سهران لي وحدي توفات
0: المدام الله يرحمها نعمها المرحومه يعني انت عندك صغار اكيد
4: اي عندي زوج بنات ما عارفين
0: يطلوا عليك نتصور
4: لا انا خاطر نسكن توا في مستير انا
0: اي قريب لهم يعني
4: الشرطه
0: اي معناها قريب لهم يعني تسكن
4: اي لا نمشي ونجي يعني ما نمشي نفطر غادي ونتعشى غادي
0: يا باهي ربي يفضلهم يعني وربي يرحم ربي يرحمها المرحومه معناها لكن الغنيه قول تحس تاثر فيك صحيح ما نجموش ننساو الاحبه واللي عاشرناهم واللي رافقونا سنوات
4: عشرة
0: بالطبيعه لا محاله هذيك حال يعني حال الدنيا وكل واحد عنده ساعته الأجل بتاعه هم السابقون ونحن اللاحقون لا يرحمها إن شاء الله وانت ربي يونسك بالصغيرات. وهنا نبعث لكم شويه دفء احنا من خلال الاغاني هذه.
4: انا يعني ديما راديو اذاعه مصير ما يتسكرش راديو
0: يعني نونسوك ان شاء الله.
4: سي سالم
0: عيبه على الاقل.

0: عام يعني. وتعرف فما فما فما ينعش لذا عنده سحر خاص مش كيما تلافز وكيما يعني
1: كيما تلافز. انا يعني عندي تلفزه ما نحلهاش
0: حتى وكان تحلها تناك تفرج بالصوره فقط ما الاذاعه ديما اذنك فيها
1: الاكثريه في الاذاعه.
0: هيا به ان شاء الله ديما تلقى منا كان البرامج اللي تسرك واللي تجلب لك يعني
1: البرامج كنت كلهم معنا كنت تسمع تستفيد.
0: انا عايشك سي سالم بارك الله فيك هذا من حسن ذوقك سيدي وشكرا ليك.
1: نحب نرحم على في طاهر قلاله
0: الله يرحمه ويسامحه ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله
1: زميلي
0: وكان مستمع وفي ومشارك معنا في برامجنا
1: صحيح
0: الله يرحمه ينعم هذاك حال الدنيا وهذاك ثنيه الناس كلها
1: الناس كل ماشيين
0: الله يرحمهم وان شاء الله ربي يطول عمرك على الخير ان شاء الله سي سالم وربي يعطيك صحه.
1: الهادي محمد الهادي تريمش
0: سي الهادي سي محمد الهادي تريمش اللي هو احنا نقولوا له سي الهادي تريمش وزاد يسمع في
1: محمد الهادي
0: محمد الهادي اما يسمع في الاذاعه واتصل بينا منذ حين وقدمنا له تحيه وان شاء الله ربي يعطيه صحه.
1: تعرف شكري من 2011 ما شفتوش.
0: انت شنو علاقتك بسي الهادي تريمش سي محمد الهادي؟
1: تريمش خدمنا بعضنا في مركز ولاية المنافسية.
0: انت كنت في
1: بالضبط انت مركز ولاية المنافسية.
0: سي محمد الهادي تريمش سي محمد الهادي موفى معنا سي الهادي وعنا سي محمد الهادي صحيح
1: محمد الهادي نسيب انا نسيبه سي مصطفى جلاس
0: بالضبط سي محمد الهادي في مركز الولاية تحياتنا ليه كذلك وعنا سي الهادي تريمش زاد صديقنا كان مدرس في
1: لا
0: ما تعرفه اكيد يعني على كل حال تحياتنا لهم الاثنين بالمناسبة
1: توفيق الخزيري
0: الله يرحمه نعم الله يرحمه سي البخاري بن صالح الله يرحمهم الكل ان شاء الله
1: الله يرحمهم الكل وربي يخليك لنا
0: يعيشك سي سالم بارك الله فيك
1: ان شاء الله نجيك يعني للإذاعة
0: تفضل في كل وقت سيدي مرحبا بك شكرا سي سالم وربي فضلك ان شاء الله
1: باش نشوفك
0: نشوفوا بعض يشرفني
1: ما انا خاطر معنا 13 عام ما نشوف شيء توا الحمد لله
0: ما قلت لي ايه قلت لي مره قلت لي فقدت البصر ورجع وحسيت بروحك كانك بديت حياه جديده
1: الحمد لله
0: الحمد لله
1: تولدت من اول جديد
0: مرحبا بك وتشرفني انا نشوفوا بعضنا سي سالم
1: ربي يحييك سي شكرا
0: ليلتك سعيده سيدي بارك الله فيك مرحبا بك الى اللقاء ناخذ مكالمه مواليه بعد سي سالم باشا من المنستيره ومن المكنين وبطبيعه سي المكنين الو مساء الخير اهلا وسهلا اختنا مريم من اريانا مرحبا
2: وبيك عايش مرحبا بالمستمعين والمستمعات الكل
0: يعيشك ربي فضلك
2: فكري تو ندخل موضوع في الموضوع
0: تفضل
2: الساره هذه
0: ايوه
2: مسرح الحياه وهم عده برامج
0: اي
2: أيوة. من وين نكون قديش مره نقترحها برنامج إذاعي وتشتركوا فيه مثلا هذا النموذج ياخذوا من هذا شويه عارفه نفكر نجيب الخطاب ونتفكر العروي في كنا نقعد قدام الراديو وقت عشية هو نتعملنا برنامج إذاعي تشوفوا ينجع السمع بالسمع نجيح وتبارك الله يقدموا فيه تويتا عندكم الكل الإنسان ساعات حير أنا هو البرنامج اللي يسمعه أنا هو اللي سمعته ساعة نقول عنقود أرانسي بس التليفون قال ما الدار ما تخليش ودار أم كلثوم في أنا في انتظارك هذيك أنا تخوف ساعات
0: كيف ترى
2: دقوية كيف يصل إلى حد السجن اللي الواحد يقول هو يتكلم على روحه وهي تون وجول عاد في الأغنية ذيك على الخمسينات عبر وقتها
0: مو صوتها كان قوي وقتها في العنف وين متاعها يعني أم كلثوم وقتها في القوة
2: في صوتها في شكري
0: أحس
2: تتصرف كما كنت راى المرحوم رضا القلعي
0: في بالكمان جاي صحيح تمثيل مناسب لانه صوتهم كثوم يعدلوا عليه راهو الالات الوتريه وهي كانت في الفتره نتاعها هذيك كانت تسبق الفرقه تبعها يعني عباره عن عندها قدرات صوتيه رهيبه وكلثوم فكل يعني تطلع الجوابات وكلاش قدره فائقه وكلاش ام كلثوم يعني استثناء الحقيقه
2: صوتها وتحب الحاجه اللي قاعده تعمل فيها ونفسها النجاح ولد النجاح زادة بتحبها وكهو هذيك الدنيا الله يرحمها
0: الشعوب
2: العربية
0: أما للأسف ما التو ما عوضها حد يعني ما ترباش على عرش الغناء كيف هي يعني
2: شو عبد الحليم بعد حاجة أخرى
0: هي صحيح نوع آخر
2: البارح والبنتي عندي يجي من فرنسا بيجي باش يطلب مازال مستانس في فرنسا يمشي يقرأ غادي أي عطلة يدبر راسه مع خالته ومع أخته هذيك
0: أيوة
2: مش متعرف انا وياه جبنا على ام كلثوم بغني في اغاني ام كلثوم
0: الله
2: بغرام بغرام بغرام اللي قلت له امبارح انت جاي باش تعدي مراجعه تعمل مراجعه يعدي الكونكور غديكا.
0: أيوة.

0: انت باش ليه انت باش ليه ايه قال لي انت ما ميتي ما حبيتيش العشق العشق ما تعبوش
1: ما يهمش هذا هذا هذا هذا ما ينفي هذا يعني الحقيقه بالعكس كيبدا ذواق اذا كان ممكن تحفيز ليه وباش ينجم يقبل على الدراسه لا لا لا ما يقلقش راه الفن ممكن حاجات اخرى تنجم تلهي
0: حتى ابوه يعاونوا خيو صغير متعاونين نقول له انا بنت ما في تعمل كيف راه نقول له خوك صغير صوته باهي عاد هو تبارك الله عليه موش قولي ليه غنيها ما
1: ربي يفضله لكم ان شاء الله وباهي راهو كيبدا كيكه صغير ونحن ويلقى الجو المناسب والملائم باش نغرموه بالفن ولا الطرب لانه حقيقه الذوق تغير شويه بالنسبه للشباب اما مشكور وانه يعطيه الصحه وربي يوفقه انه مغروم بالاغاني الطربيه هذه
0: سهران لوحدي سهران لوحدي زاد كلهم كلهم هما نتاعك التاريخ هذاك الزمن
1: هذاك اي
0: تعبر فيه وقت تعبر انا كان زوجي يرحمه
1: الله يرحمه نعم
0: مخطوبه في الله يرحمه ويرحمهم اجمعين احنا جينا احنا كلي تحل الباب يدخل الخطيب
1: صحيح اي اي
0: اي تبدا امي موجوده
1: اي فهمت
0: في باله لا ما فهمتش هذا حتى توفى ام كلثوم اللي تبدا للي تبدا للي توفى انا واختي انا سالته والولد قاعده هذيك عامله بس علينا هو الحق الواحد شو نقول كلمته هو في دار الحق وانا في دار
1: الله يرحمه
0: الله يرحمه عادي موش ام كلثوم جيل اللي اكبر مني موش مشهور مشهور بها
1: اي جيلكم وجيل قبل والحقيقه وحتى بعد راهو فما ياسر ناس غرمت بأم كلثوم وباغانيها
0: قراءة العربية
1: فهمتك فهمتك فهمتك
0: يبدا يتفنن في الأدلات نتاعها
1: خاصة الأغاني اللي بالفصحى يعني العديد من الأغاني تنقدموا إن شاء الله حصة أخرى مرة أخرى بأغاني أم كلثوم اللي غناتهم العربي
0: من الأبيات مثلا اللي كان يقول أعطيني حريتي
1: وأطلق يدي هذيك الأطلال بالعربية صحيح
0: اي ما سبقيت شيء هذه بيرم التوشي الكتابه هذه
1: لا هذه لا عاد هذه اعطيني حريه اطلق الاطلال يعني بطبيعة ابراهيم ناجي الشاعر اللي كتبها ابراهيم ناجي الطبيب ابراهيم ناجي واختارهم والابيات هي قصيده طويله يعني لكل الابيات اختارهم احمد رامي باش باش بلات مقتضبه شويه اما ابراهيم ناجي هو اللي كتب الاغنيه هو صاحب القصيده الاولى
0: وتصدقتي في شكري
1: أي.
0: بل احنا ما هو الشرق تقلق قبلنا واحنا لا نثبت عليه زمن الاستقلال يقول كلمات بيرم التونسي ما تتصورش قديش نحس الفخرة
1: اي تحس تحس انه ينتمي ولد البلاد كما يقولوا تونسي اصوله تونسيه عاش في مصر
0: يقولوا شوف كلمات شكون تغني فيهم
1: شفت
0: اي تونسي نهج السماء باسم ابو القاسم الشابي نسمع فيها نتفخر بيه
1: شعور بالنخوه هكا يعني يعطيك صحه سيده مريم مشكوره جدا على المشاركه وان شاء الله في حصص قادمه ربي فضلك ان شاء الله ودمتي مستمعه وفيه لينا ولاذاعه المنسير الى اللقاء نواصل مع المكالمات المكالمه المواليه الو مساء الخير
2: مساء النور مرحبا سي شكري
1: اختي السيده مرحبا بك شنو احوالك
2: مرحبا سي شكري
1: كي وينك وين حياك يا سيده
2: يعني نحب نقول لك انت شكرا على التحايه حتى كان ما نسمعش لو يقولوا لي
1: بطبيعه يوصلوا لك
2: يصلي
1: اكيد
2: شكرا ديما يسال عليك ميرسي بوكو شكرا
1: لا لا معناش مزيه تفضل مرحبا بك
2: لا بالحق تحيه ليك وتحيه للمعاذ المخرج
1: محمد سيدي المخرج اليوم
2: مرحبا سي محمد
1: ايوه
2: وتحيه للمستمعين نحب نرحم على سي البخاري بالحق والله غششت شوي لاني ما ثقتش ما في بليش بالحصه
1: تاع البارح
2: اللي عملوها البارح والله العظيم كحد يرى وانت قلت وانا والله ما تصورش قدش تنرفز
1: ان شاء الله في عاده وزميلتي ألف هي لما كنت ضيفه وقدمنا الحصه مع بعضنا
2: ما في بليش انا قلت غرفتها عامه
1: الله يرحمه ينعم الله يرحمه ينعم
2: ربي يرحمه ربي يرحمه بالحق صديق عزيز عزيز
1: هاني ألفة يعني الحقيقة عودة التسجيل قدمته في صفحات الإذاعة وإن شاء الله إن شاء الله يعني في إعادة وربي يرحمه ينعم ما
2: عرفش يتعودش في الليل
1: إن شاء الله إن شاء الله تنشوفه مع الإدارة ومع المسؤولين على البرمجة كان فما إمكانية نتاع إعادة نتاع الحصة تنخبرك يا سيد
2: ربي خليك بون سهران لوحدي انا والله هما زوز حلوين الحقيقه انا في انتظارك وطلقت الخمم انا بون سهران لوحدي كما قلت أنا ونسمع مقطع يلي رضاك أو
1: المقطع الثاني
2: عبد العزيز زي متذكر
1: الله يرحمه عبد العزيز كان مغروم به ياسر
2: ذيك المقطع ذيك نذكر في عبد العزيز
1: الله يرحمه الله يرحمه
2: وتعجبني أنا كما قلت أنت خاصة اللي عيش نوعا ما كوحدة وكل مقطع عجبني أنا برشا الحقيقة خصوصا خصوصا المقطع ذي يلي رضاك أو هام وصهدي ذيك أحلام تعجبني برشا
1: وما تلك كل كان عهدي جميل حاسد وعزول وبال مشغول يعني اللحن يولي سريع شوية اللحن تغير شوية في المقطع الثاني
2: حلوة على الأخر الغنية مزيانة برشا
1: أكيد
2: وأنت يعطيك ألف صحة
1: يعيشك يا سيد
2: وإن شاء الله مرة أخرى بربي غنية يا ظلمني
1: بإذن الله تعالى هي يا ظلمني جد فرد عام مع سهران لوحدي زوز خرجوا فرد عام صحيح فرد عام
2: قدمنيش يا ظلمني ولي كان جديك أنيني مع بعضها ما لخطر تحير
1: منك تولي عاد عذاب في عذاب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما تشوف كان السعادة يا سيدة وربي يفضلك
2: نحب أعيشك نحب نحيي كل المستمعين ونحيي هجورة يا هاجر شكرا شكرا ليك يا هاجر اللي تقدم لي رغم أني ما نسمعش أنا قيس
1: أختي من حفوزة
2: تقدم لي تحية مع قيس القيسي جعت الساقس
1: أيوة
2: أحب أقول لك شكرا يا هاجر وشكرا على التحية اليوم ويعطيك الصحة يا هجورة وتحية لصديقتي نزيهة من قفصة وتحية لكل ومنوبية وتحية لكل كل كل المستمعين وسالم وفاضل وكل المستمعين
1: يعيشك يا سيدة
2: شكري شكري عندي بربي بعد باش نطلبك هز عليا لأني عندي ملاحظة باش نقول لك ما نحبش نقولها سيرون تاني
1: مرحبا بيك سيدة
2: خيرتي على البرنامج
1: يعيشك مرحبا بيك مشكورة جدا سيدة وشكرا وإن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله ليلتك سعيدة سيدة ناخذ المكالمة الهاتفية الأخيرة لأنه ما عادش عندنا ياسر وقت ألو مساء الخير
3: ألو عسلامة أخويا شكرا
1: أهلا وسهلا سي فوزي ما بعدناش مزلنا في القيروان مرحبا مرحبا بكم الاثنين يعيشك كل الحبة في القيروان مرحبا تفضل سيدي يا فوزي تفضل
3: رجعتني للكاسيت ورجعتني معناها للستيل وندور به الشريط ولك البرنامج والله يعطيك الصحة في الاختيار نقسم لك بالله يعطيك الصحة
1: هذا من حسن ذوقك
3: غنيات من قاع الخاب نقولوا احنا ذوما غنيات وقبلهم وقبلهم غنيت غنيت معناها رأى الحبيب
1: رأى الحبيب اي حسرة حسرة هذيك رائعة بتاع القصبجي هذيك
3: في تنبكها معناها تو تعرف قداش عمرها الغنية ذي 77 سنة هاني كاينها البارح
1: شفت يعني عام 50 فعلا عندها 76 77 عندها اي صحيح
3: 77 صحيح الصحة والله العظيم ما شاء الله عليك وفنان وتقعد ديما فنان وما شاء الله عليك
1: يعيشك ربي فضلك
3: هذي قبل معناها نسهر لها معناها وكويسة يخضر وشوية
1: لوز
3: في الصيف وزربية معناها وتلقاني شيخ معناها وحدي أنا وياها الكاسات هذية
1: سهران لي وحدي هذه هي معهم كلثوم يعني هذاك جوا ما تجي كان كيكرة وسهرتها
3: نعم نعم والله العظيم وتعرف نحب نتسنطها ما نحبش نتسنطها فك القهوة يجدد ومن نحب
1: جو خاص
3: جو خاص ولا قهوة كما نقولوا أكل قهوة الززو وأكل برنامج جديد أنا خاطر هي قديمة ونحب أنا حاجة قديمة ما نعطلكش ويرحم الوالد ويرحم سي بوخاري بن صالح ويرحم ونسلم على المستمعين الكل
1: يعيشك سيدي فوزي بارك الله فيك مرحبا بيك شكرا لك وإن شاء الله تستمتعوا الكل بالأغنية ذي بعد شوية ومرحبا بيك ليلتك سعيدة سيدي بارك الله فيك يعيشك سي فوزي حبيت نختم بالتحايا الكل نكملوا بقية المستمعين الأخت مونيا برحال مشكورة جدا دائما على التحية والوفاء لكل البرامج مونيا كالعادة مع راضي للداجي منيرة حساني العويتي حميدة فاطمة بن جنات سعيد الطيف حرزالة آسيا العرابي نجاة بن عمار خديجة بن ناصر فتحية سفينة مونيا عبد الرحمن مساز غيدة دليلة سعنوني دليلة من جمال نعيمة عبروق خضير ريم غزال صالحة ريم غزلان حياة بكوش منى ساسي سامي سخيري دلالة جبلة سند الكوندي عبد العزيز حامدي ناجي الغربي سالم بن بلقاسم الحاز زمينة طارق الهلالي خونا حاتم بن حمودة فاضل همامي منير الرحيم توفيق العكرمي محمد عزيز نفيسة معروف سيدة نجاتي وكل الأوفياء به اللي تفاعلوا معنا مبدئين مو باش نبدأ واضحين باش كل الناس نعطيهم حقهم بطبيعة اللي تفاعلوا معنا حميدة فاطمة بن جنات خديجة بن ناصر أخونا سالم بن قاسم الحاج موني عبد الرحمن فتحية سفينة عبد العزيز حامدي وحاتم بن حمودة التحايا فتحيث فينا مساء الورد والفل والحنين والذكريات الجميلة والحان الخالدة والاختيارات الفنية الرائعة. سي شكري نتمنى لكم سهرة رائقة وتحياتي لكامل الفريق العام وكل المستمعين. عبد العزيز حامدي مساء الخير والسعادة لعشاق الفن الراقي اليوم كلثوم، سهرة طيبة ورائقة مع أجمل المختارات الغنائية الطربية لكوكب الشرق، تحية ليك أخي شكري ورحم الله سي البخاري بن صالح كراوان الإذاعة وصاحب الصوت الشجي والنقي، شكرا ليك. دليلة من جمال مساء الورد والفل والياسمين مساء الحنين إلى كل فريق برنامج حنين وكل عشاق محبي إذاعة المونستير عروس البحر الحبيبة. فعلا سي شكري استمعت البارحة إلى برنامج الخاص بالمرحوم سي البخاري بن صالح الله يرحمه من تقديم الأخت ألفة جمال، يعطيك صحة دليلة، وإن شاء الله كانت تحية هو للذكر والوفاء خاصة وربي يرحمه سي البخاري وربي صبر عائلته. منير حساني العويتي مساء النور مساء الذكريات مساء الحنين، الليلة ليست ككل ليلي ليلة مع الست أم كلثوم، تحية لكل الأوفياء على رأس منيا بالرحال وتحية البنت أختي أنسة الزيدي اليوم عيد ميلادها ربي فرحها بنيوراتها هكا كالصغرونات نورهان واسيلين المكني. وشكرا لك خويا شكري يا باهي ربي يستر إن شاء الله باهي أيامك يا منيرة. سعيد الطيف حرز الله سهرة طيبة للجميع مع أحلى الكلمات وأرقى الألحان، شكرا لك سعيدة. هنا حاتم بن حمودة نمسيكم بالخير والسعادة ويسعدنا وهنانا جرعة البهاء والجمال باش نعيشوا فيها ساعتين نرجع الأحلى كلمة وأبهى لحن ونتعمق مع قائدنا خونا العزيز العفو اللي معرفتنا به كلها شرف، العفو سيدي شرف ليك وكل خير ونحمله ونتذكره نحل معفوا ونتذكره أحلامنا وأيامات الصغر وقد اللي دق قلب الهواء ورددنا وغنينا وسهرنا الليالي، شكرا ليك. حاتم بن حمودة نير الحسيني العويتي بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة سي البخاري بن صالح ألف رحمة ونور على روحه الطاهرة، كنت تبعت الحصة الخاصة مع ألفة الجمالي وحضرتك إيه سي البخاري لم يمت ويبقى صوته يرن في أسماعنا، شكرا لك منيرة الله يرحم سي البخاري. مساء صغيدة مساء النور من مساء هي مساء مساء النور من سماء مساء عفوا هذه تحيتها الخاصة مساء احنا في الاستماع لبرنامج حنين، سلام على كل مستمعي الأوفياء، سلام على كل مخديجة بن ناصر راضي للداجي ومنيا برحال مشكورة يا مساء حياة بكوش مساء النور والنوار، تحياتي وسلامي للجميع في المتابعة والاستمتاع. سالم بالقاسم بالحال سلاما للذين لم نخبرهم منذ زمن أننا نحبهم، الذين نفكر كل يوم بالاتصال بهم ولا نفعل، الذين نرى أسماءهم بوارد الرسائل ولا نكتب لهم شيئا، سلاما للذين نقول أمامهم أي شيء دون تفكير مسبق، للذين يشبهوننا من الداخل والذين يعرفون أسرارنا كما لو كانت ملامح في وجوهنا، يعطيك صحة أخونا سالم وشكرا على الورود. كذلك راضي الهداجي تقول مساء الخير أنا حاولت الاتصال ولم تحصل على الخط، اخترت غنية أم كلثوم سهران لوحدي كلمة الشاعر أحمد رامي والحان رياض السنباتي، الغنية كتبها أحمد رامي نتيجة تجربتي العاطفية العميقة وطويلة عاشها وترجمتها أم كلثوم بصوتها بطبيعة هو التجربة العاطفية ممكن مع أم كلثوم تقصد يا راضية، قالت راضية ترجمتها أم كلثوم بصوتها وكأنها تحكي على حالته ولحالة في فترة الأربعينات، كان معروف بحبه الكبير والصامت لها يعني كوكب الشرق، حب ما اكتملش في الواقع تحول إلى شاعر صادق مليء بالشجن، أتمنى سهرة رائقة إن شاء الله كانت سهرة رائقة وجميلة، تحياتي وأتمنى الشفاء للأختين زمردة وهادية شفاهم الله، وتحية لكل الأصدقاء والأوفياء، يعطيك صحة يا راضية ودمتي مستمعة وفية ودمتي صديقة حنين. خديجة بن ناصر سهرة ممتعة تحياتي الجميع، أنا اخترت سهرة لوحدي أرجو أن أكون في مؤانستكم ولن أكون بمفردي، وجودكم يفرحني كثيرا، يعطيك صحة يا خديجة. منيرة حساني العويتي أحلى أغاني هاني شاكر تحفة فنية رائعة نحبها وديما نسمعها. سالم عابد يقول صوت أم كلثوم ليس مجرد غناء بل هو حضرة إلهية تسبح في فضاء الروح حين تبدأ بالارتجال تخفت الأضواء وتصمت القلوب لتنطلق هذه المعجزة الصوتية التي تمزج بين خشونة الحنين ورهفة الحلم، في نبراتها تجد شجن النيل ودفء الصحراء وحكمة الزمن الجميل، ترحل بك من حال إلى حال تصعد بك إلى نشوة الصوفيين ثم تهبط بك إلى دمعة تتأبى أن تنزل أو تأبى أن تنزل بالأصح، صوت إذا تنهد تأوهت في إثر الأوتار وإذا تمتمت بكلمة حب اهتزت مشاعر الكون، هي ليست مطربة هي أيقونة خالدة في سماء الطرب العربي، صوتها ينبض في عروق الأغنية العربية كالنبض الأخير للحنين، أعطيك الصحة أخويا سالم على العبارات الجميلة. حبيت نشكر كل الأحبة والسادة المستمعين اللي اتصلوا بينا واللي حتى استمعوا فقط، يعني بقاوا يستمعوا لهذه السهرة من حنين اللي خصوها دائما السهرة الشهرية الأولى في كل شهر لكوكب الشرق أم كلثوم. تحياتي لفريق البث المباشر. حبيت فقط زيد كلمة قبل ما نحيي فريق البث. السنباتي أبدع في تلحين كلمات سهرة لوحدي، وهي بطبيعي كما قلت ظهرت في أوج عطائه في بداية الخمسينات. المقطع الثاني كان عهدي جميل حاسد وعزول والبال مشغول، قلت مضحين مع السيدة. اللحن بدأ كأنه يرقص متمايلا نشوانا، يعني بعد ما كان نكة حزين شوية سهران لوحدي كفلة سرعان ما ولا انتشى شوية، ثم تذهب النشوة ويظهر الواقع من جديد، فيتأوه اللحن أو التحليل متاع الأغنية متألما من قساوة الضياع. كيقول المقطع براحة عوازلي حسادي وطفيت النار، ثم يعود شامخا رغم اعترافه بالعذاب والحرمان، لا يوم صالك هناني يطول عذابي وحرماني. وهكذا تلاعب السنباتي بمشاعرنا وحسيسنا في الأغنية كما أراد. أغنية جميلة جدا، خليكم مع النغمة ذيلي المسبوق بكلمات من شعر سي البخاري بن صالح الله يرحمه وينعمه في ذكرى وفاته الأولى. تحيات محمد سيدية كذلك معاذ الحداد. ألتقيكم في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله، إلى اللقاء وتصبحون على خير.
4: الوقت ليل والدقائق بيننا زمن طويل، حين يسكننا الضجر ما زلت أنظر للسماء فلا أرى غير السحاب ورعشة البرق المسافر والمطر، فالسحب ترتع في السماء فينزوي ركب النجوم ويختفي وجه القمر، ما عدت ألمح أي شيء في طريقي، كلما فتحت عيني لاح في قدمي حجر، إني لأعرف أن دربك شائك وبأن هذا القلب أرقه الرحيل وهده طول السفر، إني لأعرف أن حبك لم يزل ينسابك الأنهار في عمري ويورق كالشجر، وبأنني سأظل أبحر في عيونك رغم أن الموج أرقني زمانا ثم في ألم غدر، حبك مارد كسر الحدود وأسقط القلب المكابر وانتصر. أنا لم أكن أدري بأن بداية الدنيا لديك وأن آخرها إليك وأن لقيانا قدر.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت الذي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. يخوض المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم الأربعاء البكالوريا البيضاء، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية، وتتواصل أيام السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر مايو. خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 2026، ويتم الانتقاء للمستفيدين بهذه المنح عن طريق مناظرة من خلال الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تسمى دورة المتفوقين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بدليل التوجيه الجامعي، وذلك خلال الفترة بين الثالث والخامس من جويليا عبر الموقع www.orientation.tn، ويتم الإعلان عن النتائج يوم الثامن من جويليا. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل 2026 مستوى 5.5% مقابل 5.6% خلال ذات الشهر من السنة الماضية وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج إلى البقاع المقدسة من 7 ماي حتى 14 من جوان انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحج. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان
1: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: Thank you.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست جلست والخوف بعينيها

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها.

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن.

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: محراب الفكر،
2: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
2: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. حللتم أهلا ونزلتم في باحة المحراب سهلا. نفتح الليلة المحراب بإذن زميلنا هيثم والناس في إخراج الحصة، تقنيا زميلنا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونيا من الآن إلى حدود منتصف القمر أسعد العيرش. الليلة نفتح المحراب لنعيد الاعتبار للأخلاق العلمية. الليلة سنتحدث عن سؤال الأخلاق في الحقل العلمي، وأعتقد أن الأخلاق هي من أكثر القضايا إلحاح في عصرنا الحاضر. هذا السؤال يدفعنا إلى أن نعيد النظر في كيفية إعادة الاعتبار للأخلاق، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، على رأي الشاعر أمير الشعراء أحمد شوقي. مساهمة في إعادة الاعتبار للأخلاق العلمية كان هذا موضوع أشغال ندوة تم علمية مغاربية تم تنظيمها بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان بالتعاون مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية. هذه الندوة العلمية المغاربية المتميزة حملت عنوان أهل العلم من التحاسد والتباغض إلى التحابب والتعاون. إذن نفتح الليلة المحراب لنتحدث في سؤال الأخلاق في الحقل العلمي، لنتحدث عن المبادئ والقيم التي لابد أن تحكم السلوك البشري أثناء ممارسة البحث العلمي. للحوار وإدارة الحوار في هذا الموضوع سعداء جدا بأن نستضيف نخبة من الأساتذة الأكاديميين والباحثين الجامعيين. سيكون معنا تباعا الدكتور محمد الصحبي.